0: ولا صارف له. ومن أدلتهم أيضا ما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث سعيد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: أراد عثمان بن مضعون أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولو أجاز له ذلك لاختصينا. ولفظ البخاري رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. وبوب له الإمام البخاري في الصحيح قال: باب ما يكره من التبتل والاختصاء. قال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال العلماء: التبتل هو الانقطاع عن النساء، هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله. إلى أن قال: وقوله رد عليه التبتل معناه نهاه عنه. إذا نهاه عن التبتل دل ذلك على أنه يأمره بضده، وهو ماذا؟ النكاح، وهو ماذا؟ النكاح. فلما نهى عن التبتل دل ذلك على وجوب ماذا؟ الزواج. قال الإمام شيخ الإسلام في هذا الزمان الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله معلقا على حديث الباب هذا: هذا الحديث يدل على وجوب النكاح مع القدرة. قال بعضهم: يجب عند خوف الفتنة، يعني إنما يجب عند خوف الفتنة. والصواب أنه يجب مطلقا لهذا الحديث العظيم. إذا استطاع الزوج المؤنة وجب عليه النكاح، ولا يجوز البقاء بغير نكاح لما في ذلك من الخطر العظيم. انتهى. وقال شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: قال بعض أهل العلم إنه واجب مطلقا، وأن الأصل فيه الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فذكر حديث الباب. قال: واللام للأمر، والأصل في الأمر للوجوب، إلا أن يوجد ما يصرفه عن الوجوب، ولأن تركه مع القدرة عليه فيه تشبه بالنصارى الذين يعزفون عن النكاح رهبانية، والتشبه بغير المسلمين محرم، ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة، يعني النكاح، واندفاع المفاسد الكثيرة، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ولكن لا بد من شرط، لا بد من شرط على هذا القول، وهو الاستطاعة التي قال عنها الشيخ مع القدرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد ذلك بالاستطاعة، فقال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ولأن القاعدة العامة في كل واجب أن من شرطه الاستطاعة، ومن قال بالوجوب عندي أقرب، وأن الإنسان الذي له شهوة ويستطيع أن يتزوج فإنه يجب عليه النكاح، ولكن المشهور من المذهب هو ما ذكره المؤلف، يعني الاستحباب. والشيخ يرى خلاف هذا، خلاف هذا. تفريع كم لنا؟ طيب نقف عند التفريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: المتعلق
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ألقاها

0: فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع مازن الخياط بحي الأجاويد بمدينة جدة في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الآخر عام 47 و400 هجرية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: وهو في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وما أجمل أن يكون اللقاء والحديث عن كلام الله عز وجل وعن تدبره وعن فهمه، وما أجمل أن يكون هذا الكلام أيضا في بيت من بيوت الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حديث عظيم يا أحبة. الله عز وجل يمنح لمن جلس مثل هذه المجالس أربع منح: أولها أن ذلك سبب في نزول السكينة عليهم. من يجلس في مثل هذه المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل أو يتدارس في كتابه، فإنه يحصل له صفاء القلب ونور الإيمان ونور القرآن وذهاب الظلمة التي تكون في القلوب، وكذلك يكون مطمئنا غير قلق ولا شك. كذلك المنحة الثانية يقول: وغشيتهم، أي غطتهم وسترتهم رحمة الله عز وجل. وكذلك وحفتهم الملائكة، أي التفت الملائكة حول من جلس يستمع هذا الذكر. لماذا؟ تعظيما لصنيعهم ولفعلهم ولاستماعهم لذكر الله عز وجل. وهذا والله أمر عظيم. والأمر الرابع أو المنحة الرابعة قال: وذكرهم الله في من عنده، أي ذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى، وهي الطبقة الأولى من الملائكة. ذكرهم الله تعالى يباهي بهم. ولهذا يا أحبة، من وجد مجلسا لذكر الله عز وجل فليجلس، ما هي إلا دقائق معدودة، ثم يذهب إلى هذه أو إلى أعماله في هذه الدنيا. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. في هذه الليلة يا أحبة نتدارس سوية معنى لقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قد أثنى الله عز وجل في مواضع كثيرة في القرآن على من تدبر كلام الله عز وجل، من تدبر هذا القرآن. فأمرنا بقراءة القرآن، وكذلك الله عز وجل جعل أجورا عظيمة على قراءة القرآن، فإن بكل حرف كم حسنة؟ 10 حسنات إلى كم؟ إلى 700 ضعف. أجور عظيمة في كتاب الله عز وجل، ولكن هناك من غفل على مثل هذه الأمور. والتدبر يا أحبة يحدث للمرء الخير الكثير، يشتاق إلى كلام ربه ويفهم معناه، وكذلك يخاف من عقابه. فأنت عندما تقرأ القرآن وتتدبر في آياته وتعلم أن هذا الفعل رتب الله عليه عذابا شديدا، وهذا الفعل رتب الله عليه نار جهنم، وهذا الفعل كذا وكذا، فإنك تخاف وتخشى وتبتعد عن هذه الأمور. يقول الآجري رحمه الله: فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح فيه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه من عقابه خافه، وما رغب

فيه مولاه رغب فيه ورجاه. كلام جميل يا أحبة. الإنسان عندما يقرأ القرآن فهو كأنه ينظر إلى المرآة، انظر إلى فعله، فإن القرآن يذم الكاذبين، قال أنت من الكاذبين؟ القرآن يمدح ويثني على الصادقين، فهل أنت من الصادقين؟ القرآن حث وأمر على البر بالوالدين، فهل أنت بارا بوالدين؟ وهكذا. فهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله. وكذلك يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يقول: ما أنفع أو فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. يا أحبة، قال أهل العلم: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. نعم يا أحبة، فإن الإنسان إذا قرأ القرآن بالتدبر فهم المعنى وفهم ما يريد الله عز وجل منه، بل إن الله عز وجل في كتابه قد ذم من هجر القرآن. الله عز وجل ذم من هجر القرآن ولم يتفقه في آياته ولم يتدبر في قوله، والله عز وجل يقول في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن. قال القرطبي رحمه الله على هذه الآية، قال: عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن. عاب المنافقين لأنهم أعرضوا عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. كذلك علينا ألا نتشبه بهم، فعلينا أن نقرأ القرآن ونفهم معانيه ونتدبر في قوله تعالى. كذلك من أعرض عن هدي القرآن فقد خسر في الدنيا والآخرة، والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له ماذا؟ معيشة طنطا، وأيضا ونحشره إيش يوم القيامة؟ ماذا؟ أعمى. هذا الذي يهجر القرآن. وكذلك الإعراض عن القرآن يكون بهجر القرآن، هجر التلاوة، هذا إعراض عن القرآن، فإن هناك أناس نسأل الله السلامة لا يقرأ القرآن إلا كل جمعة مثلا يقرأ سورة الكهف، والبعض قد يهجر القرآن ولا يقرأه إلا في رمضان، وهذه والله مصيبة، مصيبة عظيمة. إذا هذا كلام الله عز وجل وهجرناه فماذا نعمل؟ بماذا؟ فإن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم لقراءته ولتدبره ولفهمه وللعمل بما فيه. وأما عنوان هذه المحاضرة كما أسلفت لكم فهي في معنى قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه والله آية عظيمة، آية عظيمة، مثلها مثل آيات القرآن الكريم، وقد تكلم عنها المفسرون وبينوا معناها وذكروا الفوائد المستنبطة منها وما هي المعاني التي فيها. يقول قتادة رحمه الله في بيان معناها، قال: إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم. إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دائكم أو فهو ماذا؟ قال: فهو الذنوب والخطايا. هذا مرض، الذنوب والخطايا. وأما دواؤكم الاستغفار، وهذا موجود أين؟ في القرآن الكريم. هذه الآية لها مناسبة يا أحبة، بعد أن ذكر الله عز وجل ما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسراء، وكذلك أكرم موسى عليه السلام بالتوراة وأنها هدي لبني إسرائيل، ثم بعد ذلك ما سلط الله عليهم بذنوبهم على بني إسرائيل، سلط الله عليهم بذنوبهم عذاب الدنيا والآخرة نسأل الله السلامة، وكذلك حتى نتفكر. وبين لنا هنا هداية هذه الأمة. المسلمون لما يرون ما حدث لبني إسرائيل الأمم السابقة يخافون أن يحصل لهم ما حصل لمن؟ لما سبقهم. فالله عز وجل بين

هم وأخبرهم أن في هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما يعصمهم عن الوقوع فيما وقع فيه بنو إسرائيل، لأنه يهدي للطريق التي هي أقوم. فإن بني إسرائيل لم يتبعوا ما كان على موسى عليه السلام، ولكن بين الله عز وجل لهذه الأمة. هذه الآية يا أحبة يخبر الله عز وجل عن شرف القرآن، عن شرف القرآن، وأنه يهدي للتي هي أقوم، أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقوى من الناس وأهداهم في جميع أموره. يرشد القرآن للسبيل، الطريق الصحيح، الطريق القويم. هذه الآية الكريمة، قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله، هذه الآية الله عز وجل أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدي والخير. كل ما في القرآن من الخير والهدي فإنه أجملها الله في هذه الآية. أولا، الاهتداء بالقرآن هل هو خاص بالإنس فقط؟ لا، الاهتداء بالقرآن هو أيضا كما أنه يشمل الإنس يشمل ماذا؟ حتى الجن، كما في قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر ماذا من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ماذا يهدي إلى الرشد فآمنا به. هؤلاء هم جن أيضا، ولكن لما سمعوا القرآن عرفوا أن هذا القرآن يهدي إلى الطريق الصحيح، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الإيمان، يهدي إلى الطاعات، يهدي إلى الصلاح، فآمنوا به. ومن هداية القرآن، كله موجود في القرآن، كل ما هدى إليه وأرشد إليه القرآن فهو هداية. ومن ضمنها أذكر بعض الأمثلة وإلا هي كثيرة من هدي القرآن، فمن ذلك توحيد الله عز وجل، فقد هدى الله أو قد هدى القرآن فيه إلى الطريق التي هي أقوم في التوحيد، بين لنا توحيد الألوهية، بين لنا توحيد الربوبية، بين لنا توحيد الأسماء والصفات، فبين لنا أن الشرك عاقبته وخيمة، وأن من مات وهو مشرك فقد يكون خالدا أين؟ في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل هذا بينه لنا القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، جعل من الأمثلة، أذكر أمثلة فقط، جعله أو جعله أي القرآن أو الشرع، جعل الطلاق بيد الرجل، هذا أيضا من هدي القرآن، بينوا لنا في القرآن في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الآية، هذا أيضا من الهدي، هدي القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، كذلك ورد في القرآن أن الشرع أباح تعدد الزوجات إلى كم؟ إلى 4، وأن الرجل إذا خاف من العدل بينهن لزمه الاقتصار على كم؟ 1. هذا من هدي القرآن، يبين لك أن الزواج شرع في أمتنا، تتزوج 1 أو 2 أو 3 أو 4، وإن خفت عدم العدل فماذا؟ فواحدة، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم إيش؟ من النساء 2 و3 و4، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذا من هدي القرآن، هذا من معنى الآية أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن للتي هي أقوم تفضيله الذكر على الأنثى أيضا، هذا من هدي القرآن، بينه الله عز وجل لنا في القرآن، فضل الذكر على الأنثى في الميراث، في الميراث كما قال تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل إيش؟ حظ الأنثيين. شرعه الله وبينه لنا في هديه في كتابه العظيم. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم القصاص أيضا، وجد في كتاب الله القصاص،

إن الإنسان إذا غضب وهم بأن يقتل إنسانا آخر يتذكر أنه إذا قتل فإنه ماذا؟ يقتل. هذا في شرع الله في كتابه، وهذا من هدي القرآن. ولهذا والإنسان لا يقدم على القتل إلا إذا وصل في الغضب ما وصل من إبليس، نسأل الله السلامة. والله عز وجل يقول في كتابه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا من معنى هذه الآية قطع يد السارق المنصوص عليها في قوله تعالى: والسارق والسارقة ماذا؟ فاقطعوا إيش؟ أيديهما جزاء بما كسبا، الآية. هذا أيضا من هدي القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لو سرقت فاطمة لقطعت إيش؟ فهذا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا رجم الزاني المحصن، المحصن ذكرا كان أو أنثى، وجلد الزاني البكر 100 جلدة ذكرا كان أو أنثى. هذا من هدي القرآن أيضا. من هدي القرآن هديه أيضا أن التقدم والحضارات للأمة لا يعني عدم التمسك بالدين. الشرع ودين الإسلام يحث على التقدم، يحث على الحضارات، يحث أيضا على فعل الأمور التي تعينك في الدنيا وتعينك أيضا في الآخرة. لكن هذا التقدم في هذه الدنيا وفي هذه المخترعات وكذا ليس بالانصلاف من دين الإسلام. تتقدم وأنت محافظ على ماذا؟ محافظ على دينك، تتقدم في حدود الدين، تتقدم وأنت تتحلى بآداب الكريمة، تعالي بآداب الدين وبتعاليمه التي أتت من عند الله عز وجل، وغيرها الكثير. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عندما تكلم على هذه الآية فقط تكلم إلى قريب من 50 صفحة على هذه الآية من هدي القرآن، وذكرت لكم فقط أمثلة، وإلا الكلام يطول في كل واحد. ولهذا من عمل بهداية القرآن ورشاداته وأوامره ونواهيه فلا شك أن له الأجر في الدنيا والآخرة. ولهذا في هذه الآية قال بعدها: ويبشر المؤمنين الذين يعملون ماذا؟ الصالحات، أي من الواجبات والسنن. تبشير لكم أيها المؤمنون، من عمل بالواجبات بالفرائض ثم بعد ذلك عمل بالسنن لا شك أنه قد يكون من أولياء الله عز وجل الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تقرب إلى الله بالطاعات وبالنوافل والمستحبات فإنه بإذن الله يكون من أولياء الله الصالحين. ولهذا أولا أمرنا الله عز وجل بالتقرب إليه بالفرائض، هذا هو المطلوب بالفرائض، لكن من زاد في النوافل وكذا فإن له الأجر العظيم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، أي من الواجبات والسنن، أن لهم أجرا كبيرا أعده الله لهم في دار كرامته. هذا الأجر أعده الله عز وجل لك في الجنة في الآخرة، هذا الأجر لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل. إذن هذه الصفة الأولى هدي القرآن، وذكرتها باختصار حتى لا أطيل عليكم. الصفة الثانية أيضا في هذه الآية أنه يبشر المؤمنين في القرآن، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يوم القيامة، جزاء العمل. ويا أحبة، الجزاء من ماذا؟ من جنس العمل. إن قدمت خيرا في الدنيا تلقى الخير فين؟ في الآخرة. ومن قدم الشر كيف سيلقى الخير؟ فإن الدنيا يا أحبة إنما هي مزرعة، هذه الدنيا مثلها مثل المزرعة، إن زرعت الثمار الطيبة فإنك بإذن الله تحصد الحصاد الطيب يوم القيامة. وأما من زرع الشوك فلا يجني إلا شوكا، والله غفور رحيم يا أحبة. والإنسان إذا أقدم على ذنب أو أقدم على معصية فليبادر.

يبتر بالتوبة، فإنه لا يدري متى يموت، يبادر. وعلينا أن نتوب إلى الله في كل يوم وفي كل ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر كان يتوب ويستغفر الله في اليوم كم؟ أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو الرسول المعصوم. ونحن علينا صلى الله عليه وسلم، ونحن علينا أن نبادر إلى التوبة في كل يوم وفي كل ليلة. الصفة الثالثة أيضا لهذا القرآن، من صفته الثالثة في هذه الآية، أنه ينذر الذين لا يصدقون بوجود الله ووحدانية الله بالمعاد والثواب والعقاب، ولا يعملون الخير، بأن لهم عذاب جهنم. في هذا القرآن نقرأ وتقرؤون أن الله عز وجل رتب العذاب على الذين لا يؤمنون، رتب العذاب على الذين يفعلون الكبائر، رتب العذاب على السحرة، رتب العذاب على كذا وعلى كذا وعلى كذا. فينبغي للمؤمن وهو يقرأ هذه الآيات أن يخاف من الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل. هذا الذي يقرأ فعل الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، أو يقرأ الذي يأكل أموال اليتامى وأنه سيأكل في بطنه نار نسأل الله السلامة، وإذا انتهى وخرج من المسجد أكل أموال اليتامى، هذا الذي يقرأ في كتاب الله أو يسمع الإمام يصلي في صلاة العشاء مثلا أو المغرب عن آيات الربا وكذا وكذا، ثم يخرج فيذهب إلى مكان عمله ويتعامل بالربا، أين هذه القلوب؟ وهذا لا شك أن القلب ماذا؟ القلب مات. هذا الذي يسمع الوعيد على عذاب الراشي والمرتشي ويذهب ويطلب ماذا؟ الرشوة. المرأة التي تسمع وتقرأ أن الوشم والنمص ملعونة لعن، وتذهب إلى محلات التزين هذا، وماذا تفعل؟ وتنمص الحواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللعن، ما بال الناس، نسأل الله السلامة، ما بال الناس وصلت إلى هذه المرحلة أن بعض الأفعال فيها لعن، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وتجده يفعل ذلك. ما بال الأقوام الذين لا يأتون إلى صلاة الجماعة، لا يصلون، ألهذه الدرجة ماتت القلوب؟ بل إنها بعدت عن كتاب الله عز وجل. فإننا إن قرأنا القرآن وجعلنا له وردا يوميا، فإن القلوب تحيا بالقرآن، القلوب تحيا، وهو مثل قول عثمان: والله لو شبعت قلوبكم، أو لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ولهذا كان الصحابة ورد عن بعضهم أنه يختم في يوم أو في ليلة، والبعض في 3، والبعض في 7. لا نقول أن نحن نختم في يوم، هؤلاء الصحابة، لكن أقلها اختم في شهر، اختم في 7 ليالي. فعلينا أن نداوم على كتاب الله عز وجل. والمعنى يا أحبة، ويبشر المؤمنين، أي أن الله تعالى يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة، أن الله يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة، بثوابهم أي للمؤمنين، وبعقاب أعدائهم. وإطلاق البشارة على البشارة بالعذاب من قبيل التحكم على هؤلاء، كما في قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. يا أحبة، إذا تمسكنا بكتاب الله عز وجل فإن فيه راحة القلب، راحة القلب وطمأنينة القلب. ألا بذكر الله ماذا؟ مطمئن القلوب. نبحث عن انشراح الصدر وعن علاج الصدر وعندنا كتاب الله عز وجل. كذلك التمسك بالقرآن الكريم يا أحبة، ومن ثمراته النجاة من الضلال. فمن اتبع هدى الله عز وجل كما ذكر في القرآن فلا يضل ولا يشقى. فهذا من ثمرات التمسك بكتاب الله. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه اجتماع الأمة على كلمة واحدة. التمسك بكتاب الله عز وجل

0: فيه الفوز بالجنة والنجاة من النار. يا أحبة، قال أهل العلم أن الأعمال تنتهي بموتك أو تنتهي يوم القيامة. هناك أعمال تجري لك بعد موتك في القبر، لكن إذا أقيمت القيامة كل الأعمال تقف. قالوا إلا القرآن، إلا القرآن، فإنك إذا دخلت الجنة ماذا يقال لك؟ اقرأ وإيش؟ وارتقي ورتل، وارقي كما كنت ماذا ترتل في الدنيا أو كما تقرأ في الدنيا، فإن منزلتك عند إيش؟ آخر آية. إذا ما زال القرآن معك، ما زال القرآن معك حتى في الآخرة، فعلينا أن نكثر من قراءته يا أحبة. وإن من واجبنا تجاه هذا القرآن أن نتعلم قراءته القراءة الصحيحة، نتعلم. فإن البعض، لا نقول أنه لا يعرف يقرأ ولا يكتب، لا، البعض متعلم ودرس ولكنه لا يحسن قراءة القرآن. فالواجب علينا أن نتعلم قراءة القرآن القراءة الصحيحة. كذلك الواجب علينا أن نتدبر معاني القرآن ونتفكر في آياته، كذلك أن نعمل بأوامره وننتهي عن نواهيه. يا أحب، القرآن يأمرنا بفعل كذا، بفعل الطاعات، بفعل الحسنات، بفعل الخير، بفعل الآداب، نعمل بها، ويحذرنا من أمور كثيرة علينا أن نبتعد عنها، كذلك أن ندعو الناس إليه ونعلمه لأبنائنا ولأهلنا. نسأل الله أن يرفعنا وأن ينفعنا وأن يسعدنا بالقرآن الكريم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وكذلك أن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته وتدبره على أحب الوجوه التي ترضيه عنا. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس المبارك الطيب خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. ولا أريد أن أطيل عليكم يا أحبة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح القواعد الأربعة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي بجامع ابن عبيد بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، سلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذه الدروس بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. درسنا هذه الليلة في كتاب القواعد الأربع، وهو في التوحيد. وعلم التوحيد من أشرف العلوم ومن أعظمها وأجلها، لأنه يتعلق بالله عز وجل، يتعلق بالله، معرفة الله ووجوده.

0: بربوبيته بألوهيته بأسمائه وصفاته. توحيد الله سبحانه وتعالى وهو أول أمر أمر الله تعالى به في كتابه العزيز: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. والعبادة هي التوحيد، والتوحيد هو العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. من أجل التوحيد أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وقام سوق الجنة والنار وجردت سيوف الجهاد وتصادمت الأبطال في ميادين القتال من أجل كلمة لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد. بعث في كل أمة كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل شر في الأرض، كل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله أو ودعوة غير الله، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فالتوحيد هو سبب النجاة، سبب السعادة، سبب الفوز في الدنيا والآخرة، توحيد الله سبحانه وتعالى. لما كان التوحيد بهذه المنزلة العظيمة اهتم به العلماء، درسوه ودرسوه وألفوا فيه المؤلفات الكثيرة، منها المطولات ومنها المختصرات. من هذه المؤلفات والمختصرات المفيدة المباركة النافعة ما ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى، الذي ولد في العيينة عام 1500 من الهجرة، وتوفي بالدرعية 1200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ألف رحمه الله مؤلفات في التوحيد الثلاثة الأصول، ألف القواعد الأربع، ألف الأصول الست، ألف كشف الشبهات في التوحيد، ألف كتاب التوحيد. مؤلفات عظيمة تلقاها أهل العلم بالقبول، وحظيت منهم بالاهتمام والعناية والشرح والحفظ. ومنها كما قلنا هذه القواعد الأربع التي هي معنا بإذن الله عز وجل هذه الليلة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة.
0: المؤلف رحمه الله تعالى جمع في هذه المقدمة بين الإفادة للطالب والدارس وبين الدعاء له، وهذا هو النصح يدعو للطالب بالتوفيق ويفيده أيضا، يدعو له بالتوفيق وأن يفيده بالعلم. ولا شك أن الطالب إذا قبل فيه هذا الدعاء العظيم في حقه سعد ووفق. قوله رحمه الله تعالى: وأن يجعلك، إن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه الخصال الثلاث عنوان السعادة. إذا حرص المؤمن على هذه الثلاث تمت سعادته بفضل الله عز وجل، يشكر الله على ما أعطاه ومن به عليه، ويشكره بالقول والفعل، ويشكره أيضا بفعل الأوامر وترك النواهي، يشكره بقلبه وبلسانه وبعمله، وإذا أذنب استغفر، إذا أذنب تاب إلى الله عز وجل واستغفر. هذا هو شأن المؤمن، إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذا هو الواجب على المؤمن، أن يشكر الله سبحانه وتعالى عند الرخاء وعند النعم، عند الصحة، عند العافية، عند نعمة الأمن، وأعظم من ذلك نعمة الإسلام والتوحيد، نعمة الزوجة والأولاد، نعمة المال، إلى غير هذا من النعم الكثيرة التي لا تحصى. فيشكر الله عز وجل عليها بطاعته وبالعمل وترك النهي. قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. فهذا هو الشكر أيضا بالعمل، يطيع الأوامر وينتهي عن النواهي، يصرف النعم التي من الله عز وجل بها عليه في طاعته والتقرب إليه سبحانه وتعالى. النعم إذا شكرت طرت واستقرت، أما إذا كفرت نفرت وفرت، والعياذ بالله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال عز وجل: وسيجزي الله الشاكرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما بنعمة ربك فحدث. قال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالمسلم يشكر نعمة الله عز وجل عليه. كذلك إذا ابتلي صبر عند البلاء من المرض أو موت الولد أو القريب أو الحوادث، مصائب والهموم والغموم ونحو ذلك، يصبر ويحتسب ولا يجزع، بل يتحمل، لا يضرب خدا، لا يشق جيبا، لا ينتف شعرا، لا يدعو بدعوى الجاهلية، لا يتكلم بما يغضب الله بفحش أو نحو ذلك، بل يتحمل ويصبر ويرضى. قال عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال صلى الله عليه وسلم: إن النصر مع الصبر. قال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي العبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. رواه مسلم. قال علي رضي الله عنه: منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس.

0: من الجسد. ثم رفع صوته رضي الله عنه وقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. المؤمن يشكر الله عز وجل على النعم ويصبر عند البلايا، هذا هو حال المؤمن، وعند الذنوب يبادر بالتوبة وبالاستغفار. لا أحد معصوم من الخطايا والذنوب، لا بد أن يخطئ الإنسان، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالمسلم معرض للخطأ فيتوب إلى الله ويستغفر. من الأخطاء ما هي موبقات، منها صغائر ومنها محقرات. محقرات، قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، فإن لهن من الله طالبا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كما جاء في الأثر: لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. لا كبيرة مع الاستغفار أي لا كبيرة مع التوبة، توبة تمحو الكبائر بإذن الله عز وجل، فمن تاب تاب الله عليه. معنى لا كبيرة مع الاستغفار أي لا كبيرة مع التوبة، ولا صغيرة مع الاستمرار. هذا الأثر صح موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي وابن أبي حاتم وغيره. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
0: إذا عرف المؤمن أن التوحيد إذا دخله الشرك أفسده، كما أن الحدث إذا دخل الطهارة أفسدها، عند ذلك يعرف أن أهم شيء عليه هو أن يعرف التوحيد على حقيقته، وأن يعرف الشرك على حقيقته، حتى لا يقع في الشرك فيبطل توحيده ويبطل دينه وإسلامه، نسأل الله العفو والعافية. لأن التوحيد هو دين الله، هو دين الإسلام، هو الهدى. إذا فعل شيئا من أنواع الشرك، إذا فعل شيئا من أنواع الشرك الأكبر بطل إسلامه، بطل دينه، كأن يدعو الأموات، يستغيث بالأموات، أو كأن يسب الدين، أو يسب الله سبحانه وتعالى، أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يستهزئ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم، أو يستهزئ بالدين والعياذ بالله، أو ينكر ما أوجب الله عليه

عهده قريب للطهارة، أو يخرج من دورة المياه توضأ وانتهى ثم دخل المسجد فخرج منه ريح، فإنه بهذا تبطل طهارته ولو صلى ليل نهار، فصلاته غير مقبولة لأنه قد فسد وضوءه وبطل وانتقضت طهارته. على المسلم أن يتنبه لهذا. هكذا التوحيد، الإسلام إذا وجد من المسلم، إذا وجد منه ناقض بطل هذا التوحيد وبطل إسلامه. المسلم الذي يسب الله عز وجل أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ بالدين، كالمسلم كذلك من سب الله كفر والعياذ بالله، من جحد وجوب الصلاة كفر، من جحد تحريم الزنا كفر، من استغاث بالموتى ودعاهم ونذر لهم كفر والعياذ بالله. هكذا نواقض الإسلام الأخرى تبطله، كما أن نواقض الطهارة تبطلها. هذا هو دين الإسلام، هذا الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، دين إبراهيم ومن بعده ومن قبله نوح عليه الصلاة والسلام. كل الأنبياء اتفقوا على أن تعبد الله عز وجل مخلصا له الدين، وأن تحذر من الشرك صغيره وكبيره. لا بد للمسلم من العناية بالتوحيد ومن دراسة التوحيد وفهم العقيدة فهما صحيحا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لأنه في هذا الزمن قليل من يفرق بين الشرك وبين التوحيد، وقليل من يفرق بين السنة وبين البدعة، إلا من وفقه الله عز وجل وتعلم واستفاد وسار على منهج السلف الصالح. قال الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله: كثير من المسلمين جهل بأنواع العبادة. العبادة عندهم هي أركان الإسلام الخمسة فقط، أما الدعاء، أما الاستغاثة، أما التضرع والتذلل عند الأضرحة والمشاهد والقبور أمام القبور والذبح والنذر لها، لا يعتبرون تلك عبادة. وتلك من أهم العبادات. قال الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فلا بد من تبصير الناس ودعوتهم. يقول رحمه الله: لا بد من تبصير الناس ودعوتهم إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك. ومما يبين ويشرح للمسلم حقيقة الدين أن يتعلم هذه القواعد الأربع التي جاءت في كتاب الله. إذا درسها المسلم، درسها طالب العلم وتأملها، اتضح له الأمر أكثر. كما قال الشيخ رحمه الله: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، هذه الشبكة الخطيرة والعياذ بالله، وهي شبكة الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما ما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل غفر لصاحبه وإن شاء عذبه، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. الذي يأتي بمعاصي دون الشرك الأكبر فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه، ثم مآله إلى الجنة الذي على التوحيد.

0: وإن كان عنده بعض المعاصي.
1: أحسن الله إليكم. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
0: هذه هي القاعدة الأولى، أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، كما قال عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه هي القاعدة الأولى، الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم مقرون ومعترفون بتوحيد الربوبية، مقرون بأن الله عز وجل هو الخالق الذي خلقهم ورزقهم وهو مدبر أمورهم، ليس عندهم في ذلك شك. لكن جهال المسلمين اليوم يحسبون أن الإقرار بهذا التوحيد يكفي، يقولون إذا أقر أن الله الخالق الرازق وأنه ربه كفى، وهذا يعتبر من الجهل العظيم بالتوحيد، أسأل الله العفو والعافية. صار عندهم أو صار المشركون القدامى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أفهم وأعرف بالتوحيد من هؤلاء، لأن عندهم أن الله ربي، من قال أن الله ربي وخالقي ورازقي اعتقد أن ذلك يكفيه. الصحيح أنه لا يكفي أن تعتقد ذلك فقط وتعترف بتوحيد الربوبية فقط، لأن المشركين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا مقرين بذلك، كما قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. المشركون مقرون بذلك في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. لم ينفعهم ذلك لأنهم لم يدخلوا في، لم يوحدوا الله بتوحيد العباد. ما دمتم تعترفون توحيد الربوبية وتقرون به، أفلا تتقون الله عز وجل؟ أفلا تدعون الإشراك بالله عز وجل؟ أفلا ترجعون إلى التوحيد الحق؟ فهم يعرفون ويعترفون بهذه الأمور ويقرون بها لله، ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يكونوا مسلمين، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم ما أخلصوا أو ما خصوا العبادة لله سبحانه وتعالى، أشركوا مع الله، أشركوا اللات والعزى ومنات وأصنامهم الكثيرة، أسأل الله العفو والعافية، أشركوها مع الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يقبل الشريك. ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري

0: فهو شرك. فالتوحيد هو صرف العبادة لله وحده لا شريك له، الإيمان بأنه وحده المستحق للعبادة دون سواه. مما يبين هذه القاعدة أيضا القاعدة التي بعدها، قلون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، هذه حالهم أنهم يعبدون الله أو يفردون الله تعالى بأفعاله، توحيد الربوبية، لا يعتقدون أن اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى شاركت الله في خلق أو في رزق أو في العطاء والمنع أو في النفع والضر، لا يعتقدون ذلك. لكن اليوم ربما يوجد من يشرك بالله حتى في هذا التوحيد، توحيد الربوبية، يعتقدون في القبور في الأولياء والصالحين والعياذ بالله، أشركوا شركا لم يشركه الأولون حتى في الربوبية، أشركوا في هذا الزمن، نسأل الله العفو والعافية. المشركون القدامى لم يكونوا يعتقدون أن أحدا غير الله يتصرف في الكون، لا بالخلق ولا بالرزق ولا بالإحياء والإماتة والعطاء والمنع والنفع والضر. لكن أهل التصوف في هذا الزمن والعياذ بالله، التصوف علم الناس في الآونة الأخيرة وجود أرباب كثيرة يتصرفون في الكون مع الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. وتنص كتب المتصوف أو بعض كتبهم أن الصالحين والأولياء مشغولون بالخدمة في حياتهم، وإذا ماتوا تفرغوا ليتصرفوا في الكون، والعياذ بالله. لذلك يقول الشيخ محمد بن أمان الجامي رحمه الله، لذلك يتوكل الدراوشة والمريدون على شيوخهم أكثر من توكلهم على الله تعالى لنجاتهم حتى يوم القيامة، وفي صلاح شؤونهم، وفي حفظ أموالهم وأولادهم، وفي سعة أرزاقهم، إلى غير ذلك. هذا هو دين الصوفية، وهذا لم يكن معروفا في المشركين الأولين. المشركون الأولون لم يكونوا يعتقدون هذا. هذه القاعدة الأولى فيها إلزام للمشركين، كيف يقرون ويعلمون أن الله تعالى هو المتصرف في كل شيء ومع ذلك لا يفردونه بالعبادة بل يعبدون معه غيره؟ فهذه القاعدة ملزمة للمشركين إلزاما، فيستدل بتوحيد الربوبية على إلزام المشركين بتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة. القرآن لا يذكر توحيد الربوبية ليدعو الناس إليه، لأن الناس مقرون به معترفون به، بل يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة الألوهية. الذي خلقك ورزقك وسواك وعدلك وأعطاك وأطعمك وسقاك وكفاك وآواك، يجب أن تصرف له العبادة ما دمت تعترف بأنه هو الذي خلقك ورزقك وأعطاك، يجب أن تصرف له العبادة وحده لا شريك له، وأن لا تشرك معه غيره، ولا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لا دعاء لا نذر لا ذبح لا استغاثة إلى غير ذلك. الشاهد بارك الله فيكم أن ملخص هذه القاعدة الأولى أن الإقرار توحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا يدخل العبد في الإسلام. الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا يدخل العبد في الإسلام.
1: أحسن الله إليكم. القاعدة الثانية أنهم يقولون

0: طلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
1: هذه القاعدة الثانية، أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، أي ما قصدنا أن الأصنام يخلقون أو يرزقون أو يدبرون الأمور أو يحيون الموتى، لا، وإنما نحن نعرف أن هذا الأمر كله لله سبحانه وتعالى، ولكن قصدناهم ووجهنا إليهم ليشفعوا لنا وليقربونا إلى الله زلفى، لأنهم أحسنوا منا، هم أصحاب دين، أصحاب علم، أصحاب طاعات وقربات وأعمال صالحات، فلذلك نعبده نتوجه إليه وندعوهم ونستغيث بهم ليقربونا إلى الله وليشفعوا لنا عند الله، فهم خير منا وأوجه عند الله منا، كما قال عز وجل: والذين اتخذوا من دون الله أولياء، قال الله عز وجل عنهم إنهم يقولون والذين، قال سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي أنهم يقولون ما نعبدهم، يعني الأنبياء والصالحين، يعبدونهم ليقربوه إلى الله سبحانه وتعالى زلفى، ما عبدناهم لأنهم يخلقون ويرزقون ويعطون ويمنعون، عبدناهم لكي يقربونا إلى الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سماهم الله عز وجل في الآية كذبا، وسماهم كفرة والعياذ بالله، وهذا يدل على أن عبادتهم إياهم لأجل طلب التقريب عند الله سبحانه وتعالى، وهذا من الكفر، نسأل الله العفو والعافية. حتى لو لم يقولوا أنهم يخلقون أو يرزقون، إذا دعوهم واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم بقصد القربة أنهم يشفعون لهم، هذا هو الكفر الذي فعله المشركون الأولون، ولهذا سماهم كذبة كفرة سبحانه وتعالى. أولا كذبوا بأنهم يقربونهم إلى الله، فهم لا يقربونهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا كفروا بفعلهم هذا، التوجه إليهم ودعوتهم والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.

أن آلهتهم لا تضر ولا تنفع، ومع ذلك يقولون أنهم يشفعون لهم. الله عز وجل يقول فما تنفعه شفاعة الشافعين، يقول عز وجل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذا الشرك الذي عملوه أبطل حصول الشفاعة لهم ولم ينفعهم عند الله، بل ضرهم عند الله سبحانه وتعالى. لكن الذي ينفعهم هو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتعلموا التوحيد، وأن يستقيموا على التوحيد، وأن يفردوا الله عز وجل بالعبادة والدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة، وأن يدعوا الإشراك به سبحانه وتعالى. هذا هو الذي ينفع الشخص، أن يوحد الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، إفراد الله بالعباد. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. خصون الله بالعبادة، خصونه بالدعاء، بالخوف، بالرجاء، بالتوكل، بالذبح، بالنظر، كلها هذه لله وحده لا شريك، لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله سبحانه وتعالى. لا نبيا مرسلا، ولا ملكا مقربا، ولا وليا، ولا صالحا، ولا غير ذلك، ولا جنا، ولا إنسا. هذا هو دين الله، إفراد الله عز وجل بالعبادة، بجميع أنواع العبادة. المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا ما يدل على ذلك، أي صرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والتوحيد والإسلام هو صرف العبادة لله وحده لا شريك له، وعدم صرفها لغيره، لأنه لا يليق أن تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لا يليق أن يجعل معه شريك سبحانه وتعالى، الذي بيده كل شيء، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، لا يجوز أن يشرك معه غيره. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. كل شيء بيده سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، الذي يجعل السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والجبال على أصبع، والبحار على أصبع، وسائر الخلق على أصبع. هل يليق أن تجعل معه شريكا، أن تدعو معه غيره؟ لما جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد إنا وجدنا في التوراة أن الله يجعل السماوات على أصبع، والأراضين السبع على أصبع، والبحار على أصبع، والجبال على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لما قال الحبر. يجب على المسلم أن يعرف هذا، وأن يعرف التوحيد من الشرك. أما أن يعبد غير الله حتى لو زعم أن هذا المعبود لا يخلق ولا يرزق، ما دام صرف له شيئا من أنواع العبادة فقد كفر. حتى لو اعتقد أن هذا المعبود الذي عبده لا يخلق ولا يرزق ولا يتصرف في الكون، المشركون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام اعتقدوا هذا، اعتقدوا أن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق، يعلمون أنها فقيرة وأنها مملوكة لله، فلم يعذرهم الله عز وجل بذلك، بل كفره وقاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فطلبوا الشفاعة من غير الله صرف للعبادة لغيره سبحانه وتعالى.

قال الشيخ محمد أمان الجاني رحمه الله تعالى في دين الصوفية: بل إن بعض كتبهم تنص على أن الشيخ سوف يحمل أتباعه على ظهره على الصراط ويمر بهم كالطيار حتى في اليوم الآخر، يعتقدون أن مشايخهم سيحملونهم على أكتافهم يوم القيامة وينجون بهم من عذاب الله ويطيرون بهم من على الصراط. هذا وصل لبعض من هم في زماننا يدعون غير الله عز وجل. الحاصل أن دعاءهم لغير الله واستغاثتهم لغير الله وصرف بعض العبادات لغير الله يجعل العبد مشركا، حتى وإن أقر بتوحيد الربوبية أو أقر لله أنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المتصرف، أقر بأن هذه المعبودات لا تنفع ولا تضر، ولكنه صرف شيئا لها من أنواع العبادة يريد الشفاعة، يريد أن يقربوه إلى الله، فهذا لا ينفعه ولا يخلصه من الشرك والعياذ بالله. الذي يعبد البدوي يدعو البدوي، يدعو عبد القادر الجيلاني، والذي كذلك يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام استغيث به، الذي يدعو عليا أو الحسن أو الحسين أو فاطمة أو زينب أو المرغني أو غير ذلك، أو يدعو صنما أو جنيا، هذه عبادة. الدعاء هو العبادة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو قال أنا أعتقد أنه لا ينفع ولا يضر وإنما يقربني إلى الله سبحانه وتعالى، يبين له أن هذا هو الشرك الأكبر، ينصح ويعلم ويبين له أن هذا هو دين المشركين الذين كانوا عليه، أنهم كانوا يقولون ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى. فهذا توكل على غير الله سبحانه وتعالى واعتماد على غير الله، وهذا من الشرك الأكبر، نسأل الله العفو والعافية. الواجب على المسلم أن يحذر وأن يحذر من هذا الأمر من دين المشركين، وأن يتوب من وقع في هذا، يتوب إلى الله التوبة النصوح وأن يقلع عن هذا الشرك، نسأل الله العفو والعافية. يعلم هؤلاء، يتوب إلى الله ويعلم عشيرته ومن حوله من إخوانه وأهل بيته، يعلمهم أن هذا من الشرك. المسلم الذي عرف التوحيد ومن الله عز وجل عليه بالتوحيد وعرف الفرق بين الشرك والتوحيد يكون عنده نشاط في تبليغ أهل بلده، أقاربه وأهل بيته وأهل بلده، بلغهم دعوة الله، يحرص على نصحهم وإرشادهم وتفهيمهم، وأن هذا القول باطل، أنهم يقولون ما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لا ينفع إذا قالوا أنها نحن نعتقد أنها لا تنفع ولا تضر، كل هذا لا ينفعهم ولا ينقذهم ما دام أنهم دعوها حتى لو قصدوا الشفاعة والقربة، هذا هو من الشرك الأكبر والعياذ بالله، كونهم قصدوا تقريبها إلى الله، تقربهم إلى الله تشفع لهم، صرفوا لها العبادة والدعاء، فهو شرك أكبر. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وهي التي تطلب من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، يحسبون أيضا أنهم يملكون الشفاعة، هؤلاء الموتى والمقبورين أو غيره، أنهم يملكون الشفاعة من عند أنفسهم دون الرجوع إلى الله ودون الرجوع إلى الإذن من الله سبحانه وتعالى في الشفاعة، بل يعتقدون أن الشفاعة في أيديهم، يعتقدون أن الأولى

والصالحين يشفعون من عند أنفسهم، يعتقدون أن ذلك حق لهم للأولياء والصالحين، ولا يعلمون أن الشفاعة حق لله سبحانه وتعالى. هذه نفاها القرآن كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذه الشفاعة المنفية التي تطلب من غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أما الشفاعة المثبتة والشفاعة المرضية فهي التي تطلب من الله سبحانه وتعالى، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، وهم أهل التوحيد، أهل التوحيد، أهل إفراد العبادة لله عز وجل. فالشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له رضي الله قوله وعمله لأنه من أهل التوحيد، والشافع على رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة لا ينالها إلا أهل التوحيد، لا ينالها إلا أهل الإخلاص لله عز وجل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس، أو قال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فعلق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيب على هذا السؤال، لأنه يعلم أنه سؤال عظيم، وقال عليه الصلاة والسلام: كنت أظن أنه لن يسألني هذا السؤال أول منك يا أبا هريرة. وهو يعلم صلى الله عليه وسلم، يعلم حب أبي هريرة للعلم وللحديث والسؤال. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو خالصا من نفسه، حديث رواه البخاري. هذا هو الموحد المخلص لله الذي لا يخالف قلبه لسانه ولا لسانه قلبه، هذا هو أسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن من أهم موانع الشفاعة الشرك بالله عز وجل، ومن الشرك طلب الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يملكها إلا الله، فهي ملك لله. قل لله الشفاعة جميعا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. أشرف الخلق وأفضلهم وأكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضله في الشفاعة العظمى يوم القيامة، يأتي الناس بعد الكرب العظيم وما عانوا يأتون إلى الأنبياء واحدا واحدا، إلى آدم عليه الصلاة والسلام، يطلبون منه أن يشفع. الله عز وجل خلقك بيده وأسجد لك ملائكته، ويثنون عليه ويطلبون منه أن يشفع، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني أكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتي الناس إلى نوح عليه الصلاة والسلام، يطلبون منه أن يشفع، يقولون له: أنت أول الرسل، ويثنون عليه، يريدون منه أن يشفع له، فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الرحمن. فيأتون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويثنون عليه، يطلبون منه الشفاعة،

0: نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه كان كذا وكذا، ويعتذر ويقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى فإنه كليم الله، فيأتون موسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا يعتذر موسى عليه الصلاة والسلام، ثم عيسى عليه الصلاة والسلام، كل واحد يقول نفسي نفسي ولا يستطيع أن يشفع، إلى أن تصل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها. يقول ذلك لأن الله عز وجل قد أعلمه، كيف ذلك وكيف يشفع، فهو لا يأتي مباشرة يشفع، وإنما عليه الصلاة والسلام يعرف الطريق، يسجد سجودا طويلا لله عز وجل فيفتح الله عليه من المحامد وحسن الثناء على الله عز وجل والمدح والتعظيم ما لم يستحضره صلى الله عليه وسلم من قبل ذلك، ثم يقال له بعد ذلك ارفع رأسك وسل تعطى واشفع وشفع، ثم قال صلى الله عليه وسلم فيحد لي حقا، ثم يسجد مرة أخرى سجدة ثانية سجودا طويلا ويثني على الله، وهكذا حتى يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، قال صلى الله عليه وسلم ويحد لي أو يحد لي حقا، ثم يسجد الثالثة ثلاث مرات لنعلم جميعا أن الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى، لا تطلب من أحد، الآن ما تطلب من أحد حتى من الرسول عليه الصلاة والسلام، ما تقول يا رسول الله اشفع لي، بل تقول اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة ملك لله عز وجل. هذا ملخص هذه القاعدة، أن عبادة المشركين لآلهتهم إنما كانت من قبيل الوساطة والشفاعة والقربة، لا لأن آلهتهم تخلق أو ترزق أو تضر أو تنفع، أن عبادة المشركين لآلهتهم من قبيل الوساطة والشفاعة والقربة كذلك، لأن لا لأن آلهتهم تخلق أو ترزق أو تضر أو تنفع.
1: أحسن الله إليكم. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فدليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ودليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين

0: الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعقفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
1: هذه القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس شركهم متنوع، فشركهم أقسام وأنواع، منهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الصالحين، وقد حصلت عبادة الصالحين في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم حيث خرج قوم يعبدون علي رضي الله عنه وأرضاه ويؤلهونه، فنهاهم رضي الله عنه ونصحهم وزجرهم ولكن أصروا على تأليه والعياذ بالله، فأوقد نارا في أخاديد ثم حرقهم، وذلك محاربة للشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى الناس عن المبالغة فيه وفي الثناء عليه صلى الله عليه وسلم، يأتيه أحدهم فيقول يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فينهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم ويقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. جاءه رجل وقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه أجعلتني لله ندا، أو قال أجعلتني والله عدلا أي جعلتنا سواء، قل ما شاء الله وحده أو قل ما شاء الله ثم شئت. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن هذا، عن هذه الأمور والوسائل التي قد توصل والعياذ بالله إلى الشرك. كذلك منهم من يعبد الجن، منهم من يعبد الأشجار والأحجار والشمس والقمر. الشمس والقمر آيتان عظيمتان من آيات الله سبحانه وتعالى، من آياته الكونية الدالة على وجوده وعلى قدرته سبحانه وتعالى وإرادته وعلمه وتصريفه لهذا الكون، وهي مخلوقة والمخلوق لا يعبد، هي مخلوقة مسيرة بأمر الله عز وجل، فالمخلوق لا يستحق أن يصرف له شيء من العبادة مهما عظم ومهما كان، فلا يجوز السجود للشمس ولا للقمر ولا لأي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل مهما كان، لا يجوز السجود حتى للرسول.

صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء أبو ذر رضي الله عنه يريد أن يسجد له فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن نهى: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. لكن السجود لا يكون إلا لله وحده لا شريك له. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ليسوا أربابا لأنهم لا يخلقون ولا يرزقون. من الذي يستحق العبادة؟ هو الرب سبحانه وتعالى الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع، وهو الضار النافع سبحانه وتعالى. أما غيره فلا يستحق العبادة. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يستحقون العبادة ولا يرضونها، وهم خيار الخلق عليهم الصلاة والسلام، وخيارهم أولو العزم الخمسة عليهم الصلاة والسلام، وخيارهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وخير الخليلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لا أحد يرضى منهم أن يصرف له شيء من أنواع العبادة، وأن لا تصرف العبادة إلا لله وحده لا شريك له. فمن عبدهم إنما يعبدهم بغير رضاه، وعبادته هذه لهم إنما هي عبادة للشيطان، لأنهم لا يرضون ذلك عليهم الصلاة والسلام، ولا يريدون من أحد أن يعبدهم، وإنما يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. لكن هؤلاء يعبدون الشيطان، زين لهم، هو الذي زين لهم عبادة غير الله من الأنبياء والصالحين. وأما الأنبياء والصالحون فهم براء، لا يدعون إلى عبادة أنفسهم ولا يرضون ولا يحبون ذلك أبدا من أحد أن يعبدهم مع الله عز وجل. دليل الصالحين: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هؤلاء الذين أنتم تعبدونهم وتدعونهم وتتقربون إليهم أيها المشركون، هم يعبدون الله عز وجل، هم يطلبون الوسيلة إليه بالعمل الصالح وبما يرضيه سبحانه وتعالى، ليل نهار يعبدون الله، يرجون الله، يرجون رحمته ومغفرته وجنته، يخشون عذابه. فكيف تعبدونهم؟ كيف تصرفون له شيء، لهم شيئا من أنواع العبادة التي لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى؟ تعبدون العبد المسكين الذي يتضرع إلى الله ليل نهار ويرجو الله ليل نهار، يطلب رحمته، يطلب النجاة من سخطه ومن عذابه وغضبه. فهم لا يستحقون العبادة ولا يريدون العبادة من أحد، وإنما يريدون من الناس أن يفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا هو حال الأنبياء، حال الصالحين، ينكرون ويغضبون وينهون عن عبادتهم، بل قد يصل بهم الأمر إلى إحراق من يعبدهم، كما مر معنا أن علي رضي الله عنه لما عبدوه نهاهم ونصحهم وأنكر عليهم فلم يسمعوا أمره فحرقهم بالنار. قال رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا عججت ناري ودعيت قنبرا. عجج لهم النار وأحرقهم. وهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لم يوافقه عليه بعض الصحابة كابن عمه عبد الله بن عباس، أن هذا الأمر، أن الإحراق بالنار لا يحرق بالنار إلا الله سبحانه وتعالى، لكن علي رضي الله عنه وأرضاه اجتهد اجتهادا منه لشدة هذا المنكر العظيم، شدة هذا الجرم الخطير، وهو تأليه غير الله سبحانه وتعالى.
أنهم ألهوه وعبدوه والعياذ بالله. ودليل الأحجار والأشجار أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات بالتشديد أصلها ليست حجرا يعبد، أصلها رجل صالح كان يلت السويق، يعجن ويلت السويق للحجاج في الطائف عند حجر كبير على طريق الحجاج، فلما مات كان ينفع الناس ويلت السويق للحجاج ويطعمهم، فلما مات بالغوا فيه أهل الطائف فعبدوه، أصبحوا يعبدون الحجر الذي كان يجلس بجواره ويعمل السويق للحجاج بجواره، فسمي اللات. والعزى قيل أنها غابة أشجار، غابة من الأشجار فيها جنية شيطان، حتى كانت قريش تعتز بها. وفي يوم أحد قال أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يكرمه الله بالإسلام والتوحيد وصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لنا العزى ولا عزى لكم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أجيبوه، قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال يوم بيوم والحرب سجال. قال قولوا له لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كان هذا منه رضي الله عنه قبل أن يكرمه الله بالإسلام. هذه العزة قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليها خالدا، خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقطع ذلك الشجر والغابة، ووجد فيه امرأة أو وجد فيه جنية ثائرة الرأس، فقطع رأسها وقتلها على شكل عجوز، قتلها رضي الله عنه، وانتهت هذه عبادة العزة. أما مناة قيل أنه مكان بين مكة والمدينة، كان تراق الدماء هنالك على طريق الحجاج فسميت مناة. وكل ذلك في الواقع شياطين يعبدونها، قد تكون في أشجار أو في أحجار، لكن الذي يعبد شيطان أو جني. أما حديث أبي واقد رضي الله عنه أنهم طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام لما مروا بسدرة عظيمة خضراء أن يجعل لهم ذات أنواط ليعلقوا عليها أسلحتهم لأجل البركة، بزعمهم أنها تكون أمضى وأقوى، فأنكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الإنكار الشديد، وهم يريدون التبرك بها وتعليق أسلحتهم بها، ومع ذلك شبه عملهم بعمل بني إسرائيل الذين طلبوا أن تكون لهم آلهة، لأنها قد تكون هذه ذريعة إلى الشرك ولو على مدى بعيد، ولو على المدى البعيد، ولو حتى في أولادهم أو في أحفادهم سوف تعبد لو تركت، كما وقع ذلك في قوم نوح عليه الصلاة والسلام لما مات القوم الصالحون، الرجال الصالحون في قومه نصبوا صورهم، جاءهم الشيطان فقال انصبوا في أماكنهم ومجالسهم صورهم لتذكركم بعبادة الله، وهكذا نصبوها فلم تعبد في ذلك الزمن حتى انقرض ذلك الزمن وانتهى وذهب العلماء، ثم بعد ذلك عبدت من دون الله عز وجل. فالشيطان والعياذ بالله عدو للمسلمين ويريد أن يوقعهم في الشرك. بعض المسلمين اليوم يفعلون هذا لجهلهم، وهم يصومون ويصلون ويحجون ويعبدون الله، لكن يقعون في هذه الأمور الشركية والعياذ بالله، خصوصاً

بعيدين عن العلماء وعن طلاب العلم، ولا أحد يبين لهم التوحيد والشرك، بل بعضهم عندهم علماء سوء والعياذ بالله، علماء السوء هؤلاء يضلون الناس ويبعدونهم عن التوحيد وعن السنة، لا ينهونهم عن هذه الأمور الشركية، بل ربما يزينونها لهم، وأن هذا من تعظيم الصالحين ومن حب الأولياء والصالحين ومن محبة الصالحين وتعظيمهم، بل ربما يسخرون من دعاة التوحيد الذين يحذرون من الشرك ومن عبادة القبور والأولياء والصالحين، فسببوا ضياعا كثيرا لبعض المسلمين. المقصود بارك الله فيكم أن المشركين تنوعت عباداتهم لغير الله، منهم من يعبد الشمس والقمر، منهم من يعبد الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين والنجوم والجن إلى غير ذلك، ومع ذلك قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، وقاتلهم الصحابة لم يفرقوا بينهم، فالشرك واحد وإن تنوع المعبودون، الشرك واحد والعياذ بالله. الذي يعبد الشمس والقمر كالذي يعبد الأنبياء والأولياء والصالحين ونحو ذلك، أو يعبد الجماد، الذي يعبد الجماد كالذي يعبد الملك، ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء. الله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، فإلهكم إله واحد. نكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله عز وجل بعد المغرب إذا شاء الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان طالب العلم وحرصه على الوقت، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في اليوم 28 من شهر شعبان عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نلتقي في هذه الليلة المباركة للتذكير بما سمعتم من عنوان هذا اللقاء، وهو طالب العلم والحرص على الوقت. الوقت بارك الله فيكم من أغلى ما يملكه المرء. الوقت من أغلى ما يملكه المرء، ومع ذلك تجد أن الوقت أكبر مفقود ومهمل

فقال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد من أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعلوم بارك الله فيكم أن إيقاع العبد لتحقيق العبودية لله، إيقاع العبد لتحقيق العبودية أمرا أو نهيا، إنما يكون في حياة المرء لا بعد مماته. تحقيق العبودية إنما يكون في حياة المرء لا بعد مماته. وحقيقة حياة الإنسان، حقيقة حياة الإنسان هو وقته الذي يعيش فيه، وقته الذي يعيش فيه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي أو في الداء والدواء، قال: فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم. وهو يعني الوقت، وهو يمر أسرع من السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته. وإن عاش فيه عاش عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، وما أكثر النائمين والبطالين، وكان خير ما قطع به قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته، خير له من حياته. انتهى، هو يعيش لكنه عيش البهائم لا عيش المطيعين والقانتين والمخبتين. هذا الوقت الذي نحن نذكر به وأهميته لدى طالب العلم على وجه الخصوص، له خصائص، ومن خصائصه أنه كما قال الإمام ابن القيم سريع، ماذا؟ يمر مر السحاب، يعني أنه سريع الانقضاء، سريع الانقضاء، لذا يمر مر السحاب ويجري جري الريح، يجري جري الريح. ما مضى منه من خصائص هذا الوقت أيضا أن ما مضى منه لا يعود، ما مضى منه لا يعود البتة، لذا يجب عليك أيها المسلم الحصيف ويا طالب العلم الفطن أن تعلم هذه الحقائق وتعتني بوقتك وتحافظ عليه، وأن تدرك هذه الحقيقة التي غابت عن أذهان كثيرين مع الأسف. فتجد المؤمن الفطن الحصيف الذي لديه العقل الكامل والناضج يشغل وقته ساعة بساعة، لا بل دقيقة بدقيقة، لا بل ثانية بثانية، لا يضيع لحظة من لحظات عمره، لأن ما مضى لا يعود.

لماذا؟ كي لا تندم وقت لا ينفع الندم، فتعض أصابع الندم ولا تحين مندم. لا ينفعك حينئذ الندم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: إضاعة الوقت أشد من الموت. أشد من ماذا؟ من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله وعن الدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. أيهما أعظم، القطع عن الله والدار الآخرة أم الدنيا وأهلها؟ لا شك أن الأول هو أشد. لذا مما يجب أن تعلمه أيضا في هذا المقام وأنت تطلب العلم لله، وهذا أساس، أن تعلم أن العلم كثير وأن العمر قصير، فخذ من كل شيء أحسنه. قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في تهذيب الكمال للحافظ المزي: العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه. فخذ من كل شيء أحسنه، أي أتقن. ولا شك أيها الإخوة أن أخذ أحسن ما في العلم وإتقان العلم مما أخذت منه يحتاج منك يا طالب العلم أن تكون شحيحا على وقتك حتى تضبط وتتقن هذا الأحسن. لا بد أن تكون شحيحا بخيلا على وقتك، وأن تكون أشد على وقتك حرصا من الدينار والدرهم. فإن ذهب الدينار والدرهم يعود ويعوض بإذن الله تعالى، أما إذا ذهب الخير وفاتك فصعب عوده، فما مضى من الوقت لا يعود. لذا جاء التذكير بهذه الكلمة أو الكليمة في هذا المقام، خاصة ونحن مقبلون على شهر مبارك. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر العلم، شهر المسارعة للخيرات، شهر المسابقة إلى الخيرات. ولا يدرك هذه المعاني حقيقة، لا يدرك هذه المعاني حقيقة من لم يحرص على وقته، ومن لم يكن شحيحا عليه. ولهذا جاء التذكير بهذه الكلمة كما قلت في نقاط ثلاثة لعلها تناسب إن شاء الله المقام. النقطة الأولى هو التذكير بعناية الكتاب والسنة بأمر الوقت. الثانية من النقاط من تقريرات الأئمة رحمهم الله، من تقريراتهم في أمر الوقت وضرورة العناية به. وثالثة عناية الأئمة بأوقاتهم وعلو همتهم في تحصيل العلم، وهذا فيه نماذج وأمثلة لهذا الأمر الذي ذكرنا به. أما الأولى وهي التذكير بعناية الكتاب والسنة بأمر الوقت، لو تدبرت كتاب الله تعالى حق التدبر ووقفت على حدوده وحروفه تلحظ عناية الوقت مما

يجب أن تلحظ عناية الكتاب والسنة بأمر الوقت، وعنايتهما بأمر الوقت له صور، له ماذا؟ صور شتى. ولست هنا في مقام تعداد تلكم الصور، لكن أذكر ببعضها. من ذلك أن الوقت ونعمة الوقت، أن نعمة الوقت من أعظم النعم التي من الله بها على العباد، فهو يمتن على عباده بها، بهذه النعمة. فقال جل وعلا: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم ماذا؟ يعقلون. وقال جل في علاه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والمراد بخلفة أن يخلف الواحد منهم أو كل منهما الآخر، فمن فاته عمل في أحدهما حاول أن يستدركه في الآخر، حاول أن يستدركه في ماذا؟ في الآخر مما يستدرك. لهذا قال الإمام ابن كثير في تفسيره: من فاته شيء بالليل استدركه بالنهار، أو بالنهار استدركه بالليل. كما قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. انتهى. من أوجه عناية الوحيين بالوقت أن الله تعالى أقسم بالوقت في مواضع متعددة من كتابه العزيز: والفجر وليال عشر والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا سجى والعصر إن الإنسان لفي خسر، في آيات كثيرة وعديدة. ومن المقرر المتقرر عند أهل العلم أن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، له تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وقسمه بهذه المخلوقات دليل على عظم شأنها وجليل قدرها وضرورة العناية بالمقسم به، وضرورة العناية بالمقسم به والنظر إلى آثاره ومنافعه. وأيضا من أوجه العناية أن الله تعالى أمر نبيه بالعناية بالوقت، والمؤمنون يتبعون نبيهم عليه الصلاة والسلام في ذلك. فقال جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال العلامة السعدي في تفسيره: ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنون تبعا، ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء، وإلى ربك أي وحده فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم.

وعن ذكره فتكون من الخاسرين. انتهى. ومن السنة المطهرة أقول لو تأملت السنة النبوية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، السنة العملية في سيرته عليه الصلاة والسلام والقولية، ترى حقيقة لا تقبل الشك ولا المراء ولا الجدال أنه كان عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على لحظاته وأنفاسه، وكان ينصح أمته عليه الصلاة والسلام بذلك. ففي الصحيحين في بدء الوحي أنه كان عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء. قال الراوي الزهري رحمه الله الإمام الزهري مفسرا التحنث، قال هو التعبد الليالي ذوات العدد، ذوات العدد. من ذلك أيضا ما أخرجه الحفاظ البزار في المسند والطبراني في المعجم واللفظ له وصححه العلامة الألباني وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، أو عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به أو عمل فيه. سؤالان من الأربعة عن الوقت: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. هذا يدل على عظيم أمر الوقت، والسؤال عن هذا الأمر العظيم في هذا الموقف العظيم دليل على ضرورة أن لا يفوت عليك هذا الأمر وأن يضيع عليك، لأنك ستسأل عن ذلك. ومنها أيضا أعني ما جاء في السنة ما أخرجه البخاري في الصحيح وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة وماذا؟ والفراغ. وقد أنشأنا كليمة حول هذا الحديث والتعليق عليه فراجعوه. يقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، يعني بأمور العيش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، عنده مال لكن لا صحة له. فإذا اجتمع يعني الصحة والغنى مع الفراغ فغلب عليه الكسل، فغلب عليه الكسل عن الطاعة، فهو المغبون يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط بالطاعة، ومن استعملهما الصحة والفراغ في معصية الله فهو المغبون بالنون، لأن الفراغ يعقبه الشغل، والصحة والصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن فيه إلا الهرم.

وأن تهرب، لن تبقى على حالك، إلى آخر كلامه رحمه الله مما نقله الحافظ في الفتح. فحري بك أيها المسلم عموما ويا طالب العلم خصوصا أن تعنى بوقتك وأن تهتم به أشد الاهتمام، وأن تشغل هذا الوقت وهذا الفراغ وهذه الصحة أن تشغلها بالنافع المفيد، واحذر من الاشتغال بغير ذلك مما تضيع فيه الأعمار بل بالضار، وقد يكون بالمحرمات. وإياك والاسترسال في أمر المباحات، لأن هذا سيسوق إلى الوقوع في المكروهات، واسترسالك فيها يسوقك إلى الوقوع في المحرمات من حيث تشعر أو لا تشعر. ولا تكن همك الوحيد فقط الاشتغال بالندم، بالندم على ما فات من الأوقات، فإذا اشتغلت بالندم وضيعت الحاضر، قد ضيعت السابق وضيعت الحاضر. هذه الغيرة على ما فات غيرة قاتلة. غيرة ماذا؟ قاتلة يعقبها الحسرات. وبين وجه ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج حيث قال: يعني أن هذه الغيرة مضرة ضررا شديدا بينا يشبه القتل، لأن حسرة الفوت قاتلة، فقد تندم وتلطم على ما ذهب قد فات، يمكن تصحيحه بالتوبة والرجوع والأوبة والإقلاع من الذنوب والندم عليها والعزم على عدم العود، تصحح، لكن لا تذهب ماذا؟ حاضرة أيضا، ولا تستغله بالنافع المفيد مما يدفع التوبة ويدفعك إلى ماذا؟ إلى المسارعة في الخيرات والمسابقة إليها. قال: لأن حسرة الفوت قاتلة، لا سيما إذا علم المتحسر أنه لا سبيل له إلى الاستدرار. وأيضا فالغيرة على التفويت تفويت آخر، الغيرة على التفويت تفويت آخر، كما يقال الاشتغال بالندم عن الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر، إلى أن قال: فالوقت منقض بذاته، لا تستطيع أن تمسك ولا أن توقف الوقت، منقض بذاته، كما قلنا من خصائصه أنه يمر مر السحاب ويجري جري الريح ينقضي، لا تستطيع أن توقف شيئا من ذلك. فالوقت منقض بذاته، منصرم بنفسه، فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته واشتدت حسراته، وينقضي الوقت بما فيه، فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه، إلا أثره وماذا؟ حكمه. بعض الناس قد أتم أنعم الله عليه بحجة تامة من غير غش ولا تدليس ولا كذب، نعم، فيما مضى من سنوات مضت فيها مشقة، أين أثر المشقة؟ قد ذهب، ولكن أثر الحج وحكمه استمر معك، ذهبت مشقة الطاعة وبقيت لذتها، وبقيت ماذا؟ لذتها. قال: فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه، فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك، فإنه عائد عليك لا محالة.

لهذا يقال للسعداء كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، عاد عليهم بالنفع أليس كذلك؟ ويقال للأشقياء ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. نفعكم المرح؟ ما نفعكم شيئا، عاد عليكم بالخسارة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن سارع، بما أن النفس لا زال يصعد ويدخل ويخرج، سارع سارع، فحافظ على وقتك الحاضر وصحح ما فات من الماضي كما قلت بالتوبة النصوح والإكثار من فعل الطاعات والمسابقة إليها مع الاستزادة من أعظم أبواب الطاعات والقربات، الاستزادة بالعلم النافع، لأن هذا هو الذي يثمر العمل الصالح وغيرها من أوجه البر. اعلم وفقك الله أن إضاعة الوقت تنشأ من الفراغ، تنشأ من ماذا؟ من الفراغ القاتل، فراغ لدى المرء لا شيء يشغل نفسه فيه فيما يعود عليه بالنفع في الدارين، هذا الفراغ وهذا الفارغ ثمة بواعث تدعوه إلى ماذا؟ إلى الاسترسال وإلى تزيين هذا ماذا؟ هذه الإضاعة من الوقت، منها النفس الأمارة بالسوء والهوى، يجري مع هواه حيث جرى به، يجري به يمنة ويسرى، يتابع ماذا؟ هواه فيما تحبه نفسه وتهواه، يميل إلى الدعف والكسل والراحة وحب نقد الآخرين والثرثرة والكلام الفارغ والكسل القاتل. لهذا أمر إضاعة الوقت وأمر الفراغ خطير جدا وقاتل، يقتل قلبك من حيث لا تشعر. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قال الحسن: كم بيننا من أقوام هم أحياء الأبدان أموات القلوب، كما في المصنف لعبد الرزاق وغيره، أو كما قال رحمه الله. قال الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة في المصنف وأبي نعيم في الحلية وغيرهما: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا. ابن مسعود يقول: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة، ولا عمل ماذا؟ الآخرة. هؤلاء هم البطالون، هؤلاء هم البطالون، كفانا الله وإياكم شر هؤلاء. النقطة الثانية من تقريرات الأئمة كما قلت بضرورة العناية بالوقت وأهميته في تحصيل العلم والتزود منه، أخرج الإمام ابن أبي شيبة في المصنف وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أصبح اليوم أحد من الناس إلا وهو ماذا؟ ضيف، وماله الذي تكنزه وتلهث وراءه وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، لن تخلد في الأرض، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، تظن أنك مخلد، أنت ضيف.

كمثل راكب كما قال ابن عمر رضي الله عنه استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. أنت ضيف، كلنا كذلك نمر في هذه الدنيا كما مر من قبلنا ومضوا وأفضوا إلى ما قدموا. مالك الذي تحصل وتجمع ما هو لك؟ مالك عارية، إذا مت تقاسموا أولادك وتقاسمت الناس هذا الميراث. فالضيف مرتحل والعارية مؤداة. فبما أن الأمر كذلك وأنك ضيف تمر غير مستقر، ولهذا قال الإمام ابن القيم في الفوائد، تذكرت كلامه الآن، يقول: الدنيا معبر والآخرة وطن، والآخرة إيش؟ وطن. وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، ما تقضى الأوطار في المعابر وعلى المعابر. بما أن الأمر كذلك وأننا كلنا ضيوف وأموالنا عارية وكلها مؤداة ونحن مرتحلون كما ارتحل من قبلنا، ففيما يضيع المرء وقته؟ ولماذا تضيع وقتك وتقتله؟ لماذا لا تعتني بوقتك يا أيها المؤمن ويا أيها الطالب للعلم؟ لماذا لا تحرص على الاستفادة من كل لحظة من لحظات بقائك في هذه الدنيا العابرة؟ ها، وهذا المعبر، لماذا تهدر وقتك فيما لا يعود عليك بنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ أين العقل؟ أين الحصافة؟ أين الفطنة؟ أين النباهة؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أخرج الإمام عبد الله بن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في العمر والشيب عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه قال: أدركت أقواما، الحسن يقول أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره، يعني وقته، أشح على عمره منه على درهمه ودناره. المحافظة عنده على الوقت أهم من الدينار والدرهم، كما قلت يأتي ويذهب، هذا وسخ، هذا وسخ الدنيا، يأتي ويذهب. تحرص أنت على الأوساخ أم تحرص على النظافة؟ أشح على عمره أو أشح على عمره من ماذا؟ منه على درهمه ودناره. لك أن تتأمل الناس الآن كيف الواحد منهم يلهث، تعرف اللهث؟ يلهث وراء الدينار والدرهم، لا يبالي من حلال أو من حرام إلا من رحم الله، وقليل ما هم. إذا جمع المئة أراد المئتين، وإذا جمع الألف أراد الألفين، وإذا إلى متى؟ أنت تضيع وتفوت على نفسك الفرص العظيمة التي فاز بها غيرك. هو نفس يصعد، إذا توقف انتهى، أنت انتهيت وهو انتهى، لكن هذا زرع خيرا فسيحصد خيرا، وذاك الآخر الذي لم يفعل شيئا لن يجني إلا ما قدمت يداه. وأسند الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح في صحيحه، أسند رحمه الله في صحيح عن يحيى بن أبي كثير اليمامي أنه قال: لا يستطاع العلم براحة ماذا؟ الجسم. إذا أردت أن تتقلد مناصب أهل العلم وأن تعرف كيف وصل هؤلاء الأئمة الأفضل

من سلف الأمة الأخيار، الأوزاعي، الثوري، ابن عيينة، مالك، البخاري، الشافعي، فلان فلان من أئمة الشأن، ما نام هؤلاء ولا كانوا كسالى، جعلوا الراحة في جانب، وطلب العلم هو الأصل، والحرص على الوقت هو الأصل، وجمع النافع المفيد والعمل به هو الأصل. هذا التعب سيمضي وسيذهب، الراحة هناك ليست هنا، قلنا هذه معبر، والأوطار تقضى في الأوطان. وأخرج الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الإمام عبد الله بن المبارك أنه قيل له: إلى متى تطلب الحديث؟ للإمام عبد الله بن المبارك، قال: إلى أن أموت. إلى أن أموت، ما هو إلى أن أخذ شهادة ماجستير ولا دكتوراه ولا أستاذ دكتور ولا غيره، هذه أوراق ليست دليلا على مكانتك العلمية الحقيقية ولا على منزلتك العلمية عند الله تعالى. إذا أخذتها إنما زدت على نفسك الحجة فوق الحجة، الحجة فوق الحجة. بل يجب على أمثال هؤلاء ومن طلب العلم أخذ به شهادة أو غير ذلك، هي وسيلة، أن يكون أول العاملين به وأكثر الداعين إليه، العاملين به حقا وحقيقة. قيل له: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: إلى أن أموت. وأخرج الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وابن سمعون في الأمالي، والخطيب في شرف أصحاب الحديث واللفظ له، أنه قيل لعبد الله بن المبارك: إلى كم تكتب الحديث؟ هناك قيل: إلى متى تطلب الحديث؟ قال: إلى أن أموت. هنا قيل: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد، لم أسمعها بعد. إذن أنا أطلب وقد أنتفع هنا أو النفع في أخرى وفي أخرى، إذن اجتهاد في تحصيل النفع والفائدة والحرص على ذلك أشد الحرص. وأخرج الخطيب رحمه الله في شرف أصحاب الحديث عن الحسن بن منصور الجفاص قال: قيل للإمام أحمد بن حنبل: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال الإمام أحمد: حتى يموت. حتى يموت. وأخرج أيضا عن الخطيب في كتابه آنف الذكر أن الإمام أحمد قال: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر، إلى أن أدخل القبر. إذن العلم أيها الإخوة يحتاج منك إلى أمور عظام لتكون من أهله حقا وحقيقة، أعظمها الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلبك، والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام مع الصدق في الطلب، والصبر والمثابرة، وذهن ثاقب، ما هي بلادة ولا غفلة ولا كسل ولا ثرثرة، ذهن ثاقب، زمان طويل، ومعلم حاذق. بهذا إن كنت مجتهدا حصلت بما تعبد الله تعالى به على بصيرة. فيجب الحرص، كل الحرص، في استجماع هذه آلات الطلب

والسير بها مجتمعة ولا تغفل عنها لحظة، فيدخل عليك الشيطان فيعرف نيتك ويعرف ماذا مسلكك. وكما قيل إن طلب العلم من المحبرة إلى المقبرة. لماذا إلى المقبرة؟ لماذا قال إلى القبر أحمد؟ ولماذا قال ابن مبارك إلى أن يموت؟ ولماذا قال لعل الحرف الذي أو كلمة التي أنتفع بها لم أسمع؟ لماذا؟ لأن هذا العلم النافع يحتاج إلى زمان كثير وكثير ووقت طويل. إن أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، أعطاك بعضه. قال أبو هلال العسكري في الحث على طلب العلم وهو يتكلم عن آلات الطلب وذكر معددا، قال الذهن الثاقب، الذهن الثاقب زمان طويل، كتابة، لا تقل أحفظ، لا تقل أحفظ، اترك عنك هذا، اكتب، فالعلم صيد والكتابة قيده. قال كتابة، عمل كثير، عمل بالعلم ليثبت العلم، معلم حاذق، شهوة يعني رغبة جياشة في طلب العلم، ما هو كسل وتواني وفتور. طبيعة، رجل عنده ماذا؟ جلد في هذا الباب في طلب العلم. لهذا قال العلامة الوزير بن هبيرة كما في ذيل طبقات الحنابلة: الذي يحفظ هذا البيت أكثر الناس أو كثير منه، الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأوراه أسهل ما عليك يضيع، أسهل ما عليك. نمشي نأكل، نمشي نشرب، نمشي نجلس، نمشي ندور في الشوارع، إذا اجتمعوا في كلام هراء وسخافات إضاعة للأوقات، يجلس الواحد ساعة ساعتين أكثر أقل في هذه الجوالات وفي هذه الأدوات، عنده جلد لتتبع ما يقال وقيل وقال ويقولون من الافتراءات والكذب وغير ذلك، ما عنده جلد ليصبر على ذل التعلم ساعة. لهذا ضاعت كثير من الناس بركة العلم. من ظن أن العلم يحصل، أن العلم يحصل والرسوخ فيه يمكن، لمن فرغ للعلم فضلة وقته، من ظن هذا الظن، وأنه يمكنه إدراك العلم بمجالسة عابرة أو قراءة مارة غير محررة في أوقات متفرقة متبعثرة وذهن مشغول مع توان وكسل، من ظن أنه يمكن أن يحصل علما وهو هذا حاله، فهذا ظن خاطئ، بل تصور فاسد وأمل كاسد، وضرره على المرء جدا بالغ، ضرره بالغ جدا، مفاسده لا تعد ولا تحصى. من أعظم مفاسد هذا، من ظن هذا الظن، أن يقع فيما لا يجوز له الوقوع فيه وتكون عاقبته وخيمة، وهو أن يقول على الله ما لا يعلم، وأن يفتات في دين الله ويتكلم في العلم بملء الظنون والجهالات. يقول الحافظ ابن الجوزي، الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة المجموع: من لم يصبر على ذل التعلم بقي طول عمره في عماية الجهل، في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ومن الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

عززت طالبا فعززت مطلوبا، فعززت مطلوبا، انتهى. هذا كله يدل على الحرص كما قلت على الوقت وعنايتهم به وعلو ماذا التذكير بهذا الباب. نأتي إلى المرحلة أو النقطة الثالثة. كم لنا؟ وهو ذكر عناية الأئمة بأوقاتهم وعلو همتهم في تحصيل العلم. الحقيقة هذا الباب أعني ذكر ما كان عليه الأئمة رحمهم الله من سلف الأمة الصالح من الصحب الكرام فالتابعين فتابع التابعين فأئمة الهدى والدين ومن جاء بعدهم من سلف الأمة الصالحين ومن سار على طريقتهم من علماء الملة والدين حتى يومنا هذا. ترى أنهم يشتركون في صفات تكاملية، كل منهما يشترك مع صاحبه، المعين واحد والطريقة واحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول إن من ينظر ويقرأ بتأمل في تراجم وسير الأئمة الأعلام والله إنه ليرى عجبا من الصبر والجلد واستغلال الوقت في أحلك الظروف، في أحلك الظروف وأشدها، كل هذا لتحصيل العلم، ليعبدوا الله على بصيرة، ليكتبوا ويدونوا دين الله وحديث رسوله عليه الصلاة والسلام. من يقرأ هذا والله لا يقف مندهشا وتخضل لحيته بكاء على النفس وعلى هذا التقصير المرير الذي يدمي القلب مع الأسف الشديد. يحزن المرء حزنا يتفطر منه قلب الصبي لما آل إليه أمر كثير من أفراد هذه الأمة من تفريط وإضاعة للوقت، من إهمال للعلم ولا يرفعون به رأسا، ولهذا يعطون العلم فضلة أوقاتهم ويقحمون في العلم زبالة أذهانهم فيفتاتون على الله وعلى دين الله وينشرون الجهالات والضلالات والانحرافات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إضاعة وقتل للوقت، وأي قتل! يصحب هذا كله ضحالة، ضحالة شديدة، ضحالة علمية شديدة مؤرقة تدمي القلوب كما قلت. فإلى الله المشتكى مما آل إليه أمر هذه الأمة المحمدية المباركة. وفي المقابل إنما نذكر بهذا المأثور عن بعض العلماء شحذا للهمة، شحذا للهمة لمن له همة ممن يرغب سلوك هذا الطريق والاستنان بهذا الهدي المبارك في تحصيل ما حصلوه، فرحمهم الله أجمعين والحقنا بهم غير مفتونين، اللهم آمين. نقل العلامة الشاطبي في الاعتصام عن حمدون القصار أنه قال: من نظر في سير السلف عرف تقصيره، عرف إيش؟ تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال، أولئك رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. قال عرف تقصيره وتخلفه عن درجات
درجات الرجال، هو كذلك. ثم علق الشاطبي قائلا: وهذه والله، وهذه والله أعلم إشارة، أي من حمدون، إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم، على الاقتداء بهم، فإنهم أهل السنة، فإنهم ماذا؟ أهل السنة، تشبه بهم، إن التشبه بالكرام فلاح، حاول، جاهد، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. من هذا، من هذه الهمم التي شغلت بها أوقات أهل العلم بالعلم وتحصيله، ما جاء في ترجمة الإمام عامر ابن شراحيل الشعبي من تذكرة الحفاظ وغيره، أنه قيل للإمام الشعبي رحمه الله، هذا الإمام الحافظ الذي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، وما حدثني أحد بحديث فأحببت أن يعيده علي مرة ثانية يحفظ من أول وهلة، لكن عندما تقدم به العمر نسي، وقال: من حفظ ما نسيت من الحديث لعد به عالما. هذا الإمام الحبر جاء في ترجمته وقالوا له رحمه الله: من أين لك هذا العلم كله؟ كيف حصلته؟ قال: بنفي الاعتماد، ترك الكسل والتواني والخدر والبحث عن الراحة، بنفي الاعتماد والسير في البلاد، الرحلة في طلب العلم والكتابة عن أهل العلم ولقاء أهله، والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد، لو ضربت هذا الجدار أو هذه الأسطوانة تصيح، يصبر كصبر هذا، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب، يبكر في الخروج والجلوس وماذا والمسارعة إلى حلق العلم. هكذا حصل، ما هو ضيع الوقت بالكسل، بالنوم، بالبحث عن الدعة، ما في داعي، يكفي أني أخذت هنا، يكفي، ما في داعي، المهم أن أحضر الدرس، لا، وليس بالضرورة أن أبكر، يكفي، يكفي. التسويف والشيطان، النفس الأمارة بالسوء في جانب، وحرصهم في العلم في جانب آخر، ما تدعوهم إليه النفس وداعي الهوى يخالفونه. ولهذا إذا أردت أن تصيب الحقيقة، انظر إلى هواك فخالفه، خالف هواك، خالف هواك وما تدعو إليه نفسك والأمارة بالسوء. جاء في ترجمة الإمام الأسود بن يزيد من السير، قالوا: كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام يعني في رمضان بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان كل 6 ليال. أقول هذا لا يستغرب من الإمام الأسود، فإنه قد أخذ بوصية إمامه وشيخه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف أنه قال، أعني ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذه القلوب أوعية، إن هذه القلوب أوعية، فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره، املأوها بالعلم، وأعظم باب فيه هو القرآن والعلم الشرعي، ولا تشغلوها بغيره. من ذلك أيضا ما قاله، أو ما جاء في ترجمة الإمام الحافظ محمد بن إدريس الشافعي شيخ الإسلام وإمام المسلمين في زمنه

قال رحمه الله كما في آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم، يقول الشافعي عن نفسه محمد بن إدريس الشافعي: كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن معها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام في التعليم، فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء، وهو إذ ذاك صغيرا، وأحفظ الحديث والمسألة، وكان منزلنا بمكة في شعب الخيف، وكنت أنظر إلى العظم يلوح. معلوم أن الخيف من منى أو جهة منى، إذا قامت الناس في أيام التشريق ويذبحون تبقى الذبائح هذه والأضاحي والهدي وغير ذلك، يبقى منها ما يبقى، ثم إذا ذهب ما فيها بقيت ماذا؟ العظام. قال: وكنت أنظر إلى العظم يلوح، وأعظم ما في العظم الذي يستفيد منه الشافعي وغيره هو لوح الكتف، لأنه عريض يكتب فيه. يقول: فأكتب فيه الحديث والمسألة الذي أخذها من المشايخ والعلماء، ما عنده ما يكتب. وكانت لنا جرة قديمة، فإذا امتلأ العظم بالكتاب طرحته في الجرة. لك أن تتخيل هذا الحرص، يتعلم ويخلف الشيخ ثم يجالس العلماء ويحفظ الحديث والمسألة، ثم يبحث كيف يدون هذا الذي حفظ لئلا ينساه، يبحث أين؟ في هذه الأماكن التي ليس لها صاحب. انظر إلى هذا الحرص العظيم من هذا الإمام الجليل. لهذا كان أحد أئمة الإسلام وأئمته العظام رضي الله عنه. من هذا ما جاء أيضا في ترجمة الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، وهذا إمام عجيب له قصص في هذا الباب، أعني في ماذا؟ في التجلد في طلب العلم والحرص على الوقت. قال ابنه عبد الرحمن في تقدمة الجرح والتعديل لما ترجم لأبيه: عقد بابا، ابن أبي حاتم عقد بابا لما ترجم لأبيه، قال: باب ما لقي أبي من المقاساة. باب ما لقي أبي من المقاساة في طلب العلم من الشدة. عقد فصلا مما لقيه أباه بماذا؟ من الشدة في طلب العلم. اسمع بالله عليك إلى هذا الذي يحكيه ابنه. يقول: سمعت أبي يقول: بقيت بالبصرة في سنة 214 أشهر، يعني أطلب العلم، وكان في نفسي أن أقيم سنة، لكنه استطاع كم؟ 8 أشهر. قال: فانقطعت نفقتي، ما عندي ما يبلغ، أنا أخذت المال لأنزل إلى العلماء، ما هو لأبحث على المال. هؤلاء يأخذون المال يجعلوه ماذا؟ مركبا يطؤون به، ماذا؟ يقضون سبيلهم، لا يجعلون المال يركبهم. يقول: فانقطعت نفقتي فجعلت أبيع ثيابي، أبيع ثياب بدني، يعني التي ألبسها، شيئا بعد شيء، مرة القلوس ومرة العمامة مرة، حتى بقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة. ما قال: يا شيخ خلاص اترك ابحث تاجر، هو جاء لطلب العلم، لا يغيرون النية كما تتغير عندنا النية كل لحظة،

وغدا علي رفيقي، أي جاءني كذلك، فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، ما طعم إلا الماء، فانصرف عني وانصرفت جائعا. قال: فلما كان من الغد غدا علي، جاءني في اليوم الثالث، فقال: مر بنا إلى المشايخ، نخرج إلى المشايخ أيضا نحصل. قال: قلت إني ضعيف لا يمكنني، ما في قوة تحملني. قال: ما ضعفك؟ قال: قلت لا أكتمك أمري، قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئا. فقال لي:

يقول فقال لي قد بقي معي دينار صاحبه فأنا أواتيك بنصفه ونجعل النصف الآخر في الكراء. قال فخرجنا إلى البصرة وقبضت منه نصف الدينار. وقال عبد الرحمن أيضا انظر إلى هذا الصبر وهذا الجلد. فعلا هؤلاء الناس صاروا تحت التراب، كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. يقول كذلك عبد الرحمن سمعت أبي يقول لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري صرنا إلى الجار وركبنا البحر، أرادوا أن يطلبوا ويركبوا البحر ليصلوا إلى عالم من العلماء. قال وكنا ثلاثة أنفس، كنا ثلاثة أنفس، أبو زهير المروزي شيخ يعني كبير مسن، وآخر نيسابوري، فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر ثلاثة أشهر وضاقت صدورنا وفني ما كان معنا من الزاد، ما بقي شيء، تضرب بهم الريح يمينا وشمالا. يقول وبقيت بقية، فخرجنا إلى البر فجعلنا نمشي أياما على البر لا يدرون في أي بر وقفت بهم هذه السفينة، لا يدرون يمشون. قال فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما وليلة لم يأكل أحد منا شيئا ولا شربنا، واليوم الثاني كمثل، أي الأول، واليوم الثالث ثلاثة أيام لم يطعموا شيئا ولم يشربوا شيئا، كل يوم نمشي إلى الليل. قال فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا. قال وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء، فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ المروزي ذاك، قال فسقط الشيخ مغشيا عليه، فجئنا نحركه وهو لا يعقل فتركناه، ومشينا أنا وصاحبي نمشي النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين، فضعفت، يقول أبو حسن.

بعدهم وسقطتوا مغشيا علي، ومضى صاحبي وتركني، فلم يزل هو يمشي إذ بصر من بعيد قوما قد قربوا سفينتهم إلى البر ونزلوا على بئر موسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام. قال: فلما عاينهم لوح بثوبه لهم فجاءوه معهم الماء في إداوة فسقوه وأخذوا بيده، فقال لهم: الحقوا رفيقين لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليهم. قال: فما شعرت أبو حاتم إلا برجل يصب الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلت: اسقني، فصب من الماء في رفوة أو مشربة شيئا، فشربت منه شيئا يسيرا، ورجعت إلي نفسي. ولم يروني ذلك القدر، فقلت: اسقني، فسقاني شيئا يسيرا وأخذ بيدي، فقلت: ورائي شيخ ملقى. فذهب إليه جماعة فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي، ويسقني شيئا بعد شيء حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم، أتوا برفيق الثالث الشيخ وأحسنوا إلينا أهل السفينة، فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا. قال: ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة يقال لها راية إلى واليهم، وزودونا الكعك والسويق والماء، فلم نزل نمشي حتى نفذ ما كان معنا من الماء والسويق والكعك، تعرضوا للهلاك أخرى، فجعلنا نمشي يقول جياعا عطاشا على شط البحر. قال: حتى وقعنا على سلحفات قد رمى بها البحر مثل الترس من حيث الكبر كبيرة. قال: فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهر السلحفات فانفرق ظهره، وإذا فيها مثل صفرة البيض. قال: فأخذنا من بعض الأصداف الملقاة على شط البحر صدف، يقول: فجعلنا نغترف من ذلك الأصفر فنتحساه حتى سكن عنا الجوع والعطش، ثم مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينة الراية، وأوصلنا الكتاب إلى عاملها فأنزلنا في داره وأحسن إلينا، وكان يقدم إلينا كل يوم القرع. ويقول لخادمه: هات لهم اليقطين المبارك، فيقدم إلينا من ذاك اليقطين مع الخبز أياما. فقال واحد منا بالفارسية: لا تدعوا اللحم المشؤوم، ألا تطعمنا يعني اللحم المشؤوم؟ قال: فجعل يسمع صاحب الدار فقال: أنا أحسن الفارسية، فإن جدتي كانت هروية، فأتانا بعد ذلك باللحم، ثم خرجنا من هنا وزودنا يعني بالزاد إلى أن بلغنا مصر. لو كان هذا الذي جرى معهم لبعضنا أو لبعض الناس لترك العلم وترك أي باب لتحصيل العلم وتحصيل ماذا؟ ولقاء أهله. كل هذا ما حاد بهم عن الطريق أبدا، ولو مع أنهم أشرفوا على الهلاك ورأوا الهلاك بأم أعينهم. جاء في ترجمة هذا الإمام أيضا

من تذكرة الحفاظ. قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الرازي لما ترجم لعبد الرحمن بن أبي حاتم قال ابن أبي حاتم سمعت علي بن لما ترجم لعبد الرحمن بن أبي حاتم قال الرازي ذاك سمعت علي بن أحمد الخوارزمي يقول سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة. 7 أشهر ما أكلوا مرقة، مرق. نهارنا ندور على الشيوخ وبالليل ننسخ ونقابل. فأتينا يوما وأنا ورفيق لي شيخا شيخا فقالوا هو عليل مريض. قال فرأينا في طريقنا سمكا فأعجبنا، ما أكلوا، أرادوا أن يأكلوا سمكا. قال فاشتريناه. فلما صرنا إلى البيت حضر وقت المجلس، حضر وقت مجلس بعض الشيوخ ولم يمكننا إصلاحه، إصلاح السمك. فمضينا إلى المجلس فلم يزل السمك 3 أيام وكاد أن يتغير يتعفن، فأكلناه نيئا لم نتفرغ نشويه يقول. ثم قال رحمه الله قول يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد. وانظر بارك الله فيك أيضا من الأمثلة إلى إمام المفسرين الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله. جاء في ترجمته من تاريخ بغداد أن علي بن عبد الله بن عبد الغفار حكى عن الإمام بن جرير أنه مكث 40 سنة 40 سنة يكتب كل يوم، منها من 40 سنة كل يوم يكتب 40 ورقة. كم لك أن تعد في 40 سنة كل يوم؟ السنة فيها كم يوم؟ واضرب هذا في 40 و40 في هذه 40، كم يطلع لك بالآلاف المؤلفة مما كتبه رحمه الله؟ 84,500,000 ورقة في 40 عاما. لا يستغرب هذا على الإمام ابن جرير، فقد ذكر الأستاذ محمد كرد في كتابه كنوز الأجداد أن الإمام ابن جرير رحمه الله ما أثر عن الإمام ابن جرير رحمه الله أنه أضاع دقيقة من وقته أو من حياته في غير إفادة أو استفادة أبدا. في ترجمته رحمه الله من تاريخ بغداد أيضا أنه قال لأصحابه أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا كم يكون قدره؟ لو ترغبوا في إملائنا كم سيكون؟ قال 30,000 ورقة. قالوا هذا مما تفنى فيه الأعمار قبل تمامه، فاختصره في نحو 3,000 ورقة. هذا الذي ترونه هو المختصر. ثم قال لأصحابه هل تنشطون لتاريخ العالم، يعني كتابه، من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا كم يكون قدره؟ قال نحو مما في التفسير 30,000 ورقة. فأجابوا بمثل ما أجابوا سابقا، تفنى دون الأعمار دونه قبل تمامه. ماذا قال لأصحابه ابن جرير؟ ماذا قال؟ إنا لله.

ماتت الهمم، ماتت الهمم، ثم أملى تاريخه على نحو من التفسير في 3000 ماذا؟ ورقة. جاء في ترتيب المدارك في ترجمة العلامة أبي محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبان المتوفى سنة 71 بعد 300، أن القاضي عياض قال لما ترجم له قال: الفقيه والإمام كان من العلماء الراسخين والفقهاء المبرزين، ضربت له أكباد الإبل من الأمصار، إلى أن قال: ذكر ابتداء طلبه للعلم، ذكر أنه قال: كنت أول ابتدائي أدرس الليل كله، فكانت أمي تنهاني عن القراءة بالليل، فكنت آخذ المصباح فأجعله تحت الجفنة وأتعمد النوم، يعني يتظاهر لأمه أنه نائم، فإذا رقدت أخرجت المصباح وأقبلت على الدرس، وكان كثير الدرس. ذكر أنه درس كتابا 1000 مرة، أعاد دراسته 1000 مرة. ما هو الكتاب الذي درسه 1000 مرة؟ المدونة. إلى أن قال: قال لأبي ذات يوم: يا بني ما يكون منك؟ لا تعرف صنعة؟ يعني أنت بس تدرس ما عندك صنعة؟ واشتغلت بالعلم ولا شيء عندك؟ قال: فلما كان ذات ليلة سمعته يقول لوالدتي: عرفت اليوم ابني. يقول لأمه، لأم التبان زوجته، زوجة الوالد: عرفت أني عرفت اليوم ابني، وذلك أني حضرت أملاكا في مسجد. جاء في مسجد فوجده ممتلئا بالناس، قال: ولم أجد مجلسا، فقام لي رجل من موضعه لما رآه، قال: وأجلسني فيه، فسأله إنسان عني: من هذا الذي أنت قمت وأجلسته في مكانك؟ فقال له: أسكت، هذا والد الشيخ أبي محمد ابن التبان. وقال آخر: خرج والدي محمد بن التبان يوما من المسجد فزلق في طين، فبادر رجل وأخذ بيده وقال لصاحبه: هذا والد الشيخ أبي محمد الفقيه. قال: فرجع وحرض ابنه على طلب العلم، عرف أن هذا ولده معظم ومقدم، ما عنده صنعة لكنه معروف بماذا؟ بالعلم والفقه. قال رحمه الله: وأنا ألتزم بهذا الشأن من يومئذ. وجاء أيضا في ترتيب المدارك في ترجمة الفقيه أبي بكر محمد بن عبد الله الأبهري المتوفى سنة 75 بعد 300، أنه قال الأبهري هذا عن نفسه: كتبت بخطي المبسوط والأحكام لإسماعيل، إلى أن قال: ومن كتب الفقه والحديث، بدأ يعدل، التي كتبها بيده نحو 3000 جزء بخطي، ولم يكن قط لي شغل إلا العلم، ولي في هذا الجامع، يعني جامع المنصور في بغداد، لي في هذا الجامع 60 سنة أدرس الناس وأفتيهم وأعلمهم سنن نبيهم عليه الصلاة والسلام. وقال: قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة، والأسدية 75 مرة،

الموطأ 45 مرة، ومختصر البرقي 70 مرة، والمبسوط 30 مرة. هل يمكن أن يقرأ من يضيع وقته ويكتب هذا من يضيع وقته؟ جاء في ترجمة عبد الغفار بن محمد بن عبد الغفار الفارس من سير أعلام النبلاء، قال الذهبي مترجما: الشيخ الإمام الثقة المعمر الصالح أبو الحسين الفارسي ثم النيسابوري. يقول: حدث مما ذكر، حدث عن أبي أحمد محمد بن عيسى بن عمروين الجلودي بصحيح مسلم إلى أن قال: قال حفيده الحافظ عبد الغافر ابن إسماعيل: حدث قريبا من 50 سنة منفردا عن أقرانه. معمر منفردا 50 سنة، مذكورا مشهورا في الدنيا، مقصودا من الآفاق، سمع منه الأئمة والصدور، وقد قرأ عليه الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ صحيح مسلم، قرأ عليه هذا السمرقندي صحيح مسلم نيفا 30 مرة، وقرأه عليه أبو سعيد البحيري نيفا 20 مرة، هذا سوى ما قرأه عليه المشاهير من الأئمة. وجاء في ترجمة الحافظ أبي بكر غالب بن عبد الرحمن الغرناطي من الصلة لابن بشكوال رحمه الله، وهذا الغرناطي توفي 18 بعد 500 من الهجرة، قال ابن بشكوال: كان حافظا للحديث وطرقه وعلله، عارفا بأسماء رجاله ونقلته، منسوبا إلى فهمه، ذاكرا لمتونه ومعانيه. وقرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمع أبا بكر ابن عطية يذكر أنه كرر صحيح البخاري 700 مرة، ونقل هذا أيضا الذهبي وفي ترجمته من العبر. وانظر إلى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني رحمه الله المتوفى 44 بعد 700 من الهجرة، فيقول يقول تلميذه ابن عبد الهادي المتوفى 44 بعد 700 في كتابه العقود الدرية، يقول عن شيخ الإسلام لما ترجم له قال شيوخه الذين سمع منهم، شيوخ شيخ الإسلام الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، سمع مسند الإمام أحمد مرات، وسمع الكتب 6 الكبار والأجزاء، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث وقرأ ونسخ وتعلم الخط. كثير من الطلبة خطه الآن لا تستطيع أن تقرأ ما يكتب، حتى اسمه ما تعرف تقرأه. وتعلم الخط والحساب في المكتب، يعني في الكتاتيب وهو صغير، وحفظ القرآن وأقبل على الفقه وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز القصب السبق وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. هذا كله يقول ابن عبد الهادي، هذا كله وهو بعد ابن 14 سنة، كل هذا. يقول: فانبهر به أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه، وهو صغير في هذا السن الصغير. وقال تلميذ شيخ الإسلام أيضا أبو حفص عمر بن علي البزار في كتابه الأعلام العلي

0: في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية قال: كانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة ودلائل العناية فيه واضحة، إلى أن قال: ولم يزل منذ أيام صغره مستغرق الأوقات، هو صغير مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد، ما هو في اللعب كالصبيان، وختم القرآن صغيرا، ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك مع ملازمته مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار. ولقد سمع غير كتاب عن غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية. أما دواوين الإسلام الكبار كمسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود السجستاني والنسائي وابن ماجة والدارقطني، فإنه سمع كل واحد منها مرات عدة. وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي، وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه، كأن الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان. لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره، إما بلفظه أو معناه، وكأن العلم وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره، فلم يكن له مستعارا بل كان شعارا ودثارا. انتهى كلامه رحمه الله وغفر الله له. إذا سمعت هذا البعض الذي ذكرنا به، قل لي بربك، هل بيننا وبين القوم مقارنة؟ هل بيننا وبين القوم مقاربة أو مقارنة؟ لا والله. المهم أن استدراك ما فات ممكن، فاستعن بالله واصدق مع الله يصدقك الله، ولا تعجز واشحذ همتك وراقب الله في خلواتك وجلواتك، وسله التوفيق والسداد والعون والرشاد، وابذل السبب وصحح النية، لا تسوف لا تسوف، فإن التسويف قاتل. أمر النفس أيها الإخوة، أمر النفس كما قاله الإمامان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، قال: النفس هي النفس، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. شغلتك بإيش؟ فاشغل نفسك بالحق واشتغل بالحق وسارع إليه، واحفظ وقتك واحفظ وقتك وجهدك وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل ماذا؟ قبل موتك. فقد نصحتك والله الموعد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يختم لنا ولكم بخير، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، إنه جواد كريم. صلى الله على نبينا محمد وآله.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان: شرح كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي بجامع الرحمة بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة

العالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ويعلم الله أننا ما جلسنا هذا المجلس ولا التقينا هذا اللقاء إلا لذكر الله عز وجل وتذكر نعم الله عز وجل علينا، ولنشكر الله عز وجل على ما أنعمه علينا من هذا الدين ومن هذه الشريعة، ونتعلم أمور الشريعة حتى نتعبد الله عز وجل كما يريد الله. فجزى الله من تسبب في هذا اللقاء وجعله في موازين حسناته. وهذا اللقاء يا أحبة هو مدارسة في هذا الكتاب الصغير أو هذه الرسالة. قد تكون أو قد يكون هذا الكتاب صغير في حجمه ولكنه كبير في معانيه، وهو كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. وقد ألفه الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألفه رحمة للناس وتعليما لهم، وكذلك عونا للناس في سبيل الوصول إلى السعادة الحقيقية والبعد عن الشقاء. وقد جمع فصولا عن أسباب السعادة في هذا الكتاب، فالسعادة لها أسباب كثيرة. من سعى لها وفقه الله عز وجل للسعادة الدنيوية أولا، ثم السعادة الأخروية، وهذا هو الذي يبحث عنه المسلم. فإن المسلم لا شك أنه يريد السعادة في الدنيا، لا شك، ولكن الهدف الذي يسعى إليه إنما يكون هو السعادة التي تكون أين؟ تكون في الدار الآخرة، فإن تلك السعادة هي السعادة الأبدية، وهذا الذي يتمناه المرء. وأما الدنيا فإنها لا تصفو لأحد، الدنيا لا تصفو لأحد، فإنك اليوم قد تكون بصحة وعافية، وغدا قد تكون مريضا، اليوم قد يكون عندك بعض المال وغدا قد لا يكون، وهكذا. هذه هي الدنيا. لو كانت الدنيا تصفو لأحد لصفت للنبي صلى الله عليه وسلم. بل إن بعض أهل العلم ذكر أن هذا الشيخ رحمه الله، أي الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألف هذا الكتاب وهو الوسائل المفيدة للحياة السعيدة وهو على سرير المرض، ألفه وهو على سرير المرض، بل حتى أن الأطباء قد منعوه من الكتابة ومنعوه من القراءة، ومع ذلك ألفه وهو على سرير المرض، حتى أنه ألفه بدون مراجع، بدون مراجع، وإنما استحضره مما يحفظه ومما قرأه من كتب أهل العلم. ولا شك أنه كان مريضا وعلى سرير المرض وألف لنا هذه الرسالة الماتعة، وهي أسباب الحصول على السعادة، فيها الأسباب التي يحصل بها المرء على السعادة إن شاء الله في الدنيا والآخرة. وهذا يدل على أن السعادة ليست في راحة الجسد، وإنما السعادة تكون أين؟ في القلب وفي انشراح الصدر. ولهذا ذكر لك أسباب السعادة، وهو طريح الفراش يعاني من المرض وكان عنده ألم في راسه.

السعادة هي جنة الأحلام ومنتهى الآمال، كل البشر يبحث عن السعادة، المسلم والكافر، كل مخلوق يبحث عن هذه السعادة، ولكنه قليل من يدركها، قليل من يدرك هذه السعادة، وأقصد السعادة الحقيقية، وليست السعادة المؤقتة التي ستكون بسبب مال أو بسبب مسكن أو بسبب مركب، لا، هذه ليست سعادة، إنما هي سعادة عابرة. وكذلك الناس متفقون على طلب السعادة، بل إن الإنسان قد يكابد ويشقى من أجل الوصول إلى هذه السعادة. والموفق من هدي إليها، الموفق الذي وفقه الله عز وجل هو من هدي إلى هذه السعادة فسلك الخطى التي توصله إليها وابتعد عما يضادها من أسباب الشقاء. وإن شاء الله لن نطيل في هذه الرسالة، لن نطيل في هذه الرسالة، وسنأخذها على عدة مجالس، سنأخذها على عدة مجالس، وإن شاء الله تكون مختصرة حتى تفهم، وكذلك حتى يستفاد من توجيهات الشيخ السعدي رحمه الله، وكذلك حتى لا نطيل عليكم. ولعلي أقف معكم اليوم على مقدمة هذا الكتاب فقط، اليوم نقف على مقدمة هذه الكتاب، مقدمة هذا الكتاب، ثم في الأسابيع القادمة إن شاء الله يكون نذكر الأسباب التي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله، وسنأخذها سببا حتى نستفيد منها. فالشيخ رحمه الله ذكر في مقدمة كتابه بعد أن حمد الله عز وجل ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد فإن راحة القلب، يقول فإن راحة القلب وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد. راحة القلب وسرور القلب وزوال كل هم وكل غم في القلب هو مطلب كل أحد، وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج. ولذلك قال الشيخ رحمه الله، ولذلك بدأ الآن يذكر في المقدمة بعض الأسباب، قال ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب. وأقول فإن الحزن مرض من أمراض القلب، الحزن مرض من أمراض القلب يمنعه من نهوضه وسيره وتشميره والثواب عليه، لأن المصائب التي تصيب المرء، فإن المرء قد يصاب بالمصائب البدنية أو المرض أو الفقر أو كذا، فإنه إذا صبر عليها فإنه يثاب عند الله عز وجل. وأما إذا كان القلب مريض لا يصبر ويتأفف عند المصائب، والبعض لا يؤمن ولا يرضى بقضاء الله وقدره، فإن هذا محروم من ماذا؟ محروم من الأجر الذي يترتب على ما ابتلاك الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد، قال رحمه الله الهم والحزن يضعفان العزم، الهم والحزن يضعفان العزم ويوهنان القلب ويحولان بين العبد وبين الاجتهاد فيما ينفعه ويقطعان عليه طريق السير. يرجعون هذا الهم والحزن

مرض من أمراض ماذا؟ القلب، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد. فإن الهم والحزن والحزن لا يذهب إلا بقوة الإيمان، لا يذهب إلا بالصبر، لا يذهب إلا بالإيمان بالقضاء والقدر، وأن هذه المصيبة التي أصابتك إنما هي قد قدرها الله عز وجل عليك، فهذا يعظم لك الأجر ويعطيك الله عز وجل أجرا ويخلف عليك خيرا. وأما إن تمكن منك فإنه يرجعك إلى الوراء، بل الهم والحزن قد يمنعان الإنسان من طلب العلم، قد يمنعان الإنسان من طلب العلم. لما؟ لأنه انشغل بهمه وحزنه، تجده منطويا لوحده، يا فلان اخرج إلى جيرانك، اذهب مع إخوانك، اخرج كذا، يقول لا أنا الذي فيه يكفيني أو كذا. لما؟ لأن الهم والحزن قد أخذ منه المأخذ العظيم، نسأل الله السلامة. فذكر الشيخ رحمه الله، الشيخ السعدي رحمه الله، هنا أسباب السعادة في المقدمة، وأنها تدور على ثلاثة أصول. الشيخ السعدي ذكر في مقدمته أن السعادة تدور على ثلاثة أصول، أو قل تدور على ثلاثة أسباب. قال: السبب الأول أسباب دينية، والثاني أسباب ماذا؟ طبيعية، والثالث أسباب ماذا؟ عملية. ذكر ثلاثة أسباب أو أصول، وسيذكرها إن شاء الله في الفصول القادمة. وقبل ذلك مكان السعادة كما ذكرت هو أين؟ هو القلب. مكان السعادة هو القلب، ومدارها أيضا على طمأنينة القلب، طمأنينة القلب وعلى راحته. فالدينية كما ذكرها الشيخ سيذكرها الشيخ أيضا إن شاء الله في الدرس القادم، نمر عليها، ذكرها في الفصل الأول ولا أريد أن أذكرها هنا. وهي أهمها، الأسباب الدينية هي أهمها، ألا بذكر الله ماذا؟ تطمئن القلوب. إن لم يطمئن قلبك من ذكر الله وبقراءة القرآن فابحث لك عن قلب آخر، ابحث عن دواء لقلبك. فدواء القلب أن يكون عامرا بذكر الله عز وجل، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله ولا نريد أن نستعجل عليه. وأسباب طبيعية، أسباب طبيعية تسبب، نعم، من الأسباب الطبيعية تكون سبب من أسباب السعادة، وهي البعد عن الهم والبعد عن الغم والبعد عن الحزن وهكذا، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. والأسباب العملية أيضا سبب من أسباب السعادة، هناك أسباب عملية، قد تكون وظيفة، قد يكون مال، مركب، زوجة صالحة، أولاد قد يبرون بك، فهذه أيضا سبب من أسباب ماذا؟ العملية، أقصد العملية التي ذكرها الشيخ، فهذه قد تكون سعادة. فهذه من أسباب السعادة الأساسية، وكما ذكرت سيذكرها الشيخ رحمه الله واحدا واحدا إن شاء الله، ونفصل فيها في وقتها إن شاء الله. ثم يقول الشيخ السعدي رحمه الله، يقول: ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين. اجتماع ماذا؟ الأسباب التي ذكرها الآن، ليست الثلاثة الآن، اللي هي الدينية أولا، طبيعية، العملية. يقول: لا يمكن أن تجتمع إلا في ماذا؟ ليش؟ لأن فيه دينية، لأن فيها دينية، لأن فيها دينية. فالمؤمن تحصل له هذه الثلاثة، المؤمن تحصل له هذه الثلاثة، وأما غير المؤمن فلن تجتمع له، لأن أصل السعادة، أصل السعادة هو الإيمان والعمل الصالح، هذا أصل السعادة، أصل السعادة الأول والذي سيذكره الشيخ السعدي رحمه الله في الدرس القادم هو الإيمان والعمل، والعمل الصالح. فإما يأتينكم مني هدى كما يقول الله عز وجل، فمن اتبع إيش؟ هداي، فماذا؟ ولا هم ماذا؟ ولا فلا يضر ولا يشقى. نعم، هذا هو إيش؟ هذا هو أصل إيش؟

هذا هو أصل السعادة، هذا هو أصل السعادة. فإن من اتبع أمر الله عز وجل أولا واجتنب ما نهى عنه الله عز وجل فإنه لا يضل ولا لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة. الهداية لك في الدنيا والآخرة، الأمن لك في الدنيا والآخرة، الحياة السعيدة لك في الدنيا والآخرة. انظر لو نظرت نظرة عابرة إلى بعض الكفار، فإنك قد تجده من أغنى الأغنياء، من أغنى الأغنياء، يملك بأموال طائلة رزقه الله عز وجل في الدنيا لأن لهم الدنيا، ولكنه قد يقدم على الانتحار. ممكن تقرأ أن من بعض أغنياء العالم أقدم على الانتحار، ووجدوا له كتابة يقول بحثت عن السعادة فلم أجدها فانتحر. وعندنا ولله الحمد عند أهل التوحيد وأهل الإيمان من قد يأكل يوما ويجوع يوما ولكنه لا يقدم على الانتحار، لأن هنا السعادة في القلب، السعادة الأساسية هي في الإيمان والعمل والعمل الصالح. ولهذا يا أحبة لا سبيل إلى السعادة إلا بطاعة الله عز وجل والإكثار من العمل الصالح، وكذلك اجتناب الخطايا، فإن من فعل مثل هذا عاش سعيدا بإذن الله عز وجل. فالله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو ماذا أو أنثى وهو مؤمن ماذا قال فلنحيينه ماذا. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. أصحاب الصلاة في المسجد، أصحاب الصف الأول، أصحاب القرآن الذين يقرؤون ولهم مردا في كل يوم يقرؤون القرآن، أصحاب مجالس العلم، أصحاب الجلساء أهل الصلاح، فإن هذا عندهم ماذا؟ عندهم السعادة التي تكون أين؟ التي تكون في القلب. فروح الإيمان وقوة الإيمان والسعادة تكون ماذا؟ في القلب وليست في الجوارح. فإنها قد تجد كبيرا في السن قد لا يمشي إلا على عربية، صحيح ولا لا؟ تجده في صلاة الفجر في الصف الأول، وشابا في العشرينيات أو في عشرين من عمره على سريره لم يستطع أن يقوم إلى صلاة الفجر ولا لا؟ هل إذن القوة في البدن ولا في الروح؟ في الروح. قوة الإيمان هي من القلب تنبع، وكذلك السعادة تكون في القلب. فإذا أردت السعادة كذلك فاطرق أبواب التوبة إلى الله عز وجل، توب ولا تقول أنا لا أعصلها، توب إلى الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم كان يتوب ويستغفر في اليوم أكثر من كم؟ 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فأكثر من التوبة وأطرق أبواب التوبة وابتعد عن المعاصي لتذوق طعم السعادة. فعافية القلب في ترك الآثام، عافية القلب في ترك الآثام والذنوب. وكذلك فإن الذنوب تطبع الران على القلب، فإذا كان الران على القلب فقد لا يعمل ماذا؟ لا يعمل الصالحات. فكلما تبت إلى الله عز وجل وفعلت الطاعات فإنه بإذن الله عز وجل يصلح هذا القلب. قال الشيخ رحمه الله في آخر المقدمة، ولكني سأذكر برسالتي هذه، قال ما يحضرني من الأسباب، ما يحضرني، لما؟ لأنه كتبها وهو على سرير المرض. ما يحضرني من الأسباب لهذا المطلب الأعلى وهو السعادة الذي يسعى إليه كل أحد. فالناس تسعى إلى السعادة. ختم بعد ذلك هذه المقدمة التي وقفت معكم عليها، وقد أحسن وصدق رحمه الله، فقد أحسن وصدق رحمه الله. فالغم والهم والحزن من أمراض القلب، وشفاء هذه الأمراض بفعل أضدادها وهي الفرح والسرور. فإن كان هذا الفرح والسرور بحق، أي في طاعة الله
تفرح لفرح أخوك المسلم، تفرح بنصر المسلمين، تفرح عندما ترى أهل الطاعات، تفرح عندما ترى طلبة التحفيظ، تفرح عندما ترى طلبة العلم، فإن هذا ماذا؟ هذا يرفع لك صلاح القلب ويحصل لك السعادة. وإن كان بباطل الفرح والسرور بباطل، أفرح إن أخي المسلم حصلت له مصيبة، هل مسلم يفرح أن جاره أو أخيه أو أن أخاه المسلم وقع في مصيبة؟ هل هذا يحدث من رجل عاقل مسلم؟ لا، حب لأخيك ما تحب لنفسك. حاول حتى لو كان في قلبك بعض الأمراض وأمراض القلوب، منها الحسد، منها ماذا؟ الحسد، داوي نفسك من هذه الأمراض، لأن بعض الناس يكون حياته كله في شقاء وفي تعاسة. لما؟ لأنه يراقب ماذا؟ يراقب الناس، انظر فلان ولده حصل له على وظيفة وولدي لم يحصل له، فلان اشترى سيارة، فلان عنده بيت، فلان كذا، فلان كذا، فهو مراقبته للناس سببت له الأمراض، أمراض القلب. فإذا وصلت هذه الأمراض، أمراض القلوب، تحدث السعادة أم الشقاء؟ الشقاء. ولهذا أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب الكبائر بدأ بأمراض ماذا؟ القلوب، وبكبائر القلوب، لأن كبائر القلوب أخطر من كبائر الجوارح. لما؟ لأن كبائر الجوارح قد يتوب منها، لكن ذنوب القلوب ينسى المرء أن يتوب منها. وقال ابن القيم رحمه الله كما في مفتاح دار السعادة، قال: إذا أنعم عليه على المسلم، إذا أراد أن يكون سعيدا، قال: إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان السعادة أو سعادة العبد، وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها أبدا. وقال أيضا: وإذا أطرقت مليا تحاسب نفسك على تقصيرها، وتعظم زلاتها، وتخشى من هفواتها خوفا من بارئها، أي من الله عز وجل، وتتغافل عما قدمت من محاسن بين يديها طمعا في ثواب خالقها، فتلك أمارة على نفس تطلب حياة سعيدة. نعم، فأنت حتى وأنت تعمل الصالحات تدعو الله أن يتقبل منك، هذا يدل على أن قلبك ماذا؟ فيه الخير بإذن الله. وقال أيضا رحمه الله: علامة السعادة أن تكون الحسنات العبد خلف ظهره، وسيئاته نصب عينيه. أنت تفرح نعم بعمل الصالح، تفرح به، لكن لا تغتر به، كما قال ابن مسعود وغيره، قال: إن الذنب عند المؤمن كالجبل على ظهره. المؤمن إذا أتى عليه ذنب يخاف من الله عز وجل فيبادر إلى التوبة، وأما المنافق فإن الذنب كأنه ماذا؟ كأنه ذباب أتى على أنفه فنهره. هذا هو الفرق بين المؤمن وبين المنافق. فالسعيد يا أحبة من اتقى الله عز وجل، والسعيد أيضا من أحسن في معاملة الخلق كذلك، السعيد أيضا من شكر النعم، فإن النعم إذا شكرتها ماذا؟ تدوم ويزيدها الله عز وجل، وسيأتي معنا إن شاء الله. كذلك السعيد من يتلقى البلاء بالصبر، مصيبة أو كذا تتلقاها بالصبر والاحتساب. وكل هذه سيذكرها المؤلف إن شاء الله إذا بدأ في كتابه هذا. فهذه هي مقدمة المؤلف رحمه الله عن الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، وقد قلت في المقدمة أني لن أطيل عليكم، وستكون على رسائل مختصرة إن شاء الله في مثل هذه الليلة من كل يوم أربعاء إن شاء الله. وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأله أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم.

0: وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وعلى حضوركم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عادل بن عيسى الرحيلي حفظه الله تعالى في مسجد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبين أيدينا جميعا متن عظيم، وهو متن الأصول الثلاثة. وهذه الأصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومعرفة العبد دينه. وهذه الأسئلة الثلاثة وهي: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هي التي سيسأل عنها العبد في قبره. وقد أثنى أهل العلم على هذه الأصول الثلاثة، وقد ذكر الإمام ابن باز رحمه الله أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان يلقن هذه الأصول العوام ليحفظوها وليدرسوها ولتستقر في قلوبهم. وقال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: ما أعظم نفعها على وجه اختصارها لطالب الهدى. وقد كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي المملكة يلزم أئمة المساجد بتعليم الناس الأصول الثلاثة. وذكر ابن باز رحمه الله تعالى بأن هذه الأصول الثلاثة هي نافعة ومهمة لكل مسلم. وقد ذكر عالم المدينة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في كتاب منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في التأليف، ذكر كلاما عظيما عن هذه الأصول، وقال حفظه الله: إن هذه الأصول الثلاثة لا يستغني عنها الخاص ولا العام. وسمعته في درسه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذه الأصول لا يستغني عنها طالب العلم ولا العالم ولا المتعلم. وقد شرح ابن باز رحمه الله هذه الأصول الثلاثة 100 مرة، وهذه الأصول الثلاثة أعني: من ربك؟

0: محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بل من عرف هذه الأصول وعمل بمقتضاها وجد حلاوة الإيمان، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وجاء في مسلم قال أبو سعيد الخدري: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا واجبت له الجنة. وجاء في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إذا بلغ المؤذن أشهد أن محمد رسول الله يقول العن، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أغفر الله له ذنبه. فعلى المسلم وعلى ولي الأمر أن يعلم أبناءه هذه الأصول الثلاثة. وقد كان الإمام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: على ولي الأمر، يعني الأب، أن يعلم أبناءه هذه الأصول الثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل.
0: أحسنت.
1: الأولى:
0: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة، وهذا كما يقوله الحافظ ابن حجر في شرح فتح الباري هو عمل المصنفين، فالمصنفون الأوائل كالإمام البخاري وعبد الرزاق والإمام مالك رحمه الله تعالى يبدأون كتبهم بالبسملة، وهذه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الكتاب إلى هرقل قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. ثم قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب: اعلم، وأتى بفعل الأمر ليجعلك تنتبه لما سيلقى من الكلام بعده. وكما يقول العلامة عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته، كأنه يقول لك: كن متفهما لما سيلقى عليك من العلم. اعلم رحمك الله

0: إمام الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان رحيماً بالخلق، وكما يقول ابن تيمية رحمه الله أرحم الناس بالخلق أهل السنة والجماعة. فيدعو الشيخ محمد بن عبد الوهاب لقارئ هذه الرسالة بالرحمة: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، والمراد بهذا الوجوب الوجوب العيني. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى وذكر الذهبي رحمه الله أن العلم الواجب بأن تعلم الذي خلقك، وأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، وأن هذا الدين أعني دين الإسلام هو الدين الحق، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وأن الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ هذه الرسالة هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال: يجب علينا تعلم أربع مسائل. ذكر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله العدد قبل المعدود، وهذا كما يقوله الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، يقول: هذا أسلوب نبوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا السبع الموبقات. وأيضا فيه التشويق، إذا ذكرت لك العدد ثم ذكرت لك المعدود ففيه تشويق، وأيضا لو نسيت، مثل هنا قال: يجب علينا تعلم أربع مسائل، لو ذكرت ثلاث مسائل تعرف أن مسألة نسيتها. أكمل يا غسان.
1: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة.
0: ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مفتاح دار السعادة، وعبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته، والحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، أن العلم الممدوح في الكتاب والسنة هو العلم الشرعي، وقد جاءت النصوص الكثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الثناء على العلم الشرعي، بل ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة أكثر من خمسين ومائة فائدة للعلم الشرعي، فمن أعظمها أن الله عز وجل أشهدهم على أعظم مشهود وهو التوحيد: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وأيضا نفى الله عز وجل بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قال تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولم يذكر الجواب لوضوحه: إنما يتذكر أولو الألباب.

وقال تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيرفعهم الله عز وجل بالذكر الحسن في الدنيا، ويثيبهم الله تبارك وتعالى الجنات يوم القيامة. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الرسالة التبوكية كلاما عظيما، قال: من أراد الله والدار الآخرة فليصاحب الأموات، يعني العلماء الذين هم أحياء بيننا. والله لكأن الإمام البخاري حي بيننا، والإمام مسلم حي بيننا، نستفيد من علومهم ومن مآثرهم، ويدخلون السرور علينا بذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ورفع الله عز وجل ذكرهم كما قال: ورفعنا لك ذكرك. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله عن أبي بكر بن عياش أن كل من نصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فله نصيب من قوله: ورفعنا لك ذكرك. رفع الله ذكرهم في الدنيا، لا تمر لحظة ولا ثانية إلا يقول أحد المسلمين، رواه الإمام البخاري، أخرجه الإمام مسلم، ذكره الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، ذكره ابن عثيمين في الشرح الممتع، ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية، فيذكرون إلى يومنا هذا، ما تمر لحظة ولا ثانية إلا ويذكرون بالذكر الجميل. العلم، والعلم معناه هو معرفة الهدى بدليله، هذا هو العلم. والمقلد لا يعتبر من العلماء، ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله وابن القيم أقر هذا الإجماع في إعلام الموقعين: أجمع العلماء على أن المقلد ليس من أهل العلم. فلا بد إذا طلبنا العلم أن نطلب العلم بدليله من الكتاب والسنة. قال: بدليله، وهو هذا العلم مثل له، قال: هو معرفة الله. كيف نعرف الله عز وجل؟ طريقتان نعرف الله عز وجل: عن طريق الآيات الشرعية، عن طريق الوحي، فنعرف ربنا عز وجل طريق الوحي من الكتاب والسنة، نعرف أن له أسماء وصفات، وأن الله عز وجل حي لا يموت، وأن الله تبارك وتعالى يسمع دعاء المضطرين، وأن الله عز وجل يرزق عباده، وأن الله عز وجل قد حفظ هذا الدين، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. فنعرف هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا أن هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله عز وجل في تبليغ الرسالة. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية أمته، وكما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. وبين صلى الله عليه وسلم كل شيء، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك،

0: ذر وما طائر في السماء إلا وذكر لنا فيه علما. وكما قال اليهودي لسلمان: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، يعني آداب دخول دورات المياه، قال نعم. وعلمنا آداب الأكل وآداب الشرب، وهذه والله لأعظم حضارة في البشرية، أعظم حضارة في البشرية أن تتمسك بهذا الدين الإسلامي وتعظ النواجذ على التمسك بالكتاب والسنة. ومن نظر إلى غير هذا الدين الإسلامي من الأديان عرف نعمة الله عز وجل عليه. يذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح أنه إذا أثني على قسيس قيل بأن له 40 سنة لم يغتسل. وديننا ولله الحمد دين النظافة، دين الحضارة، دين الإطمئنان، دين انشراح الصدر. أكمل يا غسان.
1: الثانية العمل به. الثالث
0: العمل به، يعني العمل بالعلم، العمل بالعلم. والعمل بالعلم هو صفة المنعم عليهم، علموا وعملوا، بخلاف اليهود علموا ولم يعملوا، وبخلاف النصارى عبدوا الله على جهل. ومن عمل بالعلم كما يقول ابن تيمية رحمه الله في التحفة العراقية، وابن رجب في جامع العلوم والحكم: أورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل بالتقوى أورثه الله علم ما لم يعلم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من عمل بالإيمان والتقوى أخرجه الله عز وجل من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الغفلة إلى نور التذكر، ومن ظلمات الهوى إلى نور الاتباع. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ومن فوائد العمل بالعلم أن السلف كانوا يستعينون على حفظ العلم بالعمل به. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه فعل أمرا فعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فوائد العمل بالعلم أن الله عز وجل يوفقك لطاعات أخرى. هنا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أمرين:

0: تقوي به نفسك؟ العلم والعمل. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يعني لما ذكر الله عز وجل في سورة العصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه تقوي نفسك، القوة العلمية، وتقوي غيرك بالدعوة إلى الله عز وجل والصبر على الأذى فيه. فكمال قوتك العلم والعمل، العمل به أكمل.
1: الثالثة الدعوة إليه.
0: الدعوة إليه، الدعوة إلى العلم والعمل. فالدعوة إلى الله عز وجل كما يقول الإمام ابن باز رحمه الله واجب في هذه الأعصار لكثرة الجهل ولقلة دعاة الحق ولانتشار الباطل والمنكرات، بل يقول الإمام ابن عثيمين رحمه الله في سورة الشورى ينبغي لنا أن نزاحم أهل الباطل حتى في الإنترنت. وقد ذكر ابن باز رحمه الله، قال رحمه الله أنه ينبغي لنا أن ندعو إلى الله عن طريق الهاتف، عن طريق الجوال، عن طريق الراديو، عن طريق الصحف، عن طريق اللقاءات، ندعو إلى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قرأ الحسن البصري هذه الآية فقال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفي الله. ولما كان في يوم خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حم النعم، يعني من الإبل العظيمة. يقول الحافظ النووي رحمه الله التشبيه هنا لتقريب الأذهان، وإلا ذرة من ذرات الآخرة أعظم من الدنيا وما فيها. وقد ذكر ابن القيم كلاما عظيما في جلاء الأفهام، يقول بأن تبليغ سنته صلى الله عليه وسلم أعظم من تبليغ السهام على الأعداء، لأن تبليغ السنة ولأن تبليغ القرآن من مهام الرسل عليهم الصلاة والسلام. وذكر ابن القيم هدية للداعين إلى الله عز وجل كما في رسالة ابن القيم لأحد إخوانه قال ومن هدى غيره هداه الله عز وجل وفتح له باب الهدى. وهذا ذكره ابن سعدي أيضا في التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. والذي يريد أن يهدي

0: عليه بأمور. لا بد، أول الأمور الصبر، والثاني اليقين. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وأن تكون هذه الدعوة على منهاج الرسل عليهم الصلاة والسلام، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وأن تكون هذه الدعوة أن تقتدي بدعوتك إلى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في رسالة ابن القيم لأحد إخوانه. لهذا الله يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
1: الرابعة: الصبر على الأذى فيه.
0: فالعبد إذا علم وعمل ودعا إلى الله عز وجل لا بد أن يؤذى. فهذا الطريق كما يقول الشيخ صالح الفوزان في تقديمه لكتاب الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله رحمة واسعة، جماعة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات، قال الشيخ صالح الفوزان وهو يذكر يذكر أمور الدعوة وما يتصف به الداعي، قال: إن هذه الدعوة وإن هذا الطريق ليس مفروشا بالورود، فلا بد للداعي أن يؤذى، لا بد أن يؤذى. فهذا الطريق كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: طريق تعب فيه آدم وناح فيه نوح عليه الصلاة والسلام، وقتل فيه زكريا وابنه يحيى، وتعرض للذبح إسماعيل، ورمي في النار النبي صلى الله عليه وسلم، ورمي في النار إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وتعرض للسياط الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. فهذا الطريق ليس مفروشا بالورود، وذكر ابن تيمية في الحسبة أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يؤذى. ولهذا قال الله عز وجل: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ماذا قال الله بعدها؟ واصبر على ما أصابك. لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يؤذى. والصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معصية الله عز وجل، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وأعظم ما يعينك على الدعوة إلى الله عز وجل الصبر والصلاة. قال تبارك

0: وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
1: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: في هذه الأمور يذكر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله مقومات الشخصية المسلمة. فمقومات الشخصية المسلمة القوية ذكر لها مقومات، فمن المقومات العلم، ومن المقومات العمل، ومن المقومات الدعوة إلى الله عز وجل، ومن المقومات الصبر على الأذى فيه. فالموحد والداعي إلى الله عز وجل كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات: والعام من الموحدين يغلب ألفا من المشركين. لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإن جندنا لهم الغالبون. واستدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بسورة عظيمة. فلماذا اختار هذه السورة؟ اختار هذه السورة لأن الأمور الأربعة متوفرة فيها: العلم، والعمل الصالح، والدعوة إلى الله عز وجل، والصبر على الأذى فيه. لأن الله قال: إلا الذين آمنوا، والإيمان لا يتأتى إلا بالعلم، وعملوا الصالحات، هذا دليل العمل به، وتواصوا بالحق، هذا دليل الدعوة إلى الله عز وجل، وتواصوا بالصبر، هذا دليل الصبر على الأذى فيه. واختار سورة العصر لأن الله أقسم بالعصر، والإقسام بالعصر بمخلوق من مخلوقات الله عز وجل، أقسم الله بالعصر لأن الناس في الوقت ينقسمون إلى قسمين: رابحين وخاسرين. الرابح: إلا الذين آمنوا، من آمن وعمل صالحا ودعا إلى الله عز وجل وصبر لله تبارك وتعالى، هذا الرابح. والخسران: قد يكون هذا الخسران كليا إذا كفر بالله عز وجل، وقد يكون الخسران جزئيا، وهذا أشار إليه ابن سعدي رحمه الله رحمة واسعة. هنا الله عز وجل أقسم فقال: والعصر. قال ابن تيمية رحمه الله: والإقسام بمخلوقات الله عز وجل هذا فيه مدح لله عز وجل وثناء على الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني ذكر ابن تيمية وابن القيم رحمه الله في التبيان أن الإقسام بالمخلوقات دال على ربوبيته سبحانه وتعالى وألوهيته سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. وأما العبد فلا يقسم إلا بربه. قال: والعصر. جواب القسم: إن الإنسان

0: كان لفي خسر، وهذا الخسران قد يكون خسران كليا وقد يكون خسران جزئيا. ثم استثنى الله عز وجل قال إلا الذين آمنوا، والإيمان لا يتأتى إلا بالعلم وعملوا الصالحات، وهذا دليل العمل به، وتواصوا بالحق، هذا دليل الدعوة إلى الله عز وجل، وتواصوا بالصبر، هذا دليل الصبر على الأذى فيه. وقد شرح ابن القيم هذه السورة رحمه الله رحمة واسعة، وقال إن هذه السورة جمعت الخير العظيم بحذافيره، وقال بأن في هذه السورة يعني في هذه السورة قوة علمية وعملية، وهذا بالنسبة للشخص، وقوة للغير بالدعوة إلى الله عز وجل والصبر على الأذى. بل ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وفي مفتاح دار السعادة قال عالم عامل بعلمه يدعى في ملكوت السماوات كبيرا وعظيما. الله أكبر. بل يقول ابن القيم بأن الرجل لا يسمى ربانية إلا إذا علم وعمل وعلم الناس، وعلم الناس يدعى في ملكوت السماوات عظيما. وقال ابن القيم في مفتاح في زاد المعاد على هذه الأمور الأربعة، قال مرتبة المجاهدة يجاهد نفسه على العلم، ويجاهد نفسه على العمل بالعلم، ويجاهد نفسه على الدعوة إلى الله عز وجل، ويجاهد نفسه على الصبر على الأذى فيه. والمجاهدة من أسباب الهداية، فالله عز وجل ذكر في سورة الفتن وهي سورة العنكبوت ذكر عدة فتن من أولها ثم ذكر دواء الفتن في آخرها. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا أنفسهم، جاهدوا أهواءهم، جاهدوا دنياهم، جاهدوا شيطانهم، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أكمل يا رسول الله.
1: قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم.
0: هذه العبارة عن الشافعي جاءت عدة روايات وصيغ لهذه العبارة، ذكرها ابن كثير في تفسيره، والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والإمام ابن تيمية رحمه الله. فجاءت لو ما أنزل الله على خلقه، وجاءت أيضا لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، وجاءت أيضا لو تفكر الناس في هذه السورة لكفتهم. وذكر النووي رحمه الله قال الناس في عن الشافعي في غفلة عن هذه السورة. وقد ذكر ابن باز رحمه الله في شرحه للأصول الثلاثة معنى هذا الكلام، كنا هذه السورة ما معنى كلام الشافعي لكفتهم، كنا هذه السورة يعني فيها حجة من حيث أنك تعلم أن من أسباب النجاة العلم والعمل به والدعوة.

0: إليه والصبر على الأذى فيه. أكمل.
1: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
0: قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول. العلم في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا العلم. والقول في قوله باب العلم قبل القول واستغفر لذنبك، هذا هو العلم. فاعلم، هذا الإنسان لا بد أن يعلم وأن يتعلم. فالعلم سبب عظيم لانشراح القلب وأنس القلب. بل يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: عند أسباب انشراح الصدر قال العلم، ثم قال: وليس لكل علم، إنما العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يكون الصدر أوسع من الدنيا وما فيها، أوسع من الدنيا وما فيها. وتأتي الأحاديث بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وأهل العلم لما حذروا من جماعة التبليغ، والذين حذروا من جماعة التبليغ جماعات من أهل العلم كالشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ أحمد يحيى النجمي رحمه الله، الشيخ عبيد الجابري، والشيخ ربيع، والشيخ بن باز في آخر أمره. لماذا حذروا من جماعة التبليغ؟ لأن جماعة التبليغ يدعون إلى الله عز وجل بدون علم. هذه من الأمور، والأمور كثيرة في هذه الجماعة. والدعوة لا بد لها من علم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن وكان عالما رضي الله عنه، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أرسل أبا موسى الأشعري، أرسل أبا عبيدة الجراح رضي الله عنه إلى نجران، كان عالما رضي الله عنه. فالدعوة إلى الله عز وجل من مقوماتها العلم، وهذا ذكره الفوزان عندما قدم للشيخ ربيع رحمه الله في جماعة لا جماعات والصراط واحد لا عشرات، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. توحيد لا إله إلا الله والاستغفار، التوحيد والاستغفار ينجي الله به العبد من ورطات الدنيا والآخرة. هذا يونس عليه الصلاة والسلام لما كان في بطن الحوت، قال الله عنه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات، في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر،

0: وفي ظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الذي نجى يونس عليه الصلاة والسلام هو التوحيد والاستغفار، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. أكمل.
1: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
0: الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر عدة مقدمات. المقدمة الأولى ذكر فيها أربع مسائل، ثم ذكر مقدمة ثانية وذكر فيها ثلاث مسائل، ثم ذكر خاتمة، ثم شرع في الأصول الثلاثة. وهذه المسائل الثلاثة ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية، فذكر المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن المسألة الأولى أن الله خلقنا في توحيد الربوبية، وأن المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في توحيد الألوهية، وأن المسألة الثالثة ذكر فيها الولاء والبراء. ثم ذكر الشيخ محمد رحمه الله بأن هذا هو حقيقة الإسلام، بأن هذا هو حقيقة الإسلام، فذكر توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية يذكر في النصوص لأمرين، منها أن الله عز وجل يحتج على المشركين بإنكارهم لتوحيد الألوهية. قال الله تبارك وتعالى: واسمع، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. احتج عليهم فقل أفلا تتقون. الله عز وجل يذكر، الله يجزاك خير، أحسنتم أحسنتم، جزاكم الله خير. الله تبارك وتعالى يذكر توحيد الربوبية في النصوص للاحتجاج على المشركين لما أنكروه من توحيد الألوهية. ويذكر أن الله عز وجل هو المستحق للألوهية لأنه رب الكون وخالق الكون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. ويذكر توحيد الربوبية لتعظيم الله تبارك وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني لا تعظمونه حق تعظيمه. قال أن الله خلقنا، والخلق الذي يختص الله به هو الإيجاد من عدم، من العدم. دخل جبير ابن مطعم المدينة وكان كافرا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور، فلما وصل عند قوله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول جبير بن مطعم كاد قلبي أن يطير من هذه الآية، فوقع الإيمان في قلبه رضي الله عنه أن الله خلقنا. الخلق أمره عظيم، الله عز وجل يحتج، الله عز وجل يتحدى كفر وأهل التقنية الحديثة وأهل الصناعات بقوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الله أكبر، هذا الخلق هو الإيجاد من عدم، والكافر لم يفعل شيئا، إنما حول شيئا إلى شيء، وجد حديدا فصنع طائرة، وجد خشبة هذا يستطيع له كما يقول ابن حميد كل أحد رحمه الله في كتاب التوحيد، كل أحد يستطيع له إذا أتقن هذه الصنعة. لكن قل للكفار جميعا أخلقوا لنا حديدا، أخلقوا لنا خشبة، ما يستطيعوا. أن الله خلقنا ورزقنا، لماذا ذكر الرزق؟ لأن الكفار والناس يهتمون بأمر الرزق، ولأن الرزق هو سبب الحياة، ومع ذلك تكفل الله عز وجل برزق الخلائق جميعا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، بل يرزق الدابة والنمل الضعيفة، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. قال أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، ما تركنا الله هملا بدون أمر ولا نهي. الله تبارك وتعالى يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى بدون أمر ولا نهي، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بل أرسل إلينا رسولا، هذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، ورسالته عامة للجن والإنس والأسود والأحمر. جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقد ذكر ابن تيمية في الجواب الصحيح وابن القيم في زاد المعاد أدلة عمومية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.

0: من ذلك أنه كان يرسل الكتب إلى هرقل وإلى قيصر وإلى الملوك، ومن ذلك قتال اليهود والنصارى من أجل هذا الدين. قال: فمن أطاعه دخل الجنة، كما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والدليل؟
1: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
0: ذكر هذه الآية، وهذا عجيب من صنيع المؤلف رحمه الله. الآيات بطاعة الرسول كثيرة، فلماذا ذكر فرعون؟ ذكر فرعون لأن فرعون أعظم طاغية، ولأن فرعون ناله العذاب الدنيوي والعذاب البرزخي والعذاب الأخروي. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي هذا تحذير، كما يقول الحافظ ابن كثير، لكفار قريش عندما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبكم ما أصاب فرعون من العذاب الأليم. فالرسول الذي عصيتموه، يعني كفار قريش، هو أعظم من موسى عليه الصلاة والسلام، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أكبر.
1: الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
0: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد. انظروا، يعني صنيع المؤلف رحمه الله.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: الداعية والصدق مع الله، ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي بجامع ابن عبيد بمكة المكرمة، في اليوم الخامس من شهر ربيع الأول عام 47,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا المجلس بفضله وكرمه. نسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصح الناس وتعليمهم وإرشادهم إلى الحق وإلى الخير وإنقاذهم بإذن الله من الشرك إلى التوحيد

هدى وبصيرة. قل العلماء ورحل العلماء وكثر الجهل، كثر الإعراض عن العلم وعن التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وأقبل الناس على الدنيا إلا من رحم الله عز وجل، وابتعد كثير من الناس عن نشر الإسلام وعن نشر دعوة الإسلام. فالضرورة إلى الدعوة الآن عظيمة فوق كل ضرورة. كثر المتكلمين وكثر المتكلمون ووسائل التواصل، كثروا في وسائل التواصل يخبطون خبط عشواء بدون هدى ولا بصيرة، وربما يكون باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى الإسلام. الواجب الدعوة إلى الله على نور وبصيرة. الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء هم الذين يقومون بالدعوة، وهم ورثة الأنبياء والرسل، وهم هداة الخلق ودعاة إلى الحق. الدعوة إلى الله وتبليغ رسالات الله وبيان شرع الله عز وجل المطهر كما مر معنا هي وظيفة الأنبياء والرسل ووظيفة العلماء من بعدهم، لأن العلماء ورثت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذه دعوة الإسلام، دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك ومن كل ما حرم الله، تبصيرهم بما خلقوا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فدعوة الناس وتبصيرهم مهمة عظيمة شريفة، مهمة الأنبياء والرسل وأتباعهم، وهم العلماء ورثة الأنبياء. أي بلد يوجد فيها العلماء وطلاب العلم السلفيون ينتشر فيها الخير والعلم والفضائل، وأي بلد تخلو من العلماء من طلاب العلم السلفيين أهل السنة يكثر فيها الشر والفساد والرذائل، نسأل الله العفو والعافية. يكثر فيها البلد التي لا يوجد فيها أهل العلم طلاب العلم، يكثر فيها السحر والشعوذة والفساد، شركيات والقبور والأضرحة، وتكثر المعاصي والسيئات والعياذ بالله. فالواجب على أهل العلم وعلى طلاب العلم كبير، وهو نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتأسوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل له: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم بعثهم الله بالدعوة

إلى التوحيد، إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. كل دعوة الأنبياء متفقة على الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وأنه لا يستحقها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غير ذلك، ولا يستحقها إلا الله وحده لا شريك له، إياك نعبد وإياك نستعين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. هذه الدعوة إلى التوحيد. يوجد كتاب الشيخ ربيع المدخلي رحمه الله تعالى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، كتاب عظيم في بيان دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أنها دعوة إلى إفراد الله بالعبادة، إلى توحيد الله. ما من نبي، ما من رسول إلا يدعو قومه ويقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو قومه إلى أن يوحدوا الله وأن يفردوه بالعبادة، حتى علم أنهم لن يؤمنوا إلا من قد آمن، كما أوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعوة إلى التوحيد وحرب على الشرك، دعا أباه وقومه، كل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام في غياهب السجن وهو يدعو إلى التوحيد، ما قال ننتظر حتى ينتهي السجن والهم والقلق ثم ندعو إلى الله وإلى التوحيد. في غياهب السجن يدعو يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ونبينا خاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى إفراد الله بالعبادة وتوحيد الله، ثم هاجر إلى المدينة وما زال يدعو إلى التوحيد ويبين شعائر الإسلام حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. فهذه دعوة الأنبياء والرسل ودعوة العلماء الصادقين الناصحين، يبدأون بالتوحيد ويهتمون بالتوحيد ويكررون في التوحيد ويبينون في التوحيد، لأنه خلق الله عز وجل الثقلين الجن والإنس من أجل توحيده وعبادته وإفراده بالعبادة، ليعبدوه سبحانه وتعالى وليوحدوه وحده لا شريك له، ويتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص والمتابعة، إخلاص وجه الله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرطان في كل عمل يريد به العبد وجه الله سبحانه وتعالى ويريد به التقرب إلى الله. بيان توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، أعظم ما يدعى إليه

وتوحيد الله سبحانه وتعالى أعظم ما يدعى عليه التوحيد والتحذير من الشرك، لأنه من مات على التوحيد فعقيدة أهل السنة والجماعة أنه إلى الجنة، حتى لو كان عنده شيء من المعاصي والموبقات والعياذ بالله فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن مآله إلى الجنة من مات على التوحيد. أما من مات على الشرك فالجنة عليه حرام والعياذ بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وإن صام النهار وإن قام الليل ومات على الشرك فالجنة عليه حرام. أما من مات على التوحيد فهو إلى الجنة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فإفراد الله عز وجل بالعبادة، هذه هي دعوة الصادقين، دعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، تحذير من الشرك، لأن كل آلهة غير الله عز وجل فهي بالباطل. الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، وكل المعبودات غير الله فهي بالباطل لا تستحق العبادة، أشجار، أحجار، شمس، قمر، قبور، نجوم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، لا شبيه له، لا ند له، لا كفء له، لا مثيل له، لا ولد له، لا صاحبة، لا وزير، لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخبر عباده سبحانه وتعالى أنه خلقهم لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقه. أخبرهم عز وجل أنه خلقهم ليبتليهم ويختبرهم أيهم أصدق عملا، أحسن عملا، أخلص عملا، ليبلوكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا لوجه الله، صوابا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل قليل على توحيد وسنة خير من عمل كثير على رياء أو شرك أو بدعة والعياذ بالله. فعلى المسلم، على طالب العلم أن يتنبه لهذا الأمر. الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن، استفهام يفيد النفي، أنه لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الناس قولا هم الذين يدعون إلى الله عز وجل، الدعاة إلى الله. فليعلم طالب العلم ومن يدعو إلى الله، يعلم وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي متنوعة بالخطب، بالمواعظ، محاضرات، تذكير، بالدروس، بالكتابة، بالمؤلفات، بالنصف،

نصح للمسلمين في أي مكان، أن تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. بالعمل الصالح، أن يراك أخوك المسلم وأنت تعمل العمل الصالح الموافق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا من الدعوة إلى الله، المبادرة إلى الخير، المبادرة إلى الطاعات، المسارعة، كل هذا يعتبر من الدعوة إلى الله بالعمل وبالقدوة الحسنة. يدعو إنسان أن يدعو إلى الله بعمله، يدعو بقوله، يدعو إلى الخير ويعمل به، يحذر من الشر ويجتنبه. دعا إلى الله وعمل صالح، يدعو إلى الله ويعمل العمل الصالح، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حسن الخلق، هذا أيضا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النصيحة، الدين النصيحة، في البقالة، في الشارع، في أي مكان، في السوق، تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، الدين النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. أيضا أن يعلم طالب العلم الذي يريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وجد أن الدعوة إلى الله لها شروط، منها الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، تدعو إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى دين الله، لا تدعو إلى نفسك ولا تدعو إلى حزب ولا إلى فرقة ولا إلى طائفة ولا إلى مذهب، تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه، تدعو إلى الله صادقا مخلصا في القول والعمل، لا يخالف قوله عمله ولا يخالف عمله قوله. كذلك أن يدعو بعلم بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة العلم الشرعي، دعوة إلى الله ليست بالعواطف ولا بكثر الكلام، وإنما هي قال الله وقال رسوله، هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وقول فلان؟ العلم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا تدعو إلى الله وأن تعمل بما تقول، لا يخالف عملك قولك. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، حتى يقتدي بك الناس فتعمل بما تدعو إليه وتنصح به وتأمر به، فيراك الناس فيقتدون بك إذا عملت بهذه الدعوة وصدقت مع الله سبحانه وتعالى. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يبدأ المسلم بنفسه، ينهاها عن الباطل، يزجرها عن الباطل ويقومها على

طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الحق، على بصيرة وعلى علم، لا على جهل ولا على عواطف. تكلم بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم الناصحين، يبين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبين الكتاب والسنة على ما بينه سلف الأمة، يأخذ الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى بفهم السلف الصالح، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، ثم عليه بالصبر، أراد أن يدعو إلى الله فعليه بالصبر والتحمل في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من الصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا لا يتكلم المسلم إلا بعلم، الداعية الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بغير علم، أو أن يقول على الله عز وجل ما لا يعلم. هذه من المصائب، نسأل الله العفو والعافية. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها أو ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا تتكلم إلا بعلم، لا تقل على الله عز وجل بغير دليل ولا علم ولا برهان. هذه الدعوة إلى الله عز وجل، هنيئا لمن يدعو إلى الله، يدعو إلى الحق وتتوفر فيه الشروط، شروط الدعوة، فيا له من أجور كثيرة ودرجات عالية الذي يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، إلى طاعة الله، إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى ترك معصية الله عز وجل. كم له من الأجور بهداية من اهتدى على يديه وانتفع به، كما قال صلى الله عليه وسلم من دل على خير كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دل على ضلالة كان عليه مثل أوزار من تبعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، كما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. فدعوة الناس، هداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى أجر عظيم. لو شخص واحد، بل لو أهل بيتك، كما قال الشيخ العلامة عبيد الجابري رحمه الله ورفع درجته، قال لو أن تعلم أهلك وأولادك الخير ثم انتفع أولادك وأحفادك فلك أجرهم إلى يوم القيامة. حتى لو أهل بيتك انتفعوا بك وأولادك أقاربك. أيضا من يدعو إلى الله عز وجل عليه أن يتق الله عز وجل وأن لا يكون شبه على الإسلام وتشويه للإسلام بأخلاقه والعياذ بالله السيئة أو تعامله السيء، لأن الناس ينظرون إليه ويمثل الإسلام، يمثل الدعوة إلى الله عز وجل، يراك المسلم وغير المسلم. من يدعو إلى الله عليه أن يتحلى مكارم الأخلاق وأن يدعو إلى الله بعمله

دعا إلى الله بقوله. كثير من المسلمين أو كثير من الناس دخلوا في الإسلام بسبب التعامل وحسن المعاملة وحسن الخلق من التجار، ليس من علماء أو ليسوا علماء هؤلاء، وإنما هم تجار لكن عندهم أخلاق الإسلام، عندهم التعامل الصادق بالإسلام، عندهم الأمانة والنصح. في بلاد الهند وإندونيسيا وكثير من بلاد العالم دخل كثير من الناس في الإسلام بسبب صدق التجار، معاملتهم الحسنة وأمانتهم وعملهم الصالح والنصح لله ولعباد الله. لما رأوا منهم هذا الصدق والأمانة والنصح وحسن الخلق والتعامل أحبوهم وأحبوا دين الإسلام ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. وتعلمون كثيرا عن السلف أنهم بعضهم أن بعض الناس أسلم فقط من معاملة التاجر أو البائع أو نحو ذلك. بسبب الصدق والنصح وعدم الغش وعدم الكذب وعدم الظلم للآخرين فأحبوا الإسلام ودخلوا فيه. هكذا الدعوة إلى الله، ومن يدعو إلى الله دعوة بالأقوال، دعوة بالأعمال، دعوة بالأخلاق. والآن تيسرت ولله الحمد وسائل الدعوة إلى الإسلام، سمعية ومرئية وإذاعات وقنوات وسائل التواصل الأخرى. فينبغي نشر دين الإسلام، نشر الخطب، دروس، محاضرات، كلمات في وقت واحد تسمع من جميع أنحاء العالم بفضل الله عز وجل، ثم بهذه الوسائل التي يسرها الله عز وجل، فيبين للكفار الإسلام الصحيح الصافي النقي، ويرد على أهل البدع وعلى أهل الدخن المحدثات الذين شوهوا الإسلام، صورة الإسلام شوهوها باسم الإسلام بالعنف بالإرهاب بالتصوف بالرفض، أمور ليست من الإسلام في شيء، فيراها العالم ويراها الكفار فيحسبون أن هذا هو الإسلام. فعلى أن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل أن يتصدى لهؤلاء الذين يقومون بالإرهاب والعنف والقتل باسم الإسلام ويشوهون الإسلام، الذين يقومون بالرقص والطرب في المساجد ويقولون أن هذه عبادة وهي من التصوف، الذين يطعنون أنفسهم ووجوههم وصدورهم ويسيلون دماءهم من الروافق باسم التشيع، وهكذا يشوهون صورة الإسلام أمام الناس الذين يريدون الدخول في الإسلام. فأهل الدعوة إلى الله يبينون هذه الأمور ويحذرون منها وأنها ليست من الإسلام في شيء، يبينوا الدين الإسلامي الصحيح النقي، أن يجتهدوا في استعمال جميع الطرق المباحة لنشر التوحيد أولا ومحاربة الشرك، تحذير من دعوة غير الله سبحانه وتعالى، تحذير من عبادة القبور والأضرحة، كذلك بيان ضلال

الأديان الأخرى اليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية والإلحاد، يبينون ضلال هذه الأديان الكافرة. فلا بد من بيان هذه الدعوة ونشر دعوة الإسلام في العالم كله، وهذه مهمة عظيمة يختار الله عز وجل لها من شاء من عباده. أسأل الله من فضله العظيم. هكذا الدعوة إلى الله والدعاء إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لا طيش لا سفه لا ظلم لا تعاظم لا تفاخر لا عجب بالنفس لا انتقام من الناس، رحمة. فبما رحمة من الله لنت له. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، خصوصا الآن في زمن غربة الدين، اشتداد غربة الإسلام، يدعو إلى الله، تنبه لهذه الأمور، يسأل ربه عز وجل التوفيق، توكل على الله، استعين بالله، يسأل ربه عز وجل التوفيق والإعانة، يسأل ربه الثبات على الحق، يعرف قدر نفسه ويعرف قدر العلماء ويجل العلماء، وأعني بهم علماء أهل السنة السلفيين، ليس من يسمون علماء وهم دعاة ضلالة وبدع وخوارج وغير ذلك. يعرف قدر العلماء السلفيين الربانيين، يخاف أن يدعو إلى الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل، يصدق مع الله، يخاف على نفسه من الزيغ، يخاف من الانحراف، يتذكر السلف الصالح رضي الله عنه كيف كانوا يخافون على قلوبهم، حتى جاء عمر رضي الله عنه إلى حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، قل أنشدك الله يا حذيفة، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وهو عمر رضي الله عنه شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، شهد له بالشهادة، ومع ذلك لم يعجب بنفسه ولم يغتر بنفسه، يخاف من الله عز وجل. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخافون على أنفسهم، وقدوتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد، يحذر من الشرك، ويكسر الأصنام بيديه، يقول رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يخاف على نفسه وعلى ولده، وهو يحذر من الشرك ليل نهار، يكسر الأصنام بيديه ويخاف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فهكذا المسلم، هكذا من يدعو إلى الله عز وجل يعرف قدر نفسه، يخاف على نفسه. الداعية إلى الله عز وجل الصادق يتنبه لوسائل الدعوة وشروط الدعوة ويهتم بها. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب

بين له أولا حاله، حال المدعوين، لابد أن يعلم حال المدعوين حتى يتعامل معه ويعرف حاله، ثم يدعو على علم وعلى بصيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا وهو من أعلم الصحابة رضي الله عنه، بل هو أعلم الصحابة بالحلال والحرام كما قال عليه الصلاة والسلام، أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه، فأخبره بحال المدعوين، وأيضا تزود بالعلم معاذ رضي الله عنه، عنده علم بما يتكلم به وما يدعو إليه. فتأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله، وقال إلى أن يعبدوا الله، يبدأ بالأهم المهم، يبدأ بالأهم هو الدعوة إلى التوحيد. دائما المسلم يهتم بالدعوة إلى التوحيد، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. واتقي، قال عليه الصلاة والسلام، وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم، إنه ليس بينها وبين الله حجاب. الذي يدعو إلى الله يتقي الظلم، فيظلم الناس، فيعتدي على الناس. اتقي دعوة المظلوم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والظلم محرم على الداعية وعلى غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فكما قلنا، الذي يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يلزم الكتاب والسنة، يلزم العلماء الربانيين الناصحين الصادقين، يعرف فضله الذين رفعهم الله عز وجل بالعلم والصدق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أهل العلم ورثة الأنبياء، فليعرف طالب العلم ومن يدعو إلى الله مكانة العلماء وينزلهم منازلهم التي أنزلهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهنيئا للعلماء وجزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي، ونظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سائل. يجب على من انتسب إلى الدعوة أن يعرف قدر العلماء، وأن يلزم فرزه العلماء الأكابر، يحفظ كرامته ويلام من يسيء إلى العلماء،

أو يتنقص العلماء. يحذر ممن يطعن في العلماء أو يتكلم فيهم، فإن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة، خاصة كما قلت لكم علماء أهل السنة والجماعة السلفيين المشهود لهم صدق التدين والرسوخ في العلم ولزوم منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. كم من ضال سوده من حوله ورفعوه وهو ضال والعياذ بالله، كم من منحرف شيخه أتباعه وهو منحرف والعياذ بالله. واضح الانحراف، نسأل الله العفو والعافية، خطأه واضح وزلته واضحة، ومع ذلك يرفعه من حوله ويشيخونه. المسلم يتق الله عز وجل أن ينتسب إلى الدعوة إلى الله، يكون صادقا مع الله عز وجل، يسأل ربه الحق، يسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. كما قال بعض السلف: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. يجب الرجوع إلى أهل العلم الأكابر ولزوم أرضهم، خصوصا في الفتن، في النوازل، في الاختلاف، يرد الأمر إلى أهله الأكابر، إلى أولي العلم، إلى أولي العلم، إلى أولي الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. المسلم ومن ينتسب إلى العلم يرد الأمر إلى أهله، إلى أهل العلم الأكابر. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يأخذ العلم من كل من هب ودب، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الواجب على طلاب العلم الأخذ من الثقات الثابتين على الكتاب والسنة ومنهج السلف. الداعين إلى التوحيد، مهتمين بالتوحيد، المهتمين بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، الذين يدعون إلى السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين. يعرف أهل العلم الذين يدعون إلى السمع والطاعة، لأن هذا الأمر خالف فيه كثير، وهو السمع والطاعة لولي الأمر. هذه الجماعات والفرق الضالة كجماعة الإخوان وتنظيم القاعدة وداعش السرورية والقطبية وغيرها من الجماعات الذين قاموا على معاداة ولاة الأمر الحكام، وعلى منابذة الحكام والخروج على الحكام المسلمين. السمع والطاعة جاء في كتاب الله، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم،

لأن بعض الناس يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة صنوع وضل والعياذ بالله، كما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وعلى درجته، قال: من الناس من يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة ذل وخضوع وجبن وانهزام عياذ بالله، وهذا يقول أمر خطير جدا على عقيدة هذا الشخص، لأن الذي أمر بالسمع والطاعة هو الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، الذي يطعن لهذه الدعوة للسمع والطاعة إنما يطعن في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحذر المسلم من هذا المنهج الخبيث، وهو اتهام من يدعو إلى السمع والطاعة بالمجاملة والذل والجبن والانهزام. أسأل الله عز وجل العفو والعافية. أهل العلم أو الدعاة إلى الله الصادقون يدعون إلى الاجتماع ويحذرون من التفرق، الاجتماع على الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الاجتماع أمر مهم للإسلام والمسلمين، الاجتماع على الحق وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. فالاجتماع أمره عظيم، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فجمع الكلمة والتحذير من التفرق هذه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الدعاة الصادقون يردون على المخالف الذي خالف دين الله، خالف الكتاب والسنة، يردون عليه بالعلم وبالدليل والبرهان، ويبينون خطأه حماية لدين الإسلام من أخطاء البشر. فالرد على المخالف هو من الدين، جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من المخالفين، حذر من أهل النفاق، حذر من أهل البدع، حذر، بل حتى نصح لما جاءته الصحابية رضي الله عنها تبين له أنه خطبها فلان وفلان وفلان، فقال: أما فلان فصعلوه كل أمال له، وأما الآخر فلا يضع عصاه عن عاتقه، ضراب للنساء، لكن انكحي أسامة، أسامة بن زيد. مع أن هؤلاء صحابة رضي الله عنهم، لكن بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام ونصح. فالبيان والنصح تحذير من أخطأ في دين الله ووقع في البدع وفي المخالفات يرد عليه ويبين. وكم في كتب الردود من خير ومن علم ومن بيان للحق وتحذير من الباطل، لأن بعض الناس يتجنب كتب الردود والعياذ بالله، وربما يحذر من كتب الردود وفيها من العلم الغزير، فيها من بيان الحق، وفيها حماية للدين من أخطاء البشر، بل حتى فيها خير للمردود عليه إن كان حيا وإن كان ميتا، إن
كان حيا لعله يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، وإن كان ميتا فيقل من يتبعه على باطله وعلى الإثم الذي اقترفه. وقال الذي يرد على أهل البدع وعلى المخالفين ينفعهم وينفع غيره. لا بد ممن يدعو إلى الله عز وجل أن يكون صادقا، وأن يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص. ما قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص لله، لأن النية تتقلب علي. يأتي الإنسان بنية صالحة طيبة، يدخل في الصلاة بنية صالحة، ثم يسمع أن فلان يراه أو ينظر إليه أو تتغير عليه نيته، يطلب العلم مخلصا ثم تتغير نيته، وهكذا. فيجاهد المسلم ويجاهد الذي يدعو إلى الله عز وجل، يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص. أول من تسعر بهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث: رجل شجاع قاتل مع المسلمين حتى قتل، فيوقفه الله عز وجل ويسأله وهو أعلم: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي قاتلت فيك وجاهدت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت. يقال جريء شجاع، وقد قيل فيؤمر به فيسحب إلى النار. ويأتي الآخر تصدق، غني عنده أموال، تصدق أنفق وأعطى، فيقرره الله عز وجل ويسأله فقل: يا ربي أنفقت فيك وأعطيت في سبيلك وبذلت من أجلك، فيقول: كذبت، ولكنك أنفقت. ليقال منفق سخي جواد، وقد قيل. ثم يسحب، يؤمر به فيسحب إلى النار. يؤتى بقارئ أو صاحب علم فيسأله عز وجل: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي تعلمت العلم فيك، وعلمت العلم وقرأت القرآن فيك. فقال: كذبت، سبحانه وتعالى، لكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. ثم يسحب إلى النار. أسأل الله العفو والعافية. المسلم يتذكر هذه النصوص، أن يدعو إلى الله، يجاهد نفسه. وحديث أصحاب الصخرة الثلاثة الذين توصلوا إلى الله عز وجل بصالح أعماله، أن بار والديه قال: اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن، أي كنت صادقا مخلصا لوجهك. والآخر الذي عفى عن الفاحشة والزنا وترك المال ابنة عمه وقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن. وكذلك الذي أدى الأمانة للأجير وحفظ له ماله ورده إليه قال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. علينا جميعا بالصدق كما سمعتم الآيات التي تلاها الشيخ حفظه الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله عز وجل: ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصادقين والصادقات، إلى أن قال عز وجل: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، نسأل الله الفضل. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العفو والعافية. فطالب العلم يجاهد.

0: نفسه ويصدق مع الله سبحانه وتعالى، الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يجاهد نفسه على الصدق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، نكتفي بهذا القدر ونحمد الله عز وجل على فضله وإحسانه. إن كنت أصبت فيما قلت فهذا من فضل الله عز وجل ورحمته، وإن كان هناك خطأ أو خلل فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه. وما هي إلا مدارسة ومذاكرة، وإن يعلم أن فيكم من هو أفضل مني وأعلم مني وأفقه، لكن كما قال عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فيقول سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمذاكرة والمدارسة والمزاورة في الله عز وجل، زيارة الإخوة ومذاكرتهم والجلوس معهم خير كثير. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين، أصلح نساءنا ونساء المسلمين، أصلح أولادنا وأولاد المسلمين وشبابنا وشباب المسلمين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لكل خير. اللهم أصلح لهم البطانة وأعنهم على حمل الأمانة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.
1: جزا الله الشيخ غانم العبدلي على ما تفضل به، فقد بين العديد من الأمور المهمة التي ينبغي على كل داعية الاهتمام بها والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها، ومن أبرزها وأهمها الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم والصدق في ذلك. وقد ذكر حفظه الله في محاضرته العديد من العلماء السلفيين والاستفادة من كتبهم، ومن تلك الكتب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لشيخنا العلامة ربيع بن هادي رحمه الله، وقد ترجم هذا الكتاب المفيد بعدة لغات. وفيما أذكر أن أول من ترجمه الأخ أبا طلحة رحمه الله من المكتبة السلفية ببريطانيا. فجزى الله الشيخ على ما ذكره في محاضرته من الفوائد العديدة والتنبيهات المفيدة، ونلتقي غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر في شرح رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونراكم على خير وفي خير ومن خير إلى خير. يا وجوه الخير،
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
3: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا كتاب جديد من كتاب الإمام المقدسي عبد الغني من كتب عمدة الأحكام، وهو كتاب النكاح،

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في إقامة الدليل على إبطال التحليل، قال: النكاح في اللغة الجمع والضم على أتم الوجوه، فإن كان اجتماعا بالأبدان فهو العلاج الذي ليس بعده غاية في اجتماع البدنين، وإن كان اجتماعا بالعقود فهو الجمع بينهما على وجه الدوام واللزوم. ولهذا يقولون: استنكحه المذي إذا لازمه وداومه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن يطلق النكاح في اللغة على الأمرين، على الوطء أو الجماع، ويطلق أيضا على العقد. على ماذا؟ عقد النكاح. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: والنكاح في الآيات حقيقته في العقد، حقيقته في العقد والوطء، والنهي لكل منهما، لكل منهما. انتهى كلامه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في هدي الساري: أكثر ما ورد في الكتاب والسنة، أي لفظ النكاح، أكثر ما ورد في الكتاب والسنة بمعنى العقد، أي يراد به ماذا؟ العقد. وأكده في الفتح في مواطن. ويقول العلامة القاضي عياض في التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، قال: قد جاء في كتاب الله وحديث نبيه عليه الصلاة والسلام كثيرا، أي هذا اللفظ جاء في كتاب الله وحديث نبيه عليه الصلاة والسلام كثيرا، العقد، أي يراد به ماذا؟ العقد. وهو أكثر استعمالا في الشرع. قال الله جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وقال جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقال جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية. وغيرها ذكر جملة من الآيات، ثم قال: ويبعد أن يكون المراد بهذا، أي في الآيات، الوطء، إذ الوطء عموما منهي عنه بغير عقد. بغير ماذا؟ بغير عقد. إلى أن قال: وقد ورد، أي هذا اللفظ، بمعنى الوطء في قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، وقوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، على خلاف في تأويلها بين العلماء. ثم قال: وكذلك قيل أنه ورد، أي هذا اللفظ، بمعنى الصداق في قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، أي صداقا. ثم قال: والصحيح أن المراد هنا العقد، بمعنى لا يجدون، ومعنى لا يجدون نكاحا أي لا يقدرون على الزواج لعسرهم.

انتهى كلامه رحمه الله. في قوله رحمه الله أعني القاضي عياض، وقد ورد بمعنى الوطء في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره من آية البقرة، أن المراد به الوطء لا العقد. لا ماذا؟ لا العقد. لماذا؟ لأن شرط الوطء هنا في التحليل إنما ثبت بالسنة، ثبت بماذا؟ شرط الوطء وهو الجماع ثبت بالسنة النبوية، ولا شك أنه أن العقد لا بد منه قبل الوطء. قبل ماذا؟ قبل الوطء. ففي قوله تعالى حتى تنكح معناه حتى تتزوج، أي يعقد عليها، ومفهومه وظاهره كاف بمجرده، لكن جاءت السنة وبينت هنا أن المراد به هو الوطء. هو ماذا؟ هو الوطء. ولا شك أن حصول العقد وإبرام العقد شرط لصحة ماذا؟ الوطء. ما هو الدليل على أن السنة بينت أن المراد به هنا هو الوطء؟ ما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، يعني عقد ولم يبني بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لا، أي لا تتزوجها، لا حتى يذوق الآخر من عسيرتها ما ذاق الأول، ما ذاق الأول. إذن المراد به هنا الوطء والجماع. فرق بعض أهل العلم بين المعنيين متى يراد به العقد ومتى يراد به الوطء، فرق بعض أهل العلم بتفريق لطيف، بتفريق لطيف أعني من علماء اللغة، فقال ابن جني سألت أبا علي الفارسي عن قولهم نكحها، قال فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أو أخته أخت فلان يعني أرادوا تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا المجامعة، لأن بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن العقد، أي عن ذكر ماذا؟ العقد. انتهى كلامه. والذي يصار إليه في هذا المقام أن هذا اللفظ لفظ مشترك، لفظ ماذا؟ مشترك بين المعنيين. كيف يعرف؟ يراد به المعنى الأول أو المعنى الثاني بما يضاف إليه، بمعنى بما يضاف إليه من القرائن المفيدة والدالة على أحد المعنيين. فإن أضيف إلى أجنبية فالمراد به العقد، وإن أضيف إلى مباحة وهي الزوجة

فالمراد به ماذا؟ الوطء. فالمراد به ماذا؟ الوطء. هذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي فتقاربت عبارات أهل العلم رحمهم الله في ذكر معناه اصطلاحا، ويمكن الخلوص إلى تعريف يشمل ذلك الذي ذكروه، بأن نقول أن النكاح في الاصطلاح هو عقد يفيد حل استمتاع الرجل بامرأة، عقد يفيد حل استمتاع الرجل بامرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي، لم يمنع من نكاحها مانع شرعي. أو يقال هو عقد بين رجل وامرأة توفرت فيه، أي في العقد توفرت فيه أركانه وشروطه، عن النكاح، فحل به الوطء وغيره. النكاح بارك الله فيكم مشروع، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وغيرها من الآيات مما تقدم ذكره، وفي الباب آيات كثيرة. وأما السنة فأحاديث الباب هنا دالة على هذا، فالأدلة من السنة قولية وفعلية وتقريرية اجتمعت فيها في الدلالة على مشروعية النكاح هذه الأوجه من السنة النبوية المباركة. يقول الإمام الموفق ابن قدامة في المغني: أجمع المسلمون على أن النكاح مشروع، وحكى الإجماع غير واحد من أهل العلم. ولا شك أن النكاح أمره في شريعة الله المطهرة، أمر النكاح عظيم، أمر النكاح عظيم. فإن الله جل وعلا قد أرشدنا إليه وحثنا عليه، فقال جل وعلا: هو الذي خلق لكم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، من نفس واحدة، وجعل منها زوجها ليسكن إليها. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: قال الله تعالى في هذه الآية الكريمة: وجعل منها زوجها ليسكن إليها، أي ليألفها ويسكن بها، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يقول الإمام ابن كثير: فلا ألفة بين زوجين أعظم مما بين زوجين. ولهذا ذكر الله تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه. انتهى كلامه رحمه الله. ولا شك أن السكن المذكور في الآية المباركة وغيرها دليل على الاستقرار

والاطمئنان، وهو دليل كما قلت على عظيم أمر النكاح في هذه الشريعة. ومما يدل على عظيم أمره أن قدوتنا وإمامنا وقائدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تمثل هذا الأمر وأتى به وحث عليه وأقر أصحابه عليه، فهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. وأحاديث الباب وغيرها كثير دليل على هذا الأمر الذي ذكرت، أعني أنها دالة على عظم أمر النكاح في السنة المطهرة. وتقدم أنه عقد بين رجل وامرأة، إذن هو عقد يدخل في أبواب المعاملات، في أبواب وجزء من أبواب المعاملات، وقد مضى أمر المعاملات وأهميتها في الشرع المطهر. هذا العقد لا يمكن أن يتم ولا أن يستقيم إلا بتوافر أركانه وشروطه، لأنه عقد بين اثنين كل منهما غريب عن الآخر، كل منهما غريب عن الآخر، فالاجتماع بين الغرباء لا بد أن يكون واضحا وصريحا وجليا وقائما على أسس ماذا؟ صحيحة. هكذا يبني الإسلام الأسرة، هكذا يبني الإسلام ماذا؟ الأسرة. البناء الصحيح منذ أول وهلة، منذ أول وهلة. ولا شك أن هذه الأمور التي ذكرنا وغيرها كثير تدل على عظيم أمر النكاح في الشرع المطهر والشريعة الطاهرة. ثم ذكر الحديث الأول فيه، وهذا هو الوجه الثاني، نتكلم عن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. الوجه الثاني فيه تخريج هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود. الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أخرجاه من هذا الطريق. الوجه الثالث في غريبه ومعانيه، يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب. جاء في رواية عند البخاري في الصحيح أن عبد الرحمن ابن يزيد قال: دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله، دخلت مع علقمة والأسود، كم الذين دخلوا إذن؟ ثلاثة، على عبد الله، فقال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب. إذن هذا اللفظ فيه بيان أن هذا الحديث وجهه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، ومنهم عبد الله بن مسعود، وكان معه غيره ماذا؟ من الشباب، شباب الصحابة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وفي رواية عند مسلم من طريق جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير قال عبد الرحمن ابن يزيد لفظ

مسلم من لفظ جرير عن الأعمش، ليس لفظ أبي معاوية عن الأعمش. نعم، يقول عبد الرحمن: وأنا يومئذ شاب. يعني حتى عبد الرحمن كان ماذا؟ شابا. وحتى ابن مسعود لما حدث به كان شابا ومعه مجموعة من الصحابة رضي الله عنه. قال: وأنا يومئذ شاب، فحدث بحديث، يعني ابن مسعود، رأيت أنه حدث به من أجلي، يعني كأنه يخاطبني. زاد في آخره الراوي فقال، يقول فقال يا عبد الرحمن: فلم ألبث حتى تزوجت. طبق هذا الحديث، طبق هذا الحديث، قال: فلم ألبث، أي كثيرا، حتى تزوجت. وفي رواية عند مسلم من طريق وكيع عن الأعمش، هذه الثالثة، فيه قال، يقول عبد الرحمن: دخلنا عليه، يعني على عبد الله بن مسعود، وأنا أحدث القوم، يعني أصغرهم سنا، أحدث من علقمة والأسود الذين كانوا أو الذين كانا معه. وضح. إذن هذا الحديث حدث به النبي عليه الصلاة والسلام لمعشر من الشباب فيه ابن مسعود، وحدث ابن مسعود لعبد الرحمن بن يزيد ومن معه وكانوا أيضا شبابا، أحدثهم سنا ابن يزيد هذا، ابن يزيد هذا. والمراد بالمعشر، يقول العلامة النووي في شرح مسلم، قال أهل اللغة: المعشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف ما، يشملهم ماذا؟ وصف ما. فالشباب معشر، والشيوخ معشر، والأنبياء معشر، والنساء معشر، فكذا ما أشبهه. والشباب، يا معشر الشباب، والشباب جمع شاب، ويجمع على شبان، وشبابة. ثم قال النووي: والشباب، والشاب عند أصحابنا، يعني الشافعية، هو من بلغ. لما يقال عرف الشاب، سيأتي بقية الأقوال، أن الشاب من بلغ عند الشافعية ولم يجاوز 30 سنة، من البلوغ إلى 30، لم يتجاوز 30، لم يتجاوز 30، هذا حد من الحدود التي قيلت في حد الشاب من البلوغ، متى بلغ؟ في 11، في 12، في 4، في 15، متى بلغ إلى 30 ولم يتجاوز يكون ماذا؟ شابا. وبعضهم زاد فيما نقله العلامة ابن الملقن في الإعلام وابن حجر في الفتح عن بعض أهل العلم، أنهم حدوه من لدن البلوغ إلى 32 سنة، يعني زادوا كم؟ سنتين، تجاوز 30 إلى 32. وثمة قول ثالث نقله الحفاظ ابن الملقن وابن حجر والعيني عن الحافظ أبي العباس القرطبي، أنه حدث أو حكى

عن أهل اللغة أنهم قالوا يقال له حدث إلى 16 سنة، الحدث من صغير إلى أن يبلغ 16 سنة، حتى ولو بلغ قبل هذا يقال له ماذا؟ حدث. يعني الحد عندهم السن، الحد عندهم ماذا؟ السن للوصف، وهو وصف البلوغ. ثم بعد 16 قالوا ثم شاب، إذا الحدث حتى 16، من 16 أو بعد 16 إلى 32 شاب، ثم بعد مرحلة الشباب تأتي مرحلة ماذا؟ الكهولة، ثم كهل في 33، من بعد 33 يقال فيه ماذا؟ كهل. ثم قول آخر وهو ماذا؟ رابع أظن، نقله الحافظ ابن حجر في الفتح عن العلامة النووي غير الذي سبق من شرح مسلم، قال: وقال النووي الأصح المختار أن الشاب من بلغ ولم يجاوز 30، هذا على اختيار أصحابه الشافعية وصححه هنا. قال: ثم كهل إلى أن يجاوز 40، ثم شيخ، يعني بعد 40 فما فوق يسمى ماذا؟ شيخا. انتهى كلامه. وعند الحنابلة توافقوا مع الشافعية في سن الشباب، لكن اختلفوا عنهم في سن الكهولة، فقالوا إلى 50، ما هو إلى 40. والشيخ عندهم من 50 إلى 70، ثم الهرم، ما كان بعد ذلك فهرم إلى الموت، إلى الموت. عموما بارك الله فيكم، المرجع إذن في هذا الباب في هذا الاختلاف إلى أهل اللغة، وسبب اختلاف الفقهاء وأهل العلم في هذه الحدود في سن وحد سن الشباب و نعم الشباب والكهولة ثم الشيوخ إلى غير ذلك، سبب اختلاف الفقهاء بسبب اختلاف أهل اللغة، بسبب اختلاف من؟ أهل اللغة. بياض الشعر ليس حدا لا لكهولة ولا لشيبة ولا لغير ذلك، لهذا قال الإسفرايني رحمه الله ناقلا عن أصحابه: أما بياض الشعر فيختلف باختلاف الأمزجة، باختلاف ماذا؟ الأمزجة، قد يكون هذا عنده مزاج حاد فيبيض قبل أن يبلغ سنا نعم طاعنة، وقد يكون ذلك سببا في ماذا؟ في نسله، أو نحو ذلك من الأسباب والفواجع التي قد تعتري المرء، كما قال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها. يقول العلامة ابن الأثير في النهاية: الكهل من الرجال من زاد على 30 سنة إلى 40، وقيل من 33 إلى تمام 50، إلى تمام 50. إذن الشاب هكذا يتراوح من حد البلوغ أو 16 إلى 30، 32، 33،

يزيد عن ذلك، فهو متردد بين هذا وهذا. لماذا خاطب عليه الصلاة والسلام الشباب فقال يا معشر الشباب؟ قال الحافظ ابن حجر: خص الشباب بالخطاب لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم، وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح، بخلاف الشيوخ. هل معنى هذا أنهم لا يخاطبون لو كان فيهم قدرة؟ لا، يخاطبون. لهذا قال الحافظ: وإن كان المعنى معتبرا إذا وجد السبب في الكهول والشيوخ أيضا، والشيوخ أيضا على حد سواء. إذن النظر إلى المعنى، ولا شك أن أول ما يدخل فيه من؟ الشباب، وهذا ينسحب على البقية إذا وجد فيه ماذا؟ وجد السبب. قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة. الباءة، قال ابن فارس في المقاييس: بوأ، أصلها بوأ، الباء والواو والهمزة أصلان، أحدهما الرجوع إلى الشيء، والآخر تساوي الشيئين. فالأول وهو الرجوع الباءة، والمباءة وهي منزلة القوم، منزلة القوم، إلى أن قال: ويقال قد تبوأوا وبوأهم الله منزل صدق، أي أنزلهم منزلة صدق. والمباءة أيضا منزل الإبل، حيث تناخ في الموارد. انتهى. يقول الحافظ النووي في شرح مسلم في بيان معنى الباء: أصلها في اللغة الجماع، مشتقة من المباءة، مشتقة من المباءة. ما هي المباءة؟ قال: هي المنزل، وهي المنزل، ومنه مباءة الإبل وهي مواطنها. ثم قيل لعقد النكاح باءة لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا، يعني أنزلها منزلا. فهمتم؟ هذه اللفظة باء، نعم، فيها أربع لغات: الفصيحة، والمشهورة منها الباء بالمد والهاء، الثانية الباء بالهاء، باء يعني بهاء واحدة دون مد، الثالثة الباء بالمد بلا هاء، بالمد بلا هاء، الرابعة الباهة مثل الباعة، الباهة ولكن بدون مد، بدون ماذا؟ مد. بعض الفقهاء من الشافعية فرق

تفريقا ليفرق بين هذه الألفاظ أو هذه نعم اللغات، فرأى أن المد الباء يراد به أو يراد منه القدرة على مؤنة النكاح، القدرة على مؤنة النكاح، وبالقصر بدون مد يكون المراد به الوطء، مؤنة النكاح القدرة على ماذا؟ عنده باء مالية يعني، وقدرة مؤنة النكاح، وبالقصر على أنه ماذا؟ الوطء. يقول العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم: اختلف العلماء في المراد بها هنا، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء، اختلف العلماء في المراد بها هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد، أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع، فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء، كما يقطعه ماذا؟ الوجاء. يقول الحافظ: وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشبان الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبا، هذا القول الأول. والقول الثاني أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح سميت باسم ما يلازمها، وتقديره من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع فليصم ليدفع شهوته. نعم. يقول: والذي حمل القائلين بهذا على هذا أنهم قالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع فعليه بالصوم، قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع شهوته، هو عاجز عنه، فوجب تأويل الباءة على المؤن. ثم قال: وأجاب الأولون بما قدمنا في القول الأول، وهو أن التقدير من لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه وهو محتاج إلى الجماع فعليه بالصوم، انتهى كلامه. فإذا نظرت فعلا رأيت أن كلا الاختلافين يرجعان إلى معنى واحد. ممن ذهب إلى المعنى الثاني، انتهى كلامه، ممن ذهب إلى المعنى الثاني وهو أن المراد به مؤن النكاح خاصة، العلامة المالكي المازري في المعلم، نعم، وتبعه عليه من الشافعية بعض علمائهم كابن العطار، وأجاب القاضي عياض على المازري في اختياره هذا، نعم، بكلام مطول من ثلاثة أوجه، من ثلاثة أوجه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأجاب عنه أي عن المازري عياض بأنه لا يبعد أن تختلف

فالاستطاعتان، فيكون المراد أو فيكون المراد بقوله من استطاع الباء أي بلغ الجماع وقدر عليه فليتزوج. ويكون قوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع أي من لم يقدر على التزويج، من لم يقدر على التزويج فعليه بماذا؟ بالصوم. يقول رحمه الله: قلت وتهيأ له هذا لحذف المفعول في المنفي، فيحتمل أن يكون المراد ومن لم يستطع الباءة أو ومن لم يستطع التزويج، هذه احتمالات أليست كذلك؟ كيف نستطيع الجمع بجمع طرق الباب وألفاظ الحديث، فإن الألفاظ يفسر بعضها بعضا. يقول: وقد وقع ذلك منهما صريحا، فعند الترمذي وقال حسن صحيح، في رواية عبد الرحمن بن يزيد من طريق الثوري عن الأعمش: ومن لم يستطع منكم الباءة. وعند الإسماعيلي من هذا الوجه من طريق أبي عوانة عن الأعمش: من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج. قال: ويؤيده ما وقع في رواية النسائي من طريق أبي معشر عن إبراهيم النخعي، وفيه: من كان ذا طول فلينكح. ومثله لابن ماجه وللبزار له طريقان يثبت بهما من حديث أنس. قال: وأما تعليل المازري فيعكر عليه قوله في الرواية الأخرى التي في الباب الذي يليه بلفظ: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام شبابا لا نجد شيئا، يا ابن مسعود، في حديث ابن مسعود الذي مر، فإنه يدل على أن المراد بالباءة الجماع، شباب عندهم قدرة لكن لا يجدون شيئا يستطيعون أن ينفقوه ليتزوجوا. قال: ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤن التزويج، ومؤن ماذا؟ التزويج، إلى آخر كلامه رحمه الله، فراجعوه في كتابه إكمال المعلم وكلام الحافظ الذي نقله عنه في الفتح. قوله عليه الصلاة والسلام فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، كم لنا؟ وأحسن للفرج، فليتزوج فإنه أغض للبصر أي أشد غضا. والمراد بقوله أغض أي أمنع. يقال: غض طرفه أي كسره، وأطرق ولم يفتح عينه، ولم يفتح عينه. ونقل العلامة السفاريني في الكشف عن ابن هشام أنه قال: غض الطرف عبارة عن ترك التحديق واستيفاء النظر، فتارة يكون ذلك لأن في الطرف كسرا وفتورا خلقيين، خلقة عنده كسر، وهو المراد بقول كعب: غضيض الطرف مكحول. وتارة يكون القصد الكف عن التأمل حياء من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

وسلم ووقوفا عند حدود الشرع، وهو المراد في قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا من أبصارهم. ولهذا كانت العرب قديما تفتخر بأنها تغض طرفها عن جاراتها، كما قال عن ترى: وهو جاهلي وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، حتى يواري جارتي مأواها وإلا جاهلي. لكن يرى هذا من الشهامة ومن النخوة ومن حسن الجوار ومن عدم الاعتداء على حق الجار وغير ذلك. ولا شك أن المسلم أولى وأحق بهذا من غيره. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: وأحسن للفرج، قال ابن حجر رحمه الله: أي أشد إحصانا له من الوقوع في الفاحشة. يقول ابن حجر: وما ألطف ما وقع لمسلم، وما ألطف ما وقع لمسلم حيث ذكر عقب حديث ابن مسعود، وهذه من اللطائف التي تسطر للإمام مسلم في مثل هذا المقام، وهذا دليل على الفقه. وما ألطف ما وقع لمسلم، أي عندما صنف وجمع، أليس يجمع حديث الباب الواحد في مكان واحد، عقب حديث ابن مسعود هذا بيسير حديث جابر. ما وقع لمسلم حيث ذكر عقب حديث ابن مسعود هذا بيسير حديث جابر رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. هذا هو أحسن ما في الفرج، فإن ذلك يرد ما في نفسه. قال الحافظ: فإن فيه إشارة إلى المراد من حديث الباب، فيه إشارة إلى المراد بحديث الباب، وهي حصانة ماذا؟ الفرج، وإحصان الفرج. قوله عليه الصلاة والسلام: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يقول العلامة الفقيه ابن دقيق العيد في الإحكام: قد قيل في قوله فعليه بالصوم بأنه إغراء للغائب، وقد منعه قوم من أهل العربية. انتهى. أقول: ممن قال بهذا الذي أشار إليه ابن دقيق بأنه إغراء، نعم، قال به من أهل العلم المازري في المعلم، وتعقبه القاضي عياض في الإكمال فقال: هذا الكلام الذي قاله، يعني المازري رحمه الله، موجود لبعضهم كما ذكره، وإن كان مجموعه ليس من قول أحد، ولكن على قائليه في ذلك أغاليط ثلاثة. انتهى. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله ومن لم يستطع فعليه بالصوم، في رواية مغيرة عن إبراهيم عند الطبراني، يعني النخعي عند الطبراني: ومن لم يقدر على ذلك فعليه بالصوم. ثم نقل كلام المازري بأنه إغراء للغائب، وقال، أعني ابن حجر: وتعقب
العياض بأن هذا الكلام موجود لابن قتيبة والزجاج، يعني مجموع من كلامهما، ولكن فيه أغاليط أو فيه غلط من أوجه. أما أولا، ما هي الأوجه؟ فمن التعبير بقوله لا إغراء بالغائب، والصواب فيه إغراء للغائب. فأما الإغراء بالغائب فجائز، ونص سيبويه على أنه لا يجوز دونه زيدا، ولا يجوز عليه زيدا عند إرادة غير المخاطب، وإنما جاز للحاضر لما فيه من دلالة الحال، بخلاف الغائب فلا يجوز لعدم حضوره ومعرفته بالحالة الدالة على المراد. وأما ثانيا فإن المثال ما فيه حقيقة الإغراء، ما فيه حقيقة الإغراء، وإن كانت صورته فلم يرد القائل تبليغ الغائب، وإنما أراد الإخبار عن نفسه بأنه قليل المبالاة بالغائب، ومثله قولهم إليك عني، أي اجعل شغلك بنفسك، ولم يرد أن يغريه به، وإنما مراده دعني وكن كمن شغل عني. وأما ثالثا فليس في الحديث إغراء للغائب، بل الخطاب للحاضرين لابن مسعود ومن معه الذين خاطبهم عليه الصلاة والسلام أولا بقوله يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، فالهاء في قوله فعليه ليست للغائب، وإنما هي للحاضر المبهم، إذ لا يصح خطابه بالكاف. ونظير هذا قوله تعالى، أو قوله سبحانه كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال فمن عفي له من أخيه شيء. ومثله لو قلت لاثنين من قام منكما فله درهم، فالهاء للمبهم من المخاطبين لا للغائب، أليس كذلك؟ إذن هذه الهاء ليست للغائب، وإنما لماذا؟ للحاضر. انتهى ملخصا كما قال الحافظ. يقول الحافظ وقد استحسنه القرطبي، استحسن هذا القرطبي، ثم قال الحافظ وهو حسن بالغ، حسن بالغ، إلى آخر كلامه رحمه الله. قوله فعليه بالصوم، لماذا لم يقل فعليه بالجوع؟ قال فعليه بالصوم، عدل عن قوله فعليه، عن قوله فعليه، بدل أن يقول فعليه بالجوع عدل إلى قوله فعليه بالصوم، لأن الصوم يقلل ما يثير الشهوة، يقلل ما يثير ماذا؟ من الشهوة، وذلك ماذا؟ عندما يقوى الجسد بالطعام والشراب. فالمراد بالصوم كسر الشهوة، كسر ماذا؟ الشهوة. لكن لو جعت فلم تطعم، لكن قد تشرب ولا تنكسر مع هذا ماذا؟ الشهوة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام فإنه لا

0: وجاء
1: له ماذا؟
0: وجاء. يقول ابن حجر رحمه الله بكسر الواو والمد وجاء أصله الغمز، ومنه وجأه في عنقه إذا غمزه دافعا له، ووجأه بالسيف إذا طعنه به، ووجأ أنثيه غمزهما حتى رضهما. يقول الحافظ ووقع في رواية ابن حبان يعني في الصحيح فإنه له وجاء وهو الإخصاء. وهو ماذا؟ الإخصاء. يقول ابن حجر وهذه زيادة أو هي زيادة مدرجة في الخبر. الإخصاء مدرجة في ماذا؟ لا تقول هي تفسر لأنها مدرجة وسيأتي الكلام. لم تقع إلا في طريق زيد ابن أبي أنيسة، هذه أي عند ابن حبان. وتفسير الوجاء بالإخصاء فيه نظر، فإن الوجاء رض الأنثيين. رض ماذا؟ رض الأنثيين. والإخصاء سلهما. فرق بين الرض والسل. ما المراد بالسل؟ النزع يعني. وإطلاق الوجاء على الصيام من مجاز المشابهة. قال أبو عبيد قال بعضهم وجا بفتح الواو مقصور، يعني بعضهم أطلق فجعلها مقصورة بلا مد، ما قال أبو عبيد والأول أكثر وهو المد. إذن المراد به الرض ليس الإخصاء وهو السل. واضح؟ نعم. الوجه الرابع من فقه حديث الباب ومسائله. أولا قال الحافظ النووي رحمه الله في هذا الحديث الأمر بالنكاح لمن استطاع. الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت نفسه إليه، أو وتاقت إليه نفسه، وهذا مجمع عليه. وهذا مجمع عليه. الأمر بالنكاح لمن استطاع وتاقت إليه نفسه، وهذا مجمع عليه. ثم قال لكنه عندنا، يعني الأمر، لكنه عندنا وعند العلماء كافة أمر ندب لا إيجاب. انتهى كلامه. أقول ما ذكره النووي رحمه الله هنا من قوله لكنه عندنا وعند العلماء كافة أمر ندب لا أمر إيجاب هي المسألة الثانية، هي المسألة الثانية، وهي المتعلقة بالأمر الوارد في حديث ابن مسعود، نعم فليتزوج. هل هو أمر ندب أم هو أمر إيجاب؟ لأن هذه المسألة يتعلق عليها أو يتعلق بها مسألة ماذا؟ حكم النكاح، حكم

واتفقت عليه أصحاب المذاهب الأربعة، وقاله الإمام الليث بن سعد، وقبله الأوزاعي، والقول الثاني أنه واجب، أنه ماذا؟ واجب، وأن الأمر فيه أمر إيجاب، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وهو قول أهل الظاهر. وقال العلامة ابن حزم في المحلى: هذا أو هو قول جماعة من السلف. أقول وهو رأي الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز، ومال إليه شيخنا العلامة الفقيه العثيمين رحم الله الجميع. استدل جمهور أهل العلم بأنه للندب لا للإيجاب، وأنه مستحب غير واجب، بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وجه الاستدلال بهذه الآية أنه سبحانه وتعالى علق النكاح بطيب النفس، فانكحوا ما طاب لكم، علقه بطيب ماذا؟ النفس. ولو كان واجبا لكان لازما بكل حال، طابت نفسه أو لم تطب. ومعلوم أن الواجب لا يقف على الاستطابة، فدل هذا على أن الأمر للندب لا للإيجاب. ومنه قوله تعالى، من أدلتهم قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا في الآية فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ما وجه الاستدلال هنا فيها بهذا أيضا؟ أن الله تعالى خير بين النكاح وبين ملك اليمين، ومعلوم أن ملك اليمين مباح غير واجب، فلو كان النكاح واجبا لما خير بينه وبين ملك اليمين، لأن التخيير لا يكون بين واجب ومباح، وإنما يكون بين واجبين أو بين نفلين أو بين مباحين. وظاهر الآية هذه يقولون أنه لو اقتصر على ملك اليمين وعدل عن النكاح جملة لكان ذلك جائزا له، جائزا له. ومنها من أدلتهم أيضا قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم الآية. وجه الاستدلال قالوا بأن نكاح الأمة لو كان واجبا عند عدم طول الحرة لم يكن الصبر خيرا منه، لم يكن الصبر ماذا؟ خيرا، وأن تصبر، لأن آخر الآية: وأن تصبروا خير لكم، لم يكن الصبر خيرا منه، وغيرها من الآيات. ومن قال بالوجوب من أصحاب القول الثاني استدلوا بحديث الباب هذا وما جاء في معناه من الأوامر التي أتت بالتزويج والتي تأمر بالتزويج. والوجه عندهم أن الأمر يقتضي الوجوب ولا صارف له. ومن أدلتهم أيضا ما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث سعيد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: أراد عثمان بن مضعون أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: قال ولو أجاز له ذلك لاختصينا. ولفظ البخاري رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. وبوب له الإمام البخاري في الصحيح قال باب ما يكره من التبتل والاختصاء. قال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم قال العلماء التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله، إلى أن قال وقوله رد عليه التبتل معناه نهاه عنه. إذا نهاه عن التبتل دل ذلك على أنه يأمره بضده وهو ماذا؟ النكاح، وهو ماذا؟ النكاح. فلما نهى عن التبتل دل ذلك على وجوب ماذا؟ الزواج. قال الإمام شيخ الإسلام في هذا الزمان الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله معلقا على حديث الباب هذا، هذا الحديث يدل على وجوب النكاح مع القدرة. قال بعضهم يجب عند خوف الفتنة، يعني إنما يجب عند خوف الفتنة، والصواب أنه يجب مطلقا لهذا الحديث العظيم. إذا استطاع الزوج المؤنة وجب عليه النكاح، ولا يجوز البقاء بغير نكاح لما في ذلك من الخطر العظيم. انتهى. وقال شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع قال بعض أهل العلم إنه واجب مطلقا، وأن الأصل فيه الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، فذكر حديث الباب، قال واللام للأمر، والأصل في الأمر للوجوب، إلا أن يوجد ما يصرفه عن الوجوب، ولأن تركه مع القدرة عليه فيه تشبه بالنصارى الذين يعزفون عن النكاح رهبانية، والتشبه بغير المسلمين محرم، ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة، يعني النكاح، واندفاع المفاسد الكثيرة، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرد. ولكن لا بد من شرط، لا بد من شرط على هذا القول، وهو الاستطاعة التي قال عنها الشيخ مع القدرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد ذلك بالاستطاعة، فقال من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ولأن القاعدة العامة في كل واجب أن من شرطه الاستطاعة، ومن قال بالوجوب عندي أقرب، وأن الإنسان الذي له شهوة ويستطيع أن يتزوج فإنه يجب عليه النكاح، ولكن المشهور من المذهب هو ما ذكره المؤلف، يعني الاستحباب. والشيخ يرى خلاف هذا، خلاف هذا. تفريع كم لنا؟ طيب نقف عند التفريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: المتعلق
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع مازن الخياط بحي الأجاويد بمدينة جدة في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الآخر عام 47 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. وهو في قوله تعالى

ta'ala, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa ma ajmal an yakuna al-liqa wal hadith an kalamillahi 'azza wa jalla wa an tadabburihi wa an fahmihi. Wa ma ajmal an yakuna hadzal kalam aydan fi baitin min buyutillahi 'azza wa jalla. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam, مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حديث عظيم يا أحبة. الله عز وجل يمنح لمن جلس مثل هذه المجالس أربعة منح. أولها أن ذلك سبب في نزول السكينة عليهم. من يجلس في مثل هذه المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل أو يتدارس في كتابه، فإنه يحصل له صفاء القلب ونور الإيمان ونور القرآن وذهاب الظلمة التي تكون في القلوب، وكذلك يكون مطمئنا غير قلق ولا شك. كذلك المنحة الثانية يقول وغشيتهم، أي غطتهم وسترتهم رحمة الله عز وجل. وكذلك وحفتهم الملائكة، أي التفت الملائكة حول من جلس يستمع هذا الذكر. لماذا؟ تعظيما لصنيعهم ولفعلهم ولاستماعهم لذكر الله عز وجل، وهذا والله أمر عظيم. والأمر الرابع أو المنحة الرابعة قال وذكرهم الله في من عنده، أي ذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى، وهي الطبقة الأولى من الملائكة. ذكرهم الله تعالى يباهي بهم. ولهذا يا أحبة، من وجد مجلسا لذكر الله عز وجل فليجلس، ما هي إلا دقائق معدودة، ثم يذهب إلى هذه أو إلى أعماله في هذه الدنيا. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. في هذه الليلة يا أحبة نتدارس سوية معنى لقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قد أثنى الله عز وجل في مواضع كثيرة في القرآن على من تدبر كلام الله عز وجل، من تدبر هذا القرآن، فأمرنا بقراءة القرآن. وكذلك الله عز وجل جعل أجورا عظيمة على قراءة القرآن، فإن بكل حرف كم حسنة؟ 10 حسنات إلى كم؟ إلى 700 ضعف. أجور عظيمة في كتاب الله عز وجل، ولكن هناك من غفل على مثل هذه الأمور. والتدبر يا أحبة يحدث للمرء الخير الكثير، يشتاق إلى كلام ربه ويفهم معناه، وكذلك يخاف من عقابه. فأنت عندما تقرأ القرآن وتتدبر في آياته وتعلم أن هذا الفعل رتب الله عليه عذابا شديدا، وهذا الفعل رتب الله عليه نار جهنم، وهذا الفعل كذا وكذا، فإنك تخاف وتخشى وتبتعد عن هذه الأمور. يقول الآجري رحمه الله فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح فيه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه من عقابه خافه، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاه. كلام جميل يا أحبة. الإنسان عندما يقرأ القرآن فهو كأنه ينظر إلى المرآة، انظر إلى فعله، فإن القرآن يذم الكاذبين، فهل أنت من الكاذبين؟ القرآن يمدح ويثني على الصادقين، فهل أنت من الصادقين؟ القرآن حث وأمر على البر بالوالدين، فهل أنت

وبرا بوالدي وهكذا. فهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله. وكذلك يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يقول: ما أنفع أو فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. يا أحبة، قال أهل العلم: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. نعم يا أحبة، فإن الإنسان إذا قرأ القرآن بالتدبر فهم المعنى وفهم ما يريد الله عز وجل منه، بل إن الله عز وجل في كتابه قد ذم من هجر القرآن. الله عز وجل ذم من هجر القرآن ولم يتفقه في آياته ولم يتدبر في قوله. والله عز وجل يقول في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن. قال القرطبي رحمه الله على هذه الآية، قال: عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن. عاب المنافقين لأنهم أعرضوا عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. كذلك علينا ألا نتشبه بهم، فعلينا أن نقرأ القرآن ونفهم معانيه ونتدبر في قوله تعالى. كذلك من أعرض عن هدي القرآن فقد خسر في الدنيا والآخرة. والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له ماذا؟ معيشة ضنكا. وأيضا: ونحشره إيش يوم القيامة؟ ماذا؟ أعمى. هذا الذي يهجر القرآن. وكذلك الإعراض عن القرآن يكون بهجر القرآن، هجر التلاوة، هذا إعراض عن القرآن. فإن هناك أناس نسأل الله السلامة لا يقرأ القرآن إلا كل جمعة مثلا يقرأ سورة الكهف، والبعض قد يهجر القرآن ولا يقرأه إلا في رمضان، وهذه والله مصيبة، مصيبة عظيمة. إذا هذا كلام الله عز وجل وهجرناه فماذا نعمل؟ بماذا؟ فإن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم لقراءته ولتدبره ولفهمه وللعمل بما فيه. وأما عنوان هذه المحاضرة كما أسلفت لكم فهي في معنى قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه والله آية عظيمة، آية عظيمة، مثلها مثل آيات القرآن الكريم، وقد تكلم عنها المفسرون وبينوا معناها وذكروا الفوائد المستنبطة منها وما هي المعاني التي فيها. يقول قتادة رحمه الله في بيان معناها، قال: إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم. إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دائكم أو فهو ماذا؟ قال: فهو الذنوب والخطايا. هذا مرض، الذنوب والخطايا. وأما دواؤكم الاستغفار، وهذا موجود أين؟ في القرآن الكريم. هذه الآية لها مناسبة يا أحبة، بعد أن ذكر الله عز وجل ما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسراء، وكذلك أكرم موسى عليه السلام بالتوراة وأنها هدي لبني إسرائيل، ثم بعد ذلك ما سلط الله عليهم بذنوبهم على بني إسرائيل، سلط الله عليهم بذنوبهم عذاب الدنيا والآخرة نسأل الله السلامة. وكذلك حتى نتفكر، وبين لنا هنا هداية هذه الأمة. المسلمون لما يرون ما حدث لبني إسرائيل الأمم السابقة يخافون أن يحصل لهم ما حصل لمن؟ لما سبقهم. فالله عز وجل بين لهم وأخبرهم أن في هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما يعصمهم عن الوقوع فيما وقع فيه بنو إسرائيل، لأنه يهدي للطريق التي هي أقوم. فإن بني إسرائيل لم يتبعوا ما كان على موسى عليه السلام، ولكن بين الله عز وجل لهذه الأمة.

هذه الآية يا أحبة يخبر الله عز وجل عن شرف القرآن، عن شرف القرآن، وأنه يهدي للتي هي أقوم أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقوم الناس وأهداهم في جميع أموره. يرشد القرآن للسبيل، الطريق الصحيح، الطريق القويم. هذه الآية الكريمة، قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله، هذه الآية الله عز وجل أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدي والخير. كل ما في القرآن من الخير والهدي فإنه أجملها الله في هذه الآية. أولا، الاهتداء بالقرآن هل هو خاص بالإنس فقط؟ لا، الاهتداء بالقرآن هو أيضا كما أنه يشمل الإنس يشمل ماذا؟ حتى الجن، كما في قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر ماذا؟ من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، ماذا؟ يهدي إلى الرشد فآمنا به. هؤلاء هم جن أيضا، ولكن لما سمعوا القرآن عرفوا أن هذا القرآن يهدي إلى الطريق الصحيح، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الإيمان، يهدي إلى الطاعات، يهدي إلى الصلاح، فآمنوا به. ومن هداية القرآن كله موجود في القرآن، كل ما هدى إليه وأرشد إليه القرآن فهو هداية. ومن ضمنها أذكر بعض الأمثلة وإلا هي كثيرة من هدي القرآن، فمن ذلك توحيد الله عز وجل، فقد هدى الله أو قد هدى القرآن فيه إلى الطريق التي هي أقوم في التوحيد، بين لنا توحيد الألوهية، بين لنا توحيد الربوبية، بين لنا توحيد الأسماء والصفات، فبين لنا أن الشرك عاقبته وخيمة، وأن من مات وهو مشرك فقد يكون خالدا أين؟ في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل هذا بينه لنا القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، جعل من الأمثلة، أنا أذكر أمثلة فقط، جعله أي القرآن أو الشرع، جعل الطلاق بيد الرجل، هذا أيضا من هدي القرآن، بينه لنا في القرآن في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الآية، هذا أيضا من الهدي، هدي القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، كذلك ورد في القرآن أن الشرع أباح تعدد الزوجات إلى كم؟ إلى 4، وأن الرجل إذا خاف من العدل بينهن لزمه الاقتصار على كم؟ 1. هذا من هدي القرآن، يبين لك أن الزواج شرع في أمتنا، تتزوج 1 أو 2 أو 3 أو 4، وإن خفت عدم العدل فماذا؟ فواحدة، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم إيش؟ من النساء 2 مثنى و3 ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذا من هدي القرآن، هذا من معنى الآية أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن التي هي أقوم تفضيله الذكر على الأنثى أيضا، هذا من هدي القرآن، بينه الله عز وجل لنا في القرآن، فضل الذكر على الأنثى في الميراث، في الميراث، كما قال تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل إيش؟ حظ الأنثيين. شرعه الله وبينه لنا في هديه في كتابه العظيم. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم القصاص أيضا، وجد في كتاب الله القصاص، فإن الإنسان إذا غضب وهم بأن يقتل إنسانا آخر يتذكر أنه إذا قتل فإنه ماذا؟ يقتل. هذا في شرع الله في كتابه، وهذا من هدي القرآن. ولهذا والإنسان لا يقدم على القتل إلا إذا وصل في الغضب ما وصل من إبليس، نسأل الله السلام.

والله عز وجل يقول في كتابه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا من معنى هذه الآية قطع يد السارق المنصوص عليها في قوله تعالى والسارق والسارقة ماذا؟ فاقطعوا إيش؟ أيديهما جزاء بما كسبا الآية. هذا أيضا من هدي القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لو سرقت فاطمة لقطعت إيش؟ فهذا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا رجم الزاني المحصن. المحصن ذكرا كان أو أنثى، وجلد الزاني البكر 100 جلدة ذكرا كان أو أنثى. هذا من هدي القرآن أيضا. من هدي القرآن هديه أيضا أن التقدم والحضارات للأمة لا يعني عدم التمسك بالدين. الشرع ودين الإسلام يحث على التقدم، يحث على الحضارات، يحث أيضا على فعل الأمور التي تعينك في الدنيا وتعينك أيضا في الآخرة. لكن هذا التقدم في هذه الدنيا وفي هذه المخترعات وكذا ليس بالانصلاف من دين الإسلام. تتقدم وأنت محافظ على ماذا؟ محافظ على دينك، تتقدم في حدود الدين، تتقدم وأنت تتحلى بآداب الكريمة، تعالي بآداب الدين وبتعاليمه التي أتت من عند الله عز وجل وغيرها الكثير. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عندما تكلم على هذه الآية فقط تكلم إلى قريب من 50 صفحة على هذه الآية من هدي القرآن، وذكرت لكم فقط أمثلة، وإلا الكلام يطول في كل واحد. ولهذا من عمل بهداية القرآن ورشاداته وأوامره ونواهيه فلا شك أن له الأجر في الدنيا والآخرة. ولهذا في هذه الآية قال بعدها ويبشر المؤمنين الذين يعملون ماذا؟ الصالحات، أي من الواجبات والسنن. تبشير لكم أيها المؤمنون، من عمل بالواجبات بالفرائض ثم بعد ذلك عمل بالسنن لا شك أنه قد يكون من أولياء الله عز وجل الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تقرب إلى الله بالطاعات وبالنوافل والمستحبات فإنه بإذن الله يكون من أولياء الله الصالحين. ولهذا أولا أمرنا الله عز وجل بالتقرب إليه بالفرائض، هذا هو المطلوب بالفرائض. لكن من زاد في النوافل وكذا فإن له الأجر العظيم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، أي من الواجبات والسنن، أن لهم أجرا كبيرا أعده الله لهم في دار كرامته. هذا الأجر أعده الله عز وجل لك في الجنة في الآخرة. هذا الأجر لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل. إذن هذه الصفة الأولى هدي القرآن، وذكرتها باختصار حتى لا أطيل عليكم. الصفة الثانية أيضا في هذه الآية أنه يبشر المؤمنين في القرآن، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يوم القيامة، جزاء العمل. ويا أحبة الجزاء من ماذا؟ من جنس العمل. إن قدمت خيرا في الدنيا تلقى الخير فين؟ في الآخرة. ومن قدم الشر كيف سيلقى الخير؟ فإن الدنيا يا أحبة إنما هي مزرعة، هذه الدنيا مثلها مثل المزرعة، إن زرعت الثمار الطيبة فإنك بإذن الله تحصد الحصاد الطيب يوم القيامة. وأما من زرع الشوك فلا يجني إلا شوكا، والله غفور رحيم يا أحبة. والإنسان إذا أقدم على ذنب أو أقدم على معصية فليبادر بالتوبة، فإنه لا يدري متى يموت، يبادر. وعلينا أن نتوب إلى الله في كل يوم وفي كل ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر كان يتوب ويستغفر الله في اليوم كم؟ أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو الرسول المعصوم. ونحن علينا صلى الله عليه وسلم، ونحن علينا أن نبادر إلى التوبة.

في كل يوم وفي كل ليلة. الصفة الثالثة أيضا لهذا القرآن من صفته الثالثة في هذه الآية أنه ينذر الذين لا يصدقون بوجود الله ووحدانية الله بالمعاد والثواب والعقاب ولا يعملون الخير بأن لهم عذاب جهنم. في هذا القرآن نقرأ وتقرؤون أن الله عز وجل رتب العذاب على الذين لا يؤمنون، رتب العذاب على الذين يفعلون الكبائر، رتب العذاب على السحرة، رتب العذاب على كذا وعلى كذا وعلى كذا. فينبغي للمؤمن وهو يقرأ هذه الآيات أن يخاف من الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل. هذا الذي يقرأ فعل الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، أو يقرأ الذي يأكل أموال اليتامى وأنه سيأكل في بطنه نار نسأل الله السلامة، وإذا انتهى وخرج من المسجد أكل أموال اليتامى. هذا الذي يقرأ في كتاب الله أو يسمع الإمام يصلي في صلاة العشاء مثلا أو المغرب عن آيات الربا وكذا وكذا ثم يخرج فيذهب إلى مكان عمله ويتعامل بالربا، أين هذه القلوب؟ وهذا لا شك أن القلب ماذا؟ القلب مات. هذا الذي يسمع الوعيد على عذاب الراشي والمرتشي ويذهب ويطلب ماذا؟ الرشوة. المرأة التي تسمع وتقرأ أن الوشم والنمص ملعونة لعن وتذهب إلى محلات التزين هذا وماذا تفعل؟ وتنمص الحواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللعن، ما بال الناس نسأل الله السلامة، ما بال الناس وصلت إلى هذه المرحلة أن بعض الأفعال فيها لعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وتجده يفعل ذلك. ما بال الأقوام الذين لا يأتون إلى صلاة الجماعة لا يصلون، ألهذه الدرجة ماتت القلوب؟ بل إنها بعدت عن كتاب الله عز وجل. فإننا إن قرأنا القرآن وجعلنا له وردا يوميا فإن القلوب تحيا بالقرآن، القلوب تحيا، وهو مثل قول عثمان: والله لو شبعت قلوبكم أو لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ولهذا كان الصحابة ورد عن بعضهم أنه يختم في يوم أو في ليلة، والبعض في ثلاث والبعض في سبع. لا نقول أن نختم في يوم، هؤلاء الصحابة، لكن أقلها اختم في شهر، اختم في سبع ليالي. فعلينا أن نداوم على كتاب الله عز وجل. والمعنى يا أحبة ويبشر المؤمنين، أي أن الله تعالى يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة، أن الله يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة: بثوابهم أي للمؤمنين، وبعقاب أعدائهم. وإطلاق البشارة على البشارة بالعذاب من قبيل التهكم على هؤلاء، كما في قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. يا أحبة، إذا تمسكنا بكتاب الله عز وجل فإن فيه راحة القلب، راحة القلب وطمأنينة القلب. ألا بذكر الله ماذا؟ نطمئن القلوب. نبحث عن انشراح الصدر وعن علاج الصدر وعندنا كتاب الله عز وجل. كذلك التمسك بالقرآن الكريم يا أحبة ومن ثمراته النجاة من الضلال. فمن اتبع هدى الله عز وجل كما ذكر في القرآن فلا يضل ولا يشقى. فهذا من ثمرات التمسك بكتاب الله. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه اجتماع الأمة على كلمة واحدة. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه الفوز بالجنة والنجاة من النار. يا أحبة، قال أهل العلم أن الأعمال تنتهي بموتك أو تنتهي يوم القيامة. هناك أعمال تجري لك بعد موتك في القبر، لكن إذا أقيمت القيامة كل الأعمال تقف. قالوا: إلا القرآن، إلا القرآن. فإنك إذا دخلت الجنة ماذا يقال لك؟ اقرأ وإيش؟

0: اتقي ورتب وارقي كما كنت ماذا ترتب في الدنيا أو كما تقرأ في الدنيا، فإن منزلتك عند إيش؟ آخر آية. إذا ما زال القرآن معك، ما زال القرآن معك حتى في الآخرة، فعلينا أن نكثر من قراءته يا أحبة. وإن من واجبنا تجاه هذا القرآن أن نتعلم قراءته القراءة الصحيحة، نتعلم. فإن البعض، لا نقول أنه لا يعرف يقرأ ولا يكتب، لا، البعض متعلم ودرس ولكنه لا يحسن قراءة القرآن. فالواجب علينا أن نتعلم قراءة القرآن القراءة الصحيحة، كذلك الواجب علينا أن نتدبر معاني القرآن ونتفكر في آياته، كذلك أن نعمل بأوامره وننتهي عن نواهيه. يا أحب، القرآن يأمرنا بفعل كذا، بفعل الطاعات، بفعل الحسنات، بفعل الخير، بفعل الآداب، نعمل بها، ويحذرنا من أمور كثيرة علينا أن نبتعد عنها، كذلك أن ندعو الناس إليه ونعلمه لأبنائنا ولأهلنا. نسأل الله أن يرفعنا وأن ينفعنا وأن يسعدنا بالقرآن الكريم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وكذلك أن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته وتدبره على أحب الوجوه التي ترضيه عنا. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس المبارك الطيب خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. ولا أريد أن أطيل عليكم يا أحبة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح القواعد الأربعة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي بجامع ابن عبيد بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذه الدروس بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. درسنا هذه الليلة في كتاب القواعد الأربع، وهو في التوحيد. وعلم التوحيد من أشرف العلوم ومن أعظمها وأجلها، لأنه يتعلق بالله عز وجل، يتعلق بالله، معرفة الله بوجوده، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته، توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو أول أمر أمر الله تعالى به في كتابه العزيز. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. والعبادة هي التوحيد، والتوحيد هو العبادة.

0: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. من أجل التوحيد أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وقام سوق الجنة والنار وجردت سيوف الجهاد وتصادمت الأبطال في ميادين القتال من أجل كلمة لا إله إلا الله وهي كلمة التوحيد. بعث في كل أمة كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل شر في الأرض كل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله أو ودعوة غير الله إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فالتوحيد هو سبب النجاة، سبب السعادة، سبب الفوز في الدنيا والآخرة، توحيد الله سبحانه وتعالى. لما كان التوحيد بهذه المنزلة العظيمة اهتم به العلماء، درسوه ودرسوه وألفوا فيه المؤلفات الكثيرة منها المطولات ومنها المختصرات. من هذه المؤلفات والمختصرات المفيدة المباركة النافعة ما ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى، الذي ولد في العيينة عام 1500 من الهجرة، وتوفي بالدرعية 1200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ألف رحمه الله مؤلفات في التوحيد الثلاثة الأصول، ألف القواعد الأربع، ألف الأصول الستة، ألف كشف الشبهات في التوحيد، ألف كتاب التوحيد. مؤلفات عظيمة تلقاها أهل العلم بالقبول وحظيت منهم للاهتمام والعناية والشرح والحفظ، ومنها كما قلنا هذه القواعد الأربع التي هي معنا بإذن الله عز وجل هذه الليلة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأربع، بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة.
0: المؤلف رحمه الله تعالى جمع في هذه المقدمة بين الإفادة للطالب والدارس وبين الدعاء له، وهذا هو النصح، يدعو للطالب بالتوفيق ويفيده أيضا، يدعو له بالتوفيق وأن يفيده بالعلم. ولا شك أن الطالب إذا قبل فيه هذا الدعاء العظيم في حقه سعد ووفق. قوله رحمه الله تعالى

0: أن يجعلك إن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه الخصال الثلاث عنوان السعادة. إذا حرص المؤمن على هذه الثلاث تمت سعادته بفضل الله عز وجل، يشكر الله على ما أعطاه ومن به عليه، ويشكره بالقول والفعل، ويشكره أيضا بفعل الأوامر وترك النواهي، يشكره بقلبه وبلسانه وبعمله، وإذا أذنب استغفر، إذا أذنب تاب إلى الله عز وجل واستغفر. هذا هو شأن المؤمن، إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذا هو الواجب على المؤمن، أن يشكر الله سبحانه وتعالى عند الرخاء وعند النعم، عند الصحة، عند العافية، عند نعمة الأمن، وأعظم من ذلك نعمة الإسلام والتوحيد، نعمة الزوجة والأولاد، نعمة المال، إلى غير هذا من النعم الكثيرة التي لا تحصى، فيشكر الله عز وجل عليها بطاعته وبالعمل وترك النهي. قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. فهذا هو الشكر أيضا بالعمل، يطيع الأوامر وينتهي عن النواهي، يصرف النعم التي من الله عز وجل بها عليه في طاعته والتقرب إليه سبحانه وتعالى. النعم إذا شكرت طرت واستقرت، أما إذا كفرت نفرت وفرت، والعياذ بالله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال عز وجل: وسيجزي الله الشاكرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما بنعمة ربك فحدث. قال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالمسلم يشكر نعمة الله عز وجل عليه. كذلك إذا ابتلي صبر عند البلاء من المرض أو موت الولد أو القريب أو الحوادث، مصائب والهموم والغموم ونحو ذلك، يصبر ويحتسب ولا يجزع، بل يتحمل، لا يضرب خدا، لا يشق جيبا، لا ينتف شعرا، لا يدعو بدعوى الجاهلية، لا يتكلم بما يغضب الله بفحش أو نحو ذلك، بل يتحمل ويصبر ويرضى. قال عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال صلى الله عليه وسلم: إن النصر مع الصبر. قال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي العبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. رواه مسلم. قال علي رضي الله عنه: منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته رضي الله عنه وقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. المؤمن يشكر الله عز وجل على النعم ويصبر عند البلايا. هذا هو حال المؤمن، وعند الذنوب يبادر بالتوبة وبالاستغفار. لا أحد معصوم من الخطايا والذنوب لابد أن يخطئ الإنسان. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالمسلم معرض للخطأ فيتوب إلى الله ويستغفر. الأخطاء ما هي؟ موبقات، منها صغائر ومنها محقرات. محقرات، قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لهن من الله طالبا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كما جاء في الأثر: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. لا كبيرة مع الاستغفار أي لا كبيرة مع التوبة، توبة تمحو الكبائر بإذن الله عز وجل، فمن تاب تاب الله عليه. معنى لا كبيرة مع الاستغفار أي لا كبيرة مع التوبة، ولا صغيرة مع الاستمرار. هذا الأثر صح موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي وابن أبي حاتم وغيره. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
0: إذا عرف المؤمن أن التوحيد إذا دخله الشرك أفسده، كما أن الحدث إذا دخل الطهارة أفسدها، عند ذلك يعرف أن أهم شيء عليه هو أن يعرف التوحيد على حقيقته، وأن يعرف الشرك على حقيقته، حتى لا يقع في الشرك فيبطل توحيده ويبطل دينه وإسلامه. نسأل الله العفو والعافية. لأن التوحيد هو دين الله، هو دين الإسلام، هو الهدى. إذا فعل شيئا من أنواع الشرك، إذا فعل شيئا من أنواع الشرك الأكبر بطل إسلامه، بطل دينه، كأن يدعو الأموات، يستغيث بالأموات، أو كأن يسب الدين، أو يسب الله سبحانه وتعالى، أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يستهزئ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم، أو يستهزئ بالدين والعياذ بالله، أو ينكر ما أوجب الله عليه ما علم من الدين بالضرورة، أو يعتقد حل ما حرم الله سبحانه وتعالى ما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا وشرب الخمر والقذف ونحو ذلك وأشباهه، فإذا أتى بشيء من هذه النواقض بطل إسلامه. كما أنه من

هذه نافق من نوافق الطهارة من ريح أو بول أو غائط بطلت طهارته ولو كان عهده قريب للطهارة، أو يخرج من دورة المياه توضأ وانتهى ثم دخل المسجد فخرج منه ريح، فإنه بهذا تبطل طهارته ولو صلى ليل نهار، فصلاته غير مقبولة لأنه قد فسد وضوءه وبطل وانتقضت طهارته. على المسلم أن يتنبه لهذا. هكذا التوحيد، الإسلام إذا وجد من المسلم، إذا وجد منه ناقض بطل هذا التوحيد وبطل إسلامه. المسلم الذي يسب الله عز وجل أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ بالدين كالمسلم، كذلك من سب الله كفر والعياذ بالله، من جحد وجوب الصلاة كفر، من جحد تحريم الزنا كفر، من استغاث بالموتى ودعاهم ونذر لهم كفر والعياذ بالله. هكذا نواقض الإسلام الأخرى تبطله، كما أن نواقض الطهارة تبطلها. هذا هو دين الإسلام، هذا الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، دين إبراهيم ومن بعده ومن قبله نوح عليه الصلاة والسلام. كل الأنبياء اتفقوا على أن تعبد الله عز وجل مخلصا له الدين، وأن تحذر من الشرك صغيره وكبيره. لا بد للمسلم من العناية بالتوحيد ومن دراسة التوحيد وفهم العقيدة فهما صحيحا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لأنه في هذا الزمن قليل من يفرق بين الشرك وبين التوحيد، وقليل من يفرق بين السنة وبين البدعة، إلا من وفقه الله عز وجل وتعلم واستفاد وسار على منهج السلف الصالح. قال الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله: كثير من المسلمين جهل بأنواع العبادة. العبادة عندهم هي أركان الإسلام الخمسة فقط، أما الدعاء، أما الاستغاثة، أما التضرع والتذلل عند الأضرحة والمشاهد والقبور أمام القبور والذبح والنذر لها، لا يعتبرون تلك عبادة. وتلك من أهم العبادات، قال الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فلا بد من تبصير الناس ودعوتهم، يقول رحمه الله: لا بد من تبصير الناس ودعوتهم إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك. ومما يبين ويشرح للمسلم حقيقة الدين أن يتعلم هذه القواعد الأربع التي جاءت في كتاب الله. إذا درسها المسلم، درسها طالب العلم وتأملها، اتضح له الأمر أكثر، كما قال الشيخ رحمه الله: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، هذه الشبكة الخطيرة والعياذ بالله، وهي شبكة الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما ما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل غفر لصاحبه وإن شاء عذبه، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. الذي يأتي بمعاصي دون الشرك الأكبر فهو تحت المشيئة إن شاء الله.

0: من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
1: هذه هي القاعدة الأولى، أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون لأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، كما قال عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه هي القاعدة الأولى، الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم مقرون ومعترفون بتوحيد الربوبية، مقرون بأن الله عز وجل هو الخالق الذي خلقهم ورزقهم وهو مدبر أمورهم، ليس عندهم في ذلك شك. لكن جهال المسلمين اليوم يحسبون أن الإقرار بهذا التوحيد يكفي، يقولون إذا أقر أن الله الخالق الرازق وأنه ربه كفى، وهذا يعتبر من الجهل العظيم بالتوحيد، أسأل الله العفو والعافية. صار عندهم أو صار المشركون القدامى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أفهم وأعرف بالتوحيد من هؤلاء، لأن عندهم أن الله ربي، من قال أن الله ربي وخالقي ورازقي اعتقد أن ذلك يكفيه. الصحيح أنه لا يكفي أن تعتقد ذلك فقط وتعترف بتوحيد الربوبية فقط، لأن المشركين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا مقرين بذلك، كما قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. المشركون مقرون بذلك في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. لم ينفعهم ذلك لأنهم لم يدخلوا في، لم يوحدوا الله بتوحيد العباد. ما دمتم تعترفون بتوحيد الربوبية وتقرون به أفلا تتقون الله عز وجل؟ أفلا تدعون الإشراك بالله عز وجل؟ أفلا ترجعون إلى التوحيد الحق؟ فهم يعرفون ويعترفون بهذه الأمور ويقرون بها لله، ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يكونوا مسلمين، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم ما أخلصوا أو ما خصوا العبادة لله سبحانه وتعالى، أشركوا مع الله، أشركوا اللات والعزى ومنات وأصنامهم الكثيرة، أسأل الله العفو والعافية، أشركوها مع الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يقبل الشريك، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالتوحيد هو صرف العبادة لله وحده لا شريك له، الإيمان بأنه وحده المستحق للعبادة دون سواه. مما يبين هذه القاعدة أيضا القاعدة التي بعدها: قلون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. هذه حالهم

0: أنهم يعبدون الله أو يفردون الله تعالى بأفعاله، توحيد الربوبية، لا يعتقدون أن اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى شاركت الله في خلق أو في رزق أو في العطاء والمنع أو في النفع والضر، لا يعتقدون ذلك. لكن اليوم ربما يوجد من يشرك بالله حتى في هذا التوحيد، توحيد الربوبية، يعتقدون في القبور في الأولياء والصالحين والعياذ بالله، أشركوا شركا لم يشركه الأولون حتى في الربوبية، أشركوا في هذا الزمن، نسأل الله العفو والعافية. المشركون القدامى لم يكونوا يعتقدون أن أحدا غير الله يتصرف في الكون، لا بالخلق ولا بالرزق ولا بالإحياء والإماتة والعطاء والمنع والنفع والضر. لكن أهل التصوف في هذا الزمن والعياذ بالله، التصوف علم الناس في الآونة الأخيرة وجود أرباب كثيرة يتصرفون في الكون مع الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. وتنص كتب المتصوف أو بعض كتبهم أن الصالحين والأولياء مشغولون بالخدمة في حياتهم، وإذا ماتوا تفرغوا ليتصرفوا في الكون، والعياذ بالله. لذلك يقول الشيخ محمد بن عمان الجاني رحمه الله: لذلك يتوكل الدراوشة والمريدون على شيوخهم أكثر من توكلهم على الله تعالى في نجاتهم حتى يوم القيامة، وفي صلاح شؤونهم، وفي حفظ أموالهم وأولادهم، وفي سعة أرزاقهم إلى غير ذلك. هذا هو دين الصوفية، وهذا لم يكن معروفا في المشركين الأولين. المشركون الأولون لم يكونوا يعتقدون هذا. هذه القاعدة الأولى فيها إلزام للمشركين، كيف يقرون ويعلمون أن الله تعالى هو المتصرف في كل شيء ومع ذلك لا يفردونه بالعبادة بل يعبدون معه غيره؟ فهذه القاعدة ملزمة للمشركين إلزاما، فيستدل بتوحيد الربوبية على إلزام المشركين بتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة. القرآن لا يذكر توحيد الربوبية ليدعو الناس إليه، لأن الناس مقرون به معترفون به، بل يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة الألوهية. الذي خلقك ورزقك وسواك وعدلك وأعطاك وأطعمك وسقاك وكفاك وآواك، يجب أن تصرف له العبادة ما دمت تعترف أنه هو الذي خلقك ورزقك وأعطاك، يجب أن تصرف له العبادة وحده لا شريك له، وأن لا تشرك معه غيره، ولا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لا دعاء لا نذر لا ذبح لا استغاثة إلى غير ذلك. الشاهد بارك الله فيكم أن ملخص هذه القاعدة الأولى أن الإقرار توحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا يدخل العبد في الإسلام. الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا يدخل العبد في الإسلام.
1: أحسن الله إليكم. القاعدة الثانية أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى:

0: يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
1: هذه القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة أي ما قصدنا أن الأصنام يخلقون أو يرزقون أو يدبرون الأمور أو يحيون الموتى لا وإنما نحن نعرف أن هذا الأمر كله لله سبحانه وتعالى ولكن قصدناهم ووجهنا إليهم ليشفعوا لنا وليقربونا إلى الله زلفى لأنهم أحسنوا منا هم أصحاب دين أصحاب علم أصحاب طاعات وقربات وأعمال صالحات فلذلك نعبده نتوجه إليه وندعوهم ونستغيث بهم ليقربونا إلى الله وليشفعوا لنا عند الله فهم خير منا وأوجه عند الله منا كما قال عز وجل والذين اتخذوا من دون الله أولياء قال الله عز وجل عنهم إنهم يقولون والذين قال سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أي أنهم يقولون ما نعبدهم يعني الأنبياء والصالحين يعبدونهم ليقربوه إلى الله سبحانه وتعالى زلفى ما عبدناهم لأنهم يخلقون ويرزقون ويعطون ويمنعون عبدناهم لكي يقربونا إلى الله سبحانه وتعالى قال عز وجل إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار سماهم الله عز وجل في الآية كذبا وسماهم كفرا والعياذ بالله هذا يدل على أن عبادتهم إياهم لأجل طلب التقريب عند الله سبحانه وتعالى وهذا من الكفر نسأل الله العفو العافية حتى لو لم يقولوا أنهم يخلقون أو يرزقون إذا دعوهم واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم بقصد القربة أنهم يشفعون لهم هذا هو الكفر الذي فعله المشركون الأولون ولهذا سماهم كذبة كفر سبحانه وتعالى أولا كذبوا بأنهم يقربونهم إلى الله فهم لا يقربونهم إلى الله سبحانه وتعالى وأيضا كفروا بفعلهم هذا التوجه إليهم ودعوتهم والاستغاثة بهم والذبح والنظر لهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله أقروا بأن آلهتهم لا تضر ولا تنفع ومع ذلك يقولون أنهم يشفعون لهم الله عز وجل يقول فما تنفعه شفاعة الشافعين يقول عز وجل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع هذا الشرك الذي عملوه أبطل حصول الشفاعة لهم

لم ينفعهم عند الله بل ضرهم عند الله سبحانه وتعالى. لكن الذي ينفعهم هو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتعلموا التوحيد، وأن يستقيموا على التوحيد، وأن يفردوا الله عز وجل بالعبادة والدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة، وأن يدعوا الإشراك به سبحانه وتعالى. هذا هو الذي ينفع الشخص، أن يوحد الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، إفراد الله بالعباد. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. خصون الله بالعبادة، خصونه بالدعاء بالخوف بالرجاء بالتوكل بالذبح بالنظر، كلها هذه لله وحده لا شريك، لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله سبحانه وتعالى. لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا وليا ولا صالحا ولا غير ذلك، ولا جنا ولا إنسا. هذا هو دين الله، إفراد الله عز وجل بالعبادة بجميع أنواع العبادة. المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا ما يدل على ذلك، أي صرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والتوحيد والإسلام هو صرف العبادة لله وحده لا شريك له، وعدم صرفها لغيره، لأنه لا يليق أن تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لا يليق أن يجعل معه شريك سبحانه وتعالى، الذي بيده كل شيء، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، لا يجوز أن يشرك معه غيره. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. كل شيء بيده سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، الذي يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والبحار على أصبع وسائر الخلق على أصبع. هل يليق أن تجعل معه شريكا، أن تدعو معه غيره؟ لما جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد إنا وجدنا في التوراة أن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضين السبع على أصبع والبحار على أصبع والجبال على أصبع وسائر الخلق على أصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لما قال الحبر. يجب على المسلم أن يعرف هذا، وأن يعرف التوحيد من الشرك. أما أن يعبد غير الله حتى لو زعم أن هذا المعبود لا يخلق ولا يرزق، ما دام صرف له شيئا من أنواع العبادة فقد كفر. حتى لو اعتقد أن هذا المعبود الذي عبده لا يخلق ولا يرزق ولا يتصرف في الكون، المشركون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام اعتقدوا هذا، اعتقدوا أن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق، يعلمون أنها فقيرة وأنها مملوكة لله، فلم يعذرهم الله عز وجل بذلك، بل كفره وقاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فطلبوا الشفاعة من غير الله صرف للعبادة لغيره سبحانه وتعالى. قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في دين الصوفية: بل إن بعض كتبهم تنص على أن الشيخ سوف يحمل أتباعه على ظهره على الصراط ويمر بهم كالطيار حتى في اليوم الآخر، يعتقدون أن مشايخهم سيحملونهم على أكثر

بهم يوم القيامة وينجون بهم من عذاب الله ويطيرون بهم من على الصراط. هذا وصل لبعض من هم في زماننا يدعون غير الله عز وجل. الحاصل أن دعاءهم لغير الله واستغاثتهم لغير الله وصرف بعض العبادات لغير الله يجعل العبد مشركا، حتى وإن أقر بتوحيد الربوبية أو أقر لله أنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المتصرف، أقر بأن هذه المعبودات لا تنفع ولا تضر، ولكنه صرف شيئا لها من أنواع العبادة يريد الشفاعة، يريد أن يقربوه إلى الله، فهذا لا ينفعه ولا يخلصه من الشرك والعياذ بالله. الذي يعبد البدوي يدعو البدوي، يدعو عبد القادر الجيلاني، والذي كذلك يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام يستغيث به، الذي يدعو عليا أو الحسن أو الحسين أو فاطمة أو زينب أو المرغني أو غير ذلك، أو يدعو صنما أو جنيا، هذه عبادة. الدعاء هو العبادة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو قال أنا أعتقد أنه لا ينفع ولا يضر وإنما يقربني إلى الله سبحانه وتعالى، يبين له أن هذا هو الشرك الأكبر، ينصح ويعلم ويبين له أن هذا هو دين المشركين الذين كانوا عليه، أنهم كانوا يقولون ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى. فهذا توكل على غير الله سبحانه وتعالى واعتماد على غير الله، وهذا من الشرك الأكبر، نسأل الله العفو والعافية. الواجب على المسلم أن يحذر وأن يحذر من هذا الأمر من دين المشركين، وأن يتوب من وقع في هذا، يتوب إلى الله التوبة النصوح، وأن يقلع عن هذا الشرك، نسأل الله العفو والعافية. يعلم هؤلاء، يتوب إلى الله ويعلم عشيرته ومن حوله من إخوانه وأهل بيته، يعلمهم أن هذا من الشرك. المسلم الذي عرف التوحيد ومن الله عز وجل عليه بالتوحيد وعرف الفرق بين الشرك والتوحيد يكون عنده نشاط في تبليغ أهل بلده، أقاربه وأهل بيته وأهل بلده، بلغهم دعوة الله، يحرص على نصحهم وإرشادهم وتفهيمهم، وأن هذا القول باطل، أنهم يقولون ما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لا ينفع إذا قالوا أنها نحن نعتقد أنها لا تنفع ولا تضر، كل هذا لا ينفعهم ولا ينقذهم ما دام أنهم دعوها حتى لو قصدوا الشفاعة والقربة، هذا هو من الشرك الأكبر والعياذ بالله. كونهم قصدوا تقريبها إلى الله، تقربهم إلى الله، تشفع لهم، صرفوا لها العبادة والدعاء، فهو شرك أكبر. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وهي التي تطلب من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، يحسبون أيضا أنهم يملكون الشفاعة هؤلاء الموتى والمقبورين أو غيره، أنهم يملكون الشفاعة من عند أنفسهم دون الرجوع إلى الله ودون الرجوع إلى الإذن من الله سبحانه وتعالى في الشفاعة، بل يعتقدون أن الشفاعة في أيديهم، يعتقدون أن الأولياء والصالحين يشفعون من عند أنفسهم، يعتقدون أن ذلك حق لهم للأولياء والصالحين، ولا يعلمون أن الشفاعة حق لله سبحانه وتعالى. هذه نفاها القرآن كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي

يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذه الشفاعة المنفية التي تطلب من غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أما الشفاعة المثبتة والشفاعة المرضية فهي التي تطلب من الله سبحانه وتعالى، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، وهم أهل التوحيد، أهل التوحيد، أهل إفراد العبادة لله عز وجل. فالشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له رضي الله قوله وعمله لأنه من أهل التوحيد، والشافع على رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة لا ينالها إلا أهل التوحيد، لا ينالها إلا أهل الإخلاص لله عز وجل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم من أحق الناس، أو قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيب على هذا السؤال، لأنه يعلم أنه سؤال عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام كنت أظن أنه لن يسألني هذا السؤال أول منك يا أبا هريرة، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم، يعلم حب أبي هريرة للعلم وللحديث والسؤال. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو خالصا من نفسه، حديث رواه البخاري. هذا هو الموحد المخلص لله الذي لا يخالف قلبه لسانه ولا لسانه قلبه، هذا هو أسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن من أهم موانع الشفاعة الشرك بالله عز وجل، ومن الشرك طلب الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يملكها إلا الله، فهي ملك لله. قل لله الشفاعة جميعا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. أشرف الخلق وأفضلهم وأكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضله في الشفاعة العظمى يوم القيامة، يأتي الناس بعد الكرب العظيم وما عانوا يأتون إلى الأنبياء واحدا واحدا، إلى آدم عليه الصلاة والسلام، يطلبون منه أن يشفع. الله عز وجل خلقك بيده وأسجد لك ملائكته، ويثنون عليه ويطلبون منه أن يشفع، فيقول عليه الصلاة والسلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني أكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتي الناس إلى نوح عليه الصلاة والسلام يطلبون منه أن يشفع، ويقولون له أنت أول الرسل، ويثنون عليه يريدون منه أن يشفع له، فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الرحمن. فيأتون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويثنون عليه، يطلبون منه الشفاعة، فيقول نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كان كذا وكذا، ويعتذر ويقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى فإنه كليم الله. فيأتون موسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا يعتذر موسى عليه الصلاة والسلام، ثم عيسى عليه الصلاة والسلام، كل واحد يقول نفسي نفسي ولا يستطيع أن

0: تشمل إلى أن تصل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها. يقول ذلك لأن الله عز وجل قد أعلمه كيف ذلك وكيف يشفع، فهو لا يأتي مباشرة يشفع، وإنما عليه الصلاة والسلام يعرف الطريق، يسجد سجودا طويلا لله عز وجل، فيفتح الله عليه من المحامد وحسن الثناء على الله عز وجل والمدح والتعظيم ما لم يستحضره صلى الله عليه وسلم من قبل ذلك. ثم يقال له بعد ذلك ارفع رأسك وسل تعطى واشفع وشفع. ثم قال صلى الله عليه وسلم فيحد لي حدا، ثم يسجد مرة أخرى سجدة ثانية سجودا طويلا ويثني على الله، وهكذا حتى يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال صلى الله عليه وسلم ويحد لي أو يحد لي حدا، ثم يسجد الثالثة ثلاث مرات، لنعلم جميعا أن الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى، لا تطلب من أحد. الآن ما تطلب من أحد، حتى من الرسول عليه الصلاة والسلام ما تقول يا رسول الله اشفع لي، بل تقول اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة ملك لله عز وجل. هذا ملخص هذه القاعدة، أن عبادة المشركين لآلهتهم إنما كانت من قبيل الوساطة والشفاعة والقربة، لا لأن آلهتهم تخلق أو ترزق أو تضر أو تنفع. أن عبادة المشركين لآلهتهم من قبيل الوساطة والشفاعة والقربة كذلك، لأن لا لأن آلهتهم تخلق أو ترزق أو تضر أو تنفع.
1: أحسن الله إليكم. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فدليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ودليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعقفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
0: هذه القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس شركهم متنوع، فشركهم أقسام وأنواع، منهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين. وقد حصلت عبادة الصالحين في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، حيث خرج قوم يعبدون علي رضي الله عنه وأرضاه ويؤلهونه، فنهاهم رضي الله عنه ونصحهم وزجرهم، ولكن أصروا على تأليه والعياذ بالله، فأوقد نارا في أخاديد ثم حرقهم، وذلك محاربة للشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى الناس عن المبالغة فيه وفي الثناء عليه صلى الله عليه وسلم. يأتيه أحدهم فيقول: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فينهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم ويقول: إنما أنا عبد، فقول عبد الله ورسول. وجاءه رجل وقال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه: أجعلتني لله ندا؟ أو قال: أجعلتني والله عدلا، أي جعلتنا سواء؟ قل ما شاء الله وحده، أو قل ما شاء الله ثم شئت. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن هذا، عن هذه الأمور والوسائل التي قد توصل والعياذ بالله إلى الشرك. كذلك منهم من يعبد الجن، منهم من يعبد الأشجار والأحجار والشمس والقمر. الشمس والقمر آيتان عظيمتان من آيات الله سبحانه وتعالى، من آياته الكونية الدالة على وجوده وعلى قدرته سبحانه وتعالى وإرادته وعلمه وتصريفه لهذا الكون، وهي مخلوقة، والمخلوق لا يعبد، هي مخلوقة مسيرة بأمر الله عز وجل، فالمخلوق لا يستحق أن يصرف له شيء من العبادة مهما عظم ومهما كان. فلا يجوز السجود للشمس ولا للقمر ولا لأي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل مهما كان، لا يجوز السجود حتى للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء أبو ذر رضي الله عنه يريد أن يسجد له، فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن نهى: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، لكن السجود لا يكون إلا لله وحده لا شريك له.

ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ليسوا أربابا لأنهم لا يخلقون ولا يرزقون. من الذي يستحق العبادة؟ هو الرب سبحانه وتعالى الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع، وهو الضار النافع سبحانه وتعالى. أما غيره فلا يستحق العبادة. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يستحقون العبادة ولا يرضونها، وهم خيار الخلق عليهم الصلاة والسلام، وخيارهم أولو العزم الخمسة عليهم الصلاة والسلام، وخيارهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وخير الخليلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لا أحد يرضى منهم أن يصرف له شيء من أنواع العبادة، وأن لا تصرف العبادة إلا لله وحده لا شريك له. فمن عبدهم إنما يعبدهم بغير رضاه، وعبادته هذه لهم إنما هي عبادة للشيطان، لأنهم لا يرضون ذلك عليهم الصلاة والسلام، ولا يريدون من أحد أن يعبدهم، وإنما يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. لكن هؤلاء يعبدون الشيطان، زين لهم، هو الذي زين لهم عبادة غير الله من الأنبياء والصالحين. وأما الأنبياء والصالحون فهم براء، لا يدعون إلى عبادة أنفسهم ولا يرضون ولا يحبون ذلك أبدا من أحد أن يعبدهم مع الله عز وجل. دليل الصالحين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هؤلاء الذين أنتم تعبدونهم وتدعونهم وتتقربون إليهم أيها المشركون، هم يعبدون الله عز وجل، هم يطلبون الوسيلة إليه بالعمل الصالح وبما يرضيه سبحانه وتعالى، ليل نهار يعبدون الله، يرجون الله، يرجون رحمته ومغفرته وجنته، يخشون عذابه. فكيف تعبدونهم؟ كيف تصرفون له شيء لهم شيئا من أنواع العبادة التي لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى؟ تعبدون العبد المسكين الذي يتضرع إلى الله ليل نهار ويرجو الله ليل نهار، يطلب رحمته، يطلب النجاة من سخطه ومن عذابه وغضبه. فهم لا يستحقون العبادة ولا يريدون العبادة من أحد، وإنما يريدون من الناس أن يفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا هو حال الأنبياء، حال الصالحين، ينكرون ويغضبون وينهون عن عبادتهم، بل قد يصل بهم الأمر إلى إحراق من يعبدهم، كما مر معنا أن علي رضي الله عنه لما عبدوه نهاهم ونصحهم وأنكر عليهم ولم يسمعوا أمره فحرقهم بالنار. قال رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعيت قنبرا. أجج لهم النار وأحرقهم. وهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لم يوافقه عليه بعض الصحابة كابن عمه عبد الله بن عباس، أن هذا الأمر، أن الإحراق بالنار لا يحرق بالنار إلا الله سبحانه وتعالى، لكن علي رضي الله عنه وأرضاه اجتهد اجتهادا منه لشدة هذا المنكر العظيم، شدة هذا الجرم الخطير، وهو تأليه غير الله سبحانه وتعالى وعبادة غير الله، لأنهم ألهوه وعبدوه والعياذ بالله. ودليل الأحجار والأشجار: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات بالتشديد أصلها ليست حجرا يعبد، أصلها رجل صالح كان يلت السويق، يعجن يلت السويق للحجاج.

طائف عند حجر كبير على طريق الحجاج، فلما مات كان ينفع الناس ويلت السويق للحجاج ويطعمهم، فلما مات بالغوا فيه أهل الطائف فعبدوه، أصبحوا يعبدون الحجر الذي كان يجلس بجواره ويعمل السويق للحجاج بجواره، فسمي اللات. والعزة قيل أنها غابة أشجار، غابة من الأشجار فيها جنية شيطان، حتى كانت قريش تعتز بها. وفي يوم أحد قال أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يكرمه الله بالإسلام والتوحيد وصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أجيبوه، قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال يوم بيوم والحرب سجال. قال قولوا له لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كان هذا منه رضي الله عنه قبل أن يكرمه الله بالإسلام. هذه العزة قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليها خالدا، خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقطع ذلك الشجر والغابة، فوجد فيه امرأة أو وجد فيه جنية ثائرة الرأس، فقطع رأسها وقتلها على شكل عجوز، قتلها رضي الله عنه، وانتهت هذه عبادة العزة. أما مناة قيل أنه مكان بين مكة والمدينة، كان تراق الدماء هنالك على طريق الحجاج فسميت مناة. وكل ذلك في الواقع شياطين يعبدونها، قد تكون في أشجار أو في أحجار، لكن الذي يعبد شيطان أو جني. أما حديث أبي واقد رضي الله عنه أنهم طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام لما مروا بسدرة عظيمة خضراء أن يجعل لهم ذات أنواط ليعلقوا عليها أسلحتهم لأجل البركة، بزعمهم أنها تكون أنبى وأقوى، فأنكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الإنكار الشديد، وهم يريدون التبرك بها وتعليق أسلحتهم بها، ومع ذلك شبه عملهم بعمل بني إسرائيل الذين طلبوا أن تكون لهم آلهة، لأنها قد تكون هذه ذريعة إلى الشرك ولو على مدى بعيد، ولو على المدى البعيد، ولو حتى في أولادهم أو في أحفادهم سوف تعبد لو تركت، كما وقع ذلك في قوم نوح عليه الصلاة والسلام لما مات القوم الصالحون، الرجال الصالحون في قومه نصبوا صورهم، جاءهم الشيطان فقال انصبوا في أماكنهم ومجالسهم صورهم لتذكركم بعبادة الله، وهكذا نصبوها، فلم تعبد في ذلك الزمن حتى انقرض ذلك الزمن وانتهى وذهب العلماء، ثم بعد ذلك عبدت من دون الله عز وجل. فالشيطان والعياذ بالله عدو للمسلمين ويريد أن يوقعهم في الشرك. بعض المسلمين اليوم يفعلون هذا لجهله، وهم يصومون ويصلون ويحجون ويعبدون الله، لكن يقعون في هذه الأمور الشركية والعياذ بالله، خصوصا البعيدين عن العلماء وعن طلاب العلم، ولا أحد يبين لهم التوحيد والشرك، بل بعضهم عندهم علماء سوء والعياذ بالله، علماء السوء هؤلاء يضلون الناس ويبعدونهم عن التوحيد وعن السنة، لا ينهونهم عن هذه الأمور الشركية، ربما يزينونها لهم، وأن هذا من تعظيم الصالحين.

ومن حب الأولياء والصالحين ومن محبة الصالحين وتعظيمهم، بل ربما يسخرون من دعاة التوحيد الذين يحذرون من الشرك ومن عبادة القبور والأولياء والصالحين، وسببوا ضياعا كثيرا لبعض المسلمين. المقصود بارك الله فيكم أن المشركين تنوعت عباداتهم لغير الله، منهم من يعبد الشمس والقمر، منهم من يعبد الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين والنجوم والجن إلى غير ذلك، ومع ذلك قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، وقاتلهم الصحابة لم يفرقوا بينهم. فالشرك واحد وإن تنوع المعبودون، الشرك واحد والعياذ بالله. الذي يعبد الشمس والقمر كالذي يعبد الأنبياء والأولياء والصالحين ونحو ذلك، أو يعبد الجماد. الذي يعبد الجماد كالذي يعبد الملك، ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء. الله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال عز وجل: فاعبدوا الله مخلصا له الدين، فإلهكم إله واحد. نكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله عز وجل بعد المغرب إذا شاء الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان طالب العلم وحرصه على الوقت، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في اليوم 28 من شهر شعبان عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نلتقي في هذه الليلة المباركة للتذكير بما سمعتم من عنوان هذا اللقاء، وهو طالب العلم والحرص على الوقت. الوقت بارك الله فيكم من أغلى ما يملكه المرء. الوقت من أغلى ما يملكه المرء، ومع ذلك تجد أن الوقت أكبر مفقود ومهمل ومضاع في حياة المرء. ولا شك أن في فوات الوقت على الإنسان، في فواته تفويت منافع كثيرة وعديدة لا تحصى، وفوته عليه حقيقته فوت خيرات كثيرة عظيمة على المرء.

في الدارين. والله جل وعلا إنما خلق الخلق ليعبدوه ويقيموا أمره، فقال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد من أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعلوم بارك الله فيكم أن إيقاع العبد لتحقيق العبودية لله، إيقاع العبد لتحقيق العبودية أمرا أو نهيا، إنما يكون في حياة المرء لا بعد مماته. تحقيق العبودية إنما يكون في حياة المرء لا بعد مماته. وحقيقة حياة الإنسان، حقيقة حياة الإنسان هو وقته الذي يعيش فيه، وقته الذي يعيش فيه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي أو في الداء والدواء، قال: فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم. وهو يعني الوقت، وهو يمر أسرع من السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته. وإن عاش فيه عاش عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأمان الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، وما أكثر النائمين والبطالين، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته، خير له من حياته. انتهى، هو يعيش لكنه عيش البهائم لا عيش المطيعين والقانتين والمخبتين. هذا الوقت الذي نحن نذكر به وأهميته لدى طالب العلم على وجه الخصوص، له خصائص، ومن خصائصه أنه كما قال الإمام ابن القيم سريع، ماذا؟ يمر مر السحاب، يعني أنه سريع الانقضاء، سريع الانقضاء، لذا يمر مر السحاب ويجري جري الريح، يجري جري الريح. ما مضى منه من خصائص هذا الوقت أيضا أن ما مضى منه لا يعود، ما مضى منه لا يعود البتة، لذا يجب عليك أيها المسلم الحصيف ويا طالب العلم الفطن أن تعلم هذه الحقائق وتعتني بوقتك وتحافظ عليه، وأن تدرك هذه الحقيقة التي غابت عن أذهان كثيرين مع الأسف. فتجد المؤمن الفطن الحصيف الذي لديه العقل الكامل والناضج يشغل وقته ساعة بساعة، لا بل دقيقة بدقيقة، لا

ابن القيم رحمه الله في الفوائد: إضاعة الوقت أشد من الموت. أشد من ماذا؟ من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله وعن الدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. أيهما أعظم؟ القطع عن الله والدار الآخرة أم الدنيا وأهلها؟ لا شك أن الأول هو أشد. لذا مما يجب أن تعلمه أيضا في هذا المقام وأنت تطلب العلم لله، وهذا أساس، أن تعلم أن العلم كثير وأن العمر قصير، فخذ من كل شيء أحسنه. قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في تهذيب الكمال للحافظ المزي: العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه. فخذ من كل شيء أحسنه، أي أتقن. ولا شك أيها الإخوة أن أخذ أحسن ما في العلم وإتقان العلم مما أخذت منه يحتاج منك يا طالب العلم أن تكون شحيحا على وقتك حتى تضبط وتتقن هذا الأحسن. لا بد أن تكون شحيحا بخيلا على وقتك، وأن تكون أشد على وقتك حرصا من الدينار والدرهم. فإن ذهب الدينار والدرهم يعود ويعوض بإذن الله تعالى، أما إذا ذهب الخير وفاتك فصعب عوده، فما مضى من الوقت لا يعود. لذا جاء التذكير بهذه الكلمة أو الكليمة في هذا المقام، خاصة ونحن مقبلون على شهر مبارك، نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر العلم، شهر المسارعة للخيرات، شهر المسابقة إلى الخيرات، ولا يدرك هذه المعاني حقيقة، لا يدرك هذه المعاني حقيقة من لم يحرص على وقته ومن لم يكن شحيحا عليه. ولهذا جاء التذكير بهذه الكلمة كما قلت في نقاط ثلاثة لعلها تناسب إن شاء الله المقام. النقطة الأولى هو التذكير بعناية الكتاب والسنة بأمر الوقت. الثانية من النقاط من تقريرات الأئمة رحمهم الله، من تقريراتهم في أمر الوقت وضرورة العناية به. وثالثة عناية الأئمة بأوقاتهم وعلو همتهم في تحصيل العلم، وهذا فيه نماذج وأمثلة لهذا الأمر الذي ذكرنا به. أما الأولى وهي التذكير بعناية الكتاب والسنة بأمر الوقت، لو تدبرت كتاب الله تعالى حق التدبر ووقفت على حدوده وحروفه تلحظ عناية الوقت. مما يجب أن تلحظه عناية الكتاب والسنة بأمر الوقت، وعنايتهما بأمر الوقت له صور، له ماذا؟ صور شتى. ولست هنا في مقام تعداد تلكم الصور، لكن أذكر

ببعضها. من ذلك أن الوقت ونعمة الوقت أن نعمة الوقت من أعظم النعم التي من الله بها على العباد، فهو يمتن على عباده بها بهذه النعمة. فقال جل وعلا: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم ماذا؟ يعقلون. وقال جل في علاه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والمراد بخلفة أن يخلف الواحد منهم أو كل منهما الآخر، فمن فاته عمل في أحدهما حاول أن يستدركه في الآخر، حاول أن يستدركه في ماذا؟ في الآخر مما يستدرك. لهذا قال الإمام ابن كثير في تفسيره: من فاته شيء بالليل استدركه بالنهار، أو بالنهار استدركه بالليل. كما قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. انتهى. من أوجه عناية الوحيين بالوقت أن الله تعالى أقسم بالوقت في مواضع متعددة من كتابه العزيز: والفجر وليال عشر والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا سجى والعصر إن الإنسان لفي خسر، في آيات كثيرة وعديدة. ومن المقرر المتقرر عند أهل العلم أن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، له تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وقسمه بهذه المخلوقات دليل على عظم شأنها وجليل قدرها وضرورة العناية بالمقسم به، وضرورة العناية بالمقسم به والنظر إلى آثاره ومنافعه. وأيضا من أوجه العناية أن الله تعالى أمر نبيه بالعناية بالوقت، والمؤمنون يتبعون نبيهم عليه الصلاة والسلام في ذلك. فقال جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال العلامة السعدي في تفسيره: ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنون تبعا، ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء، وإلى ربك أي وحده فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. انتهى. ومن السنة المطهرة أقول: لو تأملت السنة النبوية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، السنة العملية في سيرته عليه الصلاة والسلام

السلام والقولية ترى حقيقة لا تقبل الشك ولا المراء ولا الجدال أنه كان عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على لحظاته وأنفاسه، وكان ينصح أمته عليه الصلاة والسلام بذلك. ففي الصحيحين في بدء الوحي أنه كان عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء. قال الراوي الزهري رحمه الله الإمام الزهري مفسرا التحنث، قال هو التعبد الليالي ذوات العدد، ذوات العدد. من ذلك أيضا ما أخرجه الحفاظ البزار في المسند والطبراني في المعجم واللفظ له وصححه العلامة الألباني وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أو عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به أو عمل فيه. سؤالان من الأربعة في عن الوقت: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. هذا يدل على عظيم أمر الوقت، والسؤال عن هذا الأمر العظيم في هذا الموقف العظيم دليل على ضرورة أن لا يفوت عليك هذا الأمر وأن يضيع عليك، لأنك ستسأل عن ذلك. ومنها أيضا أعني ما جاء في السنة ما أخرجه البخاري في الصحيح وغير من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة وماذا؟ والفراغ. وقد أنشأنا كليمة حول هذا الحديث والتعليق عليه فراجعوه. يقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، يعني بأمور العيش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، عنده مال لكن لا صحة له. فإذا اجتمع يعني الصحة والغنى مع الفراغ فغلب عليه الكسل، فغلب عليه الكسل عن الطاعة، فهو المغبون يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط بالطاعة، ومن استعملهما الصحة والفراغ في معصية الله فهو المغبون بالنون، لأن الفراغ يعقبه الشغل، والصحة والصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن فيه إلا الهرم لا بد وأن تهرم، لن تبقى على حالك، إلى آخر كلامه رحمه الله مما نقله الحافظ في الفتح. فحري بك أيها المسلم عموما ويا طالب العلم خصوصا أن تعنى بوقتك وأن تهتم به أشد الاهتمام،

وأن تشغل هذا الوقت وهذا الفراغ وهذه الصحة أن تشغلها بالنافع المفيد. واحذر من الاشتغال بغير ذلك مما تضيع فيه الأعمار بل بالضار، وقد يكون بالمحرمات. وإياك والاسترسال في أمر المباحات، لأن هذا سيسوقك إلى الوقوع في المكروهات، واسترسالك فيها يسوقك إلى الوقوع في المحرمات من حيث تشعر أو لا تشعر. ولا تكن همك الوحيد فقط الاشتغال بالندم، بالندم على ما فات من الأوقات. فإذا اشتغلت بالندم وضيعت الحاضر، قد ضيعت السابق وضيعت الحاضر. هذه الغيرة على ما فات غيرة قاتلة. غيرة ماذا؟ قاتلة يعقبها الحسرات. وبين وجه ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج، حيث قال: يعني أن هذه الغيرة مضرة ضررا شديدا بينا يشبه القتل، لأن حسرة الفوت قاتلة، فقد تندم وتلطم على ما ذهب قد فات، يمكن تصحيحه بالتوبة والرجوع والأوبة والإقلاع من الذنوب والندم عليها والعزم على عدم العود، تصحح، لكن لا تذهب ماذا؟ حاضرة أيضا، ولا تستغله بالنافع المفيد مما يدفع التوبة ويدفعك إلى ماذا؟ إلى المسارعة في الخيرات والمسابقة إليها. قال: لأن حسرة الفوت قاتلة، لا سيما إذا علم المتحسر أنه لا سبيل له إلى الاستدراك. وأيضا فالغيرة على التفويت تفويت آخر، الغيرة على التفويت تفويت آخر. كما يقال: الاشتغال بالندم عن الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر، إلى أن قال: فالوقت منقض بذاته، لا تستطيع أن تمسك ولا أن توقف الوقت، منقض بذاته. كما قلنا من خصائصه أنه يمر مر السحاب ويجري جري الريح، ينقضي، لا تستطيع أن توقف شيئا من ذلك. فالوقت منقض بذاته، منصرم بنفسه، فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته واشتدت حسراته، وينقضي الوقت بما فيه، فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه. إلا أثره وماذا؟ حكمه. بعض الناس قد أتم أنعم الله عليه بحجة تامة من غير غش ولا تدليس ولا كذب، نعم، فيما مضى من سنوات مضت فيها مشقة، أين أثر المشقة؟ قد ذهب. ولكن أثر الحج وحكمه استمر معك، ذهبت مشقة الطاعة وبقيت لذتها، وبقيت ماذا؟ لذتها. قال: فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه، فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك، فإنه عائد عليك لا محالة. لهذا يقال للسعداء: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، عاد عليهم بالنفع، أليس كذلك؟ ويقال للأشقياء: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. نفعكم المرح؟

مهما نفعكم شيئا عاد عليكم بالخسارة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن سارع بما أن النفس لا زال يصعد ويدخل ويخرج، سارع سارع فحافظ على وقتك الحاضر وصحح ما فات من الماضي كما قلت بالتوبة النصوح والإكثار من فعل الطاعات والمسابقة إليها مع الاستزادة من أعظم أبواب الطاعات والقربات، الاستزادة بالعلم النافع، لأن هذا هو الذي يثمر العمل الصالح وغيرها من أوجه البر. اعلم وفقك الله أن إضاعة الوقت تنشأ من الفراغ، تنشأ من ماذا؟ من الفراغ القاتل. فراغ لدى المرء لا شيء يشغل نفسه فيه فيما يعود عليه بالنفع في الدارين، هذا الفراغ وهذا الفارغ ثمة بواعث تدعوه إلى ماذا؟ إلى الاسترسال وإلى تزيين هذا ماذا؟ هذه الإضاعة من الوقت. منها النفس الأمارة بالسوء والهوى يجري مع هواه حيث جرى به، يجري به يمنة ويسرى يتابع ماذا؟ هواه فيما تحبه نفسه وتهواه، يميل إلى الدعف والكسل والراحة وحب نقد الآخرين والثرثرة والكلام الفارغ والكسل القاتل. لهذا أمر إضاعة الوقت وأمر الفراغ خطير جدا وقاتل، يقتل قلبك من حيث لا تشعر. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قال الحسن: كم بيننا من أقوام هم أحياء الأبدان أموات القلوب، كما في المصنف لعبد الرزاق وغيره، أو كما قال رحمه الله. قال الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة في المصنف وأبي نعيم في الحلية وغيرهما: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا. ابن مسعود يقول: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة، ولا عمل ماذا؟ الآخرة. هؤلاء هم البطالون، هؤلاء هم البطالون، كفانا الله وإياكم شر هؤلاء. النقطة الثانية من تقريرات الأئمة كما قلت بضرورة العناية بالوقت وأهميته في تحصيل العلم والتزود منه، أخرج الإمام ابن أبي شيبة في المصنف وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أصبح اليوم أحد من الناس إلا وهو ماذا؟ ضيف، وماله الذي تكنزه وتلهث وراءه وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، لن تخلد في الأرض، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، تظن أنك مخلد، أنت ضيف، كمثل راكب كما قال ابن عمر رضي الله عنه استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها، أنت ضيف، كلنا كذلك نمر في هذه الدنيا كما مر من قبلنا ومضوا وأفضوا إلى ما قد

مالك الذي تحصل وتجمع ما هو لك؟ مالك عارية. إذا مت تقاسموا أولادك وتقاسمت الناس هذا الميراث. فالضيف مرتحل والعارية مؤداة. فبما أن الأمر كذلك وأنك ضيف تمر غير مستقر، ولهذا قال الإمام ابن القيم في الفوائد، تذكرت كلامه الآن، يقول: الدنيا معبر والآخرة وطن، والآخرة ماذا؟ وطن. وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، ما تقضى الأوطار في المعابر وعلى المعابر. بما أن الأمر كذلك وأننا كلنا ضيوف وأموالنا عارية وكلها مؤداة ونحن مرتحلون كما ارتحل من قبلنا، ففيما يضيع المرء وقته؟ ولماذا تضيع وقتك وتقتله؟ لماذا لا تعتني بوقتك يا أيها المؤمن ويا أيها الطالب للعلم؟ لماذا لا تحرص على الاستفادة من كل لحظة من لحظات بقائك في هذه الدنيا العابرة، ها وهذا المعبر؟ لماذا تهدر وقتك فيما لا يعود عليك بنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ أين العقل؟ أين الحصافة؟ أين الفطنة؟ أين النباهة؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أخرج الإمام عبد الله بن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في العمر والشيب عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه قال: أدركت أقواما، الحسن يقول: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره، يعني وقته، أشح على عمره منه على درهمه ودناره. المحافظة عنده على الوقت أهم من الدينار والدرهم، كما قلت يأتي ويذهب، هذا وسخ، هذا وسخ الدنيا، يأتي ويذهب. تحرص أنت على الأوساخ أم تحرص على النظافة؟ أشح على عمره أو أشح على عمره من ماذا؟ منه على درهمه ودناره. لك أن تتأمل الناس الآن كيف الواحد منهم يلهث، تعرف اللهث؟ يلهث وراء الدينار والدرهم، لا يبالي من حلال أو من حرام إلا من رحم الله، وقليل ما هم. إذا جمع المئة أراد المئتين، وإذا جمع الألف أراد الألفين، وإذا إلى متى؟ أنت تضيع وتفوت على نفسك الفرص العظيمة التي فاز بها غيرك، هو نفس يصعد إذا توقف انتهى، أنت انتهيت وهو انتهى، لكن هذا زرع خيرا فسيحصد خيرا، وذاك الآخر الذي لم يفعل شيئا لن يجني إلا ما قدمت يداه. وأسند الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح في صحيحه، أسند رحمه الله في صحيح عن يحيى بن أبي كثير اليمامي أنه قال: لا يستطاع العلم براحة ماذا؟ الجسم. إذا أردت أن تتقلد مناصب أهل العلم وأن تعرف كيف وصل هؤلاء الأئمة الأفذاذ من سلف الأمة الأخيار، الأوزاعي، الثوري، ابن عيينة، مالك، البخاري، الشافعي، فلان فلان من أئمة الشأن، ما نام هؤلاء ولا كانوا كسالى، جعلوا الراحة في جانب وطلبوا العلم
الأصل، والحرص على الوقت هو الأصل، وجمع النافع المفيد والعمل به هو الأصل. هذا التعب سيمضي وسيذهب، الراحة هناك ليست هنا، قلنا هذه معبر، والأوطار تقضى في الأوطان. وأخرج الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الإمام عبد الله بن المبارك أنه قيل له: إلى متى تطلب الحديث؟ للإمام عبد الله بن المبارك، قال: إلى أن أموت. إلى أن أموت، ما هو إلى أن أخذ شهادة ماجستير ولا دكتوراه ولا أستاذ دكتور ولا غيره، هذه أوراق ليست دليلا على مكانتك العلمية الحقيقية ولا على منزلتك العلمية عند الله تعالى. إذا أخذتها إنما زدت على نفسك الحجة فوق الحجة، الحجة فوق الحجة. بل يجب على أمثال هؤلاء ومن طلب العلم أخذ به شهادة أو غير ذلك، هي وسيلة، أن يكون أول العاملين به وأكثر الداعين إليه، العاملين به حقا وحقيقة. قيل له: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: إلى أن أموت. وأخرج الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وابن سمعون في الأمالي، والخطيب في شرف أصحاب الحديث واللفظ له، أنه قيل لعبد الله بن المبارك: إلى كم تكتب الحديث؟ هناك قيل: إلى متى تطلب الحديث؟ قال: إلى أن أموت. هنا قيل: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. إذن أنا أطلب وقد أنتفع هنا أو النفع في أخرى وفي أخرى، إذن اجتهاد في تحصيل النفع والفائدة والحرص على ذلك أشد الحرص. وأخرج الخطيب رحمه الله في شرف أصحاب الحديث عن الحسن بن منصور الجفاص قال: قيل للإمام أحمد بن حنبل: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال الإمام أحمد: حتى يموت. وأخرج أيضا عن الخطيب في كتابه آنف الذكر أن الإمام أحمد قال: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر، إلى أن أدخل القبر. إذن العلم أيها الإخوة يحتاج منك إلى أمور عظام لتكون من أهله حقا وحقيقة، أعظمها الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلبك، والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام مع الصدق في الطلب، والصبر والمثابرة، وذهن ثاقب، ما هي بلادة ولا غفلة ولا كسل ولا ثرثرة، ذهن ثاقب، زمان طويل، ومعلم حاذق. بهذا إن كنت مجتهدا حصلت بما تعبد الله تعالى به على بصيرة. فيجب الحرص، كل الحرص، في استجماع هذه آلات الطلب والسير بها مجتمعة، ولا تغفل عنها لحظة فيدخل عليك الشيطان فيحرف نيتك ويحرف ماذا مسلكك. وكما قيل: إن طلب العلم من المحبرة إلى المقبرة. لماذا إلى المقبرة؟ لماذا قال إلى القبر أحمد؟ ولماذا قال ابن مبارك إلى

تموت. ولماذا قال لعل الحرف الذي أو كلمة التي أنتفع بها لمسمع؟ لماذا؟ لأن هذا العلم النافع يحتاج إلى زمان كثير وكثير ووقت طويل. إن أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، أعطاك بعضه. قال أبو هلال العسكري في الحث على طلب العلم، وهو يتكلم عن آلات الطلب وذكر معددا، قال: الذهن الثاقب، الذهن الثاقب، زمان طويل، كتابة، لا تقل أحفظ، لا تقل أحفظ، اترك عنك هذا، اكتب، فالعلم صيد والكتابة قيده. قال: كتابة، عمل كثير، عمل بالعلم ليثبت العلم، معلم حاذق، شهوة يعني رغبة جياشة في طلب العلم، ما هو كسل وتواني وفتور. طبيعة، رجل عنده ماذا؟ جلد في هذا الباب في طلب العلم. لهذا قال العلامة الوزير بن هبيرة كما في ذيل طبقات الحنابلة: الذي يحفظ هذا البيت أكثر الناس أو كثير منه، الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأوراه أسهل ما عليك يضيع، أسهل ما عليك. نمشي نأكل، نمشي نشرب، نمشي نجلس، نمشي ندور في الشوارع، إذا اجتمعوا في كلام هراء وسخافات إضاعة للأوقات، يجلس الواحد ساعة ساعتين أكثر أقل في هذه الجوالات وفي هذه الأدوات، عنده جلد لتتبع ما يقال وقيل وقال ويقولون من الافتراءات والكذب وغير ذلك، ما عنده جلد ليصبر على ذل التعلم ساعة. لهذا ضاعت كثير من الناس بركة العلم. من ظن أن العلم يحصل، أن العلم يحصل والرسوخ فيه يمكن، لمن فرغ للعلم فضلة وقته، من ظن هذا الظن، وأنه يمكنه إدراك العلم بمجالسة عابرة أو قراءة مارة غير محررة في أوقات متفرقة متبعثرة وذهن مشغول مع توان وكسل، من ظن أنه يمكن أن يحصل علما وهو هذا حاله، فهذا ظن خاطئ، بل تصور فاسد وأمل كاسد، وضرره على المرء جدا بالغ، ضرره بالغ جدا، مفاسده لا تعد ولا تحصى. من أعظم مفاسد هذا، من ظن هذا الظن، أن يقع فيما لا يجوز له الوقوع فيه وتكون عاقبته وخيمة، وهو أن يقول على الله ما لا يعلم، وأن يفتات في دين الله، ويتكلم في العلم بملء الظنون والجهالات. يقول الحافظ ابن الجوزي، الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة المجموع: من لم يصبر على ذل التعلم بقي طول عمره في عماية الجهل، في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ومن الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، فعززت مطلوبا انتهى. هذا كله يدل على الحرص كما قلت على الوقت وعنايتهم به وعلو ماذا؟ التذكير بهذا الباب. نأتي إلى المرحلة أو النقطة الثالثة. كم لنا؟

وهو ذكر عناية الأئمة بأوقاتهم وعلو همتهم في تحصيل العلم. الحقيقة هذا الباب، أعني ذكر ما كان عليه الأئمة رحمهم الله من سلف الأمة الصالح من الصحب الكرام فالتابعين فتابع التابعين فأئمة الهدى والدين ومن جاء بعدهم من سلف الأمة الصالحين ومن سار على طريقتهم من علماء الملة والدين حتى يومنا هذا، ترى أنهم يشتركون في صفات تكاملية، كل منهما يشترك مع صاحبه، المعين واحد والطريقة واحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول إن من ينظر ويقرأ بتأمل في تراجم وسير الأئمة الأعلام والله إنه ليرى عجبا من الصبر والجلد واستغلال الوقت في أحلك الظروف، في أحلك الظروف وأشدها، كل هذا لتحصيل العلم، ليعبدوا الله على بصيرة، ليكتبوا ويدونوا دين الله وحديث رسوله عليه الصلاة والسلام. من يقرأ هذا والله لا يقف مندهشا وتخضل لحيته بكاء على النفس وعلى هذا التقصير المرير الذي يدمي القلب مع الأسف الشديد. يحزن المرء حزنا يتفطر منه قلب الصبي لما آل إليه أمر كثير من أفراد هذه الأمة من تفريط وإضاعة للوقت، من إهمال للعلم ولا يرفعون به رأسا، ولهذا يعطون العلم فضلة أوقاتهم ويقحمون في العلم زبالة أذهانهم فيفتاتون على الله وعلى دين الله وينشرون الجهالات والضلالات والانحرافات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إضاعة وقتل للوقت، وأي قتل! يصحب هذا كله ضحالة ضحالة شديدة، ضحالة علمية شديدة مؤرقة تدمي القلوب كما قلت. فإلى الله المشتكى مما آل إليه أمر هذه الأمة المحمدية المباركة. وفي المقابل إنما نذكر بهذا المأثور عن بعض العلماء شحذا للهمة، شحذا للهمة لمن له همة ممن يرغب سلوك هذا الطريق والاستنان بهذا الهدي المبارك في تحصيل ما حصلوه، فرحمهم الله أجمعين والحقنا بهم غير مفتونين، اللهم آمين. نقل العلامة الشاطبي في الاعتصام عن حمدون القصار أنه قال: من نظر في سير السلف عرف تقصيره، عرف إيش؟ تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال، أولئك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال: عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال، هو كذلك. ثم علق الشاطبي قائلا: وهذه والله أعلم إشارة، أي من حمدون، إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم

الاقتداء بهم فإنهم أهل السنة، فإنهم ماذا؟ أهل السنة، تشبه بهم. إن التشبه بالكرام فلاح، حاول جاهد، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. من هذا، من هذه الهمم التي شغلت بها أوقات أهل العلم بالعلم وتحصيله، ما جاء في ترجمة الإمام عامر ابن شراحيل الشعبي من تذكرة الحفاظ وغيره، أنه قيل للإمام الشعبي رحمه الله، هذا الإمام الحافظ الذي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، وما حدثني أحد بحديث فأحببت أن يعيده علي مرة ثانية يحفظ من أول وهلة، لكن عندما تقدم به العمر نسي، وقال: من حفظ ما نسيت من الحديث لعد به عالما. هذا الإمام الحبر جاء في ترجمته وقالوا له رحمه الله: من أين لك هذا العلم كله؟ كيف حصلته؟ قال: بنفي الاعتماد، ترك الكسل والتواني والخدر والبحث عن الراحة، بنفي الاعتماد والسير في البلاد، الرحلة في طلب العلم والكتابة عن أهل العلم ولقاء أهله، والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد. لو ضربت هذا الجدار أو هذه الأسطوانة تصيح، يصبر كصبر هذا، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب، يبكر في الخروج والجلوس وماذا والمسارعة إلى حلق العلم. هكذا حصل، ما هو ضيع الوقت بالكسل بالنوم بالبحث عن الدعة، ما في داعي، يكفي أني أخذت هنا، يكفي، ما في داعي المهم أن أحضر الدرس، لا وليس بالضرورة أن أبكر، يكفي يكفي التسويف والشيطان. النفس الأمارة بالسوء في جانب، وحرصهم في العلم في جانب آخر، ما تدعوهم إليه النفس وداعي الهوى يخالفونه. ولهذا إذا أردت أن تصيب الحقيقة انظر إلى هواك فخالفه، خالف هواك، خالف هواك وما تدعو إليه نفسك والأمارة بالسوء. جاء في ترجمة الإمام الأسود بن يزيد من السير، قالوا: كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام يعني في رمضان بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان كل 6 ليال. أقول هذا لا يستغرب من الإمام الأسود، فإنه قد أخذ بوصية إمامه وشيخه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لما أخرج ابن أبي شيبة في المصنف أنه قال عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذه القلوب أوعية، إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره، املأوها بالعلم، وأعظم باب فيه هو القرآن والعلم الشرعي، ولا تشغلوها بغيره. من ذلك أيضا ما قاله أو ما جاء في ترجمة الإمام الحافظ محمد بن إدريس الشافعي شيخ الإسلام وإمام المسلمين في زمنه، قال رحمه الله كما في آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم، يقول الشافعي عن نفسه محمد بن إدريس الشافعي: كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن معها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي
مني أن أخلفه إذا قام في التعليم. فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وهو إذ ذاك صغيرا، وأحفظ الحديث والمسألة، وكان منزلنا بمكة في شعب الخيف، وكنت أنظر إلى العظم يلوح. معلوم أن الخيف من منى أو جهة منى، إذا قامت الناس في أيام التشريق ويذبحون تبقى الذبائح هذه والأضاحي والهدي وغير ذلك، يبقى منها ما يبقى، ثم إذا ذهب ما فيها بقيت ماذا؟ العظام. قال وكنت أنظر إلى العظم يلوح، وأعظم ما في العظم الذي يستفيد منه الشافعي وغيره هو لوح الكتف، لأنه عريض يكتب فيه. يقول فأكتب فيه الحديث والمسألة الذي أخذها من المشايخ والعلماء، ما عنده ما يكتب. وكانت لنا جرة قديمة، فإذا امتلأ العظم بالكتاب طرحته في الجرة. لك أن تتخيل هذا الحرص، يتعلم ويخلف الشيخ ثم يجالس العلماء ويحفظ الحديث والمسألة ثم يبحث كيف يدون هذا الذي حفظ لئلا ينساه. يبحث أين؟ في هذه الأماكن التي ليس لها صاحب. انظر إلى هذا الحرص العظيم من هذا الإمام الجليل. لهذا كان أحد أئمة الإسلام وأئمته العظام رضي الله عنه. من هذا ما جاء أيضا في ترجمة الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، وهذا إمام عجيب له قصص في هذا الباب، أعني في ماذا؟ في التجلد في طلب العلم والحرص على الوقت. قال ابنه عبد الرحمن في تقدمة الجرح والتعديل لما ترجم لأبيه، عقد بابا، ابن أبي حاتم عقد بابا لما ترجم لأبيه، قال باب ما لقي أبي من المقاساة. باب ما لقي أبي من المقاساة في طلب العلم من الشدة. عقد فصلا مما لقيه أباه بماذا؟ من الشدة في طلب العلم. اسمع بالله عليك إلى هذا الذي يحكيه ابنه. يقول سمعت أبي يقول بقيت بالبصرة في سنة 14 و208 أشهر، يعني أطلب العلم، وكان في نفسي أن أقيم سنة، لكنه استطاع كم؟ 8 أشهر. قال فانقطعت نفقتي، ما عندي ما يبلغ، أنا أخذت المال لأنزل إلى العلماء، ما هو لأبحث على المال. هؤلاء يأخذون المال يجعلوه ماذا؟ مركبا يطؤون به، ماذا؟ يقضون سبيلهم، لا يجعلون المال يركبهم. يقول فانقطعت نفقتي فجعلت أبيع ثيابي، أبيع ثياب بدني، يعني التي ألبسها، شيئا بعد شيء، مرة القلوس ومرة العمامة مرة، حتى بقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة. ما قال يا شيخ خلاص اترك ابحث تاجر، هو جاء لطلب العلم. لا يغيرون النية كما تتغير عندنا النية كل لحظة، ما هو كل يوم، كل لحظات. يقول ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأسمع منهم إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال ما فيه شيء. رفيقه الذي معه

أنه عنده شيء، تركه ورجع، كل ذهب إلى محله. قال: فجعلت أشرب الماء من الجوع، ثم أصبحت من الغد وغدا علي رفيقي، أي جاءني كذلك، فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، ما طعم إلا الماء، فانصرف عني وانصرفت جائعا. قال: فلما كان من الغد غدا علي، جاءني في اليوم الثالث، فقال: مر بنا إلى المشايخ، نخرج إلى المشايخ أيضا نحصل. قال: قلت: إني ضعيف، لا يمكنني، ما في قوة تحملني. قال: ما ضعفك؟ قال: قلت: لا أكتمك أمري، قد مضى يومان ما طعنت فيهما شيئا. فقال لي:

يقول فقال لي قد بقي معي دينار صاحبه فأنا أواسيك بنصفه ونجعل النصف الآخر في الكراء. قال فخرجنا إلى البصرة وقبضت منه نصف الدينار. وقال عبد الرحمن أيضا انظر إلى هذا الصبر وهذا الجلد. فعلا هؤلاء الناس صاروا تحت التراب، كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. يقول كذلك عبد الرحمن سمعت أبي يقول لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري صرنا إلى الجار وركبنا البحر، أرادوا أن يطلبوا ويركبوا البحر ليصلوا إلى عالم من العلماء. قال وكنا ثلاثة أنفس، كنا ثلاثة أنفس، أبو زهير المروزي شيخ يعني كبير مسن، وآخر نيسابوري، فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر ثلاثة أشهر وضاقت صدورنا وفني ما كان معنا من الزاد، ما بقي شيء، تضرب بهم الريح يمينا وشمالا. يقول وبقيت بقية، فخرجنا إلى البر فجعلنا نمشي أياما على البر لا يدرون في أي بر وقفت بهم هذه السفينة، لا يدرون يمشون. قال فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما وليلة لم يأكل أحد منا شيئا ولا شربنا، واليوم الثاني كمثل أي الأول، واليوم الثالث ثلاثة أيام لم يطعموا شيئا ولم يشربوا شيئا، كل يوم نمشي إلى الليل. قال فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا. قال وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء، فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ المروزي ذاك، قال فسقط الشيخ مغشيا عليه، فجئنا نحركه وهو لا يعقل،

قال: فلما عاينهم لوح بثوبه لهم فجاءوه معهم الماء في إداوة فسقوه وأخذوا بيده، فقال لهم: الحقوا رفيقين لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليهم. قال: فما شعرت أبو حاتم إلا برجل يصب الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلت: اسقني. فصب من الماء في ركوة أو مشربة شيئا، فشربت منه شيئا يسيرا، ورجعت إلي نفسي. ولم يروني ذلك القدر، فقلت: اسقني. فسقاني شيئا يسيرا وأخذ بيدي، فقلت: ورائي شيخ ملقى. فذهب إليه جماعة فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي، ويسقني شيئا بعد شيء حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم، أتوا برفيق الثالث الشيخ وأحسنوا إلينا أهل السفينة، فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا. قال: ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة يقال لها راية إلى واليهم، وزودونا الكعك والسويق والماء، فلم نزل نمشي حتى نفذ ما كان معنا من الماء والسويق والكعك، تعرضوا للهلاك أخرى. فجعلنا نمشي يقول جياعا عطاشا على شط البحر. قال: حتى وقعنا على سلحفات قد رمى بها البحر مثل الترس من حيث الكبر كبيرة. قال: فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهر السلحفات فانفرق ظهره، وإذا فيها مثل صفرة البيض. قال: فأخذنا من بعض الأصداف الملقاة على شط البحر صدف، يقول: فجعلنا نغترف من ذلك الأصفر فنتحساه حتى سكن عنا الجوع والعطش، ثم مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينة الراية، وأوصلنا الكتاب إلى عاملها فأنزلنا في داره وأحسن إلينا، وكان يقدم إلينا كل يوم القرع. ويقول لخادمه: هات لهم اليقطين المبارك. فيقدم إلينا من ذاك اليقطين مع الخبز أياما، فقال واحد منا بالفارسية: لا تدعوا اللحم المشؤوم، ألا تطعمنا يعني اللحم المشؤوم؟ قال: فجعل يسمع صاحب الدار فقال: أنا أحسن الفارسية، فإن جدتي كانت هروية، فأتانا بعد ذلك باللحم، ثم خرجنا من هنا وزودنا يعني بالزاد إلى أن بلغنا مصر. لو كان هذا الذي جرى معهم لبعضنا أو لبعض الناس لترك العلم وترك أي باب لتحصيل العلم وتحصيل ماذا؟ ولقاء أهله. كل هذا ما حاد بهم عن الطريق أبدا، ولو مع أنهم أشرفوا على الهلاك ورأوا الهلاك بأم أعينهم. جاء في ترجمة هذا الإمام أيضا من تذكرة الحفاظ، قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الرازي لما ترجم لعبد الرحمن بن أبي حاتم، قال ابن أبي حاتم: سمعت علي بن لما ترجم لعبد الرحمن بن أبي حاتم قال الرازي ذاك: سمعت علي بن أحمد

الخوارزمي يقول: سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة. 7 أشهر ما أكلوا مرقة، مرق. نهارنا ندور على الشيوخ، وبالليل ننسخ ونقابل. فأتينا يوما وأنا ورفيق لي شيخا، شيخا، فقالوا هو عليل مريض. قال: فرأينا في طريقنا سمكا فأعجبنا. ما أكلوا، أرادوا أن يأكلوا سمكا. قال: فاشتريناه. فلما صرنا إلى البيت حضر وقت المجلس، حضر وقت مجلس بعض الشيوخ، ولم يمكننا إصلاحه، إصلاح السمك. فمضينا إلى المجلس فلم يزل السمك 3 أيام وكاد أن يتغير، يتعفن، فأكلناه نيئا لم نتفرغ نشويه، يقول. ثم قال رحمه الله قول يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. وانظر بارك الله فيك أيضا من الأمثلة إلى إمام المفسرين، الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله. جاء في ترجمته من تاريخ بغداد أن علي بن عبد الله بن عبد الغفار حكى عن الإمام بن جرير أنه مكث 40 سنة، 40 سنة يكتب كل يوم، منها من 40 سنة كل يوم يكتب 40 ورقة. كم لك أن تعد في 40 سنة كل يوم؟ السنة فيها كم يوم؟ واضرب هذا في 40 و40 في هذه 40، كم يطلع لك بالآلاف المؤلفة مما كتبه رحمه الله؟ 84,500,000 ورقة في 40 عاما. لا يستغرب هذا على الإمام ابن جرير، فقد ذكر الأستاذ محمد كرد في كتابه كنوز الأجداد أن الإمام ابن جرير رحمه الله ما أثر عن الإمام ابن جرير رحمه الله أنه أضاع دقيقة من وقته أو من حياته في غير إفادة أو استفادة أبداً. في ترجمته رحمه الله من تاريخ بغداد أيضا أنه قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ لو ترغبوا في إملائنا كم سيكون؟ قال: 30,000 ورقة. قالوا: هذا مما تفنى فيه الأعمار قبل تمامه. فاختصره في نحو 3,000 ورقة، هذا الذي ترونه هو المختصر. ثم قال لأصحابه: هل تنشطون لتاريخ العالم، يعني كتابه، من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: نحو مما في التفسير، 30,000 ورقة. فأجابوا بمثل ما أجابوا سابقا: تفنى دون الأعمار دونه قبل تمامه. ماذا قال لأصحابه ابن جرير؟ ماذا قال؟ إنا لله، ماتت الهمم، ماتت الهمم، ثم أملى تاريخه على نحو من التفسير في 3,000 ماذا؟ ورقة. جاء في ترتيب المدارك في ترجمة العلامة أبي محمد

محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبان، المتوفى سنة 71 بعد 300، أن القاضي عياض قال لما ترجم له قال الفقيه الإمام كان من العلماء الراسخين والفقهاء المبرزين، ضربت له أكباد الإبل من الأمصار، إلى أن قال ذكر ابتداء طلبه للعلم، ذكر أنه قال كنت أول ابتدائي أدرس الليل كله، فكانت أمي تنهاني عن القراءة بالليل، فكنت آخذ المصباح فأجعله تحت الجفنة وأتعمد النوم، يعني يتظاهر لأمه أنه نائم، فإذا رقدت أخرجت المصباح وأقبلت على الدرس. وكان كثير الدرس، ذكر أنه درس كتابا 1000 مرة، أعاد دراسته 1000 مرة. ما هو الكتاب الذي درسه 1000 مرة؟ المزودة. إلى أن قال لأبي ذات يوم يا بني ما يكون منك، لا تعرف صنعة؟ يعني أنت بس تدرس ما عندك صنعة، واشتغلت بالعلم ولا شيء عندك؟ قال فلما كان ذات ليلة سمعته يقول لوالدتي عرفت اليوم ابني، يقول لأمه، لأم التبان زوجة الوالد، عرفت اليوم ابني، وذلك أني حضرت أملاكا في مسجد، جاء في مسجد فوجده ممتلئا بالناس، قال ولم أجد مجلسا، فقام لي رجل من موضعه لما رآه قال وأجلسني فيه، فسأله إنسان عني من هذا الذي أنت قمت وأجلسته في مكانك، فقال له أسكت، هذا والد الشيخ أبي محمد ابن التبان. وقال آخر خرج والدي محمد ابن التبان يوما من المسجد فزلق في طين، فبادر رجل وأخذ بيده وقال لصاحبه هذا والد الشيخ أبي محمد الفقيه، قال فرجع وحرض ابنه على طلب العلم، عرف أن هذا ولده معظم ومقدم، ما عنده صنعة لكنه معروف بماذا؟ بالعلم والفقه. قال رحمه الله وأنا ألتزم بهذا الشأن من يومئذ. وجاء أيضا في ترتيب المدارك في ترجمة الفقيه أبي بكر محمد بن عبد الله الأبهري المتوفى سنة 75 بعد 300، أنه قال الأبهري هذا عن نفسه كتبت بخطي المبسوط والأحكام لإسماعيل، إلى أن قال ومن كتب الفقه والحديث، بدأ يعدل التي كتبها بيده، نحو 3000 جزء بخطي، ولم يكن قط لي شغل إلا العلم، ولي في هذا الجامع، يعني جامع المنصور في بغداد، لي في هذا الجامع 60 سنة أدرس الناس وأفتيهم وأعلمهم سنن نبيهم عليه الصلاة والسلام. وقال قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة، والأسدية 75 مرة، والموطأ 45 مرة، ومختصر البرقي 70 مرة، والمبسوط 30 مرة. هل يمكن أن يقرأ من يضيع وقته ويكتب هذا من يضيع وقته؟ جاء في ترجمة عبد الغفار بن محمد بن عبد الغفار

فارس من سير أعلام النبلاء. قال الذهبي مترجما: الشيخ الإمام الثقة المعمر الصالح أبو الحسين الفارسي ثم النيسابوري. يقول: حدث مما ذكر، حدث عن أبي أحمد محمد بن عيسى بن عمروين الجلودي بصحيح مسلم إلى أن قال: قال حفيده الحافظ عبد الغافر ابن إسماعيل: حدث قريبا من 50 سنة منفردا عن أقرانه. معمر منفردا 50 سنة مذكورا مشهورا في الدنيا مقصودا من الآفاق، سمع منه الأئمة والصدور، وقد قرأ عليه الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ صحيح مسلم، قرأ عليه هذا السمرقندي صحيح مسلم نيفا 30 مرة، وقرأه عليه أبو سعيد البحيري نيفا 20 مرة، هذا سوى ما قرأه عليه المشاهير من الأئمة. وجاء في ترجمة الحافظ أبي بكر غالب بن عبد الرحمن الغرناطي من الصلة لابن بشكوال رحمه الله، وهذا الغرناطي توفي 18 بعد 500 من الهجرة. قال ابن بشكوال: كان حافظا للحديث وطرقه وعلله، عارفا بأسماء رجاله ونقلته، منسوبا إلى فهمه، ذاكرا لمتونه ومعانيه. وقرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمع أبا بكر ابن عطية يذكر أنه كرر صحيح البخاري 700 مرة، ونقل هذا أيضا الذهبي وفي ترجمته من العبر. وانظر إلى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني رحمه الله المتوفى 44 بعد 700 من الهجرة، فيقول يقول تلميذه ابن عبد الهادي المتوفى 44 بعد 700 في كتابه العقود الدرية، يقول عن شيخ الإسلام لما ترجم له قال شيوخه الذين سمع منهم، شيوخ شيخ الإسلام الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، سمع مسند الإمام أحمد مرات، وسمع الكتب 6 الكبار والأجزاء، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث وقرأ ونسخ وتعلم الخط. كثير من الطلبة خطه الآن لا تستطيع أن تقرأ ما يكتب، حتى اسمه ما تعرف تقرأه. وتعلم الخط والحساب في المكتب يعني في الكتاتيب وهو صغير، وحفظ القرآن وأقبل على الفقه وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز القصب السبقي وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. هذا كله يقول ابن عبد الهادي، هذا كله وهو بعد ابن 14 سنة، كل هذا. يقول: فانبهر به أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه، وهو صغير في هذا السن الصغير. وقال تلميذ شيخ الإسلام أيضا أبو حفص عمر بن علي البزار في كتابه الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: كانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة، ودلائل العناية فيه واضحة، إلى أن قال: ولم يزل منذ أيام صغره مستغرق الأوقات. هو صغير

0: مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد، ما هو في اللعب كالصبيان. وختم القرآن صغيرا، ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك، مع ملازمته مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار. ولقد سمع غير كتاب عن غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية. أما دواوين الإسلام الكبار كمسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود السجستاني والنسائي وابن ماجة والدارقطني، فإنه سمع كل واحد منها مرات عدة. وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي، وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه، كأن الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان. لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره، إما بلفظه أو معناه. وكأن العلم وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره، فلم يكن له مستعارا بل كان شعارا ودثارا. انتهى كلامه رحمه الله وغفر الله له. إذا سمعت هذا البعض الذي ذكرنا به، قل لي بربك، هل بيننا وبين القوم مقارنة؟ هل بيننا وبين القوم مقاربة أو مقارنة؟ لا والله. المهم أن استدراك ما فات ممكن، فاستعذ بالله واصدق مع الله يصدقك الله، ولا تعجز واشحذ همتك، وراقب الله في خلواتك وجلواتك، وسله التوفيق والسداد والعون والرشاد، وابذل السبب وصحح النية، لا تسوف لا تسوف، فإن التسويف قاتل. أمر النفس أيها الإخوة، أمر النفس كما قاله الإمامان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، قال النفس هي النفس، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. شغلتك بإيش؟ فاشغل نفسك بالحق واشتغل بالحق وسارع إليه، واحفظ وقتك وجهدك وشبابك قبل همك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل ماذا؟ قبل موتك. فقد نصحتك والله الموعد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يختم لنا ولكم بخير، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، إنه جواد كريم. صلى الله على نبينا محمد وآله.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي بجامع الرحمة بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل. وقد قال

صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ويعلم الله أننا ما جلسنا هذا المجلس ولا التقينا هذا اللقاء إلا لذكر الله عز وجل وتذكر نعم الله عز وجل علينا، ولنشكر الله عز وجل على ما أنعمه علينا من هذا الدين ومن هذه الشريعة، ونتعلم أمور الشريعة حتى نتعبد الله عز وجل كما يريد الله. فجزى الله من تسبب في هذا اللقاء وجعله في موازين حسناته. وهذا اللقاء يا أحبة هو مدارسة في هذا الكتاب الصغير أو هذه الرسالة. قد تكون أو قد يكون هذا الكتاب صغير في حجمه ولكنه كبير في معانيه، وهو كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. وقد ألفه الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألفه رحمة للناس وتعليما لهم، وكذلك عونا للناس في سبيل الوصول إلى السعادة الحقيقية والبعد عن الشقاء. وقد جمع فصولا عن أسباب السعادة في هذا الكتاب، فالسعادة لها أسباب كثيرة، من سعى لها وفقه الله عز وجل للسعادة الدنيوية أولا ثم السعادة الأخروية، وهذا هو الذي يبحث عنه المسلم. فإن المسلم لا شك أنه يريد السعادة في الدنيا لا شك، ولكن الهدف الذي يسعى إليه إنما يكون هو السعادة التي تكون أين؟ تكون في الدار الآخرة، فإن تلك السعادة هي السعادة الأبدية، وهذا الذي يتمناه المرء. وأما الدنيا فإنها لا تصفو لأحد، الدنيا لا تصفو لأحد، فإنك اليوم قد تكون بصحة وعافية وغدا قد تكون مريضا، اليوم قد يكون عندك بعض المال وغدا قد لا يكون، وهكذا. هذه هي الدنيا، لو كانت الدنيا تصفو لأحد لصفت للنبي صلى الله عليه وسلم. بل إن بعض أهل العلم ذكر أن هذا الشيخ رحمه الله، أي الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألف هذا الكتاب وهو الوسائل المفيدة للحياة السعيدة وهو على سرير المرض، ألفه وهو على سرير المرض، بل حتى أن الأطباء قد منعوه من الكتابة ومنعوه من القراءة، ومع ذلك ألفه وهو على سرير المرض، حتى أنه ألفه بدون مراجع، بدون مراجع، وإنما استحضره مما يحفظه ومما قرأه من كتب أهل العلم. ولا شك أنه كان مريضا وعلى سرير المرض وألف لنا هذه الرسالة الماتعة، وهي أسباب الحصول على السعادة، فيها الأسباب التي يحصل بها المرء على السعادة إن شاء الله في الدنيا والآخرة. وهذا يدل على أن السعادة ليست في راحة الجسد، وإنما السعادة تكون أين؟ في القلب وفي انشراح الصدر. ولهذا ذكر لك أسباب السعادة، وهو طريح الفراش يعاني من المرض وكان عنده ألم في رأسه. السعادة هي جنة الأحلام ومنتهى الآمال، كل البشر يبحث عن السعادة، المسلم والكافر، كل مخلوق يبحث عن هذه السعادة، ولكنه قليل من يدركها، قليل من يدرك هذه السعادة، وأقصى

السعادة الحقيقية، وليست السعادة المؤقتة التي ستكون بسبب مال أو بسبب مسكن أو بسبب مركب. لا، هذه ليست سعادة، إنما هي سعادة عابرة. وكذلك الناس متفقون على طلب السعادة، بل إن الإنسان قد يكابد ويشقى من أجل الوصول إلى هذه السعادة. والموفق من هدي إليها. الموفق الذي وفقه الله عز وجل هو من هدي إلى هذه السعادة فسلك الخطى التي توصله إليها، وابتعد عما يضادها من أسباب الشقاء. وإن شاء الله لن نطيل في هذه الرسالة، لن نطيل في هذه الرسالة، وسنأخذها على عدة مجالس، سنأخذها على عدة مجالس، وإن شاء الله تكون مختصرة حتى تفهم، وكذلك حتى يستفاد من توجيهات الشيخ السعدي رحمه الله، وكذلك حتى لا نطيل عليكم. ولعلي أقف معكم اليوم على مقدمة هذا الكتاب فقط. اليوم نقف على مقدمة هذا الكتاب، ثم في الأسابيع القادمة إن شاء الله يكون نذكر الأسباب التي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله، وسنأخذها سببا حتى نستفيد منها. فالشيخ رحمه الله ذكر في مقدمة كتابه بعد أن حمد الله عز وجل ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، فإن راحة القلب، يقول: فإن راحة القلب وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد. راحة القلب وسرور القلب وزوال كل هم وكل غم في القلب هو مطلب كل أحد، وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج. ولذلك قال الشيخ رحمه الله، ولذلك بدأ الآن يذكر في المقدمة بعض الأسباب، قال: ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب. وأقول: فإن الحزن مرض من أمراض القلب، الحزن مرض من أمراض القلب يمنعه من نهوضه وسيره وتشميره والثواب عليه، لأن المصائب التي تصيب المرء، فإن المرء قد يصاب بالمصائب البدنية أو المرض أو الفقر أو كذا، فإنه إذا صبر عليها فإنه يثاب عند الله عز وجل. وأما إذا كان القلب مريض لا يصبر ويتأفف عند المصائب، والبعض لا يؤمن ولا يرضى بقضاء الله وقدره، فإن هذا محروم من ماذا؟ محروم من الأجر الذي يترتب على ما ابتلاك الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد، قال رحمه الله: الهم والحزن يضعفان العزم، الهم والحزن يضعفان العزم ويوهنان القلب ويحولان بين العبد وبين الاجتهاد فيما ينفعه ويقطعان عليه طريق السير. يرجعون هذا الهم والحزن هو مرض من أمراض ماذا؟ القلب، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد. فإن الهم والحزن لا يذهب إلا بقوة الإيمان، لا يذهب إلا بالصبر، لا يذهب إلا بالإيمان بالقضاء والقدر، وأن هذه المصيبة التي أصابتك إنما هي قد قدرها الله عز وجل.

وجل عليك. فهذا يعظم لك الأجر ويعطيك الله عز وجل أجرا ويخلف عليك خيرا. وأما إن تمكن منك فإنه يرجعك إلى الوراء، بل الهم والحزن قد يمنعان الإنسان من طلب العلم، قد يمنعان الإنسان من طلب العلم. لما؟ لأنه انشغل بهمه وحزنه، تجده منطويا لوحده. يا فلان اخرج إلى جيرانك، اذهب مع إخوانك، اخرج كذا، يقول لا، أنا الذي في يكفيني أو كذا. لما؟ لأن الهم والحزن قد أخذ منه المأخذ العظيم، نسأل الله السلامة. فذكر الشيخ رحمه الله، الشيخ السعدي رحمه الله، هنا أسباب السعادة في المقدمة، وأنها تدور على ثلاثة أصول. الشيخ السعدي ذكر في مقدمته أن السعادة تدور على ثلاثة أصول، أو قل تدور على ثلاثة أسباب. قال: السبب الأول أسباب دينية، والثاني أسباب ماذا؟ طبيعية، والثالث أسباب ماذا؟ عملية. ذكر ثلاثة أسباب أو أصول، وسيذكرها إن شاء الله في الفصول القادمة. وقبل ذلك، مكان السعادة كما ذكرت هو أين؟ هو القلب. مكان السعادة هو القلب، ومدارها أيضا على طمأنينة القلب، طمأنينة القلب وعلى راحته. فالدينية كما ذكرها الشيخ، سيذكرها الشيخ أيضا إن شاء الله في الدرس القادم، نمر عليها، ذكرها في الفصل الأول ولا أريد أن أذكرها هنا. وهي أهمها، الأسباب الدينية هي أهمها. ألا بذكر الله ماذا؟ تطمئن القلوب. إن لم يطمئن قلبك من ذكر الله وبقراءة القرآن، فابحث لك عن قلب آخر، ابحث عن دواء لقلبك. فدواء القلب أن يكون عامرا بذكر الله عز وجل، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله ولا نريد أن نستعجل عليه. وأسباب طبيعية، أسباب طبيعية تسبب، نعم، من الأسباب الطبيعية تكون سبب من أسباب السعادة، وهي البعد عن الهم والبعد عن الغم والبعد عن الحزن وهكذا، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. والأسباب العملية أيضا سبب من أسباب السعادة. هناك أسباب عملية، قد تكون وظيفة، قد يكون مال، مركب، زوجة صالحة، أولاد قد يبرون بك، فهذه أيضا سبب من أسباب ماذا؟ العملية، أقصد العملية التي ذكرها الشيخ، فهذه قد تكون سعادة. فهذه من أسباب السعادة الأساسية، وكما ذكرت سيذكرها الشيخ رحمه الله واحدا واحدا إن شاء الله، ونفصل فيها في وقتها إن شاء الله. ثم يقول الشيخ السعدي رحمه الله، يقول: ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين. اجتماع ماذا؟ الأسباب التي ذكرها الآن، ليست الثلاثة الآن، اللي هي الدينية أولا، طبيعية، العملية. يقول: لا يمكن أن تجتمع إلا في ماذا؟ ليش؟ لأن فيه دينية، لأن فيها دينية، لأن فيها دينية. فالمؤمن تحصل له هذه الثلاثة، المؤمن تحصل له هذه الثلاثة. وأما غير المؤمن فلن تجتمع له، لأن أصل السعادة هو الإيمان والعمل الصالح، هذا أصل السعادة، أصل السعادة الأول، والذي سيذكره الشيخ السعدي رحمه الله في الدرس القادم، هو الإيمان والعمل الصالح. فإما يأتينكم مني هدى كما يقول الله عز وجل، فمن اتبع إيش؟ هداي. فماذا؟ ولا هم ماذا؟ ولا فلا يضر ولا يشقى. نعم، هذا هو إيش؟ هذا هو أصل إيش؟ هذا هو أصل السعادة، هذا هو أصل السعادة. فإن من اتبع أمر الله عز وجل أولا واجتنب ما نهى عنه الله عز وجل، فإنه لا يضل ولا لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة. الهداية لك في الدنيا والآخرة، الأمن لك في الدنيا

0: والآخرة، الحياة السعيدة لك في الدنيا والآخرة. انظر انظر لو نظرت نظرة عابرة إلى بعض الكفار، فإنك قد تجده من أغنى الأغنياء، من أغنى الأغنياء، يملك بأموال طائلة رزقه الله عز وجل في الدنيا، لأن لهم الدنيا، ولكنه قد يقدم على الانتحار. وممكن تقرأ أن من بعض أغنياء العالم أقدم على الانتحار، ووجد له كتابة يقول: بحثت عن السعادة فلم أجدها، فانتحر. وعندنا ولله الحمد عند أهل التوحيد وأهل الإيمان من قد يأكل يوما ويجوع يوما ولكنه لا يقدم على الانتحار، لأن هنا السعادة في القلب، السعادة الأساسية هي في الإيمان والعمل، والعمل الصالح. ولهذا يا أحبة، لا سبيل إلى السعادة إلا بطاعة الله عز وجل والإكثار من العمل الصالح، وكذلك اجتناب الخطايا، فإن من فعل مثل هذا عاش سعيدا بإذن الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو ماذا أو أنثى وهو مؤمن، ماذا قال؟ فلنحيينه ماذا؟ هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. أصحاب الصلاة في المسجد، أصحاب الصف الأول، أصحاب القرآن الذين يقرؤون ولهم مردا في كل يوم يقرؤون القرآن، أصحاب مجالس العلم، أصحاب الجلساء أهل الصلاح، فإن هذا عندهم ماذا؟ عندهم السعادة التي تكون أين؟ التي تكون في القلب. فروح الإيمان وقوة الإيمان والسعادة تكون ماذا؟ في القلب وليست في الجوارح. فإنك قد تجد كبيرا في السن قد لا يمشي إلا على عربية، صحيح ولا لا؟ تجده في صلاة الفجر في الصف الأول، وشابا في العشرينيات أو في عشرين من عمره على سريره لم يستطع أن يقوم إلى صلاة الفجر، ولا لا؟ هل إذن القوة في البدن ولا في الروح؟ في الروح. قوة الإيمان هي من القلب تنبع، وكذلك السعادة تكون في القلب. فإذا أردت السعادة كذلك فاطرق أبواب التوبة إلى الله عز وجل، توب ولا تقول أنا لا أعصي الله، توب إلى الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم كان يتوب ويستغفر في اليوم أكثر من كم؟ 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فأكثر من التوبة وأطرق أبواب التوبة وابتعد عن المعاصي لتذوق طعم السعادة. فعافية القلب في ترك الآثام، عافية القلب في ترك الآثام والذنوب. وكذلك فإن الذنوب تطبع الران على القلب، فإذا كان الران على القلب فقد لا يعمل ماذا؟ لا يعمل الصالحات. فكلما تبت إلى الله عز وجل وفعلت الطاعات فإنه بإذن الله عز وجل يصلح هذا القلب. قال الشيخ رحمه الله في آخر المقدمة، ولكني سأذكر برسالتي هذه، قال: ما يحضرني من الأسباب، ما يحضرني، لما؟ لأنه كتبها وهو على سريري المرض. ما يحضرني من الأسباب لهذا المطلب الأعلى وهو السعادة الذي يسعى إليه كل أحد. فالناس تسعى إلى السعادة. ختم بعد ذلك هذه المقدمة التي وقفت معكم عليها، وقد أحسن وصدق رحمه الله، فقد أحسن وصدق رحمه الله. فالغم والهم والحزن من أمراض القلب، وشفاء هذه الأمراض بفعل أضدادها، وهي الفرح والسرور. فإن كان هذا الفرح والسرور بحق، أي في طاعة الله، تفرح لفرح أخوك المسلم، تفرح بنصر المسلمين، تفرح عندما ترى أهل الطاعات، تفرح عندما ترى طلبة التحفيظ، تفرح عندما ترى طلبة العلم، فإن هذا ماذا؟ هذا يرفع لك صلاح القلب ويحصل لك السعادة. وإن كان بباطل الفرح والسرور بباطل، أفرح إن أخي المسلم حصلت له مصيبة، هل مسلم يفرح أن جاره أو أخيه أو أن أخاه المسلم وقع في مصيبة؟ هل هذا يحدث من رجل عاقل مسلم؟ لا، حب لأخيك ما تحب لنفسك. حاول حتى لو كان في قلبك بعض الأمراض وأمراض القلوب، منها الحسد، منها ماذا؟ الحسد، داوي نفسك من هذه الأمراض، لأن بعض الناس يكون حياته كله في شقاء وفي تعاسة. لما؟ لأنه يراقب ماذا؟ يراقب الناس، انظر فلان ولده حصل له على وظيفة وولدي لم يحصل له، فلان اشترى سيارة، فلان عنده بيت، فلان كذا فلان كذا، فهو مراقبته للناس سببت له الأمراض، أمراض القلب. فإذا وصلت هذه الأمراض أمراض القلوب تحدث السعادة أم الشقاء؟ الشقاء. ولهذا أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب الكبائر بدأ بأمراض ماذا؟ القلوب، وبكبائر القلوب، لأن كبائر القلوب أخطر من كبائر الجوارح. لما؟ لأن كبائر الجوارح قد يتوب منها، لكن ذنوب القلوب ينسى المرء أن يتوب منها. وقال ابن القيم رحمه الله كما في مفتاح دار السعادة، قال: إذا أنعم عليه على المسلم، إذا أراد أن يكون سعيدا، قال: إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان السعادة أو سعادة العبد، وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها أبدا. وقال أيضا: وإذا أطرقت مليا تحاسب نفسك على تقصيرها، وتعظم زلاتها، وتخشى من هفواتها خوفا من بارئها، أي من الله عز وجل، وتتغافل عما قدمت من محاسن بين يديها طمعا في ثواب خالقها، فتلك أمارة على نفس تطلب حياة سعيدة. نعم، فأنت حتى وأنت تعمل الصالحات تدعو الله أن يتقبل منك، هذا يدل على أن قلبك ماذا؟ فيه الخير بإذن الله. وقال أيضا رحمه الله: علامة السعادة أن تكون الحسنات العبد خلف ظهره وسيئاته نصب عينيه. أنت تفرح نعم بعمل الصالح، تفرح به، لكن لا تغتر به، كما قال ابن مسعود وغيره، قال: إن الذنب عند المؤمن كالجبل على ظهره. المؤمن إذا أتى عليه ذنب يخاف من الله عز وجل فيبادر إلى التوبة، وأما المنافق فإن الذنب كأنه ماذا؟ كأنه ذباب أتى على أنفه فنهره. هذا هو الفرق بين المؤمن وبين المنافق. فالسعيد يا أحبة من اتقى الله عز وجل، والسعيد أيضا من أحسن في معاملة الخلق كذلك، السعيد أيضا من شكر النعم، فإن النعم إذا شكرتها ماذا؟ تدوم ويزيدها الله عز وجل، وسيأتي معنا إن شاء الله. كذلك السعيد من يتلقى البلاء بالصبر، مصيبة أو كذا تتلقاها بالصبر والاحتساب. وكل هذه سيذكرها المؤلف إن شاء الله إذا بدأ في كتابه هذا. فهذه هي مقدمة المؤلف رحمه الله عن الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، وقد قلت في المقدمة أني لن أطيل عليكم، وستكون على رسائل مختصرة إن شاء الله في مثل هذه الليلة من كل يوم أربعاء إن شاء الله. وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأله أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وعلى حضوركم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب الأصول.

0: ثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عادل بن عيسى الرحيلي حفظه الله تعالى في مسجد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبين أيدينا جميعا متن عظيم، وهو متن الأصول الثلاثة. وهذه الأصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ومعرفة العبد دينه. وهذه الأسئلة الثلاثة وهي: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هي التي سيسأل عنها العبد في قبره. وقد أثنى أهل العلم على هذه الأصول الثلاثة، وقد ذكر الإمام ابن باز رحمه الله أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان يلقن هذه الأصول العوام ليحفظوها وليدرسوها ولتستقر في قلوبهم. وقال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: ما أعظم نفعها على وجه اختصارها لطالب الهدى. وقد كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي المملكة يلزم أئمة المساجد بتعليم الناس الأصول الثلاثة. وذكر ابن باز رحمه الله تعالى بأن هذه الأصول الثلاثة هي نافعة ومهمة لكل مسلم. وقد ذكر عالم المدينة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في كتاب منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في التأليف، ذكر كلاما عظيما عن هذه الأصول، وقال حفظه الله: إن هذه الأصول الثلاثة لا يستغني عنها الخاص ولا العام. وسمعته في درسه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذه الأصول لا يستغني عنها طالب العلم ولا العالم ولا المتعلم. وقد شرح ابن باز رحمه الله هذه الأصول الثلاثة 100 مرة، وهذه الأصول الثلاثة أعني: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هي سبب سعادة العبد في دنياه وأخراه. أخرج الإمام مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه

0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بل من عرف هذه الأصول وعمل بمقتضاها وجد حلاوة الإيمان، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وجاء في مسلم قال أبو سعيد الخدري: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا واجبت له الجنة. وجاء في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إذا بلغ المؤذن أشهد أن محمد رسول الله يقول العبد: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أغفر الله له ذنبه. فعلى المسلم وعلى ولي الأمر أن يعلم أبناءه هذه الأصول الثلاثة. وقد كان الإمام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: على ولي الأمر، يعني الأب، أن يعلم أبناءه هذه الأصول الثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل.
0: أحسنت.
1: الأولى:
0: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة، وهذا كما يقوله الحافظ ابن حجر في شرح فتح الباري هو عمل المصنفين، فالمصنفون الأوائل كالإمام البخاري وعبد الرزاق والإمام مالك رحمه الله تعالى يبدأون كتبهم بالبسملة، وهذه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الكتاب إلى هرقل قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. ثم قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب: اعلم، وأتى بفعل الأمر ليجعلك تنتبه لما سيلقى من الكلام بعده. وكما يقول العلامة عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته

0: فيدعو الشيخ محمد بن عبد الوهاب لقاري هذه الرسالة بالرحمة. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، والمراد بهذا الوجوب الوجوب العيني. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذكر الذهبي رحمه الله، أن العلم الواجب بأن تعلم الذي خلقك، وأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، وأن هذا الدين أعني دين الإسلام هو الدين الحق، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وأن الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ هذه الرسالة هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال: يجب علينا تعلم أربع مسائل. ذكر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله العدد قبل المعدود، وهذا كما يقوله الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، يقول: هذا أسلوب نبوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا السبع الموبقات. وأيضا فيه التشويق، إذا ذكرت لك العدد ثم ذكرت لك المعدود ففيه تشويق، وأيضا لو نسيت، مثل هنا قال: يجب علينا تعلم أربع مسائل، لو ذكرت ثلاث مسائل تعرف أن مسألة نسيتها. أكبر يا أستاذ.
1: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة.
0: ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مفتاح دار السعادة، وعبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته، والحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، أن العلم الممدوح في الكتاب والسنة هو العلم الشرعي. وقد جاءت النصوص الكثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الثناء على العلم الشرعي، بل ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة أكثر من 100، أكثر من 50 و100 فائدة للعلم الشرعي، فمن أعظمها أن الله عز وجل أشهدهم على أعظم مشهود وهو التوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وأيضا نفى الله عز وجل بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قال تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولم يذكر الجواب لوضوحه: إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فيرفعهم الله عز وجل بالذكر الحسن في الدنيا ويثيب

الله ويثيبهم الله تبارك وتعالى الجنات يوم القيامة. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الرسالة التبوكية كلاما عظيما، قال: من أراد الله والدار الآخرة فليصاحب الأموات، يعني العلماء، الذين هم أحياء بيننا. والله لكأن الإمام البخاري حي بيننا، والإمام مسلم حي بيننا، نستفيد من علومهم ومن مآثرهم، ويدخلون السرور علينا بذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع الله عز وجل ذكرهم كما قال: ورفعنا لك ذكرك. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله عن أبي بكر بن عياش أن كل من نصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فله نصيب من قوله: ورفعنا لك ذكرك. رفع الله ذكرهم في الدنيا، لا تمر لحظة ولا ثانية إلا يقول أحد المسلمين، رواه الإمام البخاري، أخرجه الإمام مسلم، ذكره الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، ذكره ابن عثيمين في الشرح الممتع، ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية، فيذكرون إلى يومنا هذا، ما تمر لحظة ولا ثانية إلا ويذكرون بالذكر الجميل. العلم، والعلم معناه هو معرفة الهدى بدليله، هذا هو العلم. والمقلد لا يعتبر من العلماء، ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله وابن القيم أقر هذا الإجماع في إعلام الموقعين: أجمع العلماء على أن المقلد ليس من أهل العلم. فلا بد إذا طلبنا العلم أن نطلب العلم بدليله من الكتاب والسنة. قال: بدليله، وهو هذا العلم مثل له، قال: هو معرفة الله. كيف نعرف الله عز وجل؟ طريقتان نعرف الله عز وجل: عن طريق الآيات الشرعية، عن طريق الوحي، فنعرف ربنا عز وجل طريق الوحي من الكتاب والسنة، نعرف أن له أسماء وصفات، وأن الله عز وجل حي لا يموت، وأن الله تبارك وتعالى يسمع دعاء المضطرين، وأن الله عز وجل يرزق عباده، وأن الله عز وجل قد حفظ هذا الدين، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. فنعرف هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا أن هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله عز وجل في تبليغ الرسالة، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية أمته، وكما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. وبين صلى الله عليه وسلم كل شيء، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكما قال أبو ذر: وما طائر في السماء إلا وذكر لنا فيه علما. وكما قال اليهودي لسلمان: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة

0: يعني آداب دخول دورات المياه؟ قال نعم. وعلمنا آداب الأكل وآداب الشرب، وهذه والله لأعظم حضارة في البشرية، أعظم حضارة في البشرية أن تتمسك بهذا الدين الإسلامي وتعظ النواجذ على التمسك بالكتاب والسنة. ومن نظر إلى غير هذا الدين الإسلامي من الأديان عرف نعمة الله عز وجل عليه. يذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح أنه إذا أثني على قسيس قيل بأن له 40 سنة لم يغتسل، وديننا ولله الحمد دين النظافة، دين الحضارة، دين الإطمئنان، دين انشراح الصدر. أكمل يا غسان.
1: الثانية العمل به. الثالث
0: العمل به، يعني العمل بالعلم، العمل بالعلم. والعمل بالعلم هو صفة المنعم عليهم، علموا وعملوا، بخلاف اليهود علموا ولم يعملوا، وبخلاف النصارى عبدوا الله على جهل. ومن عمل بالعلم كما يقول ابن تيمية رحمه الله في التحفة العراقية، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، أورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل بالتقوى أورثه الله علم ما لم يعلم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من عمل بالإيمان والتقوى أخرجه الله عز وجل من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الغفلة إلى نور التذكر، ومن ظلمات الهوى إلى نور الاتباع. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ومن فوائد العمل بالعلم أن السلف كانوا يستعينون على حفظ العلم بالعمل به. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه فعل أمرا فعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فوائد العمل بالعلم أن الله عز وجل يوفقك لطاعات أخرى. هنا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أمرين تقوي به نفسك: العلم والعمل. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يعني لما ذكر الله عز وجل في سورة العصر: إلا الذين آمنوا

0: تعمل الصالحات هذه تقوي نفسك القوة العلمية وتقوي غيرك بالدعوة إلى الله عز وجل والصبر على الأذى فيه. فكمال قوتك العلم والعمل، العمل به أكمل.
1: الثالثة الدعوة إليه.
0: الدعوة إليه الدعوة إلى العلم والعمل، فالدعوة إلى الله عز وجل كما يقول الإمام ابن باز رحمه الله واجب في هذه الأعصار لكثرة الجهل ولقلة دعاة الحق ولانتشار الباطل والمنكرات، بل يقول الإمام ابن عثيمين رحمه الله في سورة الشورى ينبغي لنا أن نزاحم أهل الباطل حتى في الإنترنت. وقد ذكر ابن باز رحمه الله قال رحمه الله أنه ينبغي لنا أن ندعو إلى الله عن طريق الهاتف، عن طريق الجوال، عن طريق الراديو، عن طريق الصحف، عن طريق اللقاءات، ندعو إلى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قرأ الحسن البصري هذه الآية فقال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفي الله. ولما كان في يوم خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمى النعم، يعني من الإبل العظيمة. يقول الحافظ النووي رحمه الله التشبيه هنا لتقريب الأذهان، وإلا ذرة من ذرات الآخرة أعظم من الدنيا وما فيها. وقد ذكر ابن القيم كلاما عظيما في جلاء الأفهام، يقول بأن تبليغ سنته صلى الله عليه وسلم أعظم من تبليغ السهام على الأعداء، لأن تبليغ السنة ولأن تبليغ القرآن من مهام الرسل عليهم الصلاة والسلام. وذكر ابن القيم هدية للداعين إلى الله عز وجل كما في رسالة ابن القيم لأحد إخوانه قال ومن هدى غيره هداه الله عز وجل وفتح له باب الهدى. وهذا ذكره ابن سعد أيضا في التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. والذي يريد أن يهدي غيره عليه بأمور، أول الأمور الصبر، والثاني اليقين. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله بالصبر واليقين

0: تنال الإمامة في الدين، وأن تكون هذه الدعوة على منهاج الرسل عليهم الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وأن تكون هذه الدعوة أن تقتدي بدعوتك إلى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في رسالة ابن القيم لأحد إخوانه. لهذا الله يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
1: الرابعة: الصبر على الأذى فيه.
0: فالعبد إذا علم وعمل ودعا إلى الله عز وجل لا بد أن يؤذى. فهذا الطريق كما يقول الشيخ صالح الفوزان في تقديمه لكتاب الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله رحمة واسعة، جماعة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات، قال الشيخ صالح الفوزان وهو يذكر أمور الدعوة وما يتصف به الداعي، قال: إن هذه الدعوة وإن هذا الطريق ليس مفروشا بالورود، فلا بد للداعي أن يؤذى، لا بد أن يؤذى. فهذا الطريق كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد، طريق تعب فيه آدم وناح فيه نوح عليه الصلاة والسلام، وقتل فيه زكريا وابنه يحيى، وتعرض للذبح إسماعيل، ورمي في النار النبي صلى الله عليه وسلم، ورمي في النار إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وتعرض للسياط الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. فهذا الطريق ليس مفروشا بالورود، وذكر ابن تيمية في الحسبة أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يؤذى. ولهذا قال الله عز وجل: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ماذا قال الله بعدها؟ واصبر على ما أصابك. لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يؤذى. والصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معصية الله عز وجل، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وأعظم ما يعينك على الدعوة إلى الله عز وجل الصبر والصلاة. قال تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
1: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر،

0: لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: في هذه الأمور يذكر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله مقومات الشخصية المسلمة. فمقومات الشخصية المسلمة القوية ذكر لها مقومات، فمن المقومات العلم، ومن المقومات العمل، ومن المقومات الدعوة إلى الله عز وجل، ومن المقومات الصبر على الأذى فيه. فالموحد والداعي إلى الله عز وجل كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات، والعام من الموحدين يغرب ألفا من المشركين، لأن الله تبارك وتعالى يقول وإن جندنا لهم الغالبون. واستدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بسورة عظيمة، فلماذا اختار هذه السورة؟ اختار هذه السورة لأن الأمور الأربعة متوفرة فيها: العلم والعمل الصالح والدعوة إلى الله عز وجل والصبر على الأذى فيه. لأن الله قال إلا الذين آمنوا، والإيمان لا يتأتى إلا بالعلم، وعملوا الصالحات هذا دليل العمل به، وتواصوا بالحق هذا دليل الدعوة إلى الله عز وجل، وتواصوا بالصبر هذا دليل الصبر على الأذى فيه. واختار سورة العصر لأن الله أقسم بالعصر، والإقسام بالعصر بمخلوق من مخلوقات الله عز وجل، أقسم الله بالعصر لأن الناس في الوقت ينقسمون إلى قسمين: رابحين وخاسرين. الرابح إلا الذين آمنوا، من آمن وعمل صالحا ودعا إلى الله عز وجل وصبر لله تبارك وتعالى، هذا الرابح. والخسران قد يكون هذا الخسران كليا إذا كفر بالله عز وجل، وقد يكون الخسران جزئيا، وهذا أشار إليه ابن سعدي رحمه الله رحمة واسعة. هنا الله عز وجل أقسم فقال والعصر. قال ابن تيمية رحمه الله والإقسام بمخلوقات الله عز وجل هذا فيه مدح لله عز وجل وثناء على الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني ذكر ابن تيمية وابن القيم رحمه الله في التبيان أن الإقسام بالمخلوقات دال على ربوبيته سبحانه وتعالى وألوهيته سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. وأما العبد فلا يقسم إلا بربه. قال والعصر، جواب القسم إن الإنسان لفي خسر، وهذا الخسران قد يكون خسران كليا وقد يكون خسران جزئيا. ثم استثنى الله عز وجل قال إلا الذين آمنوا،

0: والإيمان لا يتأتى إلا بالعلم وعمل الصالحات، وهذا دليل العمل به، وتواصوا بالحق، هذا دليل الدعوة إلى الله عز وجل، وتواصوا بالصبر، هذا دليل الصبر على الأذى فيه. وقد شرح ابن القيم هذه السورة رحمه الله رحمة واسعة، وقال إن هذه السورة جمعت الخير العظيم بحذافيره، وقال بأن في هذه السورة، يعني في هذه السورة قوة علمية وعملية، وهذا بالنسبة للشخص، وقوة للغير بالدعوة إلى الله عز وجل والصبر على الأذى. بل ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وفي مفتاح دار السعادة، قال: عالم عامل بعلمه يدعى في ملكوت السماوات كبيرا وعظيما. الله أكبر. بل يقول ابن القيم بأن الرجل لا يسمى ربانية إلا إذا علم وعمل وعلم الناس، وعلم الناس يدعى في ملكوت السماوات عظيما. وقال ابن القيم في مفتاح في زاد المعاد على هذه الأمور الأربعة، قال: مرتبة المجاهدة، يجاهد نفسه على العلم، ويجاهد نفسه على العمل بالعلم، ويجاهد نفسه على الدعوة إلى الله عز وجل، ويجاهد نفسه على الصبر على الأذى فيه. والمجاهدة من أسباب الهداية، فالله عز وجل ذكر في سورة الفتن، وهي سورة العنكبوت، ذكر عدة فتن من أولها ثم ذكر دواء الفتن في آخرها. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا أنفسهم، جاهدوا أهواءهم، جاهدوا دنياهم، جاهدوا شيطانهم، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أكمل يا
1: رسول. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم.
0: هذه العبارة عن الشافعي جاءت عدة روايات وصيغ لهذه العبارة، ذكرها ابن كثير في تفسيره، والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والإمام ابن تيمية رحمه الله. فجاءت: لو ما أنزل الله على خلقه، وجاءت أيضا: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، وجاءت أيضا: لو تفكر الناس في هذه السورة لكفتهم. وذكر النووي رحمه الله، قال: الناس في عن الشافعي في غفلة عن هذه السورة. وقد ذكر ابن باز رحمه الله في شرحه للأصول الثلاثة معنى هذا الكلام، كنا هذه السورة ما معنى كلام الشافعي لكفتهم، كنا هذه السورة يعني فيها حجة، من حيث أنك تعلم أن من أسباب النجاة العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. أكمل.
1: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل

0: القول والعمل.
1: قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول. العلم في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا العلم. والقول في قوله باب العلم قبل القول واستغفر لذنبك، هذا هو العلم. فاعلم، هذا الإنسان لا بد أن يعلم وأن يتعلم. فالعلم سبب عظيم لانشراح القلب وأنس القلب. بل يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: عند أسباب انشراح الصدر قال العلم، ثم قال: وليس لكل علم، إنما العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يكون الصدر أوسع من الدنيا وما فيها، أوسع من الدنيا وما فيها. وتأتي الأحاديث بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وأهل العلم لما حذروا من جماعة التبليغ، والذين حذروا من جماعة التبليغ جماعات من أهل العلم كالشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ أحمد يحيى النجمي رحمه الله، الشيخ عبيد الجابري، والشيخ ربيع، والشيخ بن باز في آخر أمره. لماذا حذروا من جماعة التبليغ؟ لأن جماعة التبليغ يدعون إلى الله عز وجل بدون علم. هذه من الأمور، والأمور كثيرة في هذه الجماعة. والدعوة لا بد لها من علم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن وكان عالما رضي الله عنه، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أرسل أبا موسى الأشعري، أرسل أبا عبيدة الجراح رضي الله عنه إلى نجران، كان عالما رضي الله عنه. فالدعوة إلى الله عز وجل من مقوماتها العلم، وهذا ذكره الفوزان عندما قدم للشيخ ربيع رحمه الله في جماعة لا جماعات، الصراط واحد لا عشرات، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. توحيد لا إله إلا الله والاستغفار، التوحيد والاستغفار ينجي الله به العبد من ورطات الدنيا والآخرة. هذا يونس عليه الصلاة والسلام لما كان في بطن الحوت، قال الله عنه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات، في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر وفي ظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الذي نجى يونس عليه الصلاة والسلام

0: هو التوحيد والاستغفار. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أكمل.
1: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
0: الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر عدة مقدمات. المقدمة الأولى ذكر فيها أربع مسائل، ثم ذكر مقدمة ثانية وذكر فيها ثلاث مسائل، ثم ذكر خاتمة، ثم شرع في الأصول الثلاثة. وهذه المسائل الثلاثة ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية، فذكر المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن المسألة الأولى أن الله خلقنا في توحيد الربوبية، وأن المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في توحيد الألوهية، وأن المسألة الثالثة ذكر فيها الولاء والبراء. ثم ذكر الشيخ محمد رحمه الله بأن هذا هو حقيقة الإسلام، بأن هذا هو حقيقة الإسلام، فذكر توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية يذكر في النصوص لأمرين، منها أن الله عز وجل يحتج على المشركين بإنكارهم لتوحيد الألوهية. قال الله تبارك وتعالى: واسمع، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. احتج عليهم فقل أفلا تتقون. الله عز وجل يذكر، الله يجزاك خير، أحسنتم أحسنتم جزاكم الله خير، الله تبارك وتعالى يذكر توحيد الربوبية في النصوص للاحتجاج على المشركين لما أنكروه من توحيد الألوهية. ويذكر أن الله عز وجل هو المستحق للألوهية لأنه رب الكون وخالق الكون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. ويذكر توحيد الربوبية لتعظيم الله تبارك وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني لا تعظمونه حق تعظيمه. قال أن الله خلقنا، والخلق الذي يختص الله به هو الإيجاد من عدم، من العدم.

0: دخل زبير ابن مطعم المدينة وكان كافرا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور، فلما وصل عند قوله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول جبير بن مطعم كاد قلبي أن يطير من هذه الآية، فوقع الإيمان في قلبه رضي الله عنه أن الله خلقنا. الخلق أمره عظيم، الله عز وجل يحتج، الله عز وجل يتحدى كفر وأهل التقنية الحديثة وأهل الصناعات بقوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الله أكبر، هذا الخلق هو الإيجاد من عدم، والكافر لم يفعل شيئا، إنما حول شيئا إلى شيء، وجد حديدا فصنع طائرة، وجد خشبة هذا يستطيع له كما يقول ابن حميد كل أحد رحمه الله في كتاب التوحيد، كل أحد يستطيع له إذا أتقن هذه الصنعة. لكن قل للكفار جميعا أخلقوا لنا حديدا، أخلقوا لنا خشبة، ما يستطيعون. أن الله خلقنا ورزقنا، لماذا ذكر الرزق؟ لأن الكفار والناس يهتمون بأمر الرزق، ولأن الرزق هو سبب الحياة، ومع ذلك تكفل الله عز وجل برزق الخلائق جميعا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، بل يرزق الدابة والنمل الضعيفة، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. قال أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، ما تركنا الله هملا بدون أمر ولا نهي. الله تبارك وتعالى يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى بدون أمر ولا نهي، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بل أرسل إلينا رسولا، هذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، ورسالته عامة للجن والإنس والأسود والأحمر. جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقد ذكر ابن تيمية في الجواب الصحيح وابن القيم في زاد المعاد أدلة عمومية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه كان يرسل الكتب إلى هرقل وإلى قيصر وإلى الملوك، ومن ذلك قتال اليهود والنصارى من أجل هذا الدين. قال فمن أطاعه دخل الجنة، كما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والدليل؟
1: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
0: ذكر هذه الآية، وهذا عجيب من صنيع المؤلف رحمه الله. الآيات لطاعة الرسول كثيرة، فلماذا ذكر فرعون؟ ذكر فرعون لأن فرعون أعظم طاغية، ولأن فرعون ناله العذاب الدنيوي والعذاب البرزخي والعذاب الأخروي. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي هذا تحذير، كما يقول الحافظ ابن كثير، لكفار قريش عندما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبكم ما أصاب فرعون من العذاب الأليم. فالرسول الذي عصيتموه، يعني كفار قريش، هو أعظم من موسى عليه الصلاة والسلام، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أكمل.
1: الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
0: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد. انظروا، يعني صنيع المؤلف رحمه الله.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: الداعية والصدق مع الله، ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي بجامع ابن عبيد بمكة المكرمة، في اليوم الخامس من شهر ربيع الأول عام 47,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا المجلس بفضله وكرمه. نسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصح الناس وتعليمهم وإرشادهم إلى الحق وإلى الخير وإنقاذهم بإذن الله من الشرك إلى التوحيد، من البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة. هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي من أهم أعمال الإسلام، ومن أفضل القربات وأجل الطاعات إلى الرحمن سبحانه وتعالى.

ولا سيما في زماننا الذي اشتدت فيه غربة الإسلام وقل فيه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على هدى وبصيرة. قل العلماء ورحل العلماء وكثر الجهل، كثر الإعراض عن العلم وعن التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وأقبل الناس على الدنيا إلا من رحم الله عز وجل، وابتعد كثير من الناس عن نشر الإسلام وعن نشر دعوة الإسلام. فالضرورة إلى الدعوة الآن عظيمة فوق كل ضرورة. كثر المتكلمين وكثر المتكلمون ووسائل التواصل، كثروا في وسائل التواصل يخبطون خبط عشواء بدون هدى ولا بصيرة، وربما يكون باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى الإسلام. الواجب الدعوة إلى الله على نور وبصيرة. الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء هم الذين يقومون بالدعوة، وهم ورثة الأنبياء والرسل، وهم هداة الخلق ودعاة إلى الحق. الدعوة إلى الله وتبليغ رسالات الله وبيان شرع الله عز وجل المطهر كما مر معنا هي وظيفة الأنبياء والرسل ووظيفة العلماء من بعدهم، لأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذه دعوة الإسلام، دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك ومن كل ما حرم الله، تبصيرهم بما خلقوا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فدعوة الناس وتبصيرهم مهمة عظيمة شريفة، مهمة الأنبياء والرسل وأتباعهم، وهم العلماء ورثة الأنبياء. أي بلد يوجد فيها العلماء وطلاب العلم السلفيون انتشر فيها الخير والعلم والفضائل، وأي بلد تخلو من العلماء من طلاب العلم السلفيين أهل السنة يكثر فيها الشر والفساد والرذائل، نسأل الله العفو والعافية. يكثر فيها البلد التي لا يوجد فيها أهل العلم طلاب العلم، يكثر فيها السحر والشعوذة والفساد، الشركيات والقبور والأضرحة، وتكثر المعاصي والسيئات والعياذ بالله. فالواجب على أهل العلم وعلى طلاب العلم كبير، وهو نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتأسوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل له: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول

لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غير ذلك، ولا يستحقها إلا الله وحده لا شريك له، إياك نعبد وإياك نستعين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. هذه الدعوة إلى التوحيد. يوجد كتاب الشيخ ربيع المدخلي رحمه الله تعالى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، كتاب عظيم في بيان دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أنها دعوة إلى إفراد الله بالعبادة، إلى توحيد الله. ما من نبي، ما من رسول إلا يدعو قومه ويقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو قومه إلى أن يوحدوا الله وأن يفردوه بالعبادة، حتى علم أنهم لن يؤمنوا إلا من قد آمن، كما أوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعوة إلى التوحيد وحرب على الشرك، دعا أباه وقومه كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام في غياهب السجن وهو يدعو إلى التوحيد، ما قال ننتظر حتى ينتهي السجن والهم والقلق ثم ندعو إلى الله وإلى التوحيد، في غياهب السجن يدعو يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ونبينا خاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى إفراد الله بالعبادة وتوحيد الله، ثم هاجر إلى المدينة وما زال يدعو إلى التوحيد ويبين شعائر الإسلام حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. فهذه دعوة الأنبياء والرسل ودعوة العلماء الصادقين الناصحين، يبدأون بالتوحيد ويهتمون بالتوحيد ويكررون التوحيد ويبينون في التوحيد، لأنه خلق الله عز وجل الثقلين الجن والإنس من أجل توحيده وعبادته وإفراده بالعبادة، ليعبدوه سبحانه وتعالى وليوحدوه وحده لا شريك له ويتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص والمتابعة، إخلاص وجه الله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرطان في كل عمل يريد به العبد وجه الله سبحانه وتعالى ويريد به التقرب إلى الله. بيان توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، أعظم ما يدعى إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى، أعظم ما يدعى عليه التوحيد والتحذير من الشرك، لأنه من مات على التوحيد فعقيدة أهل السنة والجماعة أنه إلى الجنة، حتى لو كان عنده شيء من المعاصي والموبقات والعياذ بالله

تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن مآله إلى الجنة من مات على التوحيد. أما من مات على الشرك فالجنة عليه حرام والعياذ بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وإن صام النهار وإن قام الليل ومات على الشرك فالجنة عليه حرام. أما من مات على التوحيد فهو إلى الجنة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فإفراد الله عز وجل بالعبادة، هذه هي دعوة الصادقين، دعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، تحذير من الشرك، لأن كل آلهة غير الله عز وجل فهي بالباطل. الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، وكل المعبودات غير الله فهي بالباطل لا تستحق العبادة. أشجار، أحجار، شمس، قمر، قبور، نجوم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، لا شبيه له، لا ند له، لا كفء له، لا مثيل له، لا ولد له، لا صاحبة، لا وزير، لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخبر عباده سبحانه وتعالى أنه خلقهم لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقه. أخبرهم عز وجل أنه خلقهم ليبتليهم ويختبرهم أيهم أصدق عملا، أحسن عملا، أخلص عملا، ليبلوكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا لوجه الله، صوابا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل قليل على توحيد وسنة خير من عمل كثير على رياء أو شرك أو بدعة والعياذ بالله. فعلى المسلم، على طالب العلم أن يتنبه لهذا الأمر. الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن، استفهام يفيد النفي، أنه لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الناس قولا هم الذين يدعون إلى الله عز وجل، الدعاة إلى الله. فليعلم طالب العلم ومن يدعو إلى الله، يعلم وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي متنوعة بالخطب، بالمواعظ، محاضرات، تذكير، بالدروس، بالكتابة، بالمؤلفات، بالنصح، نصح للمسلمين في أي مكان، أن تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. بالعمل الصالح، أن يراك أخوك المسلم وأنت تعمل العمل الصالح.

الموافق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا من الدعوة إلى الله، المبادرة إلى الخير، المبادرة إلى الطاعات، المسارعة، كل هذا يعتبر من الدعوة إلى الله بالعمل وبالقدوة الحسن. يدعو إنسان أن يدعو إلى الله بعمله، يدعو بقوله، يدعو إلى الخير ويعمل به، يحذر من الشر ويجتنبه. دعا إلى الله وعمل صالح، يدعو إلى الله ويعمل العمل الصالح، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حسن الخلق هذا أيضا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النصيحة، الدين النصيحة، في البقالة، في الشارع، في أي مكان، في السوق، تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، الدين النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. أيضا أن يعلم طالب العلم الذي يريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وجد أن الدعوة إلى الله لها شروط، منها الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. تدعو إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى دين الله، لا تدعو إلى نفسك ولا تدعو إلى حزب ولا إلى فرقة ولا إلى طائفة ولا إلى مذهب، تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. تدعو إلى الله صادقا مخلصا في القول والعمل، لا يخالف قوله عمله ولا يخالف عمله قوله. كذلك أن يدعو بعلم ببصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة العلم الشرعي. الدعوة إلى الله ليست بالعواطف ولا بكثر الكلام، وإنما هي قال الله وقال رسوله، هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وقول فلان. العلم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. أيضا تدعو إلى الله وأن تعمل بما تقول، لا يخالف عملك قولك. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، حتى يقتدي بك الناس فتعمل بما تدعو إليه وتنصح به وتأمر به، فيراك الناس فيقتدون بك إذا عملت بهذه الدعوة وصدقت مع الله سبحانه وتعالى. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يبدأ المسلم بنفسه، ينهاها عن الباطل، يزجرها عن الباطل ويقومها على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الحق، على بصيرة وعلى علم، لا على جهل ولا على عواطف. تكلم بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم

الناصحين يبين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبين الكتاب والسنة على ما بينه سلف الأمة، يأخذ الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى بفهم السلف الصالح، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، ثم عليه بالصبر، أراد أن يدعو إلى الله فعليه بالصبر والتحمل في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من الصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا لا يتكلم المسلم إلا بعلم، الداعية الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بغير علم، أو أن يقول على الله عز وجل ما لا يعلم. هذه من المصائب، نسأل الله العفو والعافية. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا تتكلم إلا بعلم، لا تقل على الله عز وجل بغير دليل ولا علم ولا برهان. هذه الدعوة إلى الله عز وجل، هنيئا لمن يدعو إلى الله، يدعو إلى الحق وتتوفر فيه الشروط، شروط الدعوة، فيا له من أجور كثيرة ودرجات عالية الذي يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، إلى طاعة الله، إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى ترك معصية الله عز وجل. كم له من الأجور بهداية من اهتدى على يديه وانتفع به، كما قال صلى الله عليه وسلم من دل على خير كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دل على ضلالة كان عليه مثل أوزار من تبعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. فدعوة الناس، هداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى أجر عظيم. لو شخص واحد، بل لو أهل بيتك، كما قال الشيخ العلامة عبيد الجابري رحمه الله ورفع درجته، قال لو أن تعلم أهلك وأولادك الخير ثم انتفع أولادك وأحفادك فلك أجرهم إلى يوم القيامة، حتى لو أهل بيتك انتفعوا بك وأولادك أقاربك. أيضا من يدعو إلى الله عز وجل عليه أن يتق الله عز وجل وأن لا يكون شبه على الإسلام وتشويه للإسلام بأخلاقه والعياذ بالله السيئة أو تعامله السيء، لأن الناس ينظرون إليه ويمثل الإسلام، يمثل الدعوة إلى الله عز وجل، يراك المسلم وغير المسلم. من يدعو إلى الله عليه أن يتحلى مكارم الأخلاق وأن يدعو إلى الله بعمله كما دعا إلى الله بقوله. كثير من المسلمين، كثير من الناس دخلوا في الإسلام بسبب التعامل وحسن المعاملة وحسن الخلق

من التجار، ليس من علماء أو ليسوا علماء هؤلاء، وإنما هم تجار، لكن عندهم أخلاق الإسلام، عندهم التعامل الصادق بالإسلام، عندهم الأمانة والنصح. في بلاد الهند وإندونيسيا وكثير من بلاد العالم دخل كثير من الناس في الإسلام بسبب صدق التجار ومعاملتهم الحسنة وأمانتهم وعملهم الصالح والنصح لله ولعباد الله. لما رأوا منهم هذا الصدق والأمانة والنصح وحسن الخلق والتعامل أحبوهم وأحبوا دين الإسلام ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. وتعلمون كثيرا عن السلف أنهم بعضهم أن بعض الناس أسلم فقط من معاملة التاجر أو البائع أو نحو ذلك. بسبب الصدق والنصح وعدم الغش وعدم الكذب وعدم الظلم للآخرين فأحبوا الإسلام ودخلوا فيه. هكذا الدعوة إلى الله، ومن يدعو إلى الله دعوة بالأقوال، دعوة بالأعمال، دعوة بالأخلاق. والآن تيسرت ولله الحمد وسائل الدعوة إلى الإسلام، سمعية ومرئية وإذاعات وقنوات ووسائل التواصل الأخرى. فينبغي نشر دين الإسلام، نشر الخطب، دروس، محاضرات، كلمات في وقت واحد تسمع من جميع أنحاء العالم بفضل الله عز وجل، ثم بهذه الوسائل التي يسرها الله عز وجل، فيبين للكفار الإسلام الصحيح الصافي النقي، ويرد على أهل البدع وعلى أهل الدخن والمحدثات الذين شوهوا الإسلام، صورة الإسلام شوهوها باسم الإسلام بالعنف بالإرهاب بالتصوف بالرفض، أمور ليست من الإسلام في شيء، فيراها العالم ويراها الكفار فيحسبون أن هذا هو الإسلام. فعلى أن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل أن يتصدى لهؤلاء الذين يقومون بالإرهاب والعنف والقتل باسم الإسلام ويشوهون الإسلام، الذين يقومون بالرقص والطرب في المساجد ويقولون أن هذه عبادة وهي من التصوف، الذين يطعنون أنفسهم ووجوههم وصدورهم ويسيلون دماءهم من الروافض باسم التشيع، وهكذا يشوهون صورة الإسلام أمام الناس الذين يريدون الدخول في الإسلام. فأهل الدعوة إلى الله يبينون هذه الأمور ويحذرون منها، وأنها ليست من الإسلام في شيء، يبينوا الدين الإسلامي الصحيح النقي، أن يجتهدوا في استعمال جميع الطرق المباحة لنشر التوحيد أولا، محاربة الشرك، تحذير من دعوة غير الله سبحانه وتعالى، تحذير من عبادة القبور والأضرحة، كذلك بيان ضلال الأديان الأخرى اليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية والإلحاد، يبينون ضلال هذه الأديان الكافرة. فلا بد من بيان هذه

هو نشر دعوة الإسلام في العالم كله، وهذه مهمة عظيمة يختار الله عز وجل لها من شاء من عباده. نسأل الله من فضله العظيم. هكذا الدعوة إلى الله والدعاء إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك للحكمة والموعظة الحسنة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لا طيش لا سفه لا ظلم لا تعاظم لا تفاخر لا عجب بالنفس لا انتقام من الناس، رحمة. فبما رحمة من الله لنت له، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، خصوصا الآن في زمن غربة الدين، اشتداد غربة الإسلام، يدعو إلى الله، تنبه لهذه الأمور، يسأل ربه عز وجل التوفيق، توكل على الله، استعين بالله، يسأل ربه عز وجل التوفيق والإعانة، يسأل ربه الثبات على الحق، يعرف قدر نفسه ويعرف قدر العلماء ويجل العلماء، وأعني بهم علماء أهل السنة السلفيين، ليس من يسمون علماء وهم دعاة ضلالة وبدع وخوارج وغير ذلك، يعرف قدر العلماء السلفيين الربانيين، يخاف أن يدعو إلى الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل، يصدق مع الله، يخاف على نفسه من الزيغ، يخاف من الانحراف، يتذكر السلف الصالح رضي الله عنه كيف كانوا يخافون على قلوبهم، حتى جاء عمر رضي الله عنه إلى حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، قل أنشدك الله يا حذيفة، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وهو عمر رضي الله عنه شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، شهد له بالشهادة، ومع ذلك لم يعجب بنفسه ولم يغتر بنفسه، يخاف من الله عز وجل. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخافون على أنفسهم، وقدوتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك ويكسر الأصنام بيديه، يقول رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، تخاف على نفسه وعلى ولده، وهو يحذر من الشرك ليل نهار ويكسر الأصنام بيديه ويخاف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فهكذا المسلم، هكذا من يدعو إلى الله عز وجل يعرف قدر نفسه، يخاف على نفسه. الداعية إلى الله عز وجل الصادق يتنبه لوسائل الدعوة وشروط الدعوة ويهتم بها. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فبين له أولا حال المدعوين، لابد أن يعلم حال المدعوين حتى يتعامل معه ويعرف حاله، ثم يدعو على علم على بصيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا وهو من أعلم

الصحابة رضي الله عنهم، بل هو أعلم الصحابة بالحلال والحرام كما قال عليه الصلاة والسلام، أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه، فأخبره بحال المدعوين، وأيضا تزود بالعلم معاذ رضي الله عنه، عنده علم بما يتكلم به وما يدعو إليه. فتأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله، وقال إلى أن يعبدوا الله، يبدأ بالأهم المهم، يبدأ بالأهم هو الدعوة إلى التوحيد. دائما المسلم يهتم بالدعوة إلى التوحيد، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. واتقي، قال عليه الصلاة والسلام، وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم، إنه ليس بينها وبين الله حجاب. الذي يدعو إلى الله يتقي الظلم، لا يظلم الناس، لا يعتدي على الناس، يتقي دعوة المظلوم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. والظلم محرم على الداعية وعلى غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فكما قلنا، الذي يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يلزم الكتاب والسنة، يلزم العلماء الربانيين الناصحين الصادقين، يعرف فضله الذين رفعهم الله عز وجل بالعلم والصدق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أهل العلم ورثة الأنبياء، فليعرف طالب العلم ومن يدعو إلى الله مكانة العلماء، وينزلهم منازلهم التي أنزلهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهنيئا للعلماء وجزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي، ونظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سائل. يجب على من انتسب إلى الدعوة أن يعرف قدر العلماء، وأن يلزم فرزه العلماء الأكابر، يحفظ كرامته، ويلام من يسيء إلى العلماء أو يتنقص العلماء، يحذر ممن يطعن في العلماء أو يتكلم فيه، فإن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة، خاصة كما قلت لكم

علماء أهل السنة والجماعة السلفيين المشهود لهم صدق التدين والرسوخ في العلم ولزوم منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. كم من ضال سوده من حوله ورفعوه وهو ضال والعياذ بالله. كم من منحرف شيخه أتباعه وهو منحرف والعياذ بالله. واضح الانحراف، نسأل الله العفو والعافية. خطأه واضح وزلته واضح، ومع ذلك يرفعه من حوله ويشيخونه. المسلم يتقي الله عز وجل أن ينتسب إلى الدعوة إلى الله، يكون صادقا مع الله عز وجل، يسأل ربه الحق، يسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. كما قال بعض السلف: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. يجب الرجوع إلى أهل العلم الأكابر ولزوم أرضهم، خصوصا في الفتن، في النوازل، في الاختلاف، يرد الأمر إلى أهله الأكابر، إلى أولي العلم، إلى أولي العلم، إلى أولي الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. المسلم ومن ينتسب إلى العلم يرد الأمر إلى أهله، إلى أهل العلم الأكابر. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يأخذ العلم من كل من هب ودب. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الواجب على طلاب العلم الأخذ من الثقات الثابتين على الكتاب والسنة ومنهج السلف. الداعين إلى التوحيد، مهتمين بالتوحيد، المهتمين بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، الذين يدعون إلى السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين. يعرف أهل العلم الذين يدعون إلى السمع والطاعة، لأن هذا الأمر خالف فيه كثير، وهو السمع والطاعة لولي الأمر. هذه الجماعات والفرق الضالة كجماعة الإخوان وتنظيم القاعدة وداعش السرورية والقطبية وغيرها من الجماعات الذين قاموا على معاداة ولاة الأمر الحكام، وعلى منابذة الحكام والخروج على الحكام المسلمين. السمع والطاعة جاء في كتاب الله، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة خنوع وذل والعياذ بالله، ما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وعلى درجته، قال: من الناس من يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة

الخضوع وجبن وانهزام والعياذ بالله. وهذا يقول أمر خطير جدا على عقيدة هذا الشخص، لأن الذي أمر بالسمع والطاعة هو الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. الذي يطعن في هذه الدعوة للسمع والطاعة إنما يطعن في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلم من هذا المنهج الخبيث، وهو اتهام من يدعو إلى السمع والطاعة بالمجاملة والذل والجبن والانهزام. أسأل الله عز وجل العفو والعافية. أهل العلم أو الدعاة إلى الله الصادقون يدعون إلى الاجتماع ويحذرون من التفرق، الاجتماع على الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الاجتماع أمر مهم للإسلام والمسلمين، الاجتماع على الحق وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. فالاجتماع أمره عظيم، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فجمع الكلمة والتحذير من التفرق هذه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الدعاة الصادقون يردون على المخالف الذي خالف دين الله، خالف الكتاب والسنة، يردون عليه بالعلم وبالدليل والبرهان، ويبينون خطأه حماية لدين الإسلام من أخطاء البشر. فالرد على المخالف هو من الدين، جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من المخالفين، حذر من أهل النفاق، حذر من أهل البدع، حذر، بل حتى نصح ولما جاءته الصحابية رضي الله عنها تبين له أنه خطبها فلان وفلان وفلان، فقال: أما فلان فصعلوه كل أمال له، وأما الآخر فلا يضع عصاه عن عاتقه، ضراب للنساء، لكن انكحي أسامة، أسامة بن زيد. مع أن هؤلاء صحابة رضي الله عنهم، لكن بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام ونصح. فالبيان والنصح تحذير من أخطأ في دين الله ووقع في البدع وفي المخالفات يرد عليه ويبين. وكم في كتب الردود من خير ومن علم ومن بيان للحق وتحذير من الباطل، لأن بعض الناس يتجنب كتب الردود والعياذ بالله، وربما يحذر من كتب الردود وفيها من العلم الغزير، فيها من بيان الحق، وفيها حماية للدين من أخطاء البشر، بل حتى فيها خير للمردود عليه إن كان حيا وإن كان ميتا. إن كان حيا لعله يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، وإن كان ميتا فيقل من يتبعه على باطله وعلى الإثم الذي اقترفه وقاله. الذي يرد على أهل البدع وعلى المخالفين ينفع

0: قم وينفع غيره. فبد ممن يدعو إلى الله عز وجل أن يكون صادقا، وأن يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص. ما قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص لله، لأن النية تتقلب علي. يأتي الإنسان بنية صالحة طيبة، يدخل في الصلاة بنية صالحة، ثم يسمع أن فلان يراه أو ينظر إليه أو تتغير عليه نيته، يطلب العلم مخلصا ثم تتغير نيته، وهكذا. فيجاهد المسلم ويجاهد الذي يدعو إلى الله عز وجل، يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص. أول من تسعر بهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجل شجاع قاتل مع المسلمين حتى قتل، فيوقفه الله عز وجل ويسأله وهو أعلم: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي قاتلت فيك وجاهدت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت. يقال جريء شجاع وقد قيل، فيؤمر به فيسحب إلى النار. ويأتي الآخر متصدق غني، عنده أموال، تصدق أنفق وأعطى، فيقرره الله عز وجل ويسأله فقل: يا ربي أنفقت فيك وأعطيت في سبيلك وبذلت من أجلك، فيقول: كذبت، ولكنك أنفقت. ليقال منفق سخي جواد وقد قيل، ثم يسحب، يؤمر به فيسحب إلى النار. يؤتى بقارئ أو صاحب علم فيسأله عز وجل: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي تعلمت العلم فيك، وعلمت العلم وقرأت القرآن فيك. فقال: كذبت، سبحانه وتعالى، لكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل، ثم يسحب إلى النار. أسأل الله العفو والعافية. المسلم يتذكر هذه النصوص، يدعو إلى الله، يجاهد نفسه. وحديث أصحاب الصخرة الثلاثة الذين توصلوا إلى الله عز وجل بصالح أعماله: البار والديه، قال: اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، إن كنت صادقا مخلصا لوجهك. والآخر الذي عفى عن الفاحشة والزنا وترك المال ابنة عمه وقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وكذلك الذي أدى الأمانة للأجير وحفظ له ماله ورده إليه، قال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. علينا جميعا بالصدق، كما سمعتم الآيات التي تلاها الشيخ حفظه الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله عز وجل: ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصادقين والصادقات، إلى أن قال عز وجل: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، نسأل الله الفضل. وإياكم والكذب، إن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العفو والعافية. فطالب العلم يجاهد نفسه ويصدق مع الله سبحانه وتعالى، الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يجاهد نفسه على الصدق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. نكتفي بهذا القدر، ونحمد الله عز وجل على فضله وإحسانه. إن كنت أصبت فيما قلت فهذا من فضل الله عز وجل ورحمته، وإن كان هناك خطأ أو خلل فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وما هي إلا مدارسة ومذاكرة، وإن يعلم أن فيكم من هو أفضل مني وأعلم مني وأفقه، لكن كما قال عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فيقول سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمذاكرة والمدارسة والمزاورة في الله عز وجل، زيارة الإخوة ومذاكرتهم والجلوس معهم خير كثير. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين، أصلح نساءنا ونساء المسلمين، أصلح أولادنا وأولاد المسلمين وشبابنا وشباب المسلمين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لكل خير. اللهم أصلح لهم البطانة وأعنهم على حمل الأمانة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.
1: جزا الله الشيخ غانم العبدلي على ما تفضل به، فقد بين العديد من الأمور المهمة التي ينبغي على كل داعية الاهتمام بها والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها، ومن أبرزها وأهمها الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم والصدق في ذلك. وقد ذكر حفظه الله في محاضرته العديد من العلماء السلفيين والاستفادة من كتبه، ومن تلك الكتب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لشيخنا العلامة ربيع بن هادي رحمه الله، وقد ترجم هذا الكتاب المفيد بعدة لغات. وفيما أذكر أن أول من ترجمه الأخ أبا طلحة رحمه الله من المكتبة السلفية ببريطانيا. فجزى الله الشيخ على ما ذكره في محاضرته من الفوائد العديدة والتنبيهات المفيدة، ونلتقي غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر في شرح رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونراكم على خير وفي خير ومن خير إلى خير. يا وجوه الخير،
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
3: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا كتاب جديد من كتاب الإمام المقدسي عبد الغني من كتب عمدة الأحكام، وهو كتاب النكاح. أورد تحته جملة من الأحاديث، أولها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. والكلام عن الباب والحديث من وجوه. الوجه الأول في الكلام عن تعريف النكاح في اللغة.

والاصطلاح النكاح في اللغة الجمع والضم والتداخل، الجمع والضم والتداخل. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في إقامة الدليل على إبطال التحليل، قال: النكاح في اللغة الجمع والضم على أتم الوجوه، فإن كان اجتماعا بالأبدان فهو الإيلاج الذي ليس بعده غاية في اجتماع البدنين، وإن كان اجتماعا بالعقود فهو الجمع بينهما على وجه الدوام واللزوم. ولهذا يقولون: استنكحه المذي إذا لازمه وداومه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن يطلق النكاح في اللغة على الأمرين: على الوطء أو الجماع، ويطلق أيضا على العقد. على ماذا؟ عقد النكاح. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: والنكاح في الآيات حقيقته في العقد، حقيقته في العقد والوطء، والنهي لكل منهما، لكل منهما. انتهى كلامه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في هدي الساري: أكثر ما ورد في الكتاب والسنة، أي لفظ النكاح، أكثر ما ورد في الكتاب والسنة بمعنى العقد، أي يراد به ماذا؟ العقد. وأكده في الفتح في مواطن. ويقول العلامة القاضي عياض في التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، قال: قد جاء في كتاب الله وحديث نبيه عليه الصلاة والسلام كثيرا، أي هذا اللفظ جاء في كتاب الله وحديث نبيه عليه الصلاة والسلام كثيرا، العقد، أي يراد به ماذا؟ العقد. وهو أكثر استعمالا في الشرع. قال الله جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وقال جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقال جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية. وغيرها ذكر جملة من الآيات ثم قال: ويبعد أن يكون المراد بهذا، أي في الآيات، الوطء، إذ الوطء عموما منهي عنه بغير عقد. بغير ماذا؟ بغير عقد. إلى أن قال: وقد ورد، أي هذا اللفظ بمعنى الوطء، في قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، وقوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، على خلاف في تأويلها بين العلماء. ثم قال: وكذلك قيل أنه ورد، أي هذا اللفظ، بمعنى الصداق، في قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، أي صداقا. ثم قال: والصداق

أن المراد به الوطء لا العقد. لا ماذا؟ لا العقد. لماذا؟ لأن شرط الوطء هنا في التحليل إنما ثبت بالسنة. ثبت بماذا؟ شرط الوطء وهو الجماع ثبت بالسنة النبوية. ولا شك أنه أن العقد لا بد منه قبل الوطء. قبل ماذا؟ قبل الوطء. ففي قوله تعالى حتى تنكح معناه حتى تتزوج، أي يعقد عليها، ومفهومه وظاهره كاف بمجرده. لكن جاءت السنة وبينت هنا أن المراد به هو الوطء. هو ماذا؟ هو الوطء. ولا شك أن حصول العقد وإبرام العقد شرط لصحة ماذا؟ الوطء. ما هو الدليل على أن السنة بينت أن المراد به هنا هو الوطء؟ ما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، يعني عقد ولم يبني بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لا، أي لا تتزوجها، لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول، ما ذاق الأول. إذن المراد به هنا الوطء والجماع. فرق بعض أهل العلم بين المعنيين، متى يراد به العقد ومتى يراد به الوطء. فرق بعض أهل العلم بتفريق لطيف، بتفريق لطيف أعني من علماء اللغة، فقال ابن جني سألت أبا علي الفارسي عن قولهم نكحها، قال فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أو أخته أخت فلان يعني أرادوا تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا المجامعة، لأن بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن العقد، أي عن ذكر ماذا؟ العقد، انتهى كلامه. والذي يصار إليه في هذا المقام أن هذا اللفظ لفظ مشترك، لفظ ماذا؟ مشترك بين المعنيين. كيف يعرف؟ يراد به المعنى الأول أو المعنى الثاني بما يضاف إليه، بمعنى بما يضاف إليه من القرائن المفيدة والدالة على أحد المعنيين. فإن أضيف إلى أجنبية فالمراد به العقد، وإن أضيف إلى مباحة وهي الزوجة فالمراد به ماذا؟ الوطء. فالمراد به ماذا؟ الوطء. هذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي فتقاربت عبارات

أهل العلم رحمهم الله في ذكر معناه اصطلاحا، ويمكن الخلوص إلى تعريف يشمل ذلك الذي ذكروه، بأن نقول أن النكاح في الاصطلاح هو عقد يفيد حل استمتاع الرجل بامرأة، عقد يفيد حل استمتاع الرجل بامرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي، لم يمنع من نكاحها مانع شرعي، أو يقال هو عقد بين رجل وامرأة توفرت فيه، أي في العقد توفرت فيه أركانه وشروطه، أعني النكاح، فحل به الوطء وغيره. النكاح بارك الله فيكم مشروع، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وغيرها من الآيات مما تقدم ذكره، وفي الباب آيات كثيرة. وأما السنة فأحاديث الباب هنا دالة على هذا، فالأدلة من السنة قولية وفعلية وتقريرية اجتمعت فيها في الدلالة على مشروعية النكاح هذه الأوجه من السنة النبوية المباركة. يقول الإمام الموفق ابن قدامة في المغني: أجمع المسلمون على أن النكاح مشروع، وحكى الإجماع غير واحد من أهل العلم. ولا شك أن النكاح أمره في شريعة الله المطهرة، أمر النكاح عظيم، أمر النكاح عظيم، فإن الله جل وعلا قد أرشدنا إليه وحثنا عليه، فقال جل وعلا: هو الذي خلق لكم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، من نفس واحدة، وجعل منها زوجها ليسكن إليها. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: قال الله تعالى في هذه الآية الكريمة: وجعل منها زوجها ليسكن إليها، أي ليألفها ويسكن بها، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يقول الإمام ابن كثير: فلا ألفة بين زوجين أعظم مما بين زوجين. ولهذا ذكر الله تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه. انتهى كلامه رحمه الله. ولا شك أن السكن المذكور في الآية المباركة وغيرها دليل على الاستقرار والاطمئنان، وهو دليل كما قلت على عظيم أمر النكاح في هذه الشريعة. ومما يدل على عظيم أمره أن قدوتنا وإمامنا

وقائدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تمثل هذا الأمر وأتى به وحث عليه وأقر أصحابه عليه، فهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. وأحاديث الباب وغيرها كثير دليل على هذا الأمر الذي ذكرت، أعني أنها دالة على عظم أمر النكاح في السنة المطهرة. وتقدم أنه عقد بين رجل وامرأة، إذن هو عقد يدخل في أبواب المعاملات، في أبواب وجزء من أبواب المعاملات، وقد مضى أمر المعاملات وأهميتها في الشرع المطهر. هذا العقد لا يمكن أن يتم ولا أن يستقيم إلا بتوافر أركانه وشروطه، لأنه عقد بين اثنين كل منهما غريب عن الآخر، كل منهما غريب عن الآخر، فالاجتماع بين الغرباء لا بد أن يكون واضحا وصريحا وجليا وقائما على أسس ماذا؟ صحيحة. هكذا يبني الإسلام الأسرة، هكذا يبني الإسلام ماذا؟ الأسرة. البناء الصحيح منذ أول وهلة، منذ أول وهلة. ولا شك أن هذه الأمور التي ذكرنا وغيرها كثير تدل على عظيم أمر النكاح في الشرع المطهر والشريعة الطاهرة. ثم ذكر الحديث الأول فيه، وهذا هو الوجه الثاني، نتكلم عن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. الوجه الثاني فيه تخريج هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود. الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أخرجاه من هذا الطريق. الوجه الثالث في غريبه ومعانيه، يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب. جاء في رواية عند البخاري في الصحيح أن عبد الرحمن ابن يزيد قال: دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله، دخلت مع علقمة والأسود، كم الذين دخلوا إذن؟ ثلاثة، على عبد الله، فقال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب. إذن هذا اللفظ فيه بيان أن هذا الحديث وجهه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، ومنهم عبد الله بن مسعود، وكان معه غيره ماذا من الشباب، شباب الصحابة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وفي رواية عند مسلم من طريق جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير قال عبد الرحمن ابن يزيد، لفظ مسلم من لفظ جرير عن الأعمش ليس لفظ أبي معاوية عن الأعمش، نعم، يقول عبد الرحمن: وأنا يومئذ شاب، يعني حتى عبد الرحمن كان ماذا؟

شابا، وحتى ابن مسعود لما حدث به كان شابا ومعه مجموعة من الصحابة رضي الله عنه. قال: وأنا يومئذ شاب، فحدث بحديث، يعني ابن مسعود، رأيت أنه حدث به من أجلي، يعني كأنه يخاطبني. زاد في آخره الراوي فقال، يقول فقال يا عبد الرحمن: فلم ألبث حتى تزوجت. طبق هذا الحديث، طبق هذا الحديث، قال: فلم ألبث، أي كثيرا، حتى تزوجت. وفي رواية عند مسلم من طريق وكيع عن الأعمش، هذه الثالثة، فيه قال، يقول عبد الرحمن: دخلنا عليه، يعني على عبد الله بن مسعود، وأنا أحدث القوم، يعني أصغرهم سنا، أحدث من علقمة والأسود الذين كانوا أو الذين كانا معه. وضح. إذن هذا الحديث حدث به النبي عليه الصلاة والسلام لمعشر من الشباب فيه ابن مسعود، وحدث ابن مسعود لعبد الرحمن بن يزيد ومن معه وكانوا أيضا شبابا، أحدثهم سنا ابن يزيد هذا، ابن يزيد هذا. والمراد بالمعشر، يقول العلامة النووي في شرح مسلم، قال أهل اللغة: المعشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف ما، يشملهم ماذا؟ وصف ما. فالشباب معشر، والشيوخ معشر، والأنبياء معشر، والنساء معشر، فكذا ما أشبهه. والشباب، يا معشر الشباب، والشباب جمع شاب، ويجمع على شبان وشبابة. ثم قال النووي: والشباب، والشاب عند أصحابنا، يعني الشافعية، هو من بلغ. لما يقال عرف الشاب، سيأتي بقية الأقوال، أن الشاب من بلغ عند الشافعية ولم يجاوز 30 سنة، من البلوغ إلى 30، لم يتجاوز 30، لم يتجاوز 30، هذا حد من الحدود التي قيلت في حد الشاب من البلوغ، متى بلغ؟ في 11، في 12، في 4، في 15، متى بلغ إلى 30 ولم يتجاوز يكون ماذا؟ شابا. وبعضهم زاد فيما نقله العلامة ابن الملقن في الإعلام وابن حجر في الفتح عن بعض أهل العلم، أنهم حدوه من لدن البلوغ إلى 32 سنة، يعني زادوا كم سنتين، تجاوز 30 إلى 32. وثمة قول ثالث نقله الحفاظ ابن الملقن وابن حجر والعيني عن الحافظ أبي العباس القرطبي، أنه حدث أو حكى عن أهل اللغة أنهم قالوا، يقال له حدث إلى 16 سنة، الحدث من صغير إلى أن يبلغ 16 سنة، حتى ولو

صاغ قبل هذا يقال له ماذا؟ حدث. يعني الحد عندهم السن، الحد عندهم ماذا؟ السن لا الوصف، وهو وصف البلوغ. ثم بعد 16 قالوا ثم شاب. إذا الحدث حتى 16، من 16 أو بعد 16 إلى 32 شاب، ثم بعد مرحلة الشباب تأتي مرحلة ماذا؟ الكهولة، ثم كهل في 33. من بعد 33 يقال فيه ماذا؟ كهل. ثم تقول آخر وهو ماذا؟ رابع أظن، نقله الحافظ ابن حجر في الفتح عن العلامة النووي غير الذي سبق من شرح مسلم. قال: وقال النووي الأصح المختار أن الشاب من بلغ ولم يجاوز 30، هذا على اختيار أصحاب الشافعية وصححه هنا. قال: ثم كهل إلى أن يجاوز 40، ثم شيخ، يعني بعد 40 فما فوق يسمى ماذا؟ شيخا. انتهى كلامه. وعند الحنابلة توافقوا مع الشافعية في سن الشباب، لكن اختلفوا عنهم في سن الكهولة، فقالوا إلى 50، ما هو إلى 40. والشيخ عندهم من 50 إلى 70، ثم الهرم. ما كان بعد ذلك هرم إلى الموت، إلى الموت. عموما بارك الله فيكم، المرجع إذن في هذا الباب في هذا الاختلاف إلى أهل اللغة، وسبب اختلاف الفقهاء وأهل العلم في هذه الحدود في سن وحد سن الشباب و نعم الشباب والكهولة ثم الشيوخ إلى غير ذلك، سبب اختلاف الفقهاء بسبب اختلاف أهل اللغة، بسبب اختلاف من؟ أهل اللغة. بياض الشعر ليس حدا لا لكهولة ولا لشيبة ولا لغير ذلك. لهذا قال الإسفرايني رحمه الله ناقلا عن أصحابه: أما بياض الشعر فيختلف باختلاف الأمزجة، باختلاف ماذا؟ الأمزجة. قد يكون هذا عنده مزاج حاد فيبيض قبل أن يبلغ سنا نعم طاعنة، وقد يكون ذلك سببا في ماذا؟ في نسله، أو نحو ذلك من الأسباب والفواجع التي قد تعتري المرء، كما قال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها. يقول العلامة ابن الأثير في النهاية: الكهل من الرجال من زاد على 30 سنة إلى 40، وقيل من 33 إلى تمام 50، إلى تمام 50. إذن الشاب هكذا يتراوح من حد البلوغ أو 16 إلى 30، 32، 33، لم يزيد عن ذلك، فهو متردد بين هذا وهذا. لماذا خاطب عليه الصلاة والسلام الشباب فقال: يا معشر الشباب؟ قال الحافظ ابن حجر: خص الشباب بالخطاب

لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم، وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح، بخلاف الشيوخ. هل معنى هذا أنهم لا يخاطبون لو كان فيهم قدرة؟ لا، يخاطبون. لهذا قال الحافظ: وإن كان المعنى معتبرا إذا وجد السبب في الكهول والشيوخ أيضا، والشيوخ أيضا على حد سواء. إذن النظر إلى المعنى، ولا شك أن أول ما يدخل فيه من؟ الشباب، وهذا ينسحب على البقية إذا وجد فيه ماذا؟ وجد السبب. قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة. الباءة، قال ابن فارس في المقاييس: بوأ، أصلها بوأ، الباء والواو والهمزة أصلان، أحدهما الرجوع إلى الشيء، والآخر تساوي الشيئين. فالأول وهو الرجوع الباءة، والمباءة وهي منزلة القوم، منزلة القوم، إلى أن قال: ويقال قد تبوأوا وبوأهم الله منزل صدق، أي أنزلهم منزلة صدق. والمباءة أيضا منزل الإبل، حيث تناخ في الموارد. انتهى. يقول الحافظ النووي في شرح مسلم في بيان معنى الباءة: أصلها في اللغة الجماع، مشتقة من المباءة، مشتقة من المباءة. ما هي المباءة؟ قال: هي المنزل، وهي المنزل، ومنه مباءة الإبل، وهي مواطنها. ثم قيل: لعقد النكاح باءة، لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا، يعني أنزلها منزلا. فهمتم؟ هذه اللفظة باءة، نعم، فيها أربع لغات: الفصيحة، والمشهورة منها الباءة بالمد والهاء، الثانية الباء بالهاء، باء يعني بهاء واحدة دون مد، الثالثة الباء بالمد بلا هاء، بالمد بلا هاء، الرابعة الباهة مثل الباعة، الباهة ولكن بدون مد، بدون ماذا؟ مد. بعض الفقهاء من الشافعية فرق تفريقا ليفرق بين هذه الألفاظ أو هذه، نعم، اللغات، فرأى أن المد الباء يراد به أو يراد منه

القدرة على مؤنة النكاح، القدرة على مؤنة النكاح، وبالقصر بدون مد يكون المراد به الوطء. مؤنة النكاح القدرة على ماذا؟ عنده باء مالية يعني، وقدرة مؤنة النكاح، وبالقصر على أنه ماذا؟ الوطء. يقول العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم: اختلف العلماء في المراد بها هنا، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، اختلف العلماء في المراد بها هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد، أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع، فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنة على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء، كما يقطعه ماذا؟ الوجاء. يقول الحافظ: وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشبان الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبا، هذا القول الأول. والقول الثاني أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح سميت باسم ما يلازمها، وتقديره من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع فليصم ليدفع شهوته. نعم. يقول: والذي حمل القائلين بهذا على هذا أنهم قالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع فعليه بالصوم، قالوا: والعاجز، والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع شهوته، هو عاجز عنه، فوجب تأويل الباءة على المؤن. ثم قال: وأجاب الأولون بما قدمنا في القول الأول، وهو أن التقدير من لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه وهو محتاج إلى الجماع فعليه بالصوم، انتهى كلامه. فإذا نظرت فعلا رأيت أن كلا الاختلافين يرجعان إلى معنى واحد. ممن ذهب إلى المعنى الثاني، انتهى كلامه، ممن ذهب إلى المعنى الثاني وهو أن المراد به مؤن النكاح خاصة، العلامة المالكي المازري في المعلم، نعم، وتبعه عليه من الشافعية بعض علمائهم كابن العطار، وأجاب القاضي عياض على المازري في اختياره هذا، نعم، بكلام مطول من ثلاثة أوجه، من ثلاثة أوجه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأجاب عنه، أي عن المازري، عياض بأنه لا يبعد أن تختلف الاستطاعتان، فيكون المراد بقوله من استطاع الباءة أي بلغ الجماع وقدر عليه فليتزوج،

ويكون قوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع، أي من لم يقدر على التزويج، من لم يقدر على التزويج فعليه بماذا؟ بالصوم. يقول رحمه الله: قلت وتهيأ له هذا لحذف المفعول في المنفي، فيحتمل أن يكون المراد ومن لم يستطع الباءة، أو ومن لم يستطع التزويج. هذه احتمالات، أليست كذلك؟ كيف نستطيع الجمع؟ بجمع طرق الباب وألفاظ الحديث، فإن الألفاظ يفسر بعضها بعضا. يقول: وقد وقع ذلك منهما صريحا، فعند الترمذي وقال حسن صحيح، في رواية عبد الرحمن بن يزيد من طريق الثوري عن الأعمش: ومن لم يستطع منكم الباءة. وعند الإسماعيلي من هذا الوجه من طريق أبي عوانة عن الأعمش: من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج. قال: ويؤيده ما وقع في رواية النساء من طريق أبي معشر عن إبراهيم النخعي، وفيه: من كان ذا طول فلينكح. ومثله لابن ماجه وللبزار، له طريقان يثبت بهما من حديث أنس. قال: وأما تعليل المازري فيعكر عليه قوله في الرواية الأخرى التي في الباب الذي يليه بلفظ: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام شبابا لا نجد شيئا، يا ابن مسعود، في حديث ابن مسعود الذي مر، فإنه يدل على أن المراد بالباءة الجماع، شباب عمدا قدرة لكن لا يجدون شيئا يستطيعون أن ينفقوه ليتزوجوا. قال: ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤن التزويج، ومؤن ماذا؟ التزويج، إلى آخر كلامه رحمه الله. فراجعوه في كتابه إكمال المعلم وكلام الحافظ الذي نقله عنه في الفتح. قوله عليه الصلاة والسلام فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، كم لنا؟ وأحسن للفرج، فليتزوج فإنه أغض للبصر، أي أشد غضا. والمراد بقوله أغض أي أمنع. يقال: غض طرفه، أي كسره، وأطرق ولم يفتح عينه، ولم يفتح عينه. ونقل العلامة السفاريني في الكشف عن ابن هشام أنه قال: غض الطرف عبارة عن ترك التحديق واستيفاء النظر، فتارة يكون ذلك لأن في الطرف كسرا وفتورا خلقيين، خلقة عنده كسر، وهو المراد بقول كعب: غضيض الطرف مكحول. وتارة يكون القصد الكف عن التأمل حياء من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ووقوفا عند حدود الشرع، وهو المراد في قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا من أبصارهم. ولهذا كانت العرب قديماً

تفتخر بأنها تغض طرفها عن جاراتها كما قال عنترة: وهو جاهلي وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، حتى يواري جارتي مأواها وإلا جاهلي. لكن يرى هذا من الشهامة ومن النخوة ومن حسن الجوار ومن عدم الاعتداء على حق الجار وغير ذلك. ولا شك أن المسلم أولى وأحق بهذا من غيره. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: وأحسن للفرج، قال ابن حجر رحمه الله: أي أشد إحصانا له من الوقوع في الفاحشة. يقول ابن حجر: وما ألطف ما وقع لمسلم، وما ألطف ما وقع لمسلم حيث ذكر عقب حديث ابن مسعود، وهذه من اللطائف التي تسطر للإمام مسلم في مثل هذا المقام، وهذا دليل على الفقه. وما ألطف ما وقع لمسلم، أي عندما صنف وجمع، أليس يجمع حديث الباب الواحد في مكان واحد؟ عقب حديث ابن مسعود هذا بيسير حديث جابر: ما وقع لمسلم حيث ذكر عقب حديث ابن مسعود هذا بيسير حديث جابر رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. هذا هو أحسن ما في الفرج، فإن ذلك يرد ما في نفسه. قال الحافظ: فإن فيه إشارة إلى المراد من حديث الباب، فيه إشارة إلى المراد بحديث الباب، وهي حصانة ماذا؟ الفرج، وإحصان الفرج. قوله عليه الصلاة والسلام: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يقول العلامة الفقيه ابن دقيق العيد في الإحكام: قد قيل في قوله فعليه بالصوم بأنه إغراء للغائب، وقد منعه قوم من أهل العربية. انتهى. أقول: ممن قال بهذا الذي أشار إليه ابن دقيق بأنه إغراء، نعم، قال به من أهل العلم المازري في المعلم، وتعقبه القاضي عياض في الإكمال فقال: هذا الكلام الذي قاله، يعني المازري رحمه الله، موجود لبعضهم كما ذكره، وإن كان مجموعه ليس من قول أحد، ولكن على قائليه في ذلك أغاليط ثلاثة. انتهى. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله ومن لم يستطع فعليه بالصوم، في رواية مغيرة عن إبراهيم عند الطبراني، يعني النخعي عند الطبراني: ومن لم يقدر على ذلك فعليه بالصوم. ثم نقل كلام المازري بأنه إغراء للغائب، وقال، أعني ابن حجر، وتعقبه عياض بأن هذا الكلام موجود لابن قتيبة والزجاج، يعني مجموع من كلامهما، ولكن فيه أغاليط أو فيه غلط من أوجه. أما أولاً

ما هي الأوجه؟ فمن التعبير بقوله لا إغراء بالغائب، والصواب فيه إغراء للغائب. فأما الإغراء بالغائب فجائز، ونص سيبويه على أنه لا يجوز دونه زيدا، ولا يجوز عليه زيدا عند إرادة غير المخاطب، وإنما جاز للحاضر لما فيه من دلالة الحال بخلاف الغائب فلا يجوز لعدم حضوره ومعرفته بالحالة الدالة على المراد. وأما ثانيا فإن المثال ما فيه حقيقة الإغراء، ما فيه حقيقة الإغراء، وإن كانت صورته فلم يرد القائل تبليغ الغائب، وإنما أراد الإخبار عن نفسه بأنه قليل المبالاة بالغائب، ومثله قولهم إليك عني، أي اجعل شغلك بنفسك، ولم يرد أن يغريه به، وإنما مراده دعني وكن كمن شغل عني. وأما ثالثا فليس بالحديث إغراء للغائب، بل الخطاب للحاضرين لابن مسعود ومن معه الذين خاطبهم عليه الصلاة والسلام أولا بقوله يا معشر الشباب، يا معشر الشباب. فالهاء في قوله فعليه ليست للغائب، وإنما هي للحاضر المبهم، إذ لا يصح خطابه بالكاف. ونظير هذا قوله تعالى، أو قوله سبحانه كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال فمن عفي له من أخيه شيء. ومثله لو قلت لاثنين من قام منكما فله درهم، فله، فالهاء للمبهم من المخاطبين لا للغائب، أليس كذلك؟ إذن هذه الهاء ليست للغائب، وإنما لماذا؟ للحاضر. انتهى ملخصا كما قال الحافظ. يقول الحافظ وقد استحسنه القرطبي، استحسن هذا القرطبي، ثم قال الحافظ وهو حسن بالغ، حسن بالغ، إلى آخر كلامه رحمه الله. قوله فعليه بالصوم، لماذا لم يقل فعليه بالجوع؟ قال فعليه بالصوم، عدل عن قوله فعليه، عن قوله فعليه، بدل أن يقول فعليه بالجوع عدل إلى قوله فعليه بالصوم، لأن الصوم يقلل ما يثير الشهوة، يقلل ما يثير ماذا؟ من الشهوة، وذلك ماذا؟ عندما يقوى الجسد بالطعام والشراب. فالمراد بالصوم كسر الشهوة، كسر ماذا؟ الشهوة. لكن لو جعت فلم تطعم، لكن قد تشرب، ولا تنكسر مع هذا ماذا؟ الشهوة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام فإنه له وجاء، له ماذا؟ وجاء. يقول ابن حجر رحمه الله بكسر الواو والمد وجاء، أصله الغمز،
ومنه وجأه في عنقه إذا غمزه دافعا له، ووجأه بالسيف إذا طعنه به، ووجأ أنثييه غمزهما حتى رضهما. يقول الحافظ: ووقع في رواية ابن حبان، يعني في الصحيح: فإنه له وجاء وهو الإخصاء. وهو ماذا؟ الإخصاء. يقول ابن حجر: وهذه زيادة، أو هي زيادة مدرجة في الخبر. الإخصاء مدرجة في ماذا؟ لا تقول هي تفسر، لأنها مدرجة وسيأتي الكلام. لم تقع إلا في طريق زيد ابن أبي أنيسة، هذه أي عند ابن حبان. وتفسير الوجاء بالإخصاء فيه نظر، فإن الوجاء رض الأنثيين. رض ماذا؟ رض الأنثيين. والإخصاء سلهما. فرق بين الرض والسل. ما المراد بالسل؟ النزع يعني. وإطلاق الوجاء على الصيام من مجاز المشابهة. قال أبو عبيد: قال بعضهم: وجا بفتح الواو مقصور، يعني بعضهم أطلق فجعلها مقصورة بلا مد، ما قال أبو عبيد: والأول أكثر وهو المد. إذن المراد به الرض ليس الإخصاء وهو السل. واضح؟ نعم. الوجه الرابع من فقه حديث الباب ومسائله: أولا، قال الحافظ النووي رحمه الله في هذا الحديث: الأمر بالنكاح لمن استطاع. الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت نفسه إليه، أو وتاقت إليه نفسه، وهذا مجمع عليه، وهذا مجمع عليه. الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه، وهذا مجمع عليه. ثم قال: لكنه عندنا، يعني الأمر، لكنه عندنا وعند العلماء كافة أمر ندب لا إيجاب. انتهى كلامه. أقول: ما ذكره النووي رحمه الله هنا من قوله لكنه عندنا وعند العلماء كافة أمر ندب لا أمر إيجاب، هي المسألة الثانية، هي المسألة الثانية، وهي المتعلقة بالأمر الوارد في حديث ابن مسعود: نعم فليتزوج. هل هو أمر ندب أم هو أمر إيجاب؟ لأن هذه المسألة يتعلق عليها، أو يتعلق بها مسألة ماذا؟ حكم النكاح، حكم النكاح. أقول: اختلف أهل العلم في حكم النكاح بشكل عام، في حكم النكاح بشكل عام على قولين. الأول:

أنه مستحب غير واجب، وأن الأمر في حديث الباب وما جاء في معناه هو أمر ندب. أمر ماذا؟ ندب. هذا القول قول جمهور أهل العلم، واتفقت عليه أصحاب المذاهب الأربعة، وقاله الإمام الليث بن سعد، وقبله الأوزاعي، والقول الثاني أنه واجب، أنه ماذا؟ واجب، وأن الأمر فيه أمر إيجاب. وهذا رواية عن الإمام أحمد، وهو قول أهل الظاهر. وقال العلامة ابن حزم في المحلى: هذا أو هو قول جماعة من السلف. أقول وهو رأي الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز، ومال إليه شيخنا العلامة الفقيه العثيمين رحم الله الجميع. استدل جمهور أهل العلم بأنه للندب لا للإيجاب، وأنه مستحب غير واجب، بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وجه الاستدلال بهذه الآية أنه سبحانه وتعالى علق النكاح بطيب النفس، فانكحوا ما طاب لكم، علقه بطيب ماذا؟ النفس. ولو كان واجبا لكان لازما بكل حال، طابت نفسه أو لم تطب. ومعلوم أن الواجب لا يقف على الاستطابة، فدل هذا على أن الأمر للندب لا للإيجاب. ومنه قوله تعالى، من أدلتهم قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا في الآية فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ما وجه الاستدلال هنا فيها بهذا أيضا؟ أن الله تعالى خير بين النكاح وبين ملك اليمين، ومعلوم أن ملك اليمين مباح غير واجب، فلو كان النكاح واجبا لما خير بينه وبين ملك اليمين، لأن التخيير لا يكون بين واجب ومباح، وإنما يكون بين واجبين أو بين نفلين أو بين مباحين. وظاهر الآية هذه يقولون أنه لو اقتصر على ملك اليمين وعدل عن النكاح جملة لكان ذلك جائزا له، جائزا له. ومنها من أدلتهم أيضا قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم الآية. وجه الاستدلال قالوا بأن نكاح الأمة لو كان واجبا عند عدم طول الحرة لم يكن الصبر خيرا منه، لم يكن الصبر ماذا؟ خيرا. وأن تصبر، لأن آخر الآية: وأن تصبروا خير لكم، لم يكن الصبر خيرا منه. وغيرها من الآيات. ومن قال بالوجوب من أصحاب القول الثاني استدلوا بحديث الباب هذا وما جاء في معناه من الأوامر التي أتت بالتزويج والتي تأمر بالتزويج. والوجه عندهم أن الأمر يقتضي الوجوب ولا صارف له. ومن أدلتهم أيضا

0: ابن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. وبوب له الإمام البخاري في الصحيح قال: باب ما يكره من التبتل والاختصاء. قال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال العلماء: التبتل هو الانقطاع عن النساء، هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله، إلى أن قال. وقوله رد عليه التبتل معناه نهاه عنه. إذا نهاه عن التبتل دل ذلك على أنه يأمره بضده، وهو ماذا؟ النكاح، وهو ماذا؟ النكاح. فلما نهى عن التبتل دل ذلك على وجوب ماذا؟ الزواج. قال الإمام شيخ الإسلام في هذا الزمان الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله معلقا على حديث الباب هذا: هذا الحديث يدل على وجوب النكاح مع القدرة. قال بعضهم: يجب عند خوف الفتنة، يعني إنما يجب عند خوف الفتنة. والصواب أنه يجب مطلقا لهذا الحديث العظيم. إذا استطاع الزوج المؤنة وجب عليه النكاح، ولا يجوز البقاء بغير نكاح لما في ذلك من الخطر العظيم. انتهى. وقال شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: قال بعض أهل العلم إنه واجب مطلقا، وأن الأصل فيه الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فذكر حديث الباب. قال: واللام للأمر، والأصل في الأمر للوجوب، إلا أن يوجد ما يصرفه عن الوجوب، ولأن تركه مع القدرة عليه فيه تشبه بالنصارى الذين يعزفون عن النكاح رهبانية، والتشبه بغير المسلمين محرم، ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة، يعني النكاح، واندفاع المفاسد الكثيرة، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ولكن لا بد من شرط، لا بد من شرط على هذا القول، وهو الاستطاعة التي قال عنها الشيخ مع القدرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد ذلك بالاستطاعة، فقال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ولأن القاعدة العامة في كل واجب أن من شرطه الاستطاعة، ومن قال بالوجوب عندي أقرب، وأن الإنسان الذي له شهوة ويستطيع أن يتزوج فإنه يجب عليه النكاح، ولكن المشهور من المذهب هو ما ذكره المؤلف، يعني الاستحباب. والشيخ يرى خلاف هذا، خلاف هذا. تفريع كم لنا؟ طيب نقف عند التفريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: المتعلق
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع مازن الخياط بحي الأجاويد بمدينة جدة، في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الآخر عام 47 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: وهو في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وما أجمل أن يكون اللقاء والحديث عن كلام الله عز وجل وعن تدبره وعن

لحمه. وما أجمل أن يكون هذا الكلام أيضا في بيت من بيوت الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حديث عظيم يا أحبة. الله عز وجل يمنح لمن جلس مثل هذه المجالس أربع منح. أولها أن ذلك سبب في نزول السكينة عليهم. من يجلس في مثل هذه المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل أو يتدارس في كتابه، فإنه يحصل له صفاء القلب ونور الإيمان ونور القرآن وذهاب الظلمة التي تكون في القلوب، وكذلك يكون مطمئنا غير قلق ولا شك. كذلك المنحة الثانية يقول: وغشيتهم، أي غطتهم وسترتهم رحمة الله عز وجل. وكذلك وحفتهم الملائكة، أي التفت الملائكة حول من جلس يستمع هذا الذكر. لماذا؟ تعظيما لصنيعهم ولفعلهم ولاستماعهم لذكر الله عز وجل، وهذا والله أمر عظيم. والأمر الرابع أو المنحة الرابعة قال: وذكرهم الله في من عنده، أي ذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى وهي الطبقة الأولى من الملائكة، ذكرهم الله تعالى يباهي بهم. ولهذا يا أحبة، من وجد مجلسا لذكر الله عز وجل فليجلس، ما هي إلا دقائق معدودة، ثم يذهب إلى هذه أو إلى أعماله في هذه الدنيا. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. في هذه الليلة يا أحبة نتدارس سوية معنى لقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قد أثنى الله عز وجل في مواضع كثيرة في القرآن على من تدبر كلام الله عز وجل، من تدبر هذا القرآن، فأمرنا بقراءة القرآن. وكذلك الله عز وجل جعل أجورا عظيمة على قراءة القرآن، فإن بكل حرف كم حسنة؟ 10 حسنات إلى كم؟ إلى 700 ضعف. أجور عظيمة في كتاب الله عز وجل، ولكن هناك من غفل على مثل هذه الأمور. والتدبر يا أحبة يحدث للمرء الخير الكثير، يشتاق إلى كلام ربه ويفهم معناه، وكذلك يخاف من عقابه. فأنت عندما تقرأ القرآن وتتدبر في آياته وتعلم أن هذا الفعل رتب الله عليه عذابا شديدا، وهذا الفعل رتب الله عليه نار جهنم، وهذا الفعل كذا وكذا، فإنك تخاف وتخشى وتبتعد عن هذه الأمور. يقول الآجري رحمه الله: فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح فيه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه من عقابه خافه، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاه. كلام جميل يا أحبة. الإنسان عندما يقرأ القرآن فهو كأنه ينظر إلى المرآة، انظر إلى فعله، فإن القرآن يذم الكاذبين، فهل أنت من الكاذبين؟ القرآن يمدح ويثني على الصادقين، فهل أنت من الصادقين؟ القرآن حث وأمر على البر بالوالدين، فهل أنت بارا بوالدين؟ وهكذا. فهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله. وكذلك يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يقول: ما أنفع أو فلا شيء أنفع للقلب من قراءة

القرآن بالتدبر والتفكر. يا أحبة، قال أهل العلم: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. نعم يا أحبة، فإن الإنسان إذا قرأ القرآن بالتدبر فهم المعنى وفهم ما يريد الله عز وجل منه، بل إن الله عز وجل في كتابه قد ذم من هجر القرآن. الله عز وجل ذم من هجر القرآن ولم يتفقه في آياته ولم يتدبر في قوله، والله عز وجل يقول في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن. قال القرطبي رحمه الله على هذه الآية: قال عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن. عاب المنافقين لأنهم أعرضوا عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. كذلك علينا ألا نتشبه بهم، فعلينا أن نقرأ القرآن ونفهم معانيه ونتدبر في قوله تعالى. كذلك من أعرض عن هدي القرآن فقد خسر في الدنيا والآخرة، والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له ماذا؟ معيشة ضنكا، وأيضا ونحشره إيش يوم القيامة؟ ماذا؟ أعمى. هذا الذي يهجر القرآن. وكذلك الإعراض عن القرآن يكون بهجر القرآن، هجر التلاوة، هذا إعراض عن القرآن. فإن هناك أناس نسأل الله السلامة لا يقرأ القرآن إلا كل جمعة مثلا يقرأ سورة الكهف، والبعض قد يهجر القرآن ولا يقرأه إلا في رمضان، وهذه والله مصيبة، مصيبة عظيمة. إذا هذا كلام الله عز وجل وهجرناه فماذا نعمل؟ بماذا؟ فإن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم لقراءته ولتدبره ولفهمه وللعمل بما فيه. وأما عنوان هذه المحاضرة كما أسلفت لكم فهي في معنى قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه والله آية عظيمة، آية عظيمة، مثلها مثل آيات القرآن الكريم، وقد تكلم عنها المفسرون وبينوا معناها وذكروا الفوائد المستنبطة منها وما هي المعاني التي فيها. يقول قتادة رحمه الله في بيان معناها، قال: إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم. إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دائكم فهو ماذا؟ قال: فهو الذنوب والخطايا. هذا مرض، الذنوب والخطايا. وأما دواؤكم الاستغفار، وهذا موجود أين؟ في القرآن الكريم. هذه الآية لها مناسبة يا أحبة، بعد أن ذكر الله عز وجل ما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسراء، وكذلك أكرم موسى عليه السلام بالتوراة وأنها هدي لبني إسرائيل، ثم بعد ذلك ما سلط الله عليهم بذنوبهم على بني إسرائيل، سلط الله عليهم بذنوبهم عذاب الدنيا والآخرة نسأل الله السلامة، وكذلك حتى نتفكر. وبين لنا هنا هداية هذه الأمة. المسلمون لما يرون ما حدث لبني إسرائيل، الأمم السابقة، يخافون أن يحصل لهم ما حصل لمن؟ لما سبقهم. فالله عز وجل بين لهم وأخبرهم أن في هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما يعصمهم عن الوقوع فيما وقع فيه بنو إسرائيل، لأنه يهدي للطريق التي هي أقوم. فإن بني إسرائيل لم يتبعوا ما كان على موسى عليه السلام، ولكن بين الله عز وجل لهذه الأمة. هذه الآية يا أحبة يخبر الله عز وجل عن شرف القرآن، عن شرف القرآن، وأنه يهدي للتي هي أقوم، أعدل وأعلى من العقائد

والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقوم الناس وأهداهم في جميع أموره. يرشد القرآن للسبيل الطريق الصحيح الطريق القويم. هذه الآية الكريمة قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: هذه الآية الله عز وجل أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدي والخير. كل ما في القرآن من الخير والهدي فإنه أجملها الله في هذه الآية. أولا، الاهتداء بالقرآن هل هو خاص بالإنس فقط؟ لا، الاهتداء بالقرآن هو أيضا كما أنه يشمل الإنس يشمل ماذا؟ حتى الجن، كما في قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر ماذا من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ماذا يهدي إلى الرشد فآمنا به. هؤلاء هم جن أيضا، ولكن لما سمعوا القرآن عرفوا أن هذا القرآن يهدي إلى الطريق الصحيح، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الإيمان، يهدي إلى الطاعات، يهدي إلى الصلاح، فآمنوا به. ومن هداية القرآن كله موجود في القرآن، كل ما هدى إليه وأرشد إليه القرآن فهو هداية. ومن ضمنها أذكر بعض الأمثلة وإلا هي كثيرة من هدي القرآن، فمن ذلك توحيد الله عز وجل، فقد هدى الله أو قد هدى القرآن فيه إلى الطريق التي هي أقوم في التوحيد، بين لنا توحيد الألوهية، بين لنا توحيد الربوبية، بين لنا توحيد الأسماء والصفات، فبين لنا أن الشرك عاقبته وخيمة، وأن من مات وهو مشرك فقد يكون خالدا أين؟ في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل هذا بينه لنا القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، جعل من الأمثلة، أنا أذكر أمثلة فقط، جعله أي القرآن أو الشرع، جعل الطلاق بيد الرجل. هذا أيضا من هدي القرآن، بينه لنا في القرآن في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الآية، هذا أيضا من الهدي، هدي القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، كذلك ورد في القرآن أن الشرع أباح تعدد الزوجات إلى كم؟ إلى 4، وأن الرجل إذا خاف من العدل بينهن لزمه الاقتصار على كم؟ 1. هذا من هدي القرآن، يبين لك أن الزواج شرع في أمتنا، تتزوج 1 أو 2 أو 3 أو 4، وإن خفت عدم العدل فماذا؟ فواحدة، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم إيش؟ من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذا من هدي القرآن، هذا من معنى الآية أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن للتي هي أقوم تفضيله الذكر على الأنثى أيضا، هذا من هدي القرآن، بينه الله عز وجل لنا في القرآن، فضل الذكر على الأنثى في الميراث، في الميراث كما قال تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل إيش؟ حظ الأنثيين. شرعه الله وبينه لنا في هديه في كتابه العظيم. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم القصاص أيضا، وجد في كتاب الله القصاص، فإن الإنسان إذا غضب وهم بأن يقتل إنسانا آخر يتذكر أنه إذا قتل فإنه ماذا؟ يقتل. هذا في شرع الله في كتابه، وهذا من هدي القرآن. ولهذا والإنسان لا يقدم على القتل إلا إذا وصل في الغضب ما وصل من إبليس، نسأل الله السلامة. والله عز وجل يقول في كتابه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا من معنى هذه الآية قطع يد السلام.

المنصوص عليها في قوله تعالى والسارق والسارقة ماذا؟ فاقطعوا إيش؟ أيديهما جزاء بما كسبا الآية. هذا أيضا من هدي القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لو سرقت فاطمة لقطعت إيش؟ فهذا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا رجم الزاني المحصن. المحصن ذكرا كان أو أنثى، وجلد الزاني البكر 100 جلدة ذكرا كان أو أنثى. هذا من هدي القرآن أيضا. من هدي القرآن هديه أيضا أن التقدم والحضارات للأمة لا يعني عدم التمسك بالدين. الشرع ودين الإسلام يحث على التقدم، يحث على الحضارات، يحث أيضا على فعل الأمور التي تعينك في الدنيا وتعينك أيضا في الآخرة. لكن هذا التقدم في هذه الدنيا وفي هذه المخترعات وكذا ليس بالانصلاف من دين الإسلام. تتقدم وأنت محافظ على ماذا؟ محافظ على دينك، تتقدم في حدود الدين، تتقدم وأنت تتحلى بآداب الكريمة، تعالي بآداب الدين وبتعاليمه التي أتت من عند الله عز وجل وغيرها الكثير. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عندما تكلم على هذه الآية فقط تكلم إلى قريب من 50 صفحة على هذه الآية من هدي القرآن، وذكرت لكم فقط أمثلة، وإلا الكلام يطول في كل واحد. ولهذا من عمل بهداية القرآن ورشاداته وأوامره ونواهيه فلا شك أن له الأجر في الدنيا والآخرة. ولهذا في هذه الآية قال بعدها ويبشر المؤمنين الذين يعملون ماذا؟ الصالحات، أي من الواجبات والسنن. تبشير لكم أيها المؤمنون، من عمل بالواجبات بالفرائض ثم بعد ذلك عمل بالسنن لا شك أنه قد يكون من أولياء الله عز وجل الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تقرب إلى الله بالطاعات وبالنوافل والمستحبات فإنه بإذن الله يكون من أولياء الله الصالحين. ولهذا أولا أمرنا الله عز وجل بالتقرب إليه بالفرائض، هذا هو المطلوب بالفرائض. لكن من زاد في النوافل وكذا فإن له الأجر العظيم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، أي من الواجبات والسنن، أن لهم أجرا كبيرا أعده الله لهم في دار كرامته. هذا الأجر أعده الله عز وجل لك في الجنة في الآخرة. هذا الأجر لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل. إذن هذه الصفة الأولى هدي القرآن، وذكرتها باختصار حتى لا أطيل عليكم. الصفة الثانية أيضا في هذه الآية أنه يبشر المؤمنين في القرآن، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يوم القيامة، جزاء العمل. ويا أحبة، الجزاء من ماذا؟ من جنس العمل. إن قدمت خيرا في الدنيا تلقى الخير في الآخرة، ومن قدم الشر كيف سيلقى الخير؟ فإن الدنيا يا أحبة إنما هي مزرعة، هذه الدنيا مثلها مثل المزرعة، إن زرعت الثمار الطيبة فإنك بإذن الله تحصد الحصاد الطيب يوم القيامة، وأما من زرع الشوك فلا يجني إلا شوكا، والله غفور رحيم يا أحبة. والإنسان إذا أقدم على ذنب أو أقدم على معصية فليبادر بالتوبة، فإنه لا يدري متى يموت، يبادر. وعلينا أن نتوب إلى الله في كل يوم وفي كل ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر كان يتوب ويستغفر الله في اليوم كم؟ أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو الرسول المعصوم. ونحن علينا صلى الله عليه وسلم، ونحن علينا أن نبادر إلى التوبة في كل يوم وفي كل ليلة. الصفة الثالثة أيضا لهذا القرآن، من صفته الثالثة في هذه الآية، أنه ينذر الذين لا يصدقون بوجود الله ووحدانية

الله بالمعاد والثواب والعقاب، ولا يعملون الخير بأن لهم عذاب جهنم. في هذا القرآن نقرأ وتقرؤون أن الله عز وجل رتب العذاب على الذين لا يؤمنون، رتب العذاب على الذين يفعلون الكبائر، رتب العذاب على السحرة، رتب العذاب على كذا وعلى كذا وعلى كذا. فينبغي للمؤمن وهو يقرأ هذه الآيات أن يخاف من الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل. هذا الذي يقرأ فعل الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، أو يقرأ الذي يأكل أموال اليتامى وأنه سيأكل في بطنه نار نسأل الله السلامة، وإذا انتهى وخرج من المسجد أكل أموال اليتامى، هذا الذي يقرأ في كتاب الله أو يسمع الإمام يصلي في صلاة العشاء مثلا أو المغرب عن آيات الربا وكذا وكذا، ثم يخرج فيذهب إلى مكان عمله ويتعامل بالربا، أين هذه القلوب؟ وهذا لا شك أن القلب ماذا؟ القلب مات. هذا الذي يسمع الوعيد على عذاب الراشي والمرتشي ويذهب ويطلب ماذا؟ الرشوة. المرأة التي تسمع وتقرأ أن الوشم والنمص ملعونة لعن وتذهب إلى محلات التزين هذا وماذا تفعل؟ وتنمص الحواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللعن، ما بال الناس نسأل الله السلامة، ما بال الناس وصلت إلى هذه المرحلة أن بعض الأفعال فيها لعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وتجده يفعل ذلك. ما بال الأقوام الذين لا يأتون إلى صلاة الجماعة لا يصلون، ألهذه الدرجة ماتت القلوب؟ بل إنها بعدت عن كتاب الله عز وجل. فإننا إن قرأنا القرآن وجعلنا له وردا يوميا فإن القلوب تحيا بالقرآن، القلوب تحيا، وهو مثل قول عثمان: والله لو شبعت قلوبكم أو لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ولهذا كان الصحابة ورد عن بعضهم أنه يختم في يوم أو في ليلة، والبعض في ثلاث والبعض في سبع. لا نقول أن نحن نختم في يوم، هؤلاء الصحابة، لكن أقلها أختم في شهر، أختم في سبع ليالي. فعلينا أن نداوم على كتاب الله عز وجل. والمعنى يا أحبة ويبشر المؤمنين، أي أن الله تعالى يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة، أن الله يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة، بثوابهم أي المؤمنين وبعقاب أعدائهم. وإطلاق البشارة على البشارة بالعذاب من قبيل التهكم على هؤلاء، كما في قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. يا أحبة، إذا تمسكنا بكتاب الله عز وجل فإن فيه راحة القلب، راحة القلب وطمأنينة القلب. ألا بذكر الله ماذا؟ مطمئن القلوب. نبحث عن انشراح الصدر وعن علاج الصدر وعندنا كتاب الله عز وجل. كذلك التمسك بالقرآن الكريم يا أحبة ومن ثمراته النجاة من الضلال. فمن اتبع هدى الله عز وجل كما ذكر في القرآن فلا يضل ولا يشقى. فهذا من ثمرات التمسك بكتاب الله. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه اجتماع الأمة على كلمة واحدة. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه الفوز بالجنة والنجاة من النار. يا أحبة، قال أهل العلم أن الأعمال تنتهي بموتك أو تنتهي يوم القيامة، هناك أعمال تجري لك بعد موتك في القبر، لكن إذا أقيمت القيامة كل الأعمال تقف. قالوا: إلا القرآن، إلا القرآن. فإنك إذا دخلت الجنة ماذا يقال لك؟ اقرأ وإيش؟ وارتقي ورتل، وارقي كما كنت ماذا ترتل في الدنيا أو كما تقرأ في الدنيا، فإن منزلتك عند إيش؟ آخر آية. إذا ما زال القرآن معك، ما زال القرآن معك.

0: حتى في الآخرة، فعلينا أن نكثر من قراءته يا أحبة. وإن من واجبنا تجاه هذا القرآن أن نتعلم قراءته القراءة الصحيحة، نتعلم. فإن البعض، لا نقول أنه لا يعرف يقرأ ولا يكتب، لا، البعض متعلم ودرس ولكنه لا يحسن قراءة القرآن. فالواجب علينا أن نتعلم قراءة القرآن القراءة الصحيحة. كذلك الواجب علينا أن نتدبر معاني القرآن ونتفكر في آياته، كذلك أن نعمل بأوامره وننتهي عن نواحيه. يا أحب، القرآن يأمرنا بفعل كذا، بفعل الطاعات، بفعل الحسنات، بفعل الخير، بفعل الآداب، نعمل بها، ويحذرنا من أمور كثيرة علينا أن نبتعد عنها. كذلك أن ندعو الناس إليه ونعلمه لأبنائنا ولأهلنا. نسأل الله أن يرفعنا وأن ينفعنا وأن يسعدنا بالقرآن الكريم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وكذلك أن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته وتدبره على أحب الوجوه التي ترضيه عنا. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس المبارك الطيب خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. ولا أريد أن أطيل عليكم يا أحبة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح القواعد الأربعة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي بجامع ابن عبيد بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، سلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذه الدروس بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. درسنا هذه الليلة في كتاب القواعد الأربع، وهو في التوحيد. وعلم التوحيد من أشرف العلوم ومن أعظمها وأجلها، لأنه يتعلق بالله عز وجل، يتعلق بالله، معرفة الله بوجوده، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته. توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو أول أمر أمر الله تعالى به في كتابه العزيز: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. والعبادة هي التوحيد، والتوحيد هو العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. من أجل التوحيد أنزل الله الكتب وأرسل الرسل

0: قام سوق الجنة والنار، وجردت سيوف الجهاد، وتصادمت الأبطال في ميادين القتال من أجل كلمة لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد. بعث في كل أمة كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل شر في الأرض، كل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله أو ودعوة غير الله، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فالتوحيد هو سبب النجاة، سبب السعادة، سبب الفوز في الدنيا والآخرة، توحيد الله سبحانه وتعالى. لما كان التوحيد بهذه المنزلة العظيمة اهتم به العلماء، درسوه ودرسوه وألفوا فيه المؤلفات الكثيرة، منها المطولات ومنها المختصرات. من هذه المؤلفات والمختصرات المفيدة المباركة النافعة ما ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى، الذي ولد في العيينة عام 1500 من الهجرة، وتوفي بالدرعية عام 1200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ألف رحمه الله مؤلفات في التوحيد الثلاثة الأصول، ألف القواعد الأربع، ألف الأصول الستة، ألف كشف الشبهات في التوحيد، ألف كتاب التوحيد، مؤلفات عظيمة تلقاها أهل العلم بالقبول، وحظيت منهم للاهتمام والعناية والشرح والحفظ. ومنها كما قلنا هذه القواعد الأربع التي هي معنا بإذن الله عز وجل هذه الليلة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة.
0: المؤلف رحمه الله تعالى جمع في هذه المقدمة بين الإفادة للطالب والدارس وبين الدعاء له، وهذا هو النصح، يدعو للطالب بالتوفيق ويفيده أيضا، يدعو له بالتوفيق وأن يفيده بالعلم. ولا شك أن الطالب إذا قبل فيه هذا الدعاء العظيم في حقه سعد ووفق. قوله رحمه الله تعالى: وأن يجعلك، إن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه

قال الثلاث عنوان السعادة إذا حرص المؤمن على هذه الثلاث تمت سعادته بفضل الله عز وجل، يشكر الله على ما أعطاه ومن به عليه ويشكره بالقول والفعل، ويشكره أيضا بفعل الأوامر وترك النواهي، يشكره بقلبه وبلسانه وبعمله، وإذا أذنب استغفر، إذا أذنب تاب إلى الله عز وجل واستغفر. هذا هو شأن المؤمن، إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذا هو الواجب على المؤمن، أن يشكر الله سبحانه وتعالى عند الرخاء وعند النعم، عند الصحة، عند العافية، عند نعمة الأمن، وأعظم من ذلك نعمة الإسلام والتوحيد، نعمة الزوجة والأولاد، نعمة المال، إلى غير هذا من النعم الكثيرة التي لا تحصى، فيشكر الله عز وجل عليها بطاعته وبالعمل وترك النهي. قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. فهذا هو الشكر أيضا بالعمل، يطيع الأوامر وينتهي عن النواهي، يصرف النعم التي من الله عز وجل بها عليه في طاعته والتقرب إليه سبحانه وتعالى. النعم إذا شكرت طرت واستقرت، أما إذا كفرت نفرت وفرت والعياذ بالله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال عز وجل: وسيجزي الله الشاكرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما بنعمة ربك فحدث. قال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالمسلم يشكر نعمة الله عز وجل عليه، كذلك إذا ابتلي صبر عند البلاء من المرض أو موت الولد أو القريب أو الحوادث، مصائب والهموم والغموم ونحو ذلك، يصبر ويحتسب ولا يجزع بل يتحمل، لا يضرب خدا، لا يشق جيبا، لا ينتف شعرا، لا يدعو بدعوى الجاهلية، لا يتكلم بما يغضب الله بفحش أو نحو ذلك، بل يتحمل ويصبر ويرضى. قال عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، العصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال صلى الله عليه وسلم: إن النصر مع الصبر. قال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي العبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. رواه مسلم. قال علي رضي الله عنه: منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد. رفع صوته رضي الله عنه وقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. المؤمن يشكر الله عز وجل على النعم ويصبر عند البلايا، هذا هو حال المؤمن، وعند الذنوب يبادر بالتوبة وبالاستغفار. لا أحد معصوم من الخطايا والذنوب، لا بد أن يخطئ الإنسان، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: يا عبادي إنكم

0: يطوفون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالمسلم معرض للخطأ فيتوب إلى الله ويستغفر. من الأخطاء ما هي موبقات، منها صغائر ومنها محقرات. محقرات فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لهن من الله طالبا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كما جاء في الأثر: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. لا كبيرة مع الاستغفار أي لا كبيرة مع التوبة، توبة تمحو الكبائر بإذن الله عز وجل، فمن تاب تاب الله عليه. معنى لا كبيرة مع الاستغفار أي لا كبيرة مع التوبة، ولا صغيرة مع الاستمرار. هذا الأثر صح موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي وابن أبي حاتم وغيره. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
0: إذا عرف المؤمن أن التوحيد إذا دخله الشرك أفسده، كما أن الحدث إذا دخل الطهارة أفسدها، عند ذلك يعرف أن أهم شيء عليه هو أن يعرف التوحيد على حقيقته، وأن يعرف الشرك على حقيقته، حتى لا يقع في الشرك فيبطل توحيده ويبطل دينه وإسلامه، نسأل الله العفو والعافية. لأن التوحيد هو دين الله، هو دين الإسلام، هو الهدى. إذا فعل شيئا من أنواع الشرك، إذا فعل شيئا من أنواع الشرك الأكبر بطل إسلامه، بطل دينه، كأن يدعو الأموات، يستغيث بالأموات، أو كأن يسب الدين، أو يسب الله سبحانه وتعالى، أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يستهزئ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم، أو يستهزئ بالدين والعياذ بالله، أو ينكر ما أوجب الله عليه ما علم من الدين بالضرورة، أو يعتقد حل ما حرم الله سبحانه وتعالى مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا وشرب الخمر والقذف ونحو ذلك وأشباهه، فإذا أتى بشيء من هذه النواقض بطل إسلامه. كما أنه من أتى بناقض من نواقض الطهارة من ريح أو بول أو غائط بطلت طهارته ولو كان عهده قريب للطهارة، أو يخرج من دورة المياه. توضأ وانتهى ثم دخل المسجد فخرج منه ريح، فإنه بهذا تبطل طهارته ولو صلى ليل نهار، فصلاته غير مقبولة لأنه قد فسد وضوءه وبطل وانتقضت طهارته. على المسلم أن يتنبه لهذا. هكذا التوحيد، الإسلام إذا وجد من المسلم، إذا وجد منه ناقض بطل هذا التوحيد وبطل إسلامه. المسلم الذي يسب الله عز وجل أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ بالدين كالمسلم، كذلك من سب الله كفر والعياذ بالله، من جحد وجوب الصلاة كفر، من جحد تحريم الزنا كفر، من استغاث بالموتى ودعاهم ونذر لهم كفر والعياذ بالله. هكذا نواقض الإسلام الأخرى تبطله، كما أن نواقض الطهارة تبطلها. هذا هو دين الإسلام، هذا الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، دين إبراهيم ومن بعده ومن قبله نوح عليه الصلاة والسلام. كل الأنبياء اتفقوا على أن تعبد الله عز وجل مخلصا له الدين، وأن تحذر من الشرك صغيره وكبيره. لا بد للمسلم من العناية بالتوحيد ومن دراسة التوحيد وفهم العقيدة فهما صحيحا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لأنه في هذا الزمن قليل من يفرق بين الشرك وبين التوحيد، وقليل من يفرق بين السنة وبين البدعة، إلا من وفقه الله عز وجل وتعلم واستفاد وسار على منهج السلف الصالح. قال الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله: كثير من المسلمين جهل بأنواع العبادة. العبادة عندهم هي أركان الإسلام الخمسة فقط، أما الدعاء، أما الاستغاثة، أما التضرع والتذلل عند الأضرحة والمشاهد والقبور أمام القبور والذبح والنذر لها، لا يعتبرون تلك عبادة. وتلك من أهم العبادات. قال الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فلا بد من تبصير الناس ودعوتهم. يقول رحمه الله: لا بد من تبصير الناس ودعوتهم إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك. ومما يبين ويشرح للمسلم حقيقة الدين أن يتعلم هذه القواعد الأربع التي جاءت في كتاب الله. إذا درسها المسلم، درسها طالب العلم وتأملها، اتضح له الأمر أكثر. كما قال الشيخ رحمه الله: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، هذه الشبكة الخطيرة والعياذ بالله، وهي شبكة الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما ما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل غفر لصاحبه وإن شاء عذبه، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. الذي يأتي بمعاصي دون الشرك الأكبر فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه، ثم مآله إلى الجنة الذي على التوحيد وإن كان عنده بعض المعاصي.

0: أحسن الله إليكم. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
1: هذه هي القاعدة الأولى، أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، كما قال عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه هي القاعدة الأولى، الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم مقرون ومعترفون بتوحيد الربوبية، مقرون بأن الله عز وجل هو الخالق الذي خلقهم ورزقهم وهو مدبر أمورهم، ليس عندهم في ذلك شك. لكن جهال المسلمين اليوم يحسبون أن الإقرار بهذا التوحيد يكفي، يقولون إذا أقر أن الله الخالق الرازق وأنه ربه كفى، وهذا يعتبر من الجهل العظيم بالتوحيد، أسأل الله العفو والعافية. صار عندهم أو صار المشركون القدامى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أفهم وأعرف بالتوحيد من هؤلاء، لأن عندهم أن الله ربي، من قال أن الله ربي وخالقي ورازقي اعتقد أن ذلك يكفيه. الصحيح أنه لا يكفي أن تعتقد ذلك فقط وتعترف بتوحيد الربوبية فقط، لأن المشركين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا مقرين بذلك، كما قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. المشركون مقرون بذلك في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. لم ينفعهم ذلك لأنهم لم يدخلوا في، لم يوحدوا الله بتوحيد العباد. ما دمتم تعترفون بتوحيد الربوبية وتقرون به، أفلا تتقون الله عز وجل؟ أفلا تدعون الإشراك بالله عز وجل؟ أفلا ترجعون إلى التوحيد الحق؟ فهم يعرفون ويعترفون بهذه الأمور ويقرون بها لله، ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يكونوا مسلمين، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم ما أخلصوا أو ما خصوا العبادة لله سبحانه وتعالى، أشركوا مع الله، أشركوا اللات والعزى ومنات وأصنامهم الكثيرة، أسأل الله العفو والعافية، أشركوها مع الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يقبل الشريك، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالتوحيد هو صرف العبادة.

0: أو في رزق أو في العطاء والمنع أو في النفع والضر، لا يعتقدون ذلك. لكن اليوم ربما يوجد من يشرك بالله حتى في هذا التوحيد، توحيد الربوبية، يعتقدون في القبور في الأولياء والصالحين والعياذ بالله. أشركوا شركا لم يشركه الأولون حتى في الربوبية، أشركوا في هذا الزمن، نسأل الله العفو والعافية. المشركون القدامى لم يكونوا يعتقدون أن أحدا غير الله يتصرف في الكون، لا بالخلق ولا بالرزق ولا بالإحياء والإماتة والعطاء والمنع والنفع والضر. لكن أهل التصوف في هذا الزمن والعياذ بالله، التصوف علم الناس في الآونة الأخيرة وجود أرباب كثيرة يتصرفون في الكون مع الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. وتنص كتب المتصوف أو بعض كتبهم أن الصالحين والأولياء مشغولون بالخدمة في حياتهم، وإذا ماتوا تفرغوا ليتصرفوا في الكون، والعياذ بالله. لذلك يقول الشيخ محمد بن أمان الجامي رحمه الله: لذلك يتوكل الدراوشة والمريدون على شيوخهم أكثر من توكلهم على الله تعالى لنجاتهم حتى يوم القيامة، وفي صلاح شؤونهم، وفي حفظ أموالهم وأولادهم، وفي سعة أرزاقهم إلى غير ذلك. هذا هو دين الصوفية، وهذا لم يكن معروفا في المشركين الأولين. المشركون الأولون لم يكونوا يعتقدون هذا. هذه القاعدة الأولى فيها إلزام للمشركين، كيف يقرون ويعلمون أن الله تعالى هو المتصرف في كل شيء ومع ذلك لا يفردونه بالعبادة بل يعبدون معه غيره؟ فهذه القاعدة ملزمة للمشركين إلزاما، فيستدل بتوحيد الربوبية على إلزام المشركين بتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة. القرآن لا يذكر توحيد الربوبية ليدعو الناس إليه، لأن الناس مقرون به معترفون به، بل يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة الألوهية. الذي خلقك ورزقك وسواك وعدلك وأعطاك وأطعمك وسقاك وكفاك وآواك، يجب أن تصرف له العبادة ما دمت تعترف أنه هو الذي خلقك ورزقك وأعطاك. يجب أن تصرف له العبادة وحده لا شريك له، وأن لا تشرك معه غيره، ولا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لا دعاء لا نذر لا ذبح لا استغاثة إلى غير ذلك. الشاهد بارك الله فيكم أن ملخص هذه القاعدة الأولى أن الإقرار توحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا يدخل العبد في الإسلام. الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا يدخل العبد في الإسلام.
1: أحسن الله إليكم. القاعدة الثانية أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات

0: إلا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
1: هذه القاعدة الثانية، أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، أي ما قصدنا أن الأصنام يخلقون أو يرزقون أو يدبرون الأمور أو يحيون الموتى، لا، وإنما نحن نعرف أن هذا الأمر كله لله سبحانه وتعالى، ولكن قصدناهم ووجهنا إليهم ليشفعوا لنا وليقربونا إلى الله زلفى، لأنهم أحسنوا منا، هم أصحاب دين، أصحاب علم، أصحاب طاعات وقربات وأعمال صالحات، فلذلك نعبده، نتوجه إليه وندعوهم ونستغيث بهم ليقربونا إلى الله وليشفعوا لنا عند الله، فهم خير منا وأوجه عند الله منا، كما قال عز وجل: والذين اتخذوا من دون الله أولياء، قال الله عز وجل عنهم إنهم يقولون والذين، قال سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي أنهم يقولون ما نعبدهم، يعني الأنبياء والصالحين، يعبدونهم ليقربوه إلى الله سبحانه وتعالى زلفى، ما عبدناهم لأنهم يخلقون ويرزقون ويعطون ويمنعون، عبدناهم لكي يقربونا إلى الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سماهم الله عز وجل في الآية كذبة، وسماهم كفرة والعياذ بالله، هذا يدل على أن عبادتهم إياهم لأجل طلب التقريب عند الله سبحانه وتعالى، وهذا من الكفر، نسأل الله العفو والعافية. حتى لو لم يقولوا أنهم يخلقون أو يرزقون، إذا دعوهم واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم بقصد القربة أنهم يشفعون لهم، هذا هو الكفر الذي فعله المشركون الأولون، ولهذا سماهم كذبة كفرة سبحانه وتعالى. أولا كذبوا بأنهم يقربونهم إلى الله، فهم لا يقربونهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا كفروا بفعلهم هذا، التوجه إليهم ودعوتهم والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أقروا بأن آلهتهم لا تضر ولا تنفع، ومع ذلك يقولون أنهم يشفعون لهم. الله عز وجل يقول: فما تنفعه شفاعة الشافعين، يقول عز وجل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذا الشرك الذي عملوه أبطل حصول الشفاعة لهم، ولم ينفعهم عند الله بل ضرهم عند الله سبحانه وتعالى، لكن الذي ينفعهم هو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتعلموا التوحيد، وأن يستقيموا على التوحيد، وأن يفرقوا

الله عز وجل بالعبادة والدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة، وأن يدعوا الإشراك به سبحانه وتعالى. هذا هو الذي ينفع الشخص، أن يوحد الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، إفراد الله بالعباد. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. خصون الله بالعبادة، خصونه بالدعاء بالخوف بالرجاء بالتوكل بالذبح بالنذر، كلها هذه لله وحده لا شريك، لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله سبحانه وتعالى. لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا وليا ولا صالحا ولا غير ذلك، ولا جنا ولا إنسا. هذا هو دين الله، إفراد الله عز وجل بالعبادة بجميع أنواع العبادة. المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا ما يدل على ذلك، أي صرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والتوحيد والإسلام هو صرف العبادة لله وحده لا شريك له، وعدم صرفها لغيره، لأنه لا يليق أن تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لا يليق أن يجعل معه شريك سبحانه وتعالى، الذي بيده كل شيء، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، لا يجوز أن يشرك معه غيره. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. كل شيء بيده سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، الذي يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والبحار على أصبع وسائر الخلق على أصبع. هل يليق أن تجعل معه شريكا، أن تدعو معه غيره؟ لما جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد إنا وجدنا في التوراة أن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضين السبع على أصبع والبحار على أصبع والجبال على أصبع وسائر الخلق على أصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لما قال الحبر. يجب على المسلم أن يعرف هذا، وأن يعرف التوحيد من الشرك. أما أن يعبد غير الله حتى لو زعم أن هذا المعبود لا يخلق ولا يرزق، ما دام صرف له شيئا من أنواع العبادة فقد كفر. حتى لو اعتقد أن هذا المعبود الذي عبده لا يخلق ولا يرزق ولا يتصرف في الكون، المشركون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام اعتقدوا هذا، اعتقدوا أن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق، يعلمون أنها فقيرة وأنها مملوكة لله، فلم يعذرهم الله عز وجل بذلك، بل كفره وقاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فطلبوا الشفاعة من غير الله صرف للعبادة لغيره سبحانه وتعالى. قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في دين الصوفية: بل إن بعض كتبهم تنص على أن الشيخ سوف يحمل أتباعه على ظهره على الصراط ويمر بهم كالطيار حتى في اليوم الآخر، يعتقدون أن مشايخهم سيحملونهم على أكتافهم يوم القيامة وينجون بهم من عذاب الله ويطيرون بهم من على الصراط. هذا وصل لبعض من هم في زماننا يدعون غير الله عز وجل.

وجل. الحاصل أن دعاءهم لغير الله واستغاثتهم لغير الله وصرف بعض العبادات لغير الله يجعل العبد مشركا، حتى وإن أقر بتوحيد الربوبية أو أقر لله أنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المتصرف، أقر بأن هذه المعبودات لا تنفع ولا تضر، ولكنه صرف شيئا لها من أنواع العبادة يريد الشفاعة، يريد أن يقربوه إلى الله، فهذا لا ينفعه ولا يخلصه من الشرك والعياذ بالله. الذي يعبد البدوي يدعو البدوي، يدعو عبد القادر الجيلاني، والذي كذلك يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام يستغيث به، الذي يدعو عليا أو الحسن أو الحسين أو فاطمة أو زينب أو المرغني أو غير ذلك، أو يدعو صنما أو جنيا، هذه عبادة، الدعاء هو العبادة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى لو قال أنا أعتقد أنه لا ينفع ولا يضر وإنما يقربني إلى الله سبحانه وتعالى، يبين له أن هذا هو الشرك الأكبر، ينصح ويعلم ويبين له أن هذا هو دين المشركين الذين كانوا عليه، أنهم كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا توكل على غير الله سبحانه وتعالى واعتماد على غير الله، وهذا من الشرك الأكبر، نسأل الله العفو والعافية. الواجب على المسلم أن يحذر وأن يحذر من هذا الأمر من دين المشركين، وأن يتوب من وقع في هذا، يتوب إلى الله التوبة النصوح، وأن يقلع عن هذا الشرك، نسأل الله العفو والعافية. يعلم هؤلاء، يتوب إلى الله ويعلم عشيرته ومن حوله من إخوانه وأهل بيته، يعلمهم أن هذا من الشرك. المسلم الذي عرف التوحيد ومن الله عز وجل عليه بالتوحيد وعرف الفرق بين الشرك والتوحيد يكون عنده نشاط في تبليغ أهل بلده، أقاربه وأهل بيته وأهل بلده، بلغهم دعوة الله، يحرص على نصحهم وإرشادهم وتفهيمهم، وأن هذا القول باطل، أنهم يقولون ما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لا ينفع إذا قالوا أنها نحن نعتقد أنها لا تنفع ولا تضر، كل هذا لا ينفعهم ولا ينقذهم ما دام أنهم دعوها حتى لو قصدوا الشفاعة والقربة، هذا هو من الشرك الأكبر والعياذ بالله، كونهم قصدوا تقريبها إلى الله، تقربهم إلى الله تشفع لهم، صرفوا لها العبادة والدعاء، فهو شرك أكبر. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وهي التي تطلب من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، يحسبون أيضا أنهم يملكون الشفاعة هؤلاء الموتى والمقبورين أو غيره، أنهم يملكون الشفاعة من عند أنفسهم دون الرجوع إلى الله ودون الرجوع إلى الإذن من الله سبحانه وتعالى في الشفاعة، بل يعتقدون أن الشفاعة في أيديهم، يعتقدون أن الأولياء والصالحين يشفعون من عند أنفسهم، يعتقدون أن ذلك حق لهم للأولياء والصالحين، ولا يعلمون أن الشفاعة حق لله سبحانه وتعالى. هذه نفاها القرآن كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذه الشفاعة المنفية التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أما

المثبتة والشفاعة المرضية، وهي التي تطلب من الله سبحانه وتعالى، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، وهم أهل التوحيد، أهل التوحيد، أهل إفراد العبادة لله عز وجل. فالشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له رضي الله قوله وعمله، لأنه من أهل التوحيد، والشافع على رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة لا ينالها إلا أهل التوحيد، لا ينالها إلا أهل الإخلاص لله عز وجل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس، أو قال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فعلق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيب على هذا السؤال، لأنه يعلم أنه سؤال عظيم، وقال عليه الصلاة والسلام: كنت أظن أنه لن يسألني هذا السؤال أول منك يا أبا هريرة. وهو يعلم صلى الله عليه وسلم، يعلم حب أبي هريرة للعلم وللحديث والسؤال. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو خالصا من نفسه، حديث رواه البخاري. هذا هو الموحد المخلص لله، الذي لا يخالف قلبه لسانه ولا لسانه قلبه، هذا هو أسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن من أهم موانع الشفاعة الشرك بالله عز وجل، ومن الشرك طلب الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يملكها إلا الله، فهي ملك لله. قل لله الشفاعة جميعا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. أشرف الخلق وأفضلهم وأكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضله في الشفاعة العظمى يوم القيامة، يأتي الناس بعد الكرب العظيم وما عانوا، يأتون إلى الأنبياء واحدا واحدا، إلى آدم عليه الصلاة والسلام، يطلبون منه أن يشفع. الله عز وجل: خلقك بيده وأسجد لك ملائكته، ويثنون عليه ويطلبون منه أن يشفع، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني أكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتي الناس إلى نوح عليه الصلاة والسلام، يطلبون منه أن يشفع، يقولون له: أنت أول الرسل، ويثنون عليه، يريدون منه أن يشفع له، فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم، إنه خليل الرحمن. فيأتون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويثنون عليه، يطلبون منه الشفاعة، فيقول: نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه كان كذا وكذا، ويعتذر ويقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فإنه كليم الله. فيأتون موسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا يعتذر موسى عليه الصلاة والسلام، ثم عيسى عليه الصلاة والسلام، كل واحد يقول: نفسي نفسي، ولا يستطيع أن يشفع، إلى أن تصل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها. يقول ذلك لأن الله عز وجل قد أعلمه

0: كيف ذلك وكيف يشفع؟ فهو لا يأتي مباشرة يشفع، وإنما عليه الصلاة والسلام يعرف الطريق، يسجد سجودا طويلا لله عز وجل، فيفتح الله عليه من المحامد وحسن الثناء على الله عز وجل والمدح والتعظيم ما لم يستحضره صلى الله عليه وسلم من قبل ذلك. ثم يقال له بعد ذلك ارفع رأسك وسل تعطى واشفع وشفع. ثم قال صلى الله عليه وسلم فيحد لي حقا، ثم يسجد مرة أخرى سجدة ثانية سجودا طويلا ويثني على الله، وهكذا حتى يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال صلى الله عليه وسلم ويحد لي أو يحد لي حدا، ثم يسجد الثالثة ثلاث مرات، لنعلم جميعا أن الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى، لا تطلب من أحد. الآن ما تطلب من أحد، حتى من الرسول عليه الصلاة والسلام ما تقول يا رسول الله اشفع لي، بل تقول اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة ملك لله عز وجل. هذا ملخص هذه القاعدة، أن عبادة المشركين لآلهتهم إنما كانت من قبيل الوساطة والشفاعة والقربة، لا لأن آلهتهم تخلق أو ترزق أو تضر أو تنفع. أن عبادة المشركين لآلهتهم من قبيل الوساطة والشفاعة والقربة كذلك، لأن لا لأن آلهتهم تخلق أو ترزق أو تضر أو تنفع.
1: أحسن الله إليكم. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فدليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ودليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه

0: وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعقفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
1: هذه القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس شركهم متنوع، فشركهم أقسام وأنواع، منهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين. وقد حصلت عبادة الصالحين في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، حيث خرج قوم يعبدون علي رضي الله عنه وأرضاه ويؤلهونه، فنهاهم رضي الله عنه ونصحهم وزجرهم، ولكن أصروا على تأليه والعياذ بالله، فأوقد نارا في أخاديد ثم حرقهم، وذلك محاربة للشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى الناس عن المبالغة فيه وفي الثناء عليه صلى الله عليه وسلم. يأتيه أحدهم فيقول يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فينهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم ويقول إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسول. وجاءه رجل وقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه أجعلتني لله ندا، أو قال أجعلتني والله عدلا، أي جعلتنا سواء، قل ما شاء الله وحده، أو قل ما شاء الله ثم شئت. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن هذا، عن هذه الأمور والوسائل التي قد توصل والعياذ بالله إلى الشرك. كذلك منهم من يعبد الجن، منهم من يعبد الأشجار والأحجار والشمس والقمر. الشمس والقمر آيتان عظيمتان من آيات الله سبحانه وتعالى، من آياته الكونية الدالة على وجوده وعلى قدرته سبحانه وتعالى وإرادته وعلمه وتصريفه لهذا الكون، وهي مخلوقة والمخلوق لا يعبد، هي مخلوقة مسيرة بأمر الله عز وجل، فالمخلوق لا يستحق أن يصرف له شيء من العبادة مهما عظم ومهما كان. فلا يجوز السجود للشمس ولا للقمر ولا لأي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل مهما كان، لا يجوز السجود حتى للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء أبو ذر رضي الله عنه يريد أن يسجد له، فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن نهى لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، لكن السجود لا يكون إلا لله وحده لا شريك له. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ليسوا أربابا لأنهم لا يخلقون ولا يرزقون

الذي يستحق العبادة هو الرب سبحانه وتعالى الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع، وهو الضار النافع سبحانه وتعالى. أما غيره فلا يستحق العبادة، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يستحقون العبادة ولا يرضونها، وهم خيار الخلق عليهم الصلاة والسلام، وخيارهم أولو العزم الخمسة عليهم الصلاة والسلام، وخيارهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وخير الخليلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لا أحد يرضى منهم أن يصرف له شيء من أنواع العبادة، وأن لا تصرف العبادة إلا لله وحده لا شريك له. فمن عبدهم إنما يعبدهم بغير رضاه، وعبادته هذه لهم إنما هي عبادة للشيطان، لأنهم لا يرضون ذلك عليهم الصلاة والسلام، ولا يريدون من أحد أن يعبدهم، وإنما يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. لكن هؤلاء يعبدون الشيطان، زين لهم، هو الذي زين لهم عبادة غير الله من الأنبياء والصالحين. وأما الأنبياء والصالحون فهم براء، لا يدعون إلى عبادة أنفسهم ولا يرضون ولا يحبون ذلك أبدا من أحد أن يعبدهم مع الله عز وجل. دليل الصالحين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هؤلاء الذين أنتم تعبدونهم وتدعونهم وتتقربون إليهم أيها المشركون، هم يعبدون الله عز وجل، هم يطلبون الوسيلة إليه بالعمل الصالح وبما يرضيه سبحانه وتعالى، ليل نهار يعبدون الله، يرجون الله، يرجون رحمته ومغفرته وجنته، يخشون عذابه. فكيف تعبدونهم؟ كيف تصرفون له شيء، لهم شيئا من أنواع العبادة التي لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى؟ تعبدون العبد المسكين الذي يتضرع إلى الله ليل نهار ويرجو الله ليل نهار، يطلب رحمته، يطلب النجاة من سخطه ومن عذابه وغضبه، فهم لا يستحقون العبادة ولا يريدون العبادة من أحد، وإنما يريدون من الناس أن يفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا هو حال الأنبياء، حال الصالحين، ينكرون ويغضبون وينهون عن عبادتهم، بل قد يصل بهم الأمر إلى إحراق من يعبدهم، كما مر معنا أن علي رضي الله عنه لما عبدوه نهاهم ونصحهم وأنكر عليهم فلم يسمعوا أمره فحرقهم بالنار. قال رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا عججت ناري ودعيت قنبرا. عجج لهم النار وأحرقهم. وهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لم يوافقه عليه بعض الصحابة كابن عمه عبد الله بن عباس، أن هذا الأمر، أن الإحراق بالنار، لا يحرق بالنار إلا الله سبحانه وتعالى، لكن علي رضي الله عنه وأرضاه اجتهد اجتهادا منه لشدة هذا المنكر العظيم، شدة هذا الجرم الخطير، وهو تأليه غير الله سبحانه وتعالى وعبادة غير الله، لأنهم ألهوه وعبدوه والعياذ بالله. ودليل الأحجار والأشجار: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات بالتشديد أصلها ليست حجرا يعبد، أصلها رجل صالح كان يلت السويق، يعجن ويلت السويق للحجاج في الطائف عند حجر كبير على طريق الحجاج، فلما مات كان ينفع الناس ويلت السويق للحجاج ويطعمهم، فلما مات بالغوا فيه أهل

طائف فعبدوه، أصبحوا يعبدون الحجر الذي كان يجلس بجواره ويعمل السوير للحجاج بجواره، فسمي اللات. والعزة قيل أنها غابة أشجار، غابة من الأشجار فيها جنية شيطان، حتى كانت قريش تعتز بها. وفي يوم أحد قال أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يكرمه الله بالإسلام والتوحيد وصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أجيبوه، قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال يوم بيوم والحرب سجال. قال قولوا له لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كان هذا منه رضي الله عنه قبل أن يكرمه الله بالإسلام. هذه العزة قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليها خالدا، خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقطع ذلك الشجر والغابة، فوجد فيه امرأة أو وجد فيه جنية ثائرة الرأس، فقطع رأسها وقتلها على شكل عجوز، قتلها رضي الله عنه، وانتهت هذه عبادة العزة. أما منات قيل أنه مكان بين مكة والمدينة، كان تراق الدماء هنالك على طريق الحجاج فسميت مناة. وكل ذلك في الواقع شياطين يعبدونها، قد تكون في أشجار أو في أحجار، لكن الذي يعبد شيطان أو جني. أما حديث أبي واقد رضي الله عنه أنهم طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام لما مروا بسدرة عظيمة خضراء أن يجعل لهم ذات أنواط ليعلقوا عليها أسلحتهم لأجل البركة، بزعمهم أنها تكون أنضى وأقوى، فأنكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الإنكار الشديد، وهم يريدون التبرك بها وتعليق أسلحتهم بها، ومع ذلك شبه عملهم بعمل بني إسرائيل الذين طلبوا أن تكون لهم آلهة، لأنها قد تكون هذه ذريعة إلى الشرك ولو على مدى بعيد، ولو على المدى البعيد، ولو حتى في أولادهم أو في أحفادهم سوف تعبد لو تركت، كما وقع ذلك في قوم نوح عليه الصلاة والسلام لما مات القوم الصالحون، الرجال الصالحون في قومه نصبوا صورهم، جاءهم الشيطان فقال انصبوا في أماكنهم ومجالسهم صورهم لتذكركم بعبادة الله، وهكذا نصبوها، فلم تعبد في ذلك الزمن حتى انقرض ذلك الزمن وانتهى وذهب العلماء، ثم بعد ذلك عبدت من دون الله عز وجل. فالشيطان والعياذ بالله عدو للمسلمين ويريد أن يوقعهم في الشرك. بعض المسلمين اليوم يفعلون هذا لجهلهم، وهم يصومون ويصلون ويحجون ويعبدون الله، لكن يقعون في هذه الأمور الشركية والعياذ بالله، خصوصا البعيدين عن العلماء وعن طلاب العلم، ولا أحد يبين لهم التوحيد والشرك، بل بعضهم عندهم علماء سوء والعياذ بالله. علماء السوء هؤلاء يضلون الناس ويبعدونهم عن التوحيد وعن السنة، لا ينهونهم عن هذه الأمور الشركية، ربما يزينونها لهم، وأن هذا من تعظيم الصالحين ومن حب الأولياء والصالحين ومن محبة الصالحين وتعظيمهم، بل ربما يسخرون من دعاة التوحيد الذين يحذرون من الشرك ومن عبادة القبور والأولياء.

الصالحين، وسببوا ضياعا كثيرا لبعض المسلمين. المقصود بارك الله فيكم أن المشركين تنوعت عباداتهم لغير الله، منهم من يعبد الشمس والقمر، منهم من يعبد الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين والنجوم والجن إلى غير ذلك، ومع ذلك قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، وقاتلهم الصحابة لم يفرقوا بينهم. فالشرك واحد وإن تنوع المعبودون، الشرك واحد والعياذ بالله. الذي يعبد الشمس والقمر كالذي يعبد الأنبياء والأولياء والصالحين ونحو ذلك، أو يعبد الجماد. الذي يعبد الجماد كالذي يعبد الملك، ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء. الله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. فإلهكم إله واحد. نكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله عز وجل بعد المغرب إذا شاء الله سبحانه وتعالى. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان طالب العلم وحرصه على الوقت، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في اليوم 28 من شهر شعبان عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نلتقي في هذه الليلة المباركة للتذكير بما سمعتم من عنوان هذا اللقاء، وهو طالب العلم والحرص على الوقت. الوقت بارك الله فيكم من أغلى ما يملكه المرء. الوقت من أغلى ما يملكه المرء، ومع ذلك تجد أن الوقت أكبر مفقود ومهمل ومضاع في حياة المرء. ولا شك أن في فوات الوقت على الإنسان، في فواته تفويت منافع كثيرة وعديدة لا تحصى، وفوته عليه حقيقته فوت خيرات كثيرة عظيمة على المرء في الدارين. والله جل وعلا إنما خلق الخلق ليعبدوه ويقيموا أمره، فقال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد من أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعلوم بارك الله فيكم أن إيقاع العبد لتحقيق العبودية لله، إيقاع العبد لتحقيق العبودية أمراً أو نهيا، إنما يكون في حياة المرء لا بعد مماته. تحقيق العبودية إنما يكون في حياة المرء لا بعد مماته. وحقيقة حياة الإنسان، حقيقة حياة الإنسان هو وقته الذي يعيش فيه، وقته الذي يعيش فيه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي أو في الداء والدواء، قال: فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم. وهو يعني الوقت، وهو يمر أسرع من السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وإن عاش فيه عاش عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأمان الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، وما أكثر النائمين والبطالين، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته، خير له من حياته. انتهى، هو يعيش لكنه عيش البهائم لا عيش المطيعين والقانتين والمخبتين. هذا الوقت الذي نحن نذكر به وأهميته لدى طالب العلم على وجه الخصوص له خصائص، ومن خصائصه أنه كما قال الإمام ابن القيم سريع ماذا؟ يمر مر السحاب، يعني أنه سريع الانقضاء، سريع الانقضاء، لذا يمر مر السحاب ويجري جري الريح، يجري جري الريح. ما مضى منه من خصائص هذا الوقت أيضا أن ما مضى منه لا يعود، ما مضى منه لا يعود البتة، لذا يجب عليك أيها المسلم الحصيف ويا طالب العلم الفطن أن تعلم هذه الحقائق وتعتني بوقتك وتحافظ عليه، وأن تدرك هذه الحقيقة التي غابت عن أذهان كثيرين مع الأسف. فتجد المؤمن الفطن الحصيف الذي لديه العقل الكامل والناضج يشغل وقته ساعة بساعة، لا بل دقيقة بدقيقة، لا بل ثانية بثانية، لا يضيع لحظة من لحظات عمره، لأن ما مضى لا يعود. لماذا؟ كي لا تندم

وقت لا ينفع الندم فتعض أصابع الندم ولا تحين مندم. لا ينفعك حينئذ الندم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: إضاعة الوقت أشد من الموت. أشد من ماذا؟ من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله وعن الدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. أيهما أعظم، القطع عن الله والدار الآخرة أم الدنيا وأهلها؟ لا شك أن الأول هو أشد. لذا مما يجب أن تعلمه أيضا في هذا المقام وأنت تطلب العلم لله، وهذا أساس، أن تعلم أن العلم كثير وأن العمر قصير، فخذ من كل شيء أحسنه. قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في تهذيب الكمال للحافظ المزي: العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه، فخذ من كل شيء أحسنه، أي أتقن. ولا شك أيها الإخوة أن أخذ أحسن ما في العلم وإتقان العلم مما أخذت منه يحتاج منك يا طالب العلم أن تكون شحيحا على وقتك حتى تضبط وتتقن هذا الأحسن. لا بد أن تكون شحيحا بخيلا على وقتك، وأن تكون أشد على وقتك حرصا من الدينار والدرهم. فإن ذهب الدينار والدرهم يعود ويعوض بإذن الله تعالى، أما إذا ذهب الخير وفاتك فصعب عوده، فما مضى من الوقت لا يعود. لذا جاء التذكير بهذه الكلمة أو الكليمة في هذا المقام، خاصة ونحن مقبلون على شهر مبارك، نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر العلم، شهر المسارعة للخيرات، شهر المسابقة إلى الخيرات، ولا يدرك هذه المعاني حقيقة، لا يدرك هذه المعاني حقيقة من لم يحرص على وقته ومن لم يكن شحيحا عليه. ولهذا جاء التذكير بهذه الكلمة كما قلت في نقاط ثلاثة لعلها تناسب إن شاء الله المقام. النقطة الأولى هو التذكير بعناية الكتاب والسنة بأمر الوقت. الثانية من النقاط من تقريرات الأئمة رحمهم الله، من تقريراتهم في أمر الوقت وضرورة العناية به. وثالثة عناية الأئمة بأوقاتهم وعلو همتهم في تحصيل العلم، وهذا فيه نماذج وأمثلة لهذا الأمر الذي ذكرنا به. أما الأولى وهي التذكير بعناية الكتاب والسنة بأمر الوقت، لو تدبرت كتاب الله تعالى حق التدبر ووقفت على حدوده وحروفه تلحظ عناية الوقت مما يجب أن تلحظه عناية الكتاب والسنة.

الله بها على العباد، فهو يمتن على عباده بها بهذه النعمة. فقال جل وعلا: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم ماذا؟ يعقلون. وقال جل في علاه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والمراد بخلفة أن يخلف الواحد منهم أو كل منهما الآخر، فمن فاته عمل في أحدهما حاول أن يستدركه في الآخر، حاول أن يستدركه في ماذا؟ في الآخر مما يستدرك. لهذا قال الإمام ابن كثير في تفسيره: من فاته شيء بالليل استدركه بالنهار، أو بالنهار استدركه بالليل. كما قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. انتهى. من أوجه عناية الوحيين بالوقت أن الله تعالى أقسم بالوقت في مواضع متعددة من كتابه العزيز: والفجر وليال عشر والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا سجى والعصر إن الإنسان لفي خسر، في آيات كثيرة وعديدة. ومن المقرر المتقرر عند أهل العلم أن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، له تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وقسمه بهذه المخلوقات دليل على عظم شأنها وجليل قدرها وضرورة العناية بالمقسم به، وضرورة العناية بالمقسم به والنظر إلى آثاره ومنافعه. وأيضا من أوجه العناية أن الله تعالى أمر نبيه بالعناية بالوقت، والمؤمنون يتبعون نبيهم عليه الصلاة والسلام في ذلك. فقال جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال العلامة السعدي في تفسيره: ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنون تبعا، ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء، وإلى ربك أي وحده فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. انتهى. ومن السنة المطهرة، أقول لو تأملت السنة النبوية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، السنة العملية في سيرته عليه الصلاة والسلام والقولية، ترى حقيقة لا تقبل الشك ولا المراء ولا الجدال أنه كان عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على لحظاته وأنفاسه.

وكان ينصح أمته عليه الصلاة والسلام بذلك. ففي الصحيحين في بدء الوحي أنه كان عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء. قال الراوي الزهري رحمه الله الإمام الزهري مفسرا التحنث، قال هو التعبد الليالي ذوات العدد، ذوات العدد. من ذلك أيضا ما أخرجه الحفاظ البزار في المسند والطبراني في المعجم واللفظ له وصححه العلامة الألباني وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أو عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به أو عمل فيه. سؤالان من الأربعة عن الوقت: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. هذا يدل على عظيم أمر الوقت، والسؤال عن هذا الأمر العظيم في هذا الموقف العظيم دليل على ضرورة أن لا يفوت عليك هذا الأمر وأن يضيع عليك، لأنك ستسأل عن ذلك. ومنها أيضا أعني ما جاء في السنة ما أخرجه البخاري في الصحيح وغير من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة وماذا؟ والفراغ. وقد أنشأنا كليمة حول هذا الحديث والتعليق عليه فراجعوه. يقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، يعني بأمور العيش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، عنده مال لكن لا صحة له. فإذا اجتمع يعني الصحة والغنى مع الفراغ فغلب عليه الكسل، فغلب عليه الكسل عن الطاعة، فهو المغبون يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط بالطاعة، ومن استعملهما الصحة والفراغ في معصية الله فهو المغبون بالنون، لأن الفراغ يعقبه الشغل، والصحة والصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن فيه إلا الهرم لا بد وأن تهرم، لن تبقى على حالك، إلى آخر كلامه رحمه الله مما نقله الحافظ في الفتح. فحري بك أيها المسلم عموما ويا طالب العلم خصوصا أن تعنى بوقتك وأن تهتم به أشد الاهتمام، وأن تشغل هذا الوقت وهذا الفراغ وهذه الصحة أن تشغلها بالنافع المفيد، واحذر من الاشتغال

بغير ذلك مما تضيع فيه الأعمار بل بالضار، وقد يكون بالمحرمات. وإياك والاسترسال في أمر المباحات، لأن هذا سيسوق إلى الوقوع في المكروهات، واسترسالك فيها يسوقك إلى الوقوع في المحرمات من حيث تشعر أو لا تشعر. ولا تكن همك الوحيد فقط الاشتغال بالندم، بالندم على ما فات من الأوقات. فإذا اشتغلت بالندم وضيعت الحاضر، قد ضيعت السابق وضيعت الحاضر. هذه الغيرة على ما فات غيرة قاتلة. غيرة ماذا؟ قاتلة يعقبها الحسرات. وبين وجه ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج، حيث قال: يعني أن هذه الغيرة مضرة ضررا شديدا بينا يشبه القتل، لأن حسرة الفوت قاتلة، فقد تندم وتلطم على ما ذهب قد فات، يمكن تصحيحه بالتوبة والرجوع والأوبة والإقلاع من الذنوب والندم عليها والعزم على عدم العود، تصحح، لكن لا تذهب ماذا؟ حاضرة أيضا، ولا تستغله بالنافع المفيد مما يدفع التوبة ويدفعك إلى ماذا؟ إلى المسارعة في الخيرات والمسابقة إليها. قال: لأن حسرة الفوت قاتلة، لا سيما إذا علم المتحسر أنه لا سبيل له إلى الاستدراك. وأيضا فالغيرة على التفويت تفويت آخر، الغيرة على التفويت تفويت آخر، كما يقال الاشتغال بالندم عن الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر، إلى أن قال: فالوقت منقض بذاته، لا تستطيع أن تمسك ولا أن توقف الوقت، منقض بذاته. كما قلنا من خصائصه أنه يمر مر السحاب ويجري جري الريح، ينقضي، لا تستطيع أن توقف شيئا من ذلك. فالوقت منقض بذاته، منصرم بنفسه، فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته واستدت حسراته، وينقضي الوقت بما فيه، فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه. إلا أثره وماذا؟ حكمه. بعض الناس قد أتم أنعم الله عليه بحجة تامة من غير غش ولا تدليس ولا كذب، نعم، فيما مضى من سنوات مضت فيها مشقة، أين أثر المشقة؟ قد ذهب. ولكن أثر الحج وحكمه استمر معك، ذهبت مشقة الطاعة وبقيت لذتها، وبقيت ماذا؟ لذتها. قال: فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه، فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك، فإنه عائد عليك لا محالة. لهذا يقال للسعداء: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، عاد عليهم بالنفع، أليس كذلك؟ ويقال للأشقياء: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. نفعكم المرح؟ ما نفعكم شيئا، عاد عليكم بالخسارة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن سارع، بما أن النفس لا زال يصعد ويدخل ويخرج، سارع سارع، فحافظ على وقتك.

حاضر وصحح ما فات من الماضي كما قلت بالتوبة النصوح والإكثار من فعل الطاعات والمسابقة إليها مع الاستزادة من أعظم أبواب الطاعات والقربات، الاستزادة بالعلم النافع، لأن هذا هو الذي يثمر العمل الصالح وغيرها من أوجه البر. اعلم وفقك الله أن إضاعة الوقت تنشأ من الفراغ، تنشأ من ماذا؟ من الفراغ القاتل. فراغ لدى المرء لا شيء يشغل نفسه فيه فيما يعود عليه بالنفع في الدارين، هذا الفراغ وهذا الفارغ ثمة بواعث تدعوه إلى ماذا؟ إلى الاسترسال وإلى تزيين هذا ماذا؟ هذه الإضاعة من الوقت، منها النفس الأمارة بالسوء والهوى يجري مع هواه حيث جرى به، يجري به يمنة ويسرى يتابع ماذا؟ هواه فيما تحبه نفسه وتهواه، يميل إلى الدعف والكسل والراحة وحب نقد الآخرين والثرثرة والكلام الفارغ والكسل القاتل. لهذا أمر إضاعة الوقت وأمر الفراغ خطير جدا وقاتل، يقتل قلبك من حيث لا تشعر. ليس من مات فاستراح ببيت، إنما الميت ميت الأحياء. قال الحسن: كم بيننا من أقوام هم أحياء الأبدان أموات القلوب، كما في المصنف لعبد الرزاق وغيره، أو كما قال رحمه الله. قال الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة في المصنف وأبي نعيم في الحلية وغيرهما: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا. ابن مسعود يقول: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة، ولا عمل ماذا؟ الآخرة. هؤلاء هم البطالون، هؤلاء هم البطالون، كفانا الله وإياكم شر هؤلاء. النقطة الثانية من تقريرات الأئمة كما قلت بضرورة العناية بالوقت وأهميته في تحصيل العلم والتزود منه، أخرج الإمام ابن أبي شيبة في المصنف وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أصبح اليوم أحد من الناس إلا وهو ماذا؟ ضيف، وماله الذي تكنزه وتلهث وراءه وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، لن تخلد في الأرض، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، تظن أنك مخلد، أنت ضيف، كمثل راكب كما قال ابن عمر رضي الله عنه استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها، أنت ضيف، كلنا كذلك نمر في هذه الدنيا كما مر من قبلنا ومضوا وأفضوا إلى ما قدموا. مالك الذي تحصل وتجمع ما هو لك؟ مالك عارية، إذا مت تقاسم أولادك وتقاسمت الناس هذا الميراث، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه.

فبما أن الأمر كذلك وأنك ضيف تمر غير مستقر، ولهذا قال الإمام ابن القيم في الفوائد، تذكرت كلامه الآن، يقول: الدنيا معبر والآخرة وطن، والآخرة إيش؟ وطن، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، ما تقضى الأوطار في المعابر وعلى المعابر. بما أن الأمر كذلك وأننا كلنا ضيوف وأموالنا عارية وكلها مؤداة ونحن مرتحلون كما ارتحل من قبلنا، ففيما يضيع المرء وقته؟ ولماذا تضيع وقتك وتقتله؟ لماذا لا تعتني بوقتك يا أيها المؤمن ويا أيها الطالب للعلم؟ لماذا لا تحرص على الاستفادة من كل لحظة من لحظات بقائك في هذه الدنيا العابرة، ها وهذا المعبر؟ لماذا تهدر وقتك فيما لا يعود عليك بنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ أين العقل؟ أين الحصافة؟ أين الفطنة؟ أين النباهة؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أخرج الإمام عبد الله بن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في العمر والشيب عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه قال: أدركت أقواما، الحسن يقول أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره، يعني وقته، أشح على عمره منه على درهمه ودناره. المحافظة عنده على الوقت أهم من الدينار والدرهم، كما قلت يأتي ويذهب، هذا وسخ، هذا وسخ الدنيا، يأتي ويذهب. تحرص أنت على الأوساخ أم تحرص على النظافة؟ أشح على عمره أو أشح على عمره من ماذا؟ منه على درهمه ودناره. لك أن تتأمل الناس الآن كيف الواحد منهم يلهث، تعرف اللهث؟ يلهث وراء الدينار والدرهم، لا يبالي من حلال أو من حرام إلا من رحم الله، وقليل ما هم. إذا جمع المئة أراد المئتين، وإذا جمع الألف أراد الألفين، وإذا إلى متى؟ أنت تضيع وتفوت على نفسك الفرص العظيمة التي فاز بها غيرك، هو نفس يصعد إذا توقف انتهى، أنت انتهيت وهو انتهى، لكن هذا زرع خيرا فسيحصد خيرا، وذاك الآخر الذي لم يفعل شيئا لن يجني إلا ما قدمت يداه. وأسند الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح في صحيحه، أسند رحمه الله في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير اليمامي أنه قال: لا يستطاع العلم براحة ماذا؟ الجسم. إذا أردت أن تتقلد مناصب أهل العلم وأن تعرف كيف وصل هؤلاء الأئمة الأفذاذ من سلف الأمة الأخيار، الأوزاعي، الثوري، ابن عيينة، مالك، البخاري، الشافعي، فلان فلان من أئمة الشأن، ما نام هؤلاء ولا كانوا كسالى، جعلوا الراحة في جانب وطلب العلم هو الأصل، والحرص على الوقت هو الأصل، وجمع النافع المفيد والعمل به هو الأصل. هذا التعب سيمضي وسيذهب، الراحة هناك ليست هنا، قلنا هذه معبر والأوطار

في الأوطان، وأخرج الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الإمام عبد الله بن المبارك أنه قيل له: إلى متى تطلب الحديث للإمام عبد الله بن المبارك؟ قال: إلى أن أموت. إلى أن أموت، ما هو إلى أن أخذ شهادة ماجستير ولا دكتوراه ولا أستاذ دكتور ولا غيره، هذه أوراق ليست دليلا على مكانتك العلمية الحقيقية ولا على منزلتك العلمية عند الله تعالى. إذا أخذتها إنما زدت على نفسك الحجة فوق الحجة، الحجة فوق الحجة. بل يجب على أمثال هؤلاء ومن طلب العلم أخذ به شهادة أو غير ذلك، هي وسيلة، أن يكون أول العاملين به وأكثر الداعين إليه، العاملين به حقا وحقيقة. قيل له: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: إلى أن أموت. وأخرج الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وابن سمعون في الأمالي، والخطيب في شرف أصحاب الحديث واللفظ له، أنه قيل لعبد الله بن المبارك: إلى كم تكتب الحديث؟ هناك قيل: إلى متى تطلب الحديث؟ قال: إلى أن أموت. هنا قيل: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. إذن أنا أطلب وقد أنتفع هنا أو النفع في أخرى وفي أخرى. إذن اجتهاد في تحصيل النفع والفائدة والحرص على ذلك أشد الحرص. وأخرج الخطيب رحمه الله في شرف أصحاب الحديث عن الحسن بن منصور الجفاط قال: قيل للإمام أحمد بن حنبل: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال الإمام أحمد: حتى يموت. وأخرج أيضا عن الخطيب في كتابه آنف الذكر أن الإمام أحمد قال: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر، إلى أن أدخل القبر. إذن العلم أيها الإخوة يحتاج منك إلى أمور عظام لتكون من أهله حقا وحقيقة، أعظمها الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلبك، والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام مع الصدق في الطلب والصبر والمثابرة وذهن ثاقب، ما هي بلادة ولا غفلة ولا كسل ولا ثرثرة، ذهن ثاقب زمان طويل ومعلم حاذق. بهذا إن كنت مجتهدا حصلت بما تعبد الله تعالى به على بصيرة. فيجب الحرص، كل الحرص، في استجماع هذه آلات الطلب والسير بها مجتمعة، ولا تغفل عنها لحظة فيدخل عليك الشيطان فيحرف نيتك ويحرف ماذا مسلكك. وكما قيل: إن طلب العلم من المحبرة إلى المقبرة. لماذا إلى المقبرة؟ لماذا قال إلى القبر أحمد؟ ولماذا قال ابن مبارك إلى أن يموت؟ ولماذا قال لعل الحرف الذي أو الكلمة التي أنتفع بها لم أسمع؟ لماذا؟ لأن هذا العلم النافع يحتاج إلى زمان كثير ووقت طويل. إن أعطيت العلم

لك أعطاك بعضه، أعطاك بعضه. قال أبو هلال العسكري في الحث على طلب العلم وهو يتكلم عن آلات الطلب وذكر معددا، قال: الذهن الثاقب، الذهن الثاقب، زمان طويل، كتابة، لا تقل أحفظ، لا تقل أحفظ، اترك عنك هذا، اكتب، فالعلم صيد والكتابة قيده. قال: كتابة، عمل كثير، عمل بالعلم ليثبت العلم، معلم حاذق، شهوة يعني رغبة جياشة في طلب العلم، ما هو كسل وتواني وفتور، طبيعة، رجل عنده ماذا؟ جلد في هذا الباب في طلب العلم. لهذا قال العلامة الوزير بن هبيرة كما في ذيل طبقات الحنابلة: الذي يحفظ هذا البيت أكثر الناس أو كثير منه، الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأوراه أسهل ما عليك يضيع، أسهل ما عليك، نمشي نأكل، نمشي نشرب، نمشي نجلس، نمشي ندور في الشوارع، إذا اجتمعوا في كلام هراء وسخافات، إضاعة للأوقات، يجلس الواحد ساعة ساعتين أكثر أقل في هذه الجوالات وفي هذه الأدوات، عنده جلد لتتبع ما يقال وقيل وقال ويقولون من الافتراءات والكذب وغير ذلك، ما عنده جلد ليصبر على ذل التعلم ساعة. لهذا ضاعت كثير من الناس بركة العلم. من ظن أن العلم يحصل، أن العلم يحصل والرسوخ فيه يمكن، لمن فرغ للعلم فضلة وقته، من ظن هذا الظن، وأنه يمكنه إدراك العلم بمجالسة عابرة أو قراءة مارة غير محررة في أوقات متفرقة متبعثرة وذهن مشغول مع توان وكسل، من ظن أنه يمكن أن يحصل علما وهو هذا حاله، فهذا ظن خاطئ، بل تصور فاسد وأمل كاسد، وضرره على المرء جدا بالغ، ضرره بالغ جدا، مفاسده لا تعد ولا تحصى. من أعظم مفاسد هذا، من ظن هذا الظن، أن يقع فيما لا يجوز له الوقوع فيه وتكون عاقبته وخيمة، وهو أن يقول على الله ما لا يعلم، وأن يفتات في دين الله، ويتكلم في العلم بملء الظنون والجهالات. يقول الحافظ ابن الجوزي، الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة المجموع: من لم يصبر على ذل التعلم بقي طول عمره في عماية الجهل، في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ومن الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، فعززت مطلوبا، انتهى. هذا كله يدل على الحرص كما قلت على الوقت وعنايتهم به وعلو ماذا؟ التذكير بهذا الباب. نأتي إلى المرحلة أو النقطة الثالثة. كم لنا؟ وهو ذكر عناية الأئمة بأوقاتهم وعلو همتهم في تحصيل العلم. الحقيقة هذا الباب، أعني ذكر ما كان عليه

أئمة رحمهم الله من سلف الأمة الصالح من الصحب الكرام فالتابعين فتابع التابعين فأئمة الهدى والدين ومن جاء بعدهم من سلف الأمة الصالحين ومن سار على طريقتهم من علماء الملة والدين حتى يومنا هذا، ترى أنهم يشتركون في صفات تكاملية، كل منهما يشترك مع صاحبه، المعين واحد والطريقة واحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول إن من ينظر ويقرأ بتأمل في تراجم وسير الأئمة الأعلام والله إنه ليرى عجبا من الصبر والجلد واستغلال الوقت في أحلك الظروف، في أحلك الظروف وأشدها، كل هذا لتحصيل العلم، ليعبدوا الله على بصيرة، ليكتبوا ويدونوا دين الله وحديث رسوله عليه الصلاة والسلام. من يقرأ هذا والله لا يقف مندهشا وتخضل لحيته بكاء على النفس وعلى هذا التقصير المرير الذي يدمي القلب مع الأسف الشديد. يحزن المرء حزنا يتفطر منه قلب الصبي لما آل إليه أمر كثير من أفراد هذه الأمة من تفريط وإضاعة للوقت، من إهمال للعلم ولا يرفعون به رأسا، ولهذا يعطون العلم فضلة أوقاتهم ويقحمون في العلم زبالة أذهانهم، فيفتاتون على الله وعلى دين الله وينشرون الجهالات والضلالات والانحرافات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إضاعة وقتل للوقت، وأي قتل يصحب هذا كله ضحالة، ضحالة شديدة، ضحالة علمية شديدة مؤرقة تدمي القلوب كما قلت. فإلى الله المشتكى مما آل إليه أمر هذه الأمة المحمدية المباركة. وفي المقابل إنما نذكر بهذا المأثور عن بعض العلماء شحذا للهمة، شحذا للهمة لمن له همة ممن يرغب سلوك هذا الطريق والاستنان بهذا الهدي المبارك في تحصيل ما حصلوه، فرحمهم الله أجمعين والحقنا بهم غير مفتونين، اللهم آمين. نقل العلامة الشاطبي في الاعتصام عن حمدون القصار أنه قال: من نظر في سير السلف عرف تقصيره، عرف إيش؟ تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال، أولئك رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. قال: عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال. هو كذلك. ثم علق الشاطبي قائلا: وهذه والله أعلم إشارة، أي من حمدون، إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم، على الاقتداء بهم، فإنهم أهل السنة، فإنهم ماذا؟ أهل السنة، تشبه بهم، إن التشبه بالكرام فلاح، حاول، جاهد، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.

من هذه الهمم التي شغلت بها أوقات أهل العلم بالعلم وتحصيله ما جاء في ترجمة الإمام عامر ابن شراحيل الشعبي من تذكرة الحفاظ وغيره أنه قيل للإمام الشعبي رحمه الله، هذا الإمام الحافظ الذي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، وما حدثني أحد بحديث فأحببت أن يعيده علي مرة ثانية يحفظ من أول وهلة، لكن عندما تقدم به العمر نسي. وقال: من حفظ ما نسيت من الحديث لعد به عالما. هذا الإمام الحبر جاء في ترجمته وقالوا له رحمه الله: من أين لك هذا العلم كله؟ كيف حصلته؟ قال: بنفي الاعتماد، ترك الكسل والتواني والخدر والبحث عن الراحة، بنفي الاعتماد والسير في البلاد، الرحلة في طلب العلم والكتابة عن أهل العلم ولقاء أهله، والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد. لو ضربت هذا الجدار أو هذه الأسطوانة تصيح، يصبر كصبر هذا، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب يبكر في الخروج والجلوس وماذا والمسارعة إلى حلق العلم. هكذا حصل، ما هو ضيع الوقت بالكسل بالنوم بالبحث عن الدعة، ما في داعي، يكفي أني أخذت هنا، يكفي، ما في داعي، المهم أن أحضر الدرس، لا وليس بالضرورة أن أبكر، يكفي يكفي. التسويف والشيطان، النفس الأمارة بالسوء في جانب وحرصهم في العلم في جانب آخر، ما تدعوهم إليه النفس وداعي الهوى يخالفونه. ولهذا إذا أردت أن تصيب الحقيقة انظر إلى هواك فخالفه، خالف هواك، خالف هواك وما تدعو إليه نفسك والأمارة بالسوء. جاء في ترجمة الإمام الأسود بن يزيد من السير قالوا: كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام يعني في رمضان بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان كل 6 ليال. أقول هذا لا يستغرب من الإمام الأسود، فإنه قد أخذ بوصية إمامه وشيخه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف أنه قال عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذه القلوب أوعية، إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره، املؤوها بالعلم، وأعظم باب فيه هو القرآن والعلم الشرعي، ولا تشغلوها بغيره. من ذلك أيضا ما قاله أو ما جاء في ترجمة الإمام الحافظ محمد بن إدريس الشافعي شيخ الإسلام وإمام المسلمين في زمنه، قال رحمه الله كما في آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم: يقول الشافعي عن نفسه محمد بن إدريس الشافعي: كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن معها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام في التعليم، فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء، وهو إذ ذاك صغيرا، وأحفظ الحديث.
المسألة. وكان منزلنا بمكة في شعب الخيف، وكنت أنظر إلى العظم يلوح. معلوم أن الخيف من منى أو جهة منى، إذا قامت الناس في أيام التشريق ويذبحون تبقى الذبائح هذه والأضاحي والهدي وغير ذلك، يبقى منها ما يبقى، ثم إذا ذهب ما فيها بقيت ماذا؟ العظام. قال: وكنت أنظر إلى العظم يلوح، وأعظم ما في العظم الذي يستفيد منه الشافعي وغيره هو لوح الكتف، لأنه عريض يكتب فيه. يقول: فأكتب فيه الحديث والمسألة الذي أخذها من المشايخ والعلماء، ما عنده ما يكتب. وكانت لنا جرة قديمة، فإذا امتلأ العظم بالكتابة طرحته في الجرة. لك أن تتخيل هذا الحرص، يتعلم ويخلف الشيخ ثم يجالس العلماء ويحفظ الحديث والمسألة، ثم يبحث كيف يدون هذا الذي حفظ لئلا ينساه. يبحث أين؟ في هذه الأماكن التي ليس لها صاحب. انظر إلى هذا الحرص العظيم من هذا الإمام الجليل. لهذا كان أحد أئمة الإسلام وأئمته العظام رضي الله عنه. من هذا ما جاء أيضا في ترجمة الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، وهذا إمام عجيب له قصص في هذا الباب، أعني في ماذا؟ في التجلد في طلب العلم والحرص على الوقت. قال ابنه عبد الرحمن في تقدمة الجرح والتعديل لما ترجم لأبيه: عقد بابا، ابن أبي حاتم عقد بابا لما ترجم لأبيه، قال: باب ما لقي أبي من المقاساة. باب ما لقي أبي من المقاساة في طلب العلم من الشدة. عقد فصلا مما لقيه أباه بماذا؟ من الشدة في طلب العلم. اسمع بالله عليك إلى هذا الذي يحكيه ابنه. يقول: سمعت أبي يقول: بقيت بالبصرة في سنة 214 أشهر، يعني أطلب العلم، وكان في نفسي أن أقيم سنة، لكنه استطاع كم؟ 8 أشهر. قال: فانقطعت نفقتي، ما عندي ما يبلغ، أنا أخذت المال لأنزل إلى العلماء، ما هو لأبحث على المال. هؤلاء يأخذون المال يجعلوه ماذا؟ مركبا يطؤون به ماذا؟ يقضون سبيلهم، لا يجعلون المال يركبهم. يقول: فانقطعت نفقتي، فجعلت أبيع ثيابي، أبيع ثياب بدني، يعني التي ألبسها، شيئا بعد شيء، مرة القلوس ومرة العمامة مرة، حتى بقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة. ما قال: يا شيخ خلاص اترك ابحث تاجر، هو جاء لطلب العلم. لا يغيرون النية كما تتغير عندنا النية كل لحظة، ما هو كل يوم، كل لحظات. يقول: ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة، وأسمع منهم إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال ما فيه شيء. رفيقه الذي معه يظن أنه عنده شيء، تركه ورجع، كل ذهب إلى محله. قال: فجعلت أشرب الماء من الجوع، ثم أصبحت من الغد، وغدا علي رفيقي، أي جاءني

كذلك. فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، ما طعم إلا الماء، فانصرف عني وانصرفت جائعا. قال: فلما كان من الغد غدا علي، جاءني في اليوم الثالث، فقال: مر بنا إلى المشايخ، نخرج إلى المشايخ أيضا نحصل. قال: قلت: إني ضعيف، لا يمكنني، ما في قوة تحملني. قال: ما ضعفك؟ قال: قلت: لا أكتمك أمري، قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئا. فقال لي:

يقول: فقال لي: قد بقي معي دينار صاحبه، فأنا أواسيك بنصفه، ونجعل النصف الآخر في الكراء. قال: فخرجنا إلى البصرة وقبضت منه نصف الدينار. وقال عبد الرحمن أيضا: انظر إلى هذا الصبر وهذا الجلد. فعلا هؤلاء الناس صاروا تحت التراب، كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. يقول كذلك عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري، صرنا إلى الجار وركبنا البحر، أرادوا أن يطلبوا ويركبوا البحر ليصلوا إلى عالم من العلماء. قال: وكنا ثلاثة أنفس، كنا ثلاثة أنفس: أبو زهير المروزي شيخ يعني كبير مسن، وآخر نيسابوري، فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر ثلاثة أشهر وضاقت صدورنا وفني ما كان معنا من الزاد، ما بقي شيء، تضرب بهم الريح يمينا وشمالا. يقول: وبقيت بقية، فخرجنا إلى البر فجعلنا نمشي أياما على البر، لا يدرون في أي بر وقفت بهم هذه السفينة، لا يدرون، يمشون. قال: فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما وليلة لم يأكل أحد منا شيئا ولا شربنا، واليوم الثاني كمثل، أي الأول، واليوم الثالث ثلاثة أيام لم يطعموا شيئا ولم يشربوا شيئا، كل يوم نمشي إلى الليل. قال: فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا. قال: وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء، فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ المروزي ذاك، قال: فسقط الشيخ مغشيا عليه، فجئنا نحركه وهو لا يعقل، فتركناه ومشينا أنا وصاحبي نمشي النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين، فضعفت، يقول أبو حاتم، وسقطت مغشيا علي، ومضى صاحبي.

تركني. فلم يزل هو يمشي إذ بصر من بعيد قوما قد قربوا سفينتهم إلى البر ونزلوا على بئر موسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام. قال فلما عاينهم لوح بثوبه لهم فجاءوه معهم الماء في إداوة فسقوه وأخذوا بيده فقال لهم الحقوا رفيقين لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليهم. قال فما شعرت أبو حاتم إلا برجل يصب الماء على وجهي ففتحت عيني فقلت اسقني فصب من الماء في ركوة أو مشربة شيئا فشربت منه شيئا يسيرا ورجعت إلي نفسي. ولم يروني ذلك القدر فقلت اسقني فسقاني شيئا يسيرا وأخذ بيدي فقلت ورائي شيخ ملقى فذهب إليه جماعة فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي ويسقني شيئا بعد شيء حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم أتوا برفيق الثالث الشيخ وأحسنوا إلينا أهل السفينة فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا. قال ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة يقال لها راية إلى واليهم وزودونا الكعك والسويق والماء فلم نزل نمشي حتى نفذ ما كان معنا من الماء والسويق والكعك تعرضوا للهلاك أخرى فجعلنا نمشي يقول جياعا عطاشا على شط البحر. قال حتى وقعنا على سلحفات قد رمى بها البحر مثل الترس من حيث الكبر كبيرة. قال فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهر السلحفات فانفرق ظهره وإذا فيها مثل صفرة البيض. قال فأخذنا من بعض الأصداف الملقاة على شط البحر صدف يقول فجعلنا نغترف من ذلك الأصفر فنتحساه حتى سكن عنا الجوع والعطش. ثم مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينة الراية وأوصلنا الكتاب إلى عاملها فأنزلنا في داره وأحسن إلينا وكان يقدم إلينا كل يوم القرع. ويقول لخادمه هات لهم اليقطين المبارك فيقدم إلينا من ذاك اليقطين مع الخبز أياما. فقال واحد منا بالفارسية لا تدعوا اللحم المشؤوم ألا تطعمنا يعني اللحم المشؤوم. قال فجعل يسمع صاحب الدار فقال أنا أحسن الفارسية فإن جدتي كانت هروية فأتانا بعد ذلك باللحم ثم خرجنا من هنا وزودنا يعني بالزاد إلى أن بلغنا مصر. لو كان هذا الذي جرى معهم لبعضنا أو لبعض الناس لترك العلم وترك أي باب لتحصيل العلم وتحصيل ماذا؟ ولقاء أهله. كل هذا ما حاد بهم عن الطريق أبدا ولو مع أنهم أشرفوا على الهلاك ورأوا الهلاك بأم أعينهم. جاء في ترجمة هذا الإمام أيضا من تذكرة الحفاظ قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الرازي.

وبالليل ننسخ ونقابل. فأتينا يوما وأنا ورفيق لي شيخا شيخا فقالوا هو عليل مريض. قال فرأينا في طريقنا سمكا فأعجبنا. ما أكلوا، أرادوا أن يأكلوا سمكا. قال فاشتريناه. فلما صرنا إلى البيت حضر وقت المجلس، حضر وقت مجلس بعض الشيوخ ولم يمكننا إصلاحه، إصلاح السمك. فمضينا إلى المجلس فلم يزل السمك 3 أيام وكاد أن يتغير يتعفن، فأكلناه نيئا لم نتفرغ نشويه، يقول. ثم قال رحمه الله قول يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. وانظر بارك الله فيك أيضا من الأمثلة إلى إمام المفسرين الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله، جاء في ترجمته من تاريخ بغداد أن علي بن عبد الله بن عبد الغفار حكى عن الإمام بن جرير أنه مكث 40 سنة 40 سنة يكتب كل يوم، منها من 40 سنة كل يوم يكتب 40 ورقة. كم لك أن تعد في 40 سنة كل يوم؟ السنة فيها كم يوم؟ واضرب هذا في 40 و40 في هذه 40، كم يطلع لك بالآلاف المؤلفة مما كتبه رحمه الله؟ 84,500,000 ورقة في 40 عاما. لا يستغرب هذا على الإمام ابن جرير، فقد ذكر الأستاذ محمد كرد في كتابه كنوز الأجداد أن الإمام ابن جرير رحمه الله ما أثر عن الإمام ابن جرير رحمه الله أنه أضاع دقيقة من وقته أو من حياته في غير إفادة أو استفادة أبداً. في ترجمته رحمه الله من تاريخ بغداد أيضا أنه قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ لو ترغب في إملائنا كم سيكون؟ قال: 30,000 ورقة. قالوا: هذا مما تفنى فيه الأعمار قبل تمامه. فاختصره في نحو 3,000 ورقة. هذا الذي ترونه هو المختصر. ثم قال لأصحابه: هل تنشطون لتاريخ العالم، يعني كتابه، من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: نحو مما في التفسير، 30,000 ورقة. فأجابوا بمثل ما أجابوا سابقا: تفنى دون الأعمار دونه قبل تمامه. ماذا قال لأصحابه ابن جرير؟ ماذا قال؟ إنا لله، ماتت الهمم، ماتت الهمم، ثم أملى تفسير تاريخه على نحو من التفسير في 3,000 ماذا؟ ورقة. جاء في ترتيب المدارك في ترجمة العلامة أبي محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبان المتوفى 71 بعد 300 أن القاضي عياض قال لما ترجم له: قال الفقيه الإمام كان من العلماء الراسخين والفقهاء المبرزين، ضربت له أكبر

الإبل من الأمصار، إلى أن قال ذكر ابتداء طلبه للعلم، ذكر أنه قال كنت أول ابتدائي أدرس الليل كله، فكانت أمي تنهاني عن القراءة بالليل، فكنت آخذ المصباح فأجعله تحت الجفنة وأتعمد النوم، يعني يتظاهر لأمه أنه نائم، فإذا رقدت أخرجت المصباح وأقبلت على الدرس. وكان كثير الدرس، ذكر أنه درس كتابا 1000 مرة، أعاد دراسته 1000 مرة. ما هو الكتاب الذي درسه 1000 مرة؟ المزودة. إلى أن قال قال لأبي ذات يوم: يا بني ما يكون منك؟ لا تعرف صنعة؟ يعني أنت بس تدرس ما عندك صنعة؟ واشتغلت بالعلم ولا شيء عندك؟ قال: فلما كان ذات ليلة سمعته يقول لوالدتي: عرفت اليوم ابني. يقول لأمه، لأم التبان زوجته، زوجة الوالد: عرفت أني عرفت اليوم ابني، وذلك أني حضرت أملاكا في مسجد. جاء في مسجد فوجده ممتلئا بالناس، قال: ولم أجد مجلسا. فقام لي رجل من موضعه لما رآه، قال: وأجلسني فيه. فسأله إنسان عني: من هذا الذي أنت قمت وأجلسته في مكانك؟ فقال له: أسكت، هذا والد الشيخ أبي محمد ابن التبان. وقال آخر: خرج والدي محمد ابن التبان يوما من المسجد فزلق في طين، فبادر رجل وأخذ بيده وقال لصاحبه: هذا والد الشيخ أبي محمد الفقيه. قال فرجع وحرض ابنه على طلب العلم، عرف أن هذا ولده معظم ومقدم، ما عنده صنعة لكنه معروف بماذا؟ بالعلم والفقه. قال رحمه الله: وأنا ألتزم بهذا الشأن من يومئذ. وجاء أيضا في ترتيب المدارك في ترجمة الفقيه أبي بكر محمد بن عبد الله الأبهري المتوفى 75 بعد 300، أنه قال الأبهري هذا عن نفسه: كتبت بخطي المبسوط والأحكام لإسماعيل، إلى أن قال: ومن كتب الفقه والحديث، بدأ يعدل، التي كتبها بيده نحو 3000 جزء بخطي، ولم يكن قط لي شغل إلا العلم. ولي في هذا الجامع، يعني جامع المنصور في بغداد، لي في هذا الجامع 60 سنة أدرس الناس وأفتيهم وأعلمهم سنن نبيهم عليه الصلاة والسلام. وقال: قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة، والأسدية 75 مرة، والموطأ 45 مرة، ومختصر البرقي 70 مرة، والمبسوط 30 مرة. هل يمكن أن يقرأ من يضيع وقته ويكتب هذا من يضيع وقته؟ جاء في ترجمة عبد الغفار بن محمد بن عبد الغفار الفارس من سير أعلام النبلاء، قال الذهبي مترجما: الشيخ الإمام الثقة المعمر الصالح أبو الحسين الفارسي ثم النيسابوري، يقول: حدث مما ذكر، حدث عن أبي أحمد محمد بن عيسى ابن عمروين الجلودي

بصحيح مسلم إلى أن قال: قال حفيده الحافظ عبد الغافر ابن إسماعيل: حدث قريبا من 50 سنة منفردا عن أقرانه، معمر منفردا 50 سنة، مذكورا مشهورا في الدنيا، مقصودا من الآفاق، سمع منه الأئمة والصدور، وقد قرأ عليه الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ صحيح مسلم، قرأ عليه هذا السمرقندي صحيح مسلم نيفا 30 مرة، وقرأه عليه أبو سعيد البحيري نيفا 20 مرة، هذا سوى ما قرأه عليه المشاهير من الأئمة. وجاء في ترجمة الحافظ أبي بكر غالب بن عبد الرحمن الغرناطي من الصلة لابن بشكوال رحمه الله، وهذا الغرناطي توفي 518 من الهجرة، قال ابن بشكوال: كان حافظا للحديث وطرقه وعلله، عارفا بأسماء رجاله ونقلته، منسوبا إلى فهمه، ذاكرا لمتونه ومعانيه. وقرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمع أبا بكر ابن عطية يذكر أنه كرر صحيح البخاري 700 مرة، ونقل هذا أيضا الذهبي وفي ترجمته من العبر. وانظر إلى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني رحمه الله، المتوفى 44 بعد 700 من الهجرة، يقول تلميذه ابن عبد الهادي المتوفى 44 بعد 700 في كتابه العقود الدرية، يقول عن شيخ الإسلام لما ترجم له قال شيوخه الذين سمع منهم، شيوخ شيخ الإسلام الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، سمع مسند الإمام أحمد مرات، وسمع الكتب 6 الكبار والأجزاء، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث وقرأ ونسخ وتعلم الخط، كثير من الطلبة خطه الآن لا تستطيع أن تقرأ ما يكتب، حتى اسمه ما تعرف تقرأه، وتعلم الخط والحساب في المكتب يعني في الكتاتيب وهو صغير، وحفظ القرآن وأقبل على الفقه وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز القصب السبق وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. هذا كله يقول ابن عبد الهادي، هذا كله وهو بعد ابن 14 سنة، كل هذا يقول. فانبهر به أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه وهو صغير في هذا السن الصغير. وقال تلميذ شيخ الإسلام أيضا أبو حفص عمر بن علي البزار في كتابه الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: كانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة، ودلائل العناية فيه واضحة، إلى أن قال: ولم يزل منذ أيام صغره مستغرق الأوقات، هو صغير مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد، ما هو في اللعب كالصبيان، وختم القرآن صغيرا، ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك مع ملازمته مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار، ولقد

0: غير كتاب عن غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية. أما دواوين الإسلام الكبار كمسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود السجستاني والنسائي وابن ماجة والدارقطني، فإنه سمع كل واحد منها مرات عدة. وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي، وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه، كأن الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان. لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره، إما بلفظه أو معناه، وكأن العلم وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره، فلم يكن له مستعارا بل كان شعارا ودثارا. انتهى كلامه رحمه الله وغفر الله له. إذا سمعت هذا البعض الذي ذكرنا به، قل لي بربك، هل بيننا وبين القوم مقارنة؟ هل بيننا وبين القوم مقاربة أو مقارنة؟ لا والله. المهم أن استدراك ما فات ممكن، فاستعذ بالله واصدق مع الله يصدقك الله، ولا تعجز واشحذ همتك وراقب الله في خلواتك وجلواتك، وسله التوفيق والسداد والعون والرشاد، وابذل السبب وصحح النية، لا تسوف لا تسوف، فإن التسويف قاتل. أمر النفس أيها الإخوة، أمر النفس كما قاله الإمامان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، قال النفس هي النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. شغلتك بإيش؟ فاشغل نفسك بالحق واشتغل بالحق وسارع إليه، واحفظ وقتك واحفظ وقتك وجهدك وشبابك قبل هرمك، وصحتك صحتك قبل مرضك، وحياتك حياتك قبل ماذا؟ قبل موتك. فقد نصحتك والله الموعد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يختم لنا ولكم بخير، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، إنه جواد كريم. صلى الله على نبينا محمد وآله.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي بجامع الرحمة بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ويعلم الله أننا ما جلسنا هذا المجلس

ولا التقينا هذا اللقاء إلا لذكر الله عز وجل وتذكر نعم الله عز وجل علينا، ولنشكر الله عز وجل على ما أنعمه علينا من هذا الدين ومن هذه الشريعة، ونتعلم أمور الشريعة حتى نتعبد الله عز وجل كما يريد الله. فجزى الله من تسبب في هذا اللقاء وجعله في موازين حسناته. وهذا اللقاء يا أحبة هو مدارسة في هذا الكتاب الصغير أو هذه الرسالة. قد تكون أو قد يكون هذا الكتاب صغير في حجمه ولكنه كبير في معانيه، وهو كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. وقد ألفه الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألفه رحمة للناس وتعليما لهم، وكذلك عونا للناس في سبيل الوصول إلى السعادة الحقيقية والبعد عن الشقاء. وقد جمع فصولا عن أسباب السعادة في هذا الكتاب، فالسعادة لها أسباب كثيرة. من سعى لها وفقه الله عز وجل للسعادة الدنيوية أولا، ثم السعادة الأخروية، وهذا هو الذي يبحث عنه المسلم. فإن المسلم لا شك أنه يريد السعادة في الدنيا لا شك، ولكن الهدف الذي يسعى إليه إنما يكون هو السعادة التي تكون أين؟ تكون في الدار الآخرة، فإن تلك السعادة هي السعادة الأبدية، وهذا الذي يتمناه المرء. وأما الدنيا فإنها لا تصفو لأحد، الدنيا لا تصفو لأحد، فإنك اليوم قد تكون بصحة وعافية، وغدا قد تكون مريضا، اليوم قد يكون عندك بعض المال وغدا قد لا يكون، وهكذا. هذه هي الدنيا. لو كانت الدنيا تصفو لأحد لصفت للنبي صلى الله عليه وسلم. بل إن بعض أهل العلم ذكر أن هذا الشيخ رحمه الله، أي الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألف هذا الكتاب وهو الوسائل المفيدة للحياة السعيدة وهو على سرير المرض، ألفه وهو على سرير المرض، بل حتى أن الأطباء قد منعوه من الكتابة ومنعوه من القراءة، ومع ذلك ألفه وهو على سرير المرض، حتى أنه ألفه بدون مراجع، بدون مراجع، وإنما استحضره مما يحفظه ومما قرأه من كتب أهل العلم. ولا شك أنه كان مريضا وعلى سرير المرض وألف لنا هذه الرسالة الماتعة، وهي أسباب الحصول على السعادة، فيها الأسباب التي يحصل بها المرء على السعادة إن شاء الله في الدنيا والآخرة. وهذا يدل على أن السعادة ليست في راحة الجسد، وإنما السعادة تكون أين؟ في القلب وفي انشراح الصدر. ولهذا ذكر لك أسباب السعادة، وهو طريح الفراش يعاني من المرض وكان عنده ألم في رأسه. السعادة هي جنة الأحلام ومنتهى الآمال، كل البشر يبحث عن السعادة، المسلم والكافر، كل مخلوق يبحث عن هذه السعادة، ولكنه قليل من يدركها، قليل من يدرك هذه السعادة، وأقصد السعادة الحقيقية وليست السعادة المؤقتة التي ستكون بسبب مال أو بسبب مسكن أو بسبب مركب، لا، هذه ليست سعادة، إنما هي سعادة عابرة. وكذلك أن الناس متفقون على طلب السعادة، بل

إن الإنسان قد يكابد ويشقى من أجل الوصول إلى هذه السعادة. والموفق من هدي إليها. الموفق الذي وفقه الله عز وجل هو من هدي إلى هذه السعادة فسلك الخطى التي توصله إليها وابتعد عما يضادها من أسباب الشقاء. وإن شاء الله لن نطيل في هذه الرسالة وسنأخذها على عدة مجالس وإن شاء الله تكون مختصرة حتى تفهم وكذلك حتى يستفاد من توجيهات الشيخ السعدي رحمه الله وكذلك حتى لا نطيل عليكم. ولعلي أقف معكم اليوم على مقدمة هذا الكتاب فقط. اليوم نقف على مقدمة هذه الكتاب ثم في الأسابيع القادمة إن شاء الله يكون نذكر الأسباب التي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله وسنأخذها سببا حتى نستفيد منها. فالشيخ رحمه الله ذكر في مقدمة كتابه بعد أن حمد الله عز وجل ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد فإن راحة القلب فإن راحة القلب وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد. راحة القلب وسرور القلب وزوال كل هم وكل غم في القلب هو مطلب كل أحد وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج. ولذلك قال الشيخ رحمه الله بدأ الآن يذكر في المقدمة بعض الأسباب. قال ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب. وأقول فإن الحزن مرض من أمراض القلب. الحزن مرض من أمراض القلب يمنعه من نهوضه وسيره وتشميره والثواب عليه، لأن المصائب التي تصيب المرء، فإن المرء قد يصاب بالمصائب البدنية أو المرض أو الفقر أو كذا، فإنه إذا صبر عليها فإنه يثاب عند الله عز وجل. وأما إذا كان القلب مريض لا يصبر ويتأفف عند المصائب، والبعض لا يؤمن ولا يرضى بقضاء الله وقدره، فإن هذا محروم من ماذا؟ محروم من الأجر الذي يترتب على ما ابتلاك الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد قال رحمه الله: الهم والحزن يضعفان العزم. الهم والحزن يضعفان العزم ويوهنان القلب ويحولان بين العبد وبين الاجتهاد فيما ينفعه ويقطعان عليه طريق السير. يرجعون هذا الهم والحزن هو مرض من أمراض ماذا؟ القلب، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد. فإن الهم والحزن لا يذهب إلا بقوة الإيمان، لا يذهب إلا بالصبر، لا يذهب إلا بالإيمان بالقضاء والقدر، وأن هذه المصيبة التي أصابتك إنما هي قد قدرها الله عز وجل عليك، فهذا يعظم لك الأجر ويعطيك الله عز وجل أجرا ويخلف عليك خيرا. وأما إن تمكن منك فإنه يرجعك إلى الوراء. بل الهم والحزن قد يمنعان الإنسان من طلب العلم،

قد يمنعان الإنسان من طلب العلم. لما؟ لأنه انشغل بهمه وحزنه، تجده منطويا لوحده. يا فلان اخرج إلى جيرانك، اذهب مع إخوانك، اخرج كذا، يقول لا، أنا الذي في يكفيني أو كذا. لما؟ لأن الهم والحزن قد أخذ منه المأخذ العظيم، نسأل الله السلامة. فذكر الشيخ رحمه الله، الشيخ السعدي رحمه الله، هنا أسباب السعادة في المقدمة، وأنها تدور على ثلاثة أصول. الشيخ السعدي ذكر في مقدمته أن السعادة تدور على ثلاثة أصول، أو قل تدور على ثلاثة أسباب. قال: السبب الأول أسباب دينية، والثاني أسباب ماذا؟ طبيعية، والثالث أسباب ماذا؟ عملية. ذكر ثلاثة أسباب أو أصول، وسيذكرها إن شاء الله في الفصول القادمة. وقبل ذلك، مكان السعادة كما ذكرت هو أين؟ هو القلب. مكان السعادة هو القلب، ومدارها أيضا على طمأنينة القلب، طمأنينة القلب وعلى راحته. فالدينية كما ذكرها الشيخ، سيذكرها الشيخ أيضا إن شاء الله في الدرس القادم، نمر عليها، ذكرها في الفصل الأول ولا أريد أن أذكرها هنا. وهي أهمها، الأسباب الدينية هي أهمها، ألا بذكر الله ماذا؟ تطمئن القلوب. إن لم يطمئن قلبك من ذكر الله وبقراءة القرآن، فابحث لك عن قلب آخر، ابحث عن دواء لقلبك. فدواء القلب أن يكون عامرا بذكر الله عز وجل، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله، ولا نريد أن نستعجل عليه. وأسباب طبيعية، أسباب طبيعية تسبب، نعم، من الأسباب الطبيعية تكون سبب من أسباب السعادة، وهي البعد عن الهم والبعد عن الغم والبعد عن الحزن وهكذا، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. والأسباب العملية أيضا سبب من أسباب السعادة. هناك أسباب عملية، قد تكون وظيفة، قد يكون مال، مركب، زوجة صالحة، أولاد قد يبرون بك، فهذه أيضا سبب من أسباب ماذا؟ العملية، أقصد العملية التي ذكرها الشيخ، فهذه قد تكون سعادة. فهذه من أسباب السعادة الأساسية، وكما ذكرت سيذكرها الشيخ رحمه الله واحدا واحدا إن شاء الله، ونفصل فيها في وقتها إن شاء الله. ثم يقول الشيخ السعدي رحمه الله، يقول: ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين. اجتماع ماذا؟ الأسباب التي ذكرها الآن، ليست الثلاثة الآن، اللي هي الدينية أولا، طبيعية، العملية. يقول: لا يمكن أن تجتمع إلا في ماذا؟ ليش؟ لأن فيه دينية، لأن فيها دينية، لأن فيها دينية. فالمؤمن تحصل له هذه الثلاثة، المؤمن تحصل له هذه الثلاثة، وأما غير المؤمن فلن تجتمع له، لأن أصل السعادة، أصل السعادة هو الإيمان والعمل الصالح، هذا أصل السعادة، أصل السعادة الأول، والذي سيذكره الشيخ السعدي رحمه الله في الدرس القادم، هو الإيمان والعمل، والعمل الصالح. فإما يأتينكم مني هدى كما يقول الله عز وجل، فمن اتبع إيش؟ هداي، فماذا؟ ولا هم ماذا؟ ولا فلا يضر ولا يشقى. نعم، هذا هو إيش؟ هذا هو أصل إيش؟ هذا هو أصل السعادة، هذا هو أصل السعادة. فإن من اتبع أمر الله عز وجل أولا، واجتنب ما نهى عنه الله عز وجل، فإنه لا يضل ولا لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة. الهداية لك في الدنيا والآخرة، الأمن لك في الدنيا والآخرة، الحياة السعيدة لك في الدنيا والآخرة. انظر لو نظرت نظرة عابرة إلى بعض الكفار، فإنك قد تجده من أغنى الأغنياء، من أغنى الأغنياء، يملك بأموال طائلة رزقه الله عز وجل في الدنيا، لأن لهم الدنيا، ولكنه

يقدم على الانتحار. وممكن تقرأ أنه بعض من بعض أغنياء العالم أقدم على الانتحار. ووجدوا له كتابة يقول: بحثت عن السعادة فلم أجدها، فانتحر. وعندنا ولله الحمد عند أهل التوحيد وأهل الإيمان من قد يأكل يوما ويجوع يوما ولكنه لا يقدم على الانتحار، لأن هنا السعادة في القلب. السعادة الأساسية هي في الإيمان والعمل، والعمل الصالح. ولهذا يا أحبة، لا سبيل إلى السعادة إلا بطاعة الله عز وجل والإكثار من العمل الصالح، وكذلك اجتناب الخطايا، فإن من فعل مثل هذا عاش سعيدا بإذن الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو ماذا أو أنثى وهو مؤمن، ماذا قال؟ فلنحيينه ماذا؟ هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. أصحاب الصلاة في المسجد، أصحاب الصف الأول، أصحاب القرآن الذين يقرؤون ولهم مردا في كل يوم يقرؤون القرآن، أصحاب مجالس العلم، أصحاب الجلساء أهل الصلاح، فإن هذا عندهم ماذا؟ عندهم السعادة التي تكون أين؟ التي تكون في القلب. فروح الإيمان وقوة الإيمان والسعادة تكون ماذا؟ في القلب وليست في الجوارح. فإنك قد تجد كبيرا في السن قد لا يمشي إلا على عربية، صحيح ولا لا؟ تجده في صلاة الفجر في الصف الأول، وشابا في العشرينيات أو في عشرين من عمره على سريره لم يستطع أن يقوم إلى صلاة الفجر ولا لا؟ هل إذن القوة في البدن ولا في الروح؟ في الروح. قوة الإيمان هي من القلب تنبع، وكذلك السعادة تكون في القلب. فإذا أردت السعادة كذلك فاطرق أبواب التوبة إلى الله عز وجل، توب ولا تقول أنا لا أعصي الله، توب إلى الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم كان يتوب ويستغفر في اليوم أكثر من كم؟ 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فأكثر من التوبة وأطرق أبواب التوبة وابتعد عن المعاصي لتذوق طعم السعادة. فعافية القلب في ترك الآثام، عافية القلب في ترك الآثام والذنوب. وكذلك فإن الذنوب تطبع الران على القلب، فإذا كان الران على القلب فقد لا يعمل ماذا؟ لا يعمل الصالحات. فكلما تبت إلى الله عز وجل وفعلت الطاعات فإنه بإذن الله عز وجل يصلح هذا القلب. قال الشيخ رحمه الله في آخر المقدمة، ولكني سأذكر برسالتي هذه، قال: ما يحضرني من الأسباب، ما يحضرني، لما؟ لأنه كتبها وهو على سرير المرض. ما يحضرني من الأسباب لهذا المطلب الأعلى وهو السعادة الذي يسعى إليه كل أحد. فالناس تسعى إلى السعادة. ختم بعد ذلك هذه المقدمة التي وقفت معكم عليها، وقد أحسن وصدق رحمه الله، فقد أحسن وصدق رحمه الله. فالغم والهم والحزن من أمراض القلب، وشفاء هذه الأمراض بفعل أضدادها وهي الفرح والسرور. فإن كان هذا الفرح والسرور بحق، أي في طاعة الله، تفرح لفرح أخوك المسلم، تفرح بنصر المسلمين، تفرح عندما ترى أهل الطاعات، تفرح عندما ترى طلبة التحفيظ، تفرح عندما ترى طلبة العلم، فإن هذا ماذا؟ هذا يرفع لك صلاح القلب ويحصل لك السعادة. وإن كان بباطل الفرح والسرور بباطل، أفرح إن أخي المسلم حصلت له مصيبة، هل مسلم يفرح أن جاره أو أخيه أو أن أخاه المسلم وقع في مصيبة؟ هل هذا يحدث من رجل عاقل مسلم؟ لا، حب لأخيك ما تحب لنفسك. حاول حتى لو كان في قلبك

0: بعض الأمراض وأمراض القلوب، منها الحسد، منها ماذا؟ الحسد. داوي نفسك من هذه الأمراض، لأن بعض الناس يكون حياته كله في شقاء وفي تعاسة. لما؟ لأنه يراقب ماذا؟ يراقب الناس. انظر فلان ولده حصل له على وظيفة وولدي لم يحصل له، فلان اشترى سيارة، فلان عنده بيت، فلان كذا، فلان كذا. فهو مراقبته للناس سببت له الأمراض، أمراض القلب. فإذا وصلت هذه الأمراض أمراض القلوب، تحدث السعادة أم الشقاء؟ الشقاء. ولهذا أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب الكبائر بدأ بأمراض ماذا؟ القلوب، وبكبائر القلوب، لأن كبائر القلوب أخطر من كبائر الجوارح. لما؟ لأن كبائر الجوارح قد يتوب منها، لكن ذنوب القلوب ينسى المرء أن يتوب منها. وقال ابن القيم رحمه الله كما في مفتاح دار السعادة، قال: إذا أنعم عليه على المسلم، إذا أراد أن يكون سعيدا، قال: إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان السعادة أو سعادة العبد، وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها أبدا. وقال أيضا: وإذا أطرقت مليا تحاسب نفسك على تقصيرها، وتعظم زلاتها، وتخشى من هفواتها خوفا من بارئها، أي من الله عز وجل، وتتغافل عما قدمت من محاسن بين يديها طمعا في ثواب خالقها، فتلك أمارة على نفس تطلب حياة سعيدة. نعم، فأنت حتى وأنت تعمل الصالحات تدعو الله أن يتقبل منك، هذا يدل على أن قلبك ماذا؟ فيه الخير بإذن الله. وقال أيضا رحمه الله: علامة السعادة أن تكون الحسنات العبد خلف ظهره، وسيئاته نصب عينيه. أنت تفرح نعم بعمل الصالح، تفرح به، لكن لا تغتر به، كما قال ابن مسعود وغيره، قال: إن الذنب عند المؤمن كالجبل على ظهره. المؤمن إذا أتى عليه ذنب يخاف من الله عز وجل فيبادر إلى التوبة، وأما المنافق فإن الذنب كأنه ماذا؟ كأنه ذباب أتى على أنفه فنهره. هذا هو الفرق بين المؤمن وبين المنافق. فالسعيد يا أحبة من اتقى الله عز وجل، والسعيد أيضا من أحسن في معاملة الخلق كذلك، السعيد أيضا من شكر النعم، فإن النعم إذا شكرتها ماذا؟ تدوم ويزيدها الله عز وجل، وسيأتي معنا إن شاء الله. كذلك السعيد من يتلقى البلاء بالصبر، مصيبة أو كذا تتلقاها بالصبر والاحتساب. وكل هذه سيذكرها المؤلف إن شاء الله إذا بدأ في كتابه هذا. فهذه هي مقدمة المؤلف رحمه الله عن الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، وقد قلت في المقدمة أني لن أطيل عليكم، وستكون على رسائل مختصرة إن شاء الله في مثل هذه الليلة من كل يوم أربعاء إن شاء الله. وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأله أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وعلى حضوركم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عادل بن عيسى الرحيلي حفظه الله تعالى في مسجد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.

0: قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبين أيدينا جميعا متن عظيم، وهو متن الأصول الثلاثة. وهذه الأصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ومعرفة العبد دينه. وهذه الأسئلة الثلاثة وهي: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هي التي سيسأل عنها العبد في قبره. وقد أثنى أهل العلم على هذه الأصول الثلاثة، وقد ذكر الإمام ابن باز رحمه الله أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان يلقن هذه الأصول العوام ليحفظوها وليدرسوها ولتستقر في قلوبهم. وقال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: ما أعظم نفعها على وجه اختصارها لطالب الهدى. وقد كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي المملكة يلزم أئمة المساجد بتعليم الناس الأصول الثلاثة. وذكر ابن باز رحمه الله تعالى بأن هذه الأصول الثلاثة هي نافعة ومهمة لكل مسلم. وقد ذكر عالم المدينة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في كتاب منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في التأليف، ذكر كلاما عظيما عن هذه الأصول، وقال حفظه الله: إن هذه الأصول الثلاثة لا يستغني عنها الخاص ولا العام. وسمعته في درسه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذه الأصول لا يستغني عنها طالب العلم ولا العالم ولا المتعلم. وقد شرح ابن باز رحمه الله هذه الأصول الثلاثة 100 مرة، وهذه الأصول الثلاثة أعني: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هي سبب سعادة العبد في دنياه وأخراه. أخرج الإمام مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بل من عرف هذه الأصول وعمل بمقتضاها وجد حلاوة الإيمان، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وجاء في مسلم قال أبو سعيد الخدري: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا واجبت له الجنة. وجاء في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إذا بلغ المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، يقول العبد: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أغفر الله له ذنبه. فعلى المسلم وعلى ولي الأمر أن يعلم أبناءه هذه الأصول الثلاثة. وقد كان الإمام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: على ولي الأمر، يعني الأب، أن يعلم أبناءه هذه الأصول الثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل.
1: أحسنت.
0: الأولى:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة، وهذا كما يقوله الحافظ ابن حجر في شرح فتح الباري هو عمل المصنفين، فالمصنفون الأوائل كالإمام البخاري وعبد الرزاق والإمام مالك رحمه الله تعالى يبدأون كتبهم بالبسملة، وهذه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الكتاب إلى هرقل قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. ثم قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب: اعلم، وأتى بفعل الأمر ليجعلك تنتبه لما سيلقى من الكلام بعده. وكما يقول العلامة عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته، كأنه يقول لك: كن متفهما لما سيلقى عليك من العلم. اعلم رحمك الله، فإمام الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

0: كان رحيما بالخلق. وكما يقول ابن تيمية رحمه الله: أرحم الناس بالخلق أهل السنة والجماعة. فيدعو الشيخ محمد بن عبد الوهاب لقاري هذه الرسالة بالرحمة: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. والمراد بهذا الوجوب الوجوب العيني، وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى وذكر الذهبي رحمه الله أن العلم الواجب بأن تعلم الذي خلقك، وأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، وأن هذا الدين أعني دين الإسلام هو الدين الحق، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وأن الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ هذه الرسالة هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال: يجب علينا تعلم أربع مسائل. ذكر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله العدد قبل المعدود، وهذا كما يقوله الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، يقول: هذا أسلوب نبوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا السبع الموبقات. وأيضا فيه التشويق، إذا ذكرت لك العدد ثم ذكرت لك المعدود ففيه تشويق. وأيضا لو نسيت، مثل هنا قال: يجب علينا تعلم أربع مسائل، لو ذكرت ثلاث مسائل تعرف أن مسألة نسيتها. أكبر يا غسان.
1: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة.
0: ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مفتاح دار السعادة، وعبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته، والحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، أن العلم الممدوح في الكتاب والسنة هو العلم الشرعي. وقد جاءت النصوص الكثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الثناء على العلم الشرعي، بل ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة أكثر من خمسين ومائة فائدة للعلم الشرعي. فمن أعظمها أن الله عز وجل أشهدهم على أعظم مشهود وهو التوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وأيضا نفى الله عز وجل بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولم يذكر الجواب لوضوحه: إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تبارك وتعالى: يرفع الله الذين

العلماء الذين هم أحياء بيننا. والله لكأن الإمام البخاري حي بيننا، والإمام مسلم حي بيننا، نستفيد من علومهم ومن مآثرهم، ويدخلون السرور علينا بذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع الله عز وجل ذكرهم كما قال: ورفعنا لك ذكرك. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله عن أبي بكر بن عياش أن كل من نصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فله نصيب من قوله: ورفعنا لك ذكرك. رفع الله ذكرهم في الدنيا، لا تمر لحظة ولا ثانية إلا يقول أحد المسلمين: رواه الإمام البخاري، أخرجه الإمام مسلم، ذكره الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، ذكره ابن عثيمين في الشرح الممتع، ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية، فيذكرون إلى يومنا هذا، ما تمر لحظة ولا ثانية إلا ويذكرون بالذكر الجميل. العلم، والعلم معناه هو معرفة الهدى بدليله، هذا هو العلم. والمقلد لا يعتبر من العلماء، ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله وابن القيم أقر هذا الإجماع في إعلام الموقعين: أجمع العلماء على أن المقلد ليس من أهل العلم. فلا بد إذا طلبنا العلم أن نطلب العلم بدليله من الكتاب والسنة. قال: بدليله، وهو هذا العلم مثل له، قال: هو معرفة الله. كيف نعرف الله عز وجل؟ طريقتان نعرف الله عز وجل: عن طريق الآيات الشرعية، عن طريق الوحي، فنعرف ربنا عز وجل طريق الوحي من الكتاب والسنة، نعرف أن له أسماء وصفات، وأن الله عز وجل حي لا يموت، وأن الله تبارك وتعالى يسمع دعاء المضطرين، وأن الله عز وجل يرزق عباده، وأن الله عز وجل قد حفظ هذا الدين، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. فنعرف هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا أن هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله عز وجل في تبليغ الرسالة. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية أمته، وكما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. وبين صلى الله عليه وسلم كل شيء، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكما قال أبو ذر: وما طائر في السماء إلا وذكر لنا فيه علما. وكما قال اليهودي لسلمان: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، يعني آداب دخول دورات المياه. قال: نعم. وعلمنا آداب الأكل وآداب الشرب، وهذه والله لأعظم حضارة في البشرية.

0: أعظم حضارة في البشرية أن تتمسك بهذا الدين الإسلامي وتعض النواجذ على التمسك بالكتاب والسنة. ومن نظر إلى غير هذا الدين الإسلامي من الأديان عرف نعمة الله عز وجل عليه. يذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح أنه إذا أثني على قسيس قيل بأن له 40 سنة لم يغتسل، وديننا ولله الحمد دين النظافة، دين الحضارة، دين الإطمئنان، دين انشراح الصدر. أكمل يا أستاذ.
1: الثانية العمل به. الثالث
0: العمل به، يعني العمل بالعلم، العمل بالعلم. والعمل بالعلم هو صفة المنعم عليهم، علموا وعملوا، بخلاف اليهود علموا ولم يعملوا، وبخلاف النصارى عبدوا الله على جهل. ومن عمل بالعلم كما يقول ابن تيمية رحمه الله في التحفة العراقية، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، أورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل بالتقوى أورثه الله علم ما لم يعلم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من عمل بالإيمان والتقوى أخرجه الله عز وجل من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الغفلة إلى نور التذكر، ومن ظلمات الهوى إلى نور الاتباع. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ومن فوائد العمل بالعلم أن السلف كانوا يستعينون على حفظ العلم بالعمل به. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه فعل أمرا فعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فوائد العمل بالعلم أن الله عز وجل يوفقك لطاعات أخرى. هنا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أمرين تقوي به نفسك: العلم والعمل. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يعني لما ذكر الله عز وجل في سورة العصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه تقوي نفسك القوة العلمية، وتقوي غيرك بالدعوة إلى الله عز وجل والصبر على الأذى فيه.

0: فكمال قوتك العلم والعمل. العمل به أكمل.
1: الثالثة الدعوة إليه.
0: الدعوة إليه الدعوة إلى العلم والعمل. فالدعوة إلى الله عز وجل كما يقول الإمام ابن باز رحمه الله واجب في هذه الأعصار لكثرة الجهل ولقلة دعاة الحق ولانتشار الباطل والمنكرات، بل يقول الإمام ابن عثيمين رحمه الله في سورة الشورى ينبغي لنا أن نزاحم أهل الباطل حتى في الإنترنت. وقد ذكر ابن باز رحمه الله قال رحمه الله أنه ينبغي لنا أن ندعو إلى الله عن طريق الهاتف، عن طريق الجوال، عن طريق الراديو، عن طريق الصحف، عن طريق اللقاءات، ندعو إلى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قرأ الحسن البصري هذه الآية فقال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفي الله. ولما كان في يوم خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني من الإبل العظيمة. يقول الحافظ النووي رحمه الله التشبيه هنا لتقريب الأذهان، وإلا ذرة من ذرات الآخرة أعظم من الدنيا وما فيها. وقد ذكر ابن القيم كلاما عظيما في جلاء الأفهام، يقول بأن تبليغ سنته صلى الله عليه وسلم أعظم من تبليغ السهام على الأعداء، لأن تبليغ السنة ولأن تبليغ القرآن من مهام الرسل عليهم الصلاة والسلام. وذكر ابن القيم هدية للداعين إلى الله عز وجل كما في رسالة ابن القيم لأحد إخوانه قال ومن هدى غيره هداه الله عز وجل وفتح له باب الهدى. وهذا ذكره ابن سعدي أيضا في التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. والذي يريد أن يهدي غيره عليه بأمور، لا بد أول الأمور الصبر، والثاني اليقين. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وأن تكون هذه الدعوة على منهاج الرسل عليهم الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة.

0: أنا ومن اتبعني. وأن تكون هذه الدعوة أن تقتدي بدعوتك إلى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في رسالة ابن القيم لأحد إخوانه. لهذا الله يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
1: الرابعة: الصبر على الأذى فيه.
0: فالعبد إذا علم وعمل ودعا إلى الله عز وجل لا بد أن يؤذى. فهذا الطريق كما يقول الشيخ صالح الفوزان في تقديمه لكتاب الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله رحمة واسعة، جماعة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات، قال الشيخ صالح الفوزان وهو يذكر يذكر أمور الدعوة وما يتصف به الداعي، قال: إن هذه الدعوة وإن هذا الطريق ليس مفروشا بالورود، فلا بد للداعي أن يؤذى، لا بد أن يؤذى. فهذا الطريق كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: طريق تعب فيه آدم وناح فيه نوح عليه الصلاة والسلام وقتل فيه زكريا وابنه يحيى وتعرض للذبح إسماعيل ورمي في النار النبي صلى الله عليه وسلم ورمي في النار إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وتعرض للسياط الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. فهذا الطريق ليس مفروشا بالورود، وذكر ابن تيمية في الحسبة أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يؤذى. ولهذا قال الله عز وجل: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ماذا قال الله بعدها؟ واصبر على ما أصابك. لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يؤذى. والصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معصية الله عز وجل، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وأعظم ما يعينك على الدعوة إلى الله عز وجل الصبر والصلاة. قال تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
1: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوافوا بالحق وتوافوا بالصبر.
0: في هذه الأمور يذكر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله

مقومات الشخصية المسلمة. فمقومات الشخصية المسلمة القوية ذكر لها مقومات، فمن المقومات العلم، ومن المقومات العمل، ومن المقومات الدعوة إلى الله عز وجل، ومن المقومات الصبر على الأذى فيه. فالموحد والداعي إلى الله عز وجل كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات، والعام من الموحدين يغرب ألفا من المشركين، لأن الله تبارك وتعالى يقول وإن جندنا لهم الغالبون. واستدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بسورة عظيمة، فلماذا اختار هذه السورة؟ اختار هذه السورة لأن الأمور الأربعة متوفرة فيها: العلم والعمل الصالح والدعوة إلى الله عز وجل والصبر على الأذى فيه. لأن الله قال إلا الذين آمنوا، والإيمان لا يتأتى إلا بالعلم، وعملوا الصالحات هذا دليل العمل به، وتواصوا بالحق هذا دليل الدعوة إلى الله عز وجل، وتواصوا بالصبر هذا دليل الصبر على الأذى فيه. واختار سورة العصر لأن الله أقسم بالعصر، والإقسام بالعصر بمخلوق من مخلوقات الله عز وجل، أقسم الله بالعصر لأن الناس في الوقت ينقسمون إلى قسمين: رابحين وخاسرين. الرابح إلا الذين آمنوا، من آمن وعمل صالحا ودعا إلى الله عز وجل وصبر لله تبارك وتعالى، هذا الرابح. والخسران قد يكون هذا الخسران كليا إذا كفر بالله عز وجل، وقد يكون الخسران جزئيا، وهذا أشار إليه ابن سعدي رحمه الله رحمة واسعة. هنا الله عز وجل أقسم فقال والعصر. قال ابن تيمية رحمه الله والإقسام بمخلوقات الله عز وجل هذا فيه مدح لله عز وجل وثناء على الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني ذكر ابن تيمية وابن القيم رحمه الله في التبيان أن الإقسام بالمخلوقات دال على ربوبيته سبحانه وتعالى وألوهيته سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. وأما العبد فلا يقسم إلا بربه. قال والعصر، جواب القسم إن الإنسان لفي خسر، وهذا الخسران قد يكون خسران كليا وقد يكون خسران جزئيا. ثم استثنى الله عز وجل قال إلا الذين آمنوا، والإيمان لا يتأتى إلا بالعلم، وعملوا الصالحات وهذا دليل العمل به، وتواصوا بالحق هذا دليل الدعوة إلى الله عز وجل، وتواصوا بالصبر

0: هذا دليل الصبر على الأذى فيه. وقد شرح ابن القيم هذه السورة رحمه الله رحمة واسعة، وقال إن هذه السورة جمعت الخير العظيم بحذافيره، وقال بأن في هذه السورة يعني في هذه السورة قوة علمية وعملية، وهذا بالنسبة للشخص، وقوة للغير بالدعوة إلى الله عز وجل والصبر على الأذى. بل ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وفي مفتاح دار السعادة، قال: عالم عامل بعلمه يدعى في ملكوت السماوات كبيرا وعظيما. الله أكبر. بل يقول ابن القيم بأن الرجل لا يسمى ربانية إلا إذا علم وعمل وعلم الناس، وعلم الناس يدعى في ملكوت السماوات عظيما. وقال ابن القيم في مفتاح في زاد المعاد على هذه الأمور الأربعة، قال: مرتبة المجاهدة، يجاهد نفسه على العلم، ويجاهد نفسه على العمل بالعلم، ويجاهد نفسه على الدعوة إلى الله عز وجل، ويجاهد نفسه على الصبر على الأذى فيه. والمجاهدة من أسباب الهداية، فالله عز وجل ذكر في سورة الفتن، وهي سورة العنكبوت، ذكر عدة فتن من أولها ثم ذكر دواء الفتن في آخرها. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا أنفسهم، جاهدوا أهواءهم، جاهدوا دنياهم، جاهدوا شيطانهم، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
1: قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم.
0: هذه العبارة عن الشافعي جاءت عدة روايات وصيغ لهذه العبارة، ذكرها ابن كثير في تفسيره، والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والإمام ابن تيمية رحمه الله. فجاءت: لو ما أنزل الله على خلقه، وجاءت أيضا: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، وجاءت أيضا: لو تفكر الناس في هذه السورة لكفتهم. وذكر النووي رحمه الله، قال: الناس في عن الشافعي في غفلة عن هذه السورة. وقد ذكر ابن باز رحمه الله في شرحه للأصول الثلاثة معنى هذا الكلام، قلنا: هذه السورة ما معنى كلام الشافعي لكفتهم؟ قلنا: هذه السورة يعني فيها حجة، من حيث أنك تعلم أن من أسباب النجاة العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. أكمل.
1: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
0: قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول. العلم في قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا العلم. والقول

0: في قوله باب العلم قبل القول واستغفر لذنبك، هذا هو العلم. فاعلم، هذا الإنسان لا بد أن يعلم وأن يتعلم. فالعلم سبب عظيم لانشراح القلب وأنس القلب. بل يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد عند أسباب انشراح الصدر قال العلم، ثم قال وليس لكل علم، إنما العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون الصدر أوسع من الدنيا وما فيها، أوسع من الدنيا وما فيها. وتأتي الأحاديث بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. وأهل العلم لما حذروا من جماعة التبليغ، والذين حذروا من جماعة التبليغ جماعات من أهل العلم كالشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ أحمد يحيى النجمي رحمه الله، الشيخ عبيد الجابري، والشيخ ربيع، والشيخ بن باز في آخر أمره. لماذا حذروا من جماعة التبليغ؟ لأن جماعة التبليغ يدعون إلى الله عز وجل بدون علم. هذه من الأمور، والأمور كثيرة في هذه الجماعة. والدعوة لا بد لها من علم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن وكان عالما رضي الله عنه، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أرسل أبا موسى الأشعري، أرسل أبا عبيدة الجراح رضي الله عنه إلى نجران، كان عالما رضي الله عنه. الدعوة إلى الله عز وجل من مقوماتها العلم، وهذا ذكره الفوزان عندما قدم للشيخ ربيع رحمه الله في جماعة لا جماعات، الصراط واحد لا عشرات، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. توحيد لا إله إلا الله والاستغفار، التوحيد والاستغفار ينجي الله به العبد من ورطات الدنيا والآخرة. هذا يونس عليه الصلاة والسلام لما كان في بطن الحوت، قال الله عنه وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات، في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر وفي ظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الذي نجى يونس عليه الصلاة والسلام هو التوحيد والاستغفار، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. أكمل.
1: اعلم رحمك الله أنه

0: على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
1: الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر عدة مقدمات. المقدمة الأولى ذكر فيها أربع مسائل، ثم ذكر مقدمة ثانية وذكر فيها ثلاث مسائل، ثم ذكر خاتمة، ثم شرع في الأصول الثلاثة. وهذه المسائل الثلاثة ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية، فذكر المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن المسألة الأولى أن الله خلقنا في توحيد الربوبية، وأن المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في توحيد الألوهية، وأن المسألة الثالثة ذكر فيها الولاء والبراء. ثم ذكر الشيخ محمد رحمه الله بأن هذا هو حقيقة الإسلام، بأن هذا هو حقيقة الإسلام، فذكر توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية يذكر في النصوص لأمرين، منها أن الله عز وجل يحتج على المشركين بإنكارهم لتوحيد الألوهية. قال الله تبارك وتعالى: واسمع، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. احتج عليهم فقل أفلا تتقون. الله عز وجل يذكر، الله يجزاك خير، أحسنتم أحسنتم جزاكم الله خير، الله تبارك وتعالى يذكر توحيد الربوبية في النصوص للاحتجاج على المشركين لما أنكروه من توحيد الألوهية. ويذكر أن الله عز وجل هو المستحق للألوهية لأنه رب الكون وخالق الكون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. ويذكر توحيد الربوبية لتعظيم الله تبارك وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني لا تعظمونه حق تعظيمه. قال أن الله خلقنا، والخلق الذي يختص الله به هو الإيجاد من عدم، من العدم. دخل جبير ابن مطعم المدينة وكان كافرا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور، فلما

وصل عند قوله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يقول جبير بن مطعم: كاد قلبي أن يطير من هذه الآية، فوقع الإيمان في قلبه رضي الله عنه أن الله خلقنا. الخلق أمره عظيم، الله عز وجل يحتجز، الله عز وجل يتحدى كفر وأهل التقنية الحديثة وأهل الصناعات بقوله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الله أكبر، هذا الخلق هو الإيجاد من عدم، والكافر لم يفعل شيئا، إنما حول شيئا إلى شيء، وجد حديدا فصنع طائرة، وجد خشبة هذا يستطيع له كما يقول ابن حميد كل أحد رحمه الله في كتاب التوحيد، كل أحد يستطيع له إذا أتقن هذه الصنعة. لكن قل للكفار جميعا: أخلقوا لنا حديدا، أخلقوا لنا خشبة، ما يستطيعون. أن الله خلقنا ورزقنا، لماذا ذكر الرزق؟ لأن الكفار والناس يهتمون بأمر الرزق، ولأن الرزق هو سبب الحياة. ومع ذلك تكفل الله عز وجل برزق الخلائق جميعا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، بل يرزق الدابة والنمل الضعيفة. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. قال أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، ما تركنا الله هملا بدون أمر ولا نهي. الله تبارك وتعالى يقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى بدون أمر ولا نهي؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ بل أرسل إلينا رسولا، هذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، ورسالته عامة للجن والإنس والأسود والأحمر. جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وقد ذكر ابن تيمية في الجواب الصحيح، وابن القيم في زاد المعاد، أدلة عمومية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه كان يرسل الكتب إلى هرقل وإلى قيصر وإلى الملوك، ومن ذلك قتال اليهود والنصارى من أجل هذا الدين. قال: فمن أطاعه دخل الجنة، كما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والدليل

0: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
1: ذكر هذه الآية، وهذا عجيب من صنيع المؤلف رحمه الله. الآيات لطاعة الرسول كثيرة، فلماذا ذكر فرعون؟ ذكر فرعون لأن فرعون أعظم طاغية، ولأن فرعون ناله العذاب الدنيوي والعذاب البرزخي والعذاب الأخروي. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي هذا تحذير كما يقول الحافظ ابن كثير لكفار قريش عندما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبكم ما أصاب فرعون من العذاب الأليم. فالرسول الذي عصيتموه يعني كفار قريش هو أعظم من موسى عليه الصلاة والسلام، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أكمل.
0: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
1: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد. انظروا يعني صنيع المؤلف رحمه الله.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الداعية والصدق مع الله، ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي بجامع ابن عبيد بمكة المكرمة في اليوم الخامس من شهر ربيع الأول عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا المجلس بفضله وكرمه. نسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصح الناس وتعليمهم وإرشادهم إلى الحق وإلى الخير وإنقاذهم بإذن الله من الشرك إلى التوحيد، من البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة. هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي من أهم أعمال الإسلام ومن أفضل القربات وأجل الطاعات إلى الرحمن سبحانه وتعالى، ولا سيما في زماننا الذي اشتدت فيه غربة الإسلام وقل فيه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على هدى وبصيرة. قل العلماء ورحل العلماء وكثر الجهل، كثر الإعراض عن العلم وعن التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وأقبل الناس على الدنيا إلا من رحم الله عز وجل، وابتعد كثير من الناس عن نشر الإسلام وعن نشر دعوة الإسلام. فالضرورة إلى الدعوة الآن عظيمة فوق كل ضرورة. كثر المتكلمين وكثر المتكلمون ووسائل التواصل، كثروا في وسائل التواصل يخبطون خبط عشواء بدون هدى ولا بصيرة، وربما يكون باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى الإسلام. الواجب الدعوة إلى الله على نور وبصيرة. الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء هم الذين يقومون بالدعوة، وهم ورثة الأنبياء والرسل، وهم هداة الخلق ودعاة إلى الحق. الدعوة إلى الله وتبليغ رسالات الله وبيان شرع الله عز وجل المطهر كما مر معنا هي وظيفة الأنبياء والرسل ووظيفة العلماء من بعدهم، لأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذه دعوة الإسلام، دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك ومن كل ما حرم الله، تبصيرهم بما خلقوا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فدعوة الناس وتبصيرهم مهمة عظيمة شريفة، مهمة الأنبياء والرسل وأتباعهم وهم العلماء ورثة الأنبياء. أي بلد يوجد فيها العلماء وطلاب العلم السلفيون انتشر فيها الخير والعلم والفضائل، وأي بلد تخلو من العلماء من طلاب العلم السلفيين أهل السنة يكثر فيها الشر والفساد والرذائل، نسأل الله العفو والعافية. يكثر فيها البلد التي لا يوجد فيها أهل العلم طلاب العلم، يكثر فيها السحر والشعوذة والفساد، شركيات والقبور والأضرحة، وتكثر المعاصي والسيئات والعياذ بالله. فالواجب على أهل العلم وعلى طلاب العلم كبير، وهو نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتأسوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل له: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم، بعثهم الله بالدعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة.

هذا وحده لا شريك له. كل دعوة الأنبياء متفقة على الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وأنه لا يستحقها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غير ذلك، ولا يستحقها إلا الله وحده لا شريك له، إياك نعبد وإياك نستعين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. هذه الدعوة إلى التوحيد. يوجد كتاب الشيخ ربيع المدخلي رحمه الله تعالى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، كتاب عظيم في بيان دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أنها دعوة إلى إفراد الله بالعبادة، إلى توحيد الله. ما من نبي، ما من رسول إلا يدعو قومه ويقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو قومه إلى أن يوحدوا الله وأن يفردوه بالعبادة، حتى علم أنهم لن يؤمنوا إلا من قد آمن، كما أوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعوة إلى التوحيد وحرب على الشرك، دعا أباه وقومه كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام في غياهب السجن وهو يدعو إلى التوحيد، ما قال ننتظر حتى ينتهي السجن والهم والقلق ثم ندعو إلى الله وإلى التوحيد، في غياهب السجن يدعو يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ونبينا خاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى إفراد الله بالعبادة وتوحيد الله، ثم هاجر إلى المدينة وما زال يدعو إلى التوحيد ويبين شعائر الإسلام حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. فهذه دعوة الأنبياء والرسل ودعوة العلماء الصادقين الناصحين، يبدأون بالتوحيد ويهتمون بالتوحيد ويكررون في التوحيد ويبينون في التوحيد، لأنه خلق الله عز وجل الثقلين الجن والإنس من أجل توحيده وعبادته وإفراده بالعبادة، ليعبدوه سبحانه وتعالى وليوحدوه وحده لا شريك له، ويتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص والمتابعة، إخلاص وجه الله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شرطان في كل عمل يريد به العبد وجه الله سبحانه وتعالى ويريد به التقرب إلى الله. بيان توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، أعظم ما يدعى إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى، أعظم ما يدعى إليه توحيد

عليه الجنة ومأواه النار وإن صام النهار وإن قام الليل ومات على الشرك فالجنة عليه حرام. أما من مات على التوحيد فهو إلى الجنة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فإفراد الله عز وجل بالعبادة هذه هي دعوة الصادقين، دعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، تحذير من الشرك، لأن كل آلهة غير الله عز وجل فهي بالباطل. الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، وكل المعبودات غير الله فهي بالباطل لا تستحق العبادة، أشجار، أحجار، شمس، قمر، قبور، نجوم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، لا شبيه له، لا ند له، لا كفء له، لا مثيل له، لا ولد له، لا صاحبة، لا وزير، لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخبر عباده سبحانه وتعالى أنه خلقهم لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أخبرهم عز وجل أنه خلقهم ليبتليهم ويختبرهم أيهم أصدق عملا، أحسن عملا، أخلص عملا، ليبلوكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا لوجه الله، صوابا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل قليل على توحيد وسنة خير من عمل كثير على رياء أو شرك أو بدعة والعياذ بالله. فعلى المسلم، على طالب العلم أن يتنبه لهذا الأمر. الله عز وجل يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن، استفهام يفيد النفي، أنه لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الناس قولا هم الذين يدعون إلى الله عز وجل، الدعاة إلى الله. فليعلم طالب العلم ومن يدعو إلى الله يعلم وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي متنوعة بالخطب، بالمواعظ، محاضرات، تذكير، بالدروس، بالكتابة، بالمؤلفات، بالنصح، نصح للمسلمين في أي مكان، أن تنصح أخاك، أمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. بالعمل الصالح، أن يراك أخوك المسلم وأنت تعمل العمل الصالح الموافق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا من الدعوة إلى الله، المبادرة إلى الخير، المبادرة إلى الطاعات، المسارعة، كل هذا يعتبر من الدعوة إلى الله بالعمل.

وبالقدوة الحسن يدعو الإنسان أن يدعو إلى الله بعمله، يدعو بقوله، يدعو إلى الخير ويعمل به، يحذر من الشر ويجتنبه، دعا إلى الله وعمل صالح، يدعو إلى الله ويعمل العمل الصالح، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حسن الخلق هذا أيضا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النصيحة، الدين النصيحة، في البقالة، في الشارع، في أي مكان، في السوق تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، الدين النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. أيضا أن يعلم طالب العلم الذي يريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وجد أن الدعوة إلى الله لها شروط، منها الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، تدعو إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى دين الله، لا تدعو إلى نفسك ولا تدعو إلى حزب ولا إلى فرقة ولا إلى طائفة ولا إلى مذهب، تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. تدعو إلى الله صادقا مخلصا في القول والعمل، لا يخالف قوله عمله ولا يخالف عمله قوله. كذلك أن يدعو بعلم بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة العلم الشرعي. دعوة إلى الله ليست بالعواطف ولا بكثر الكلام، وإنما هي قال الله وقال رسوله، هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وقول فلان؟ العلم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا تدعو إلى الله وأن تعمل بما تقول، لا يخالف عملك قولك. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، حتى يقتدي بك الناس فتعمل بما تدعو إليه وتنصح به وتأمر به، فيراك الناس فيقتدون بك إذا عملت بهذه الدعوة وصدقت مع الله سبحانه وتعالى. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يبدأ المسلم بنفسه، ينهاها عن الباطل، يزجرها عن الباطل، ويقومها على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الحق، على بصيرة وعلى علم، لا على جهل ولا على عواطف. تكلم بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم الناصحين، يبين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبين الكتاب والسنة على ما بينه سلف الأمة. يأخذ الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى، بفهم السلف الصالح، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

عليه وسلم بفهم السلف الصالح، ثم عليه بالصبر، أراد أن يدعو إلى الله فعليه بالصبر والتحمل في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من الصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا لا يتكلم المسلم إلا بعلم، الداعية الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بغير علم، أو أن يقول على الله عز وجل ما لا يعلم. هذه من المصائب، نسأل الله العفو والعافية. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا تتكلم إلا بعلم، لا تقل على الله عز وجل بغير دليل ولا علم ولا برهان. هذه الدعوة إلى الله عز وجل، هنيئا لمن يدعو إلى الله، يدعو إلى الحق وتتوفر فيه الشروط، شروط الدعوة، فيا له من أجور كثيرة ودرجات عالية. الذي يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، إلى طاعة الله، إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى ترك معصية الله عز وجل، كم له من الأجور بهداية من اهتدى على يديه وانتفع به، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دل على ضلالة كان عليه مثل أوزار من تبعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. فدعوة الناس، هداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى أجر عظيم. لو شخص واحد، بل لو أهل بيتك، كما قال الشيخ العلامة عبيد الجابري رحمه الله ورفع درجته، قال: لو أن تعلم أهلك وأولادك الخير ثم انتفع أولادك وأحفادك فلك أجرهم إلى يوم القيامة، حتى لو أهل بيتك انتفعوا بك وأولادك أقاربك. أيضا من يدعو إلى الله عز وجل عليه أن يتق الله عز وجل، وأن لا يكون شبه على الإسلام وتشويه للإسلام بأخلاقه والعياذ بالله السيئة أو تعامله السيء، لأن الناس ينظرون إليه ويمثل الإسلام، يمثل الدعوة إلى الله عز وجل، يراك المسلم وغير المسلم. من يدعو إلى الله عليه أن يتحلى مكارم الأخلاق، وأن يدعو إلى الله بعمله كما دعا إلى الله بقوله. كثير من المسلمين، كثير من الناس دخلوا في الإسلام بسبب التعامل وحسن المعاملة وحسن الخلق من التجار، ليس من علماء، أو ليسوا علماء هؤلاء، وإنما هم تجار، لكن عندهم أخلاق الإسلام، عندهم التعامل الصادق بالإسلام، عندهم الأمانة والنصح

بلاد الهند وإندونيسيا وكثير من بلاد العالم دخل كثير من الناس في الإسلام بسبب صدق التجار ومعاملتهم الحسنة وأمانتهم وعملهم الصالح. والنصح لله ولعباد الله لما رأوا منهم هذا الصدق والأمانة والنصح وحسن الخلق والتعامل أحبوهم وأحبوا دين الإسلام ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. وتعلمون كثيرا عن السلف أنهم بعضهم أن بعض الناس أسلم فقط من معاملة التاجر أو البائع أو نحو ذلك. بسبب الصدق والنصح وعدم الغش وعدم الكذب وعدم الظلم للآخرين فأحبوا الإسلام ودخلوا فيه. هكذا الدعوة إلى الله، ومن يدعو إلى الله دعوة بالأقوال، دعوة بالأعمال، دعوة بالأخلاق. والآن تيسرت ولله الحمد وسائل الدعوة إلى الإسلام سمعية ومرئية وإذاعات وقنوات وسائل التواصل الأخرى. فينبغي نشر دين الإسلام، نشر الخطب، دروس، محاضرات، كلمات في وقت واحد تسمع من جميع أنحاء العالم بفضل الله عز وجل، ثم بهذه الوسائل التي يسرها الله عز وجل، فيبين للكفار الإسلام الصحيح الصافي النقي، ويرد على أهل البدع وعلى أهل الدخن والمحدثات الذين شوهوا الإسلام، صورة الإسلام شوهوها باسم الإسلام بالعنف بالإرهاب بالتصوف بالرفض، أمور ليست من الإسلام في شيء، فيراها العالم ويراها الكفار فيحسبون أن هذا هو الإسلام. فعلى أن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل أن يتصدى لهؤلاء الذين يقومون بالإرهاب والعنف والقتل باسم الإسلام ويشوهون الإسلام، الذين يقومون بالرقص والطرب في المساجد ويقولون أن هذه عبادة وهي من التصوف، الذين يطعنون أنفسهم ووجوههم وصدورهم ويسيلون دماءهم من الروافض باسم التشيع، وهكذا يشوهون صورة الإسلام أمام الناس الذين يريدون الدخول في الإسلام. فأهل الدعوة إلى الله يبينون هذه الأمور ويحذرون منها وأنها ليست من الإسلام في شيء، يبينوا الدين الإسلامي الصحيح النقي، أن يجتهدوا في استعمال جميع الطرق المباحة لنشر التوحيد أولا ومحاربة الشرك، تحذير من دعوة غير الله سبحانه وتعالى، تحذير من عبادة القبور والأضرحة، كذلك بيان ضلال الأديان الأخرى اليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية والإلحاد، يبينون ضلال هذه الأديان الكافرة. فلا بد من بيان هذه الدعوة ونشر دعوة الإسلام في العالم كله، وهذه مهمة عظيمة يختار الله عز وجل لها من شاء من عباده. نسأل الله من فضله العظيم. هكذا الدعوة إلى الله والدعاء إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك.

بالحكمة والموعظة الحسنة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لا طيش لا سفه لا ظلم لا تعاظم لا تفاخر لا عجب بالنفس لا انتقام من الناس، رحمة. فبما رحمة من الله لنت له. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، خصوصا الآن في زمن غربة الدين، اشتداد غربة الإسلام، يدعو إلى الله، تنبه لهذه الأمور، يسأل ربه عز وجل التوفيق، توكل على الله، استعين بالله، يسأل ربه عز وجل التوفيق والإعانة، يسأل ربه الثبات على الحق، يعرف قدر نفسه ويعرف قدر العلماء ويجل العلماء، وأعني بهم علماء أهل السنة السلفيين، ليس من يسمون علماء وهم دعاة ضلالة وبدع وخوارج وغير ذلك، يعرف قدر العلماء السلفيين الربانيين، يخاف أن يدعو إلى الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل، يصدق مع الله، يخاف على نفسه من الزيغ، يخاف من الانحراف، يتذكر السلف الصالح رضي الله عنه كيف كانوا يخافون على قلوبهم، حتى جاء عمر رضي الله عنه إلى حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، قل أنشدك الله يا حذيفة، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فهو عمر رضي الله عنه شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، شهد له بالشهادة، ومع ذلك لم يعجب بنفسه ولم يغتر بنفسه، يخاف من الله عز وجل. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخافون على أنفسهم، وقدوتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك ويكسر الأصنام بيديه، يقول رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يخاف على نفسه وعلى ولده، وهو يحذر من الشرك ليل نهار ويكسر الأصنام بيديه ويخاف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعة. فهكذا المسلم، هكذا من يدعو إلى الله عز وجل يعرف قدر نفسه، يخاف على نفسه. الداعية إلى الله عز وجل الصادق يتنبه لوسائل الدعوة وشروط الدعوة ويهتم بها. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فبين له أولا حال المدعوين، لابد أن يعلم حال المدعوين حتى يتعامل معه ويعرف حاله، ثم يدعو على علم وعلى بصيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا وهو من أعلم الصحابة رضي الله عنه، بل هو أعلم الصحابة بالحلال والحرام كما قال عليه الصلاة والسلام، أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه، فأخبره بحال المدعوين، وأيضا تزود بالعلم معاذ رضي الله عنه.

عنده علم بما يتكلم به وما يدعو إليه. إذا تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله، قال إلى أن يعبدوا الله. يبدأ بالأهم المهم، يبدأ بالأهم هو الدعوة إلى التوحيد. دائما المسلم يهتم بالدعوة إلى التوحيد، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. واتقي، قال عليه الصلاة والسلام، وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الذي يدعو إلى الله يتقي الظلم، لا يظلم الناس، لا يعتدي على الناس. اتقي دعوة المظلوم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والظلم محرم على الداعية وعلى غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فكما قلنا، الذي يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يلزم الكتاب والسنة، يلزم العلماء الربانيين الناصحين الصادقين، يعرف فضلهم الذين رفعهم الله عز وجل بالعلم والصدق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أهل العلم ورثة الأنبياء، فليعرف طالب العلم ومن يدعو إلى الله مكانة العلماء، وينزلهم منازلهم التي أنزلهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهنيئا للعلماء وجزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي، ونظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سائل. يجب على من انتسب إلى الدعوة أن يعرف قدر العلماء، وأن يلزم فرزه العلماء الأكابر، يحفظ كرامته، ويلام من يسيء إلى العلماء أو يتنقص العلماء، يحذر ممن يطعن في العلماء أو يتكلم فيه، فإن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة، خاصة كما قلت لكم علماء أهل السنة والجماعة السلفيين المشهود لهم بصدق التدين والرسوخ في العلم ولزوم منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. كم من ضال

سوده من حوله ورفعوه وهو ضال والعياذ بالله. كم منحرف شيخه أتباعه وهو منحرف والعياذ بالله. واضح الانحراف، نسأل الله العفو والعافية. خطأه واضح وزلته واضحة، ومع ذلك يرفعه من حوله ويشيخونه. المسلم يتقي الله عز وجل، أن ينتسب إلى الدعوة إلى الله، يكون صادقا مع الله عز وجل، يسأل ربه الحق، يسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. كما قال بعض السلف: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. يجب الرجوع إلى أهل العلم الأكابر ولزوم أرضهم، خصوصا في الفتن، في النوازل، في الاختلاف، يرد الأمر إلى أهله الأكابر، إلى أولي العلم، إلى أولي العلم، إلى أولي الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. ما عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. المسلم ومن ينتسب إلى العلم يرد الأمر إلى أهله، إلى أهل العلم الأكابر. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يأخذ العلم من كل من هب ودب. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الواجب على طلاب العلم الأخذ من الثقات الثابتين على الكتاب والسنة ومنهج السلف. الداعين إلى التوحيد، مهتمين بالتوحيد، المهتمين بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، الذين يدعون إلى السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين. يعرف أهل العلم الذين يدعون إلى السمع والطاعة، لأن هذا الأمر خالف فيه كثير، هو السمع والطاعة لولي الأمر. هذه الجماعات والفرق الضالة كجماعة الإخوان وتنظيم القاعدة وداعش السرورية والقطبية وغيرها من الجماعات الذين قاموا على معاداة ولاة الأمر الحكام، وعلى منابذة الحكام والخروج على الحكام المسلمين. السمع والطاعة جاء في كتاب الله، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة خنوع وذل والعياذ بالله، ما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وعلى درجته، قال: من الناس من يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة ذل وخضوع وجبن وانهزام والعياذ بالله. وهذا يقول أمر خطير جدا على عقيدة هذا الشخص، لأن الذي أمر بالسمع والطاعة هو الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. الذي يطعن

لهذه الدعوة إلى السمع والطاعة إنما يطعن في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلم من هذا المنهج الخبيث، وهو اتهام من يدعو إلى السمع والطاعة بالمجاملة والذل والجبن والانهزام. أسأل الله عز وجل العفو والعافية. أهل العلم أو الدعاة إلى الله الصادقون يدعون إلى الاجتماع ويحذرون من التفرق، الاجتماع على الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الاجتماع أمر مهم للإسلام والمسلمين، الاجتماع على الحق وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. فالاجتماع أمره عظيم، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فجمع الكلمة والتحذير من التفرق هذه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الدعاة الصادقون يردون على المخالف الذي خالف دين الله، خالف الكتاب والسنة، يردون عليه بالعلم وبالدليل والبرهان، ويبينون خطأه حماية لدين الإسلام من أخطاء البشر. فالرد على المخالف هو من الدين، جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من المخالفين، حذر من أهل النفاق، حذر من أهل البدع، حذر، بل حتى نصح و لما جاءته الصحابية رضي الله عنها تبين له أنه خطبها فلان وفلان وفلان، فقال: أما فلان فصعلوه كل أمال له، وأما الآخر فلا يضع عصاه عن عاتقه، ضراب للنساء، لكن انكحي أسامة، أسامة بن زيد. مع أن هؤلاء صحابة رضي الله عنهم، لكن بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام ونصح. فالبيان والنصح تحذير من أخطأ في دين الله ووقع في البدع وفي المخالفات يرد عليه ويبين. وكم في كتب الردود من خير ومن علم ومن بيان للحق وتحذير من الباطل، لأن بعض الناس يتجنب كتب الردود والعياذ بالله، وربما يحذر من كتب الردود وفيها من العلم الغزير، فيها من بيان الحق، وفيها حماية للدين من أخطاء البشر، بل حتى فيها خير للمردود عليه إن كان حيا وإن كان ميتا. إن كان حيا لعله يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، وإن كان ميتا فيقل من يتبعه على باطله وعلى الإثم الذي اقترفه وقاله. الذي يرد على أهل البدع وعلى المخالفين ينفعهم وينفع غيره. لابد ممن يدعو إلى الله عز وجل أن يكون صادقا، وأن يجاهد نفسه على الصدق على الإخلاص، ما قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء

مجاهدتها على الإخلاص لله، لأن النية تتقلب علي. يأتي الإنسان بنية صالحة طيبة، يدخل في الصلاة بنية صالحة، ثم يسمع أن فلان يراه أو ينظر إليه أو تتغير عليه نيته، يطلب العلم مخلصا ثم تتغير نيته، وهكذا. فيجاهد المسلم ويجاهد الذي يدعو إلى الله عز وجل، يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص. أول من تسعر بهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث: رجل شجاع قاتل مع المسلمين حتى قتل، فيوقفه الله عز وجل ويسأله وهو أعلم: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي قاتلت فيك وجاهدت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت. يقال جريء شجاع وقد قيل، فيؤمر به فيسحب إلى النار. ويأتي الآخر متصدق غني عنده أموال، تصدق أنفق وأعطى، فيقرره الله عز وجل ويسأله فقل: يا ربي أنفقت فيك وأعطيت في سبيلك وبذلت من أجلك، فيقول: كذبت، ولكنك أنفقت. ليقال منفق سخي جواد وقد قيل، ثم يسحب، يؤمر به فيسحب إلى النار. يؤتى بقارئ أو صاحب علم فيسأله عز وجل: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي تعلمت العلم فيك وعلمت العلم وقرأت القرآن فيك. فقال: كذبت، سبحانه وتعالى، لكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل، ثم يسحب إلى النار. أسأل الله العفو والعافية. والمسلم يتذكر هذه النصوص، أن يدعو إلى الله، يجاهد نفسه. وحديث أصحاب الصخرة الثلاثة الذين توسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعماله، أنبار والديه، قال: اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن، أي كنت صادقا مخلصا لوجهك. والآخر الذي عفى عن الفاحشة والزنا وترك المال ابنة عمه وقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن. وكذلك الذي أدى الأمانة للأجير وحفظ له ماله ورده إليه، قال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. علينا جميعا بالصدق، كما سمعتم الآيات التي تلاها الشيخ حفظه الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله عز وجل: ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصادقين والصادقات، إلى أن قال عز وجل: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، نسأل الله الفضل. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العفو والعافية. فطالب العلم يجاهد نفسه ويصدق مع الله سبحانه وتعالى، الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يجاهد نفسه على الصدق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، نكتفي بهذا القدر، ونحمد الله عز وجل على فضله وإحسانه. إن كنت أصبت فيما قلت فهذا من فضل الله عز وجل ورحمته، وإن كان هناك خطأ أو خلل فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وما هي إلا مدارسة ومذاكرة، وإن يعلم أن فيكم من هو أفضل مني.

0: أعلم مني وأفقه، لكن كما قال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فيقول سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمذاكرة والمدارسة والمزاورة في الله عز وجل، زيارة الإخوة ومذاكرتهم والجلوس معهم خير كثير. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين، أصلح نساءنا ونساء المسلمين، أصلح أولادنا وأولاد المسلمين وشبابنا وشباب المسلمين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لكل خير. اللهم أصلح لهم البطانة وأعنهم على حمل الأمانة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.
1: جزا الله الشيخ غانم العبدلي على ما تفضل به، فقد بين العديد من الأمور المهمة التي ينبغي على كل داعية الاهتمام بها والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها. ومن أبرزها وأهمها الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم والصدق في ذلك. وقد ذكر حفظه الله في محاضرته العديد من العلماء السلفيين والاستفادة من كتبه، ومن تلك الكتب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لشيخنا العلامة ربيع بن هادي رحمه الله. وقد ترجم هذا الكتاب المفيد بعدة لغات، وفيما أذكر أن أول من ترجمه الأخ أبا طلحة رحمه الله من المكتبة السلفية ببريطانيا. فجزى الله الشيخ على ما ذكره في محاضرته من الفوائد العديدة والتنبيهات المفيدة. ونلتقي غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر في شرح رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ونراكم على خير وفي خير ومن خير إلى خير. يا وجوه الخير،
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
3: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا كتاب جديد من كتاب الإمام المقدسي عبد الغني من كتب عمدة الأحكام، وهو كتاب النكاح. أورد تحته جملة من الأحاديث، أولها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. والكلام عن الباب والحديث من وجوه. الوجه الأول في الكلام عن تعريف النكاح في اللغة والاصطلاح. النكاح في اللغة الجمع والضم والتداخل، الجمع والضم والتداخل. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في إقامة الدليل على إبطال التحليل، قال: النكاح في اللغة الجمع والضم على أتم الوجوه، فإن كان اجتماعا بالأبدان فهو العلاج الذي ليس بعده غاية في اجتماع البدنين، وإن كان اجتماعا بالعقود فهو الجمع بينهما على وجه الدوام واللزوم. ولهذا يقولون: استنكحه المذي إذا لازمه وداومه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن يطلق النكاح في اللغة على الأمرين: على الوطء أو الجماع، ويطلق أيضا على العقد. على ماذا؟ عقد النكاح. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: والنكاح في الآيات حقيقته في العقد، حقيقته في العقد والوطء، والنهي لكل منهما، لكل منهما. انتهى كلامه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في هدي الساري: أكثر ما ورد في الكتاب والسنة، أي لفظ النكاح، أكثر ما ورد في الكتاب والسنة بمعنى العقد، أي يراد به ماذا؟ العقد. وأكده في الفتح في مواطن. ويقول العلامة القاضي عياض في التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، قال: قد جاء في كتاب الله وحديث نبيه عليه الصلاة والسلام كثيرا، أي هذا اللفظ جاء في كتاب الله وحديث نبيه عليه الصلاة والسلام كثيرا العقد، أي يراد به ماذا؟ العقد. وهو أكثر استعمالا في الشرع. قال الله جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وقال جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقال جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية. وغيرها ذكر جملة من الآيات، ثم قال: ويبعد أن يكون المراد بهذا، أي في الآيات، الوطء، إذ الوطء عموما منهي عنه بغير عقد. بغير ماذا؟ بغير عقد. إلى أن قال: وقد ورد، أي هذا اللفظ، بمعنى الوطء في قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، وقوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، على خلاف في تأويلها بين العلماء. ثم قال: وكذلك قيل أنه ورد، أي هذا اللفظ، بمعنى الصداق في قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، أي صداقا. ثم قال: والصحيح أن المراد هنا العقد، بمعنى لا يجدون، ومعنى لا يجدون نكاحا أي لا يقدرون على الزواج لعسرهم. انتهى كلامه رحمه الله.

في قوله رحمه الله عن القاضي عياض، وقد ورد بمعنى الوطئ في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره من آية البقرة، أن المراد به الوطئ لا العقد. لا ماذا؟ لا العقد. لماذا؟ لأن شرط الوطئ هنا في التحليل إنما ثبت بالسنة، ثبت بماذا؟ شرط الوطئ وهو الجماع ثبت بالسنة النبوية، ولا شك أنه أن العقد لا بد منه قبل الوطئ. قبل ماذا؟ قبل الوطئ. ففي قوله تعالى حتى تنكح معناه حتى تتزوج، أي يعقد عليها، ومفهومه وظاهره كاف بمجرده، لكن جاءت السنة وبينت هنا أن المراد به هو الوطئ. هو ماذا؟ هو الوطئ. ولا شك أن حصول العقد وإبرام العقد شرط لصحة ماذا؟ الوطئ. ما هو الدليل على أن السنة بينت أن المراد به هنا هو الوطئ؟ ما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، يعني عقد ولم يبني بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لا، أي لا تتزوجها، لا حتى يذوق الآخر من عسيرتها ما ذاق الأول، ما ذاق الأول. إذن المراد به هنا الوطئ والجماع. فرق بعض أهل العلم بين المعنيين، متى يراد به العقد ومتى يراد به الوطئ. فرق بعض أهل العلم بتفريق لطيف، بتفريق لطيف أعني من علماء اللغة، فقال ابن جني سألت أبا علي الفارسي عن قولهم نكحها، قال فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الوطئ، فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أو أخته، أخت فلان يعني، أرادوا تزوجها وعقد عليها. وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا المجامعة، لأن بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن العقد، أي عن ذكر ماذا؟ العقد، انتهى كلامه. والذي يصار إليه في هذا المقام أن هذا اللفظ لفظ مشترك، لفظ ماذا؟ مشترك بين المعنيين. كيف يعرف؟ يراد به المعنى الأول أو المعنى الثاني بما يضاف إليه، بمعنى بما يضاف إليه من القرائن المفيدة والدالة على أحد المعنيين. فإن أضيف إلى أجنبية فالمراد به العقد، وإن أضيف إلى مباحة وهي الزوجة فالمراد به ماذا؟ الوطء.

هو عقد يفيد حل استمتاع الرجل بامرأة، عقد يفيد حل استمتاع الرجل بامرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي، لم يمنع من نكاحها مانع شرعي، أو يقال هو عقد بين رجل وامرأة توفرت فيه، أي في العقد توفرت فيه أركانه وشروطه، عن النكاح، فحل به الوطء وغيره. النكاح بارك الله فيكم مشروع، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وغيرها من الآيات مما تقدم ذكره، وفي الباب آيات كثيرة. وأما السنة فأحاديث الباب هنا دالة على هذا، فالأدلة من السنة قولية وفعلية وتقريرية اجتمعت فيها في الدلالة على مشروعية النكاح هذه الأوجه من السنة النبوية المباركة. يقول الإمام الموفق ابن قدامة في المغني: أجمع المسلمون على أن النكاح مشروع، وحكى الإجماع غير واحد من أهل العلم. ولا شك أن النكاح أمره في شريعة الله المطهرة، أمر النكاح عظيم، أمر النكاح عظيم، فإن الله جل وعلا قد أرشدنا إليه وحثنا عليه، فقال جل وعلا: هو الذي خلق لكم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، من نفس واحدة، وجعل منها زوجها ليسكن إليها. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: قال الله تعالى في هذه الآية الكريمة: وجعل منها زوجها ليسكن إليها، أي ليألفها ويسكن بها، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يقول الإمام ابن كثير: فلا ألفة بين زوجين أعظم مما بين زوجين، ولهذا ذكر الله تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه. انتهى كلامه رحمه الله. ولا شك أن السكن المذكور في الآية المباركة وغيرها دليل على الاستقرار والاطمئنان، وهو دليل كما قلت على عظيم أمر النكاح في هذه الشريعة. ومما يدل على عظيم أمره أن قدوتنا وإمامنا وقائدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تمثل هذا الأمر وأتى به وحث عليه وأقر أصحابه عليه، فهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام.

وأحاديث الباب وغيرها كثير دليل على هذا الأمر الذي ذكرت، أعني أنها دالة على عظم أمر النكاح في السنة المطهرة. وتقدم أنه عقد بين رجل وامرأة، إذن هو عقد يدخل في أبواب المعاملات، في أبواب، وجزء من أبواب المعاملات، وقد مضى أمر المعاملات وأهميتها في الشرع المطهر. هذا العقد لا يمكن أن يتم ولا أن يستقيم إلا بتوافر أركانه وشروطه، لأنه عقد بين اثنين كل منهما غريب عن الآخر، كل منهما غريب عن الآخر، فالاجتماع بين الغرباء لا بد أن يكون واضحا وصريحا وجليا وقائما على أسس ماذا؟ صحيحة. هكذا يبني الإسلام الأسرة، هكذا يبني الإسلام ماذا؟ الأسرة. البناء الصحيح منذ أول وهلة، منذ أول وهلة. ولا شك أن هذه الأمور التي ذكرنا وغيرها كثير تدل على عظيم أمر النكاح في الشرع المطهر والشريعة الطاهرة. ثم ذكر الحديث الأول فيه، وهذا هو الوجه الثاني، نتكلم عن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. الوجه الثاني فيه تخريج هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود. الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أخرجاه من هذا الطريق. الوجه الثالث في غريبه ومعانيه، يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب. جاء في رواية عند البخاري في الصحيح أن عبد الرحمن ابن يزيد قال: دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله، دخلت مع علقمة والأسود، كم الذين دخلوا إذن؟ ثلاثة، على عبد الله، فقال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب. إذن هذا اللفظ فيه بيان أن هذا الحديث وجهه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، ومنهم عبد الله بن مسعود، وكان معه غيره ماذا؟ من الشباب، شباب الصحابة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وفي رواية عند مسلم من طريق جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير قال عبد الرحمن ابن يزيد، لفظ مسلم من لفظ جرير عن الأعمش، ليس لفظ أبي معاوية عن الأعمش، نعم، يقول عبد الرحمن: وأنا يومئذ شاب. يعني حتى عبد الرحمن كان ماذا؟ شابا. وحتى ابن مسعود لما حدث به كان شابا ومعه مجموعة من الصحابة رضي الله عنه. قال: وأنا يومئذ شاب، فحدث بحديث، يعني ابن مسعود، رأيت أنه حدث
لأجلي، يعني كأنه يخاطبني. زاد في آخره الراوي فقال، يقول فقال يا عبد الرحمن: فلم ألبث حتى تزوجت. طبق هذا الحديث، طبق هذا الحديث، قال: فلم ألبث أي كثيرا حتى تزوجت. وفي رواية عند مسلم من طريق وكيع عن الأعمش، هذه الثالثة، فيه قال، يقول عبد الرحمن: دخلنا عليه، يعني على عبد الله بن مسعود، وأنا أحدث القوم، يعني أصغرهم سنا، أحدث من علقمة والأسود الذين كانوا أو الذين كان معه. وضح. إذن هذا الحديث حدث به النبي عليه الصلاة والسلام لمعشر من الشباب فيه ابن مسعود، وحدث ابن مسعود لعبد الرحمن بن يزيد ومن معه، وكانوا أيضا شبابا، أحدثهم سنا ابن يزيد هذا، ابن يزيد هذا. والمراد بالمعشر، يقول العلامة النووي في شرح مسلم، قال أهل اللغة: المعشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف ما، يشملهم ماذا؟ وصف ما. فالشباب معشر، والشيوخ معشر، والأنبياء معشر، والنساء معشر، فكذا ما أشبهه. والشباب، يا معشر الشباب، والشباب جمع شاب، ويجمع على شبان وشبابة. ثم قال النووي: والشباب، والشاب عند أصحابنا، يعني الشافعية، هو من بلغ. لما يقال عرف الشاب، سيأتي بقية الأقوال، أن الشاب من بلغ عند الشافعية ولم يجاوز 30 سنة، من البلوغ إلى 30، لم يتجاوز 30، لم يتجاوز 30، هذا حد من الحدود التي قيلت في حد الشاب من البلوغ، متى بلغ؟ في 11، في 12، في 14، في 15، متى بلغ إلى 30 ولم يتجاوز يكون ماذا؟ شابا. وبعضهم زاد فيما نقله العلامة ابن الملقن في الإعلام وابن حجر في الفتح عن بعض أهل العلم، أنهم حدوه من لدن البلوغ إلى 32 سنة، يعني زادوا كم سنتين، تجاوز 30 إلى 32. وثمة قول ثالث نقله الحفاظ ابن الملقن وابن حجر والعيني عن الحافظ أبي العباس القرطبي، أنه حدث أو حكى عن أهل اللغة أنهم قالوا: يقال له حدث إلى 16 سنة، الحدث من صغير إلى أن يبلغ 16 سنة، حتى ولو بلغ قبل هذا يقال له ماذا؟ حدث. يعني الحد عندهم السن، الحد عندهم ماذا؟ السن، للوصف وهو وصف البلوغ. ثم بعد 16 قالوا

ثم شاب. إذا الحدث حتى 16، من 16 أو بعد 16 إلى 32 شاب، ثم بعد مرحلة الشباب تأتي مرحلة ماذا؟ الكهولة، ثم كهل في 33، من بعد 33 يقال فيه ماذا؟ كهل. ثم قول آخر وهو ماذا؟ رابع أظن، نقله الحافظ ابن حجر في الفتح عن العلامة النووي غير الذي سبق من شرح مسلم، قال: وقال النووي الأصح المختار أن الشاب من بلغ ولم يجاوز 30، هذا على اختيار أصحابه الشافعية وصححه هنا. قال: ثم كهل إلى أن يجاوز 40، ثم شيخ، يعني بعد 40 فما فوق يسمى ماذا؟ شيخا. انتهى كلامه. وعند الحنابلة توافقوا مع الشافعية في سن الشباب، لكن اختلفوا عنهم في سن الكهولة، فقالوا إلى 50، ما هو إلى 40. والشيخ عندهم من 50 إلى 70، ثم الهرم، ما كان بعد ذلك فهرم إلى الموت، إلى الموت. عموما بارك الله فيكم، المرجع إذن في هذا الباب في هذا الاختلاف إلى أهل اللغة، وسبب اختلاف الفقهاء وأهل العلم في هذه الحدود في سن وحد سن الشباب و نعم الشباب والكهولة ثم الشيوخ إلى غير ذلك، سبب اختلاف الفقهاء بسبب اختلاف أهل اللغة، بسبب اختلاف من؟ أهل اللغة. بياض الشعر ليس حدا لا لكهولة ولا لشيبة ولا لغير ذلك، لهذا قال الإسفرايني رحمه الله ناقلا عن أصحابه: أما بياض الشعر فيختلف باختلاف الأمزجة، باختلاف ماذا؟ الأمزجة. قد يكون هذا عنده مزاج حاد فيبيض قبل أن يبلغ سنا نعم طاعنة، وقد يكون ذلك سببا في ماذا؟ في نسله، أو نحو ذلك من الأسباب والفواجع التي قد تعتري المرء، كما قال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها. يقول العلامة ابن الأثير في النهاية: الكهل من الرجال من زاد على 30 سنة إلى 40، وقيل من 33 إلى تمام 50، إلى تمام 50. إذن الشاب هكذا يتراوح من حد البلوغ أو 16 إلى 30، 32، 33، لم يزيد عن ذلك، فهو متردد بين هذا وهذا. لماذا خاطب عليه الصلاة والسلام الشباب فقال: يا معشر الشباب؟ قال الحافظ ابن حجر: خص الشباب بالخطاب لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم، وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح، بخلاف الشيوخ

هل معنى هذا أنهم لا يخاطبون لو كان فيهم قدرة؟ لا، يخاطبون. لهذا قال الحافظ: وإن كان المعنى معتبرا إذا وجد السبب في الكهول والشيوخ أيضا، والشيوخ أيضا على حد سواء. إذن النظر إلى المعنى، ولا شك أن أول ما يدخل فيه من؟ الشباب، وهذا ينسحب على البقية إذا وجد فيه ماذا؟ وجد السبب. قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة. الباءة، قال ابن فارس في المقاييس: بوأ، أصلها بوأ. الباء والواو والهمزة أصلان، أحدهما الرجوع إلى الشيء، والآخر تساوي الشيئين. فالأول وهو الرجوع الباءة، والمباءة وهي منزلة القوم، منزلة القوم، إلى أن قال: ويقال قد تبوأوا وبوأهم الله منزل صدق، أي أنزلهم منزلة صدق. والمباءة أيضا منزل الإبل، حيث تناخ في الموارد. انتهى. يقول الحافظ النووي في شرح مسلم في بيان معنى الباء: أصلها في اللغة الجماع، مشتقة من المباءة، مشتقة من المباءة. ما هي المباءة؟ قال: هي المنزل، وهي المنزل، ومنه مباءة الإبل، وهي مواطنها. ثم قيل: لعقد النكاح باءة، لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا، يعني أنزلها منزلا. فهمتم؟ هذه اللفظة باء، نعم، فيها أربع لغات: الفصيحة، والمشهورة منها الباء بالمد والهاء، الثانية الباء بالهاء، باء يعني بهاء واحدة دون مد، الثالثة الباء بالمد بلا هاء، بالمد بلا هاء، الرابعة الباهة مثل الباعة، الباهة ولكن بدون مد، بدون ماذا؟ مد. بعض الفقهاء من الشافعية فرق تفريقا ليفرق بين هذه الألفاظ أو هذه، نعم، اللغات، فرأى أن المد الباء يراد به أو يراد منه القدرة على مؤنة النكاح، القدرة على مؤنة النكاح، وبالقصر بدون مد يكون المراد به الوطء، مؤنة النكاح، القدرة على ماذا عنده؟

أمالية يعني وقدرة مؤنة النكاح، وبالقصر على أنه ماذا؟ الوطء. يقول العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم: اختلف العلماء في المراد بها هنا، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، اختلف العلماء في المراد بها هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد، أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع، فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء، كما يقطعه ماذا؟ الوجاء. يقول الحافظ: وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشبان الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبا، هذا القول الأول. والقول الثاني أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح سميت باسم ما يلازمها، وتقديره من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع فليصم ليدفع شهوته. نعم. يقول: والذي حمل القائلين بهذا على هذا أنهم قالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع فعليه بالصوم، قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع شهوته، هو عاجز عنه، فوجب تأويل الباءة على المؤن. ثم قال: وأجاب الأولون بما قدمنا في القول الأول، وهو أن التقدير من لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه وهو محتاج إلى الجماع فعليه بالصوم، انتهى كلامه. فإذا نظرت فعلا رأيت أن كلا الاختلافين يرجعان إلى معنى واحد. ممن ذهب إلى المعنى الثاني، انتهى كلامه، ممن ذهب إلى المعنى الثاني وهو أن المراد به مؤن النكاح خاصة، العلامة المالكي المازري في المعلم، نعم، وتبعه عليه من الشافعية بعض علمائهم كابن العطار، وأجاب القاضي عياض على المازري في اختياره هذا، نعم، بكلام مطول من ثلاثة أوجه، من ثلاثة أوجه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وأجاب عنه، أي عن المازري عياض، بأنه لا يبعد أن تختلف الاستطاعتان، فيكون المراد بقوله من استطاع الباءة أي بلغ الجماع وقدر عليه فليتزوج، ويكون قوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع أي من لم يقدر على التزويج، من لم يقدر على التزويج فعليه بماذا؟ بالصوم. يقول رحمه الله: قلت

وتهيأ له هذا لحذف المفعول في المنفي، فيحتمل أن يكون المراد ومن لم يستطع الباءة، أو ومن لم يستطع التزويج. هذه احتمالات، أليست كذلك؟ كيف نستطيع الجمع؟ بجمع طرق الباب وألفاظ الحديث، فإن الألفاظ يفسر بعضها بعضا. يقول: وقد وقع ذلك منهما صريحا، فعند الترمذي وقال حسن صحيح، في رواية عبد الرحمن بن يزيد من طريق الثوري عن الأعمش: ومن لم يستطع منكم الباء. وعند الإسماعيلي من هذا الوجه من طريق أبي عوانة عن الأعمش: من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج. قال: ويؤيده ما وقع في رواية النسائي من طريق أبي معشر عن إبراهيم النخعي، وفيه: من كان ذا طول فلينكح. ومثله لابن ماجه وللبزار، له طريقان يثبت بهما من حديث أنس. قال: وأما تعليل المازري فيعكر عليه قوله في الرواية الأخرى التي في الباب الذي يليه بلفظ: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام شبابا لا نجد شيئا، يا ابن مسعود، في حديث ابن مسعود الذي مر، فإنه يدل على أن المراد بالباءة الجماع، شباب عندهم قدرة لكن لا يجدون شيئا يستطيعون أن ينفقوه ليتزوجوا. قال: ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤن التزويج. ومؤن ماذا؟ التزويج، إلى آخر كلامه رحمه الله، فراجعوه في كتابه إكمال المعلم وكلام الحافظ الذي نقله عنه في الفتح. قوله عليه الصلاة والسلام فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، كم لنا؟ وأحسن للفرج، فليتزوج فإنه أغض للبصر، أي أشد غضا. والمراد بقوله أغض أي أمنع. يقال: غض طرفه أي كسره، وأطرق ولم يفتح عينه، ولم يفتح عينه. ونقل العلامة السفاريني في الكشف عن ابن هشام أنه قال: غض الطرف عبارة عن ترك التحديق واستيفاء النظر، فتارة يكون ذلك لأن في الطرف كسرا وفتورا خلقيين، خلقة عنده كسر، وهو المراد بقول كعب: غضيض الطرف مكحول. وتارة يكون القصد الكف عن التأمل حياء من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ووقوفا عند حدود الشرع، وهو المراد في قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا من أبصارهم. ولهذا كانت العرب قديما تفتخر بأنها تغض طرفها عن جاراتها، كما قال عنترة: وهو جاهلي وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، حتى يواري جارتي مأواها، وإلا جاهلي لكن

هذا من الشهامة ومن النخوة ومن حسن الجوار ومن عدم الاعتداء على حق الجار وغير ذلك. ولا شك أن المسلم أولى وأحق بهذا من غيره. وفي قوله عليه الصلاة والسلام وأحسن للفرد، قال ابن حجر رحمه الله أي أشد إحصانا له من الوقوع في الفاحشة. يقول ابن حجر وما ألطف ما وقع لمسلم وما ألطف ما وقع لمسلم حيث ذكر عقب حديث ابن مسعود، وهذه من اللطائف التي تسطر للإمام مسلم في مثل هذا المقام، وهذا دليل على الفقه. وما ألطف ما وقع لمسلم أي عندما صنف وجمع، أليس يجمع حديث الباب الواحد في مكان واحد؟ عقب حديث ابن مسعود هذا بيثير حديث جابر ما وقع لمسلم حيث ذكر عقب حديث ابن مسعود هذا بيثير حديث جابر رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. هذا هو أحسن ما في الفرج، فإن ذلك يرد ما في نفسه. قال الحافظ فإن فيه إشارة إلى المراد من حديث الباب، فيه إشارة إلى المراد بحديث الباب، وهي حصانة ماذا؟ الفرج وإحصان الفرج. قوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يقول العلامة الفقيه ابن دقيق العيد في الإحكام قد قيل في قوله فعليه بالصوم بأنه إغراء للغائب، وقد منعه قوم من أهل العربية. انتهى. أقول ممن قال بهذا الذي أشار إليه ابن دقيق بأنه إغراء، نعم قال به من أهل العلم المازري في المعلم، وتعقبه القاضي عياض في الإكمال فقال هذا الكلام الذي قاله، يعني المازري رحمه الله، موجود لبعضهم كما ذكره، وإن كان مجموعه ليس من قول أحد ولكن على قائليه في ذلك أغاليط ثلاثة. انتهى. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله ومن لم يستطع فعليه بالصوم في رواية مغيرة عن إبراهيم عند الطبراني، يعني النخعي عند الطبراني، ومن لم يقدر على ذلك فعليه بالصوم، ثم نقل كلام المازري بأنه إغراء للغائب، وقال عن ابن حجر وتعقبه عياض بأن هذا الكلام موجود لابن قتيبة والزجاج، يعني مجموع من كلامهما، ولكن فيه أغاليط أو فيه غلط من أوجه. أما أولا ما هي الأوجه؟ فمن التعبير بقوله لا إغراء بالغائب، والصواب فيه إغراء للغائب. فأما الإغراء بالغائب فجائز، ونص سيبويه على أن

لا يجوز دونه زيدا ولا يجوز عليه زيدا عند إرادة غير المخاطب، وإنما جاز للحاضر لما فيه من دلالة الحال بخلاف الغائب، فلا يجوز لعدم حضوره ومعرفته بالحالة الدالة على المراد. وأما ثانيا فإن المثال ما فيه حقيقة الإغراء، ما فيه حقيقة الإغراء، وإن كانت صورته فلم يرد القائل تبليغ الغائب، وإنما أراد الإخبار عن نفسه بأنه قليل المبالاة بالغائب، ومثله قولهم إليك عني، أي اجعل شغلك بنفسك، ولم يرد أن يغريه به، وإنما مراده دعني وكن كمن شغل عني. وأما ثالثا فليس بالحديث إغراء للغائب، بل الخطاب للحاضرين لابن مسعود ومن معه الذين خاطبهم عليه الصلاة والسلام أولا بقوله يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، فالهاء في قوله فعليه ليست للغائب، وإنما هي للحاضر المبهم، إذ لا يصح خطابه بالكاف. ونظير هذا قوله تعالى أو قوله سبحانه كتب عليكم القصاص في القتلى إلى أن قال فمن عفي له من أخيه شيء، ومثله لو قلت لاثنين من قام منكما فله درهم، فله، فالهاء للمبهم من المخاطبين لا للغائب، أليس كذلك؟ إذن هذه الهاء ليست للغائب وإنما لماذا؟ للحاضر. انتهى ملخصا كما قال الحافظ. يقول الحافظ وقد استحسنه القرطبي، استحسن هذا القرطبي، ثم قال الحافظ وهو حسن بالغ، حسن بالغ إلى آخر كلامه رحمه الله. قوله فعليه بالصوم، لماذا لم يقل فعليه بالجوع؟ قال فعليه بالصوم، عدل عن قوله فعليه، عن قوله فعليه، بدل أن يقول فعليه بالجوع عدل إلى قوله فعليه بالصوم، لأن الصوم يقلل ما يثير الشهوة، يقلل ما يثير ماذا؟ من الشهوة، وذلك ماذا؟ عندما يقوى الجسد بالطعام والشراب. فالمراد بالصوم كسر الشهوة، كسر ماذا؟ الشهوة. لكن لو جعت فلم تطعم، لكن قد تشرب ولا تنكسر مع هذا ماذا؟ الشهوة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام فإنه له وجاء، له ماذا؟ وجاء. يقول ابن حجر رحمه الله بكسر الواو والمد وجاء، أصله الغمز، ومنه وجأه في عنقه إذا غمزه دافعا له، ووجأه بالسيف إذا طعنه به، ووجأ أن

كفتيه غمزهما حتى رضهما. يقول الحافظ ووقع في رواية ابن حبان يعني في الصحيح: فإنه له وجاء وهو الإخصاء. وهو ماذا؟ الإخصاء. يقول ابن حجر: وهذه أو هذه زيادة أو هي زيادة مدرجة في الخبر. الإخصاء مدرجة في ماذا؟ لا تقول هي تفسر لأنها مدرجة وسيأتي الكلام. لم تقع إلا في طريق زيد ابن أبي أنيسة، هذه أي عند ابن حبان. وتفسير الوجاء بالإخصاء فيه نظر، فإن الوجاء رض الأنثيين. رض ماذا؟ رض الأنثيين. والإخصاء سلهما. فرق بين الرض والسل. ما المراد بالسل؟ النزع يعني. وإطلاق الوجاء على الصيام من مجاز المشابهة. قال أبو عبيد: قال بعضهم وجا بفتح الواو مقصور، يعني بعضهم أطلق فجعلها مقصورة بلا مد. ما قال أبو عبيد: والأول أكثر وهو المد. إذن المراد به الرض ليس الإخصاء وهو السل. واضح؟ نعم. الوجه الرابع من فقه حديث الباب ومسائله: أولا، قال الحافظ النووي رحمه الله في هذا الحديث: الأمر بالنكاح لمن استطاع. الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت نفسه إليه، أو وتاقت إليه نفسه. وهذا مجمع عليه، وهذا مجمع عليه. الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه، وهذا مجمع عليه. ثم قال: لكنه عندنا، يعني الأمر، لكنه عندنا وعند العلماء كافة أمر ندب لا إيجاب. انتهى كلامه. أقول: ما ذكره النووي رحمه الله هنا من قوله لكنه عندنا وعند العلماء كافة أمر ندب لا أمر إيجاب، هي المسألة الثانية، هي المسألة الثانية، وهي المتعلقة بالأمر الوارد في حديث ابن مسعود: نعم فليتزوج. هل هو أمر ندب أم هو أمر إيجاب؟ لأن هذه المسألة يتعلق عليها أو يتعلق بها مسألة ماذا؟ حكم النكاح، حكم النكاح. أقول: اختلف أهل العلم في حكم النكاح بشكل عام، في حكم النكاح بشكل عام على قولين. الأول أنه مستحب غير واجب، وأن الأمر في حديث الباب وما جاء في معناه هو أمر ندب. أمر ماذا؟ ندب. هذا القول قول جمهور أهل العلم.
واتفقت عليه أصحاب المذاهب الأربعة، وقاله الإمام الليث بن سعد، وقبله الأوزاعي، والقول الثاني أنه واجب، أنه ماذا؟ واجب، وأن الأمر فيه أمر إيجاب، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وهو قول أهل الظاهر. وقال العلامة ابن حزم في المحلى: هذا أو هو قول جماعة من السلف. أقول وهو رأي الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز، ومال إليه شيخنا العلامة الفقيه العثيمين رحم الله الجميع. استدل جمهور أهل العلم بأنه للندب لا للإيجاب، وأنه مستحب غير واجب، بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وجه الاستدلال بهذه الآية أنه سبحانه وتعالى علق النكاح بطيب النفس، فانكحوا ما طاب لكم، علقه بطيب ماذا؟ النفس. ولو كان واجبا لكان لازما بكل حال، طابت نفسه أو لم تطب. ومعلوم أن الواجب لا يقف على الاستطابة، فدل هذا على أن الأمر للندب لا للإيجاب. ومنه قوله تعالى، من أدلتهم قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا في الآية فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ما وجه الاستدلال هنا فيها بهذا أيضا؟ أن الله تعالى خير بين النكاح وبين ملك اليمين، ومعلوم أن ملك اليمين مباح غير واجب، فلو كان النكاح واجبا لما خير بينه وبين ملك اليمين، لأن التخيير لا يكون بين واجب ومباح، وإنما يكون بين واجبين أو بين نفلين أو بين مباحين. وظاهر الآية هذه يقولون أنه لو اقتصر على ملك اليمين وعدل عن النكاح جملة لكان ذلك جائزا له، جائزا له. ومنها من أدلتهم أيضا قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم الآية. وجه الاستدلال قالوا بأن نكاح الأمة لو كان واجبا عند عدم طول الحرة لم يكن الصبر خيرا منه، لم يكن الصبر ماذا؟ خيرا. وأن تصبر، لأن آخر الآية: وأن تصبروا خير لكم، لم يكن الصبر خيرا منه، وغيرها من الآيات. ومن قال بالوجوب من أصحاب القول الثاني استدلوا بحديث الباب هذا وما جاء في معناه من الأوامر التي أتت بالتزويج والتي تأمر بالتزويج. والوجه عندهم أن الأمر يقتضي الوجوب ولا صارف له. ومن أدلتهم أيضا ما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث سعيد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: أراد عثمان بن مضعون أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: قال ولو أجاز له ذلك لاختصينا. ولفظ البخاري رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. وبوب له الإمام البخاري في الصحيح قال باب ما يكره من التبتل والاختصاء. قال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم قال العلماء التبتل هو الانقطاع عن النساء, هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله, إلى أن قال وقوله رد عليه التبتل معناه نهاه عنه. إذا نهاه عن التبتل دل ذلك على أنه يأمره بضده وهو ماذا؟ النكاح, وهو ماذا؟ النكاح. فلما نهى عن التبتل دل ذلك على وجوب ماذا؟ الزواج. قال الإمام شيخ الإسلام في هذا الزمان الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله معلقا على حديث الباب هذا, هذا الحديث يدل على وجوب النكاح مع القدرة. قال بعضهم يجب عند خوف الفتنة, يعني إنما يجب عند خوف الفتنة. والصواب أنه يجب مطلقا لهذا الحديث العظيم. إذا استطاع الزوج المؤنة وجب عليه النكاح, ولا يجوز البقاء بغير نكاح لما في ذلك من الخطر العظيم. انتهى. وقال شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع قال بعض أهل العلم إنه واجب مطلقا وأن الأصل فيه الوجوب, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال, فذكر حديث الباب, قال واللام للأمر, والأصل في الأمر للوجوب إلا أن يوجد ما يصرفه عن الوجوب, ولأن تركه مع القدرة عليه فيه تشبه بالنصارى الذين يعزفون عن النكاح رهبانية, والتشبه بغير المسلمين محرم, ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة يعني النكاح واندفاع المفاسد الكثيرة, فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ولكن لا بد من شرط, لا بد من شرط على هذا القول, وهو الاستطاعة التي قال عنها الشيخ مع القدرة, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد ذلك بالاستطاعة فقال من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ولأن القاعدة العامة في كل واجب أن من شرطه الاستطاعة, ومن قال بالوجوب عندي أقرب, وأن الإنسان الذي له شهوة ويستطيع أن يتزوج فإنه يجب عليه النكاح. ولكن المشهور من المذهب هو ما ذكره المؤلف يعني الاستحباب, والشيخ يرى خلاف هذا, خلاف هذا. تفريع كم لنا؟ طيب نقف عند التفريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: المتعلق
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم, ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع مازن الخياط بحي الأجاويد بمدينة جدة في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الآخر عام 47 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: وهو في قوله

غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حديث عظيم يا أحبة. الله عز وجل يمنح لمن جلس مثل هذه المجالس أربع منح. أولها أن ذلك سبب في نزول السكينة عليهم. من يجلس في مثل هذه المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل أو يتدارس في كتابه، فإنه يحصل له صفاء القلب ونور الإيمان ونور القرآن وذهاب الظلمة التي تكون في القلوب، وكذلك يكون مطمئنا غير قلق ولا شك. كذلك المنحة الثانية يقول وغشيتهم، أي غطتهم وسترتهم رحمة الله عز وجل. وكذلك وحفتهم الملائكة، أي التفت الملائكة حول من جلس يستمع هذا الذكر. لماذا؟ تعظيما لصنيعهم ولفعلهم ولاستماعهم لذكر الله عز وجل، وهذا والله أمر عظيم. والأمر الرابع أو المنحة الرابعة قال وذكرهم الله في من عنده، أي ذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى، وهي الطبقة الأولى من الملائكة. ذكرهم الله تعالى يباهي بهم. ولهذا يا أحبة، من وجد مجلسا لذكر الله عز وجل فليجلس، ما هي إلا دقائق معدودة، ثم يذهب إلى هذه أو إلى أعماله في هذه الدنيا. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. في هذه الليلة يا أحبة نتدارس سوية معنى لقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قد أثنى الله عز وجل في مواضع كثيرة في القرآن على من تدبر كلام الله عز وجل، من تدبر هذا القرآن، فأمرنا بقراءة القرآن. وكذلك الله عز وجل جعل أجورا عظيمة على قراءة القرآن، فإن بكل حرف كم حسنة؟ 10 حسنات إلى كم؟ إلى 700 ضعف. أجور عظيمة في كتاب الله عز وجل، ولكن هناك من غفل على مثل هذه الأمور. والتدبر يا أحبة يحدث للمرء الخير الكثير، يشتاق إلى كلام ربه ويفهم معناه، وكذلك يخاف من عقابه. فأنت عندما تقرأ القرآن وتتدبر في آياته وتعلم أن هذا الفعل رتب الله عليه عذابا شديدا، وهذا الفعل رتب الله عليه نار جهنم، وهذا الفعل كذا وكذا، فإنك تخاف وتخشى وتبتعد عن هذه الأمور. يقول الآجري رحمه الله فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح فيه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه من عقابه خافه، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاه. كلام جميل يا أحبة. الإنسان عندما يقرأ القرآن فهو كأنه ينظر إلى المرآة، انظر إلى فعله، فإن القرآن يذم الكاذبين، فهل أنت من الكاذبين؟ القرآن يمدح ويثني على الصادقين، فهل أنت من الصادقين؟ القرآن حث وأمر على البر بالوالدين، فهل أنت بارا بوالدين؟ وهكذا. فهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله. وكذلك يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يقول فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. يا أحبة، قال أهل العلم فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. نعم يا أحبة، فإن الإنسان إذا قرأ القرآن بالتدبر فهم المعنى وفهم ما يريد الله عز وجل منه، بل إن

الله عز وجل في كتابه قد ذم من هجر القرآن. الله عز وجل ذم من هجر القرآن ولم يتفقه في آياته ولم يتدبر في قوله. والله عز وجل يقول في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن. قال القرطبي رحمه الله على هذه الآية: قال عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن. عاب المنافقين لأنهم أعرضوا عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. كذلك علينا ألا نتشبه بهم، فعلينا أن نقرأ القرآن ونفهم معانيه ونتدبر في قوله تعالى. كذلك من أعرض عن هدي القرآن فقد خسر في الدنيا والآخرة. والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له ماذا؟ معيشة ضنكا، وأيضا ونحشره إيش يوم القيامة؟ ماذا؟ أعمى. هذا الذي يهجر القرآن. وكذلك الإعراض عن القرآن يكون بهجر القرآن، هجر التلاوة، هذا إعراض عن القرآن. فإن هناك أناس نسأل الله السلامة لا يقرأ القرآن إلا كل جمعة مثلا يقرأ سورة الكهف، والبعض قد يهجر القرآن ولا يقرأه إلا في رمضان، وهذه والله مصيبة، مصيبة عظيمة. إذا هذا كلام الله عز وجل وهجرناه فماذا نعمل؟ بماذا؟ فإن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم لقراءته ولتدبره ولفهمه وللعمل بما فيه. وأما عنوان هذه المحاضرة كما أسلفت لكم فهي في معنى قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه والله آية عظيمة، آية عظيمة، مثلها مثل آيات القرآن الكريم، وقد تكلم عنها المفسرون وبينوا معناها وذكروا الفوائد المستنبطة منها وما هي المعاني التي فيها. يقول قتادة رحمه الله في بيان معناها، قال: إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم. إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دائكم أو فهو ماذا؟ قال: فهو الذنوب والخطايا، هذا مرض، الذنوب والخطايا. وأما دواؤكم الاستغفار، وهذا موجود أين؟ في القرآن الكريم. هذه الآية لها مناسبة يا أحبة، بعد أن ذكر الله عز وجل ما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسراء، وكذلك أكرم موسى عليه السلام بالتوراة وأنها هدي لبني إسرائيل، ثم بعد ذلك ما سلط الله عليهم بذنوبهم على بني إسرائيل، سلط الله عليهم بذنوبهم عذاب الدنيا والآخرة نسأل الله السلامة. وكذلك حتى نتفكر، وبين لنا هنا هداية هذه الأمة. المسلمون لما يرون ما حدث لبني إسرائيل الأمم السابقة يخافون أن يحصل لهم ما حصل لمن؟ لما سبقهم. فالله عز وجل بين لهم وأخبرهم أن في هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما يعصمهم عن الوقوع فيما وقع فيه بنو إسرائيل، لأنه يهدي للطريق التي هي أقوم. فإن بني إسرائيل لم يتبعوا ما كان على موسى عليه السلام، ولكن بين الله عز وجل لهذه الأمة. هذه الآية يا أحبة يخبر الله عز وجل عن شرف القرآن، عن شرف القرآن، وأنه يهدي للتي هي أقوم، أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقوم الناس وأهداهم في جميع أموره. يرشد القرآن للسبيل، الطريق الصحيح، الطريق القويم. هذه الآية الكريمة قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: هذه الآية

الله عز وجل أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدي والخير. كل ما في القرآن من الخير والهدي فإنه أجملها الله في هذه الآية. أولا الاهتداء بالقرآن، هل هو خاص بالإنس فقط؟ لا، الاهتداء بالقرآن هو أيضا كما أنه يشمل الإنس يشمل ماذا؟ حتى الجن، كما في قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر ماذا؟ من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ماذا؟ يهدي إلى الرشد فآمنا به. هؤلاء هم جن أيضا، ولكن لما سمعوا القرآن عرفوا أن هذا القرآن يهدي إلى الطريق الصحيح، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الإيمان، يهدي إلى الطاعات، يهدي إلى الصلاح، فآمنوا به. ومن هداية القرآن كله موجود في القرآن، كل ما هدى إليه وأرشد إليه القرآن فهو هداية. ومن ضمنها أذكر بعض الأمثلة وإلا هي كثيرة، من هدي القرآن فمن ذلك توحيد الله عز وجل، فقد هدى الله أو قد هدى القرآن فيه إلى الطريق التي هي أقوم في التوحيد، بين لنا توحيد الألوهية، بين لنا توحيد الربوبية، بين لنا توحيد الأسماء والصفات، فبين لنا أن الشرك عاقبته وخيمة، وأن من مات وهو مشرك فقد يكون خالدا أين؟ في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل هذا بينه لنا القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، جعل من الأمثلة، أنا أذكر أمثلة فقط، جعله أي القرآن أو الشرع، جعل الطلاق بيد الرجل، هذا أيضا من هدي القرآن، بينه لنا في القرآن في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الآية، هذا أيضا من الهدي، هدي القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، كذلك ورد في القرآن أن الشرع أباح تعدد الزوجات إلى كم؟ إلى 4، وأن الرجل إذا خاف من العدل بينهن لزمه الاقتصار على كم؟ 1. هذا من هدي القرآن، يبين لك أن الزواج شرع في أمتنا، تتزوج 1 أو 2 أو 3 أو 4، وإن خفت عدم العدل فماذا؟ 1. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم إيش؟ من النساء 2 و3 و4، فإن خفتم ألا تعدلوا 1. هذا من هدي القرآن، هذا من معنى الآية أيضا، من هدي القرآن. من هدي القرآن للتي هي أقوم تفضيله الذكر على الأنثى أيضا، هذا من هدي القرآن، بينه الله عز وجل لنا في القرآن، فضل الذكر على الأنثى في الميراث، في الميراث كما قال تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل إيش؟ حظ الأنثيين. شرعه الله وبينه لنا في هديه في كتابه العظيم. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم القصاص أيضا، وجد في كتاب الله القصاص، فإن الإنسان إذا غضب وهم بأن يقتل إنسانا آخر يتذكر أنه إذا قتل فإنه ماذا؟ يقتل، هذا في شرع الله في كتابه، وهذا من هدي القرآن. ولهذا والإنسان لا يقدم على القتل إلا إذا وصل في الغضب ما وصل من إبليس، نسأل الله السلامة. والله عز وجل يقول في كتابه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هذا أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا من معنى هذه الآية قطع يد السارق المنصوص عليها في قوله تعالى والسارق والسارقة ماذا؟ فاقطعوا إيش؟ أيديهما جزاء بما كسبا الآية، هذا أيضا من هدي القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لو سرقت فاطمة لقطعت إيش؟ فهذا من هدي القرآن. من هدي القرآن

أيضا رجم الزاني المحصن، المحصن ذكرا كان أو أنثى، وجلد الزاني البكر 100 جلدة ذكرا كان أو أنثى. هذا من هدي القرآن، أيضا من هدي القرآن هديه أيضا أن التقدم والحضارات للأمة لا يعني عدم التمسك بالدين. الشرع ودين الإسلام يحث على التقدم، يحث على الحضارات، يحث أيضا على فعل الأمور التي تعينك في الدنيا وتعينك أيضا في الآخرة. لكن هذا التقدم في هذه الدنيا وفي هذه المخترعات وكذا ليس بالانصلاف من دين الإسلام. تتقدم وأنت محافظ على ماذا؟ محافظ على دينك، تتقدم في حدود الدين، تتقدم وأنت تتحلى بآداب الكريمة، تعالي بآداب الدين وبتعاليمه التي أتت من عند الله عز وجل، وغيرها الكثير. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عندما تكلم على هذه الآية فقط تكلم إلى قريب من 50 صفحة على هذه الآية من هدي القرآن، وذكرت لكم فقط أمثلة، وإلا الكلام يطول في كل واحد. ولهذا من عمل بهداية القرآن ورشاداته وأوامره ونواهيه فلا شك أن له الأجر في الدنيا والآخرة. ولهذا في هذه الآية قال بعدها ويبشر المؤمنين الذين يعملون ماذا؟ الصالحات، أي من الواجبات والسنن. تبشير لكم أيها المؤمنون، من عمل بالواجبات بالفرائض ثم بعد ذلك عمل بالسنن لا شك أنه قد يكون من أولياء الله عز وجل الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تقرب إلى الله بالطاعات وبالنوافل والمستحبات فإنه بإذن الله يكون من أولياء الله الصالحين. ولهذا أولا أمرنا الله عز وجل بالتقرب إليه بالفرائض، هذا هو المطلوب بالفرائض، لكن من زاد في النوافل وكذا فإن له الأجر العظيم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، أي من الواجبات والسنن، أن لهم أجرا كبيرا أعده الله لهم في دار كرامته. هذا الأجر أعده الله عز وجل لك في الجنة في الآخرة، هذا الأجر لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل. إذن هذه الصفة الأولى هدي القرآن، وذكرتها باختصار حتى لا أطيل عليكم. الصفة الثانية أيضا في هذه الآية أنه يبشر المؤمنين في القرآن، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يوم القيامة، جزاء العمل. ويا أحبة، الجزاء من ماذا؟ من جنس العمل. إن قدمت خيرا في الدنيا تلقى الخير فين؟ في الآخرة. ومن قدم الشر كيف سيلقى الخير؟ فإن الدنيا يا أحبة إنما هي مزرعة، هذه الدنيا مثلها مثل المزرعة، إن زرعت الثمار الطيبة فإنك بإذن الله تحصد الحصاد الطيب يوم القيامة، وأما من زرع الشوك فلا يجني إلا شوكا، والله غفور رحيم يا أحبة. والإنسان إذا أقدم على ذنب أو أقدم على معصية فليبادر بالتوبة، فإنه لا يدري متى يموت، يبادر. وعلينا أن نتوب إلى الله في كل يوم وفي كل ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر كان يتوب ويستغفر الله في اليوم كم؟ أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو الرسول المعصوم. ونحن علينا صلى الله عليه وسلم، ونحن علينا أن نبادر إلى التوبة في كل يوم وفي كل ليلة. الصفة الثالثة أيضا لهذا القرآن من صفته الثالثة في هذه الآية أنه ينذر الذين لا يصدقون بوجود الله ووحدانية الله بالمعاد والثواب والعقاب ولا يعملون الخير بأن لهم عذاب جهنم. في هذا القرآن نقرأ وتقرؤون أن الله عز وجل رتب العذاب على الذين لا يؤمنون، رتب العذاب على الذين يفعلون الكبائر، رتب العذاب على السحرة، رتب العذاب على كذا وعلى كذا وعلى كذا. فينبغي للمؤمن

وهو يقرأ هذه الآيات أن يخاف من الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل. هذا الذي يقرأ فعل الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، أو يقرأ الذي يأكل أموال اليتامى وأنه سيأكل في بطنه نار نسأل الله السلامة، وإذا انتهى وخرج من المسجد أكل أموال اليتامى. هذا الذي يقرأ في كتاب الله أو يسمع الإمام يصلي في صلاة العشاء مثلا أو المغرب عن آيات الربا وكذا وكذا، ثم يخرج فيذهب إلى مكان عمله ويتعامل بالربا، أين هذه القلوب؟ وهذا لا شك أن القلب مات، القلب مات. هذا الذي يسمع الوعيد على عذاب الراشي والمرتشي ويذهب ويطلب، ويطلب ماذا؟ الرشوة. المرأة التي تسمع وتقرأ أن الوشم والنمص ملعونة لعن وتذهب إلى محلات التزين هذا وماذا تفعل؟ وتنمص الحواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللعن، ما بال الناس نسأل الله السلامة، ما بال الناس وصلت إلى هذه المرحلة أن بعض الأفعال فيها لعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وتجده يفعل ذلك. ما بال الأقوام الذين لا يأتون إلى صلاة الجماعة، لا يصلون، ألي هذه الدرجة ماتت القلوب؟ بل إنها بعدت عن كتاب الله عز وجل. فإننا إن قرأنا القرآن وجعلنا له وردا يوميا فإن القلوب تحيا بالقرآن، القلوب تحيا، وهو مثل قول عثمان: والله لو شبعت قلوبكم أو لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ولهذا كان الصحابة ورد عن بعضهم أنه يختم في يوم أو في ليلة، والبعض في ثلاث والبعض في سبع. لا نقول أن نحن نختم في يوم، هؤلاء الصحابة، لكن أقلها اختم في شهر، اختم في سبع ليالي. فعلينا أن نداوم على كتاب الله عز وجل. والمعنى يا أحبة ويبشر المؤمنين، أي أن الله تعالى يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة، أن الله يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة، بثوابهم أي للمؤمنين وبعقاب أعدائهم. وإطلاق البشارة على البشارة بالعذاب من قبيل التهكم على هؤلاء، كما في قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. يا أحبة، إذا تمسكنا بكتاب الله عز وجل فإن فيه راحة القلب، راحة القلب وطمأنينة القلب. ألا بذكر الله ماذا؟ نطمئن القلوب. نبحث عن انشراح الصدر وعن علاج الصدر وعندنا كتاب الله عز وجل. كذلك التمسك بالقرآن الكريم يا أحبة، ومن ثمراته النجاة من الضلال. فمن اتبع هدى الله عز وجل كما ذكر في القرآن فلا يضل ولا يشقى. فهذا من ثمرات التمسك بكتاب الله. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه اجتماع الأمة على كلمة واحدة. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه الفوز بالجنة والنجاة من النار. يا أحبة، قال أهل العلم أن الأعمال تنتهي بموتك أو تنتهي يوم القيامة. هناك أعمال تجري لك بعد موتك في القبر، لكن إذا أقيمت القيامة كل الأعمال تقف. قالوا: إلا القرآن، إلا القرآن. فإنك إذا دخلت الجنة ماذا يقال لك؟ اقرأ وإيش؟ وارتقي ورتل، وارقي كما كنت ماذا ترتل في الدنيا أو كما تقرأ في الدنيا. فإن منزلتك عند إيش؟ آخر آية. إذا ما زال القرآن معك، ما زال القرآن معك حتى في الآخرة. فعلينا أن نكثر من قراءته يا أحبة، وإن من واجبنا تجاه هذا القرآن أن نتعلم قراءته القراءة الصحيحة، نتعلم. فإن البعض، لا نقول أنه لا يعرف يقرأ ولا يكتب، لا، البعض متعلم ودرس ولكنه لا يحسن قراءة القرآن. فالواجب علينا أن نتعلم قراءة القرآن.

0: صحيحة. كذلك الواجب علينا أن نتدبر معاني القرآن ونتفكر في آياته، كذلك أن نعمل بأوامره وننتهي عن نواهيه. يا أحب القرآن يأمرنا بفعل كذا، بفعل الطاعات، بفعل الحسنات، بفعل الخير، بفعل الآداب، نعمل بها، ويحذرنا من أمور كثيرة علينا أن نبتعد عنها، كذلك أن ندعو الناس إليه ونعلمه لأبنائنا ولأهلنا. نسأل الله أن يرفعنا وأن ينفعنا وأن يسعدنا بالقرآن الكريم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وكذلك أن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته وتدبره على أحب الوجوه التي ترضيه عنا. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس المبارك الطيب خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. ولا أريد أن أطيل عليكم يا أحبة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح القواعد الأربعة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي بجامع ابن عبيد بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، سلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذه الدروس بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. درسنا هذه الليلة في كتاب القواعد الأربع، وهو في التوحيد. وعلم التوحيد من أشرف العلوم ومن أعظمها وأجلها، لأنه يتعلق بالله عز وجل، يتعلق بالله، معرفة الله بوجوده، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته. توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو أول أمر أمر الله تعالى به في كتابه العزيز: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. والعبادة هي التوحيد، والتوحيد هو العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. من أجل التوحيد أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، وقام سوق الجنة والنار، وجردت سيوف الجهاد، وتصادمت الأبطال في ميادين القتال من أجل كلمة لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد. بعث في كل أمة كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله

0: واجتنبوا الطاغوت. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض، فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل شر في الأرض، كل شر في العالم، وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك، فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله، أو ودعوة غير الله، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فالتوحيد هو سبب النجاة، سبب السعادة، سبب الفوز في الدنيا والآخرة، توحيد الله سبحانه وتعالى. لما كان التوحيد بهذه المنزلة العظيمة اهتم به العلماء، درسوه ودرسوه وألفوا فيه المؤلفات الكثيرة، منها المطولات ومنها المختصرات. من هذه المؤلفات والمختصرات المفيدة المباركة النافعة ما ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى، الذي ولد في العيينة عام 1500 من الهجرة، وتوفي بالدرعية 1200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ألف رحمه الله مؤلفات في التوحيد، الثلاثة الأصول، ألف القواعد الأربع، ألف الأصول الستة، ألف كشف الشبهات في التوحيد، ألف كتاب التوحيد. مؤلفات عظيمة تلقاها أهل العلم بالقبول، وحظيت منهم بالاهتمام والعناية والشرح والحفظ. ومنها كما قلنا هذه القواعد الأربع التي هي معنا بإذن الله عز وجل هذه الليلة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة.
0: المؤلف رحمه الله تعالى جمع في هذه المقدمة بين الإفادة للطالب والدارس وبين الدعاء له، وهذا هو النصح، يدعو للطالب بالتوفيق ويفيده أيضا، يدعو له بالتوفيق وأن يفيده بالعلم. ولا شك أن الطالب إذا قبل فيه هذا الدعاء العظيم في حقه سعد ووفق. قوله رحمه الله تعالى: وأن يجعلك، إن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه الخصال الثلاث عنوان السعادة، إذا حرص المؤمن على هذه الثلاث تمت سعادته بفضل الله عز وجل، يشكر الله على ما أعطاه ومن به عليه، ويشكره بالقول والفعل، ويشكره أيضا بفعل الأوامر وترك النواهي.

يشكره بقلبه وبلسانه وبعمله، وإذا أذنب استغفر، إذا أذنب تاب إلى الله عز وجل واستغفر. هذا هو شأن المؤمن، إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذا هو الواجب على المؤمن، أن يشكر الله سبحانه وتعالى عند الرخاء وعند النعم، عند الصحة، عند العافية، عند نعمة الأمن، وأعظم من ذلك نعمة الإسلام والتوحيد، نعمة الزوجة والأولاد، نعمة المال، إلى غير هذا من النعم الكثيرة التي لا تحصى، فيشكر الله عز وجل عليها بطاعته وبالعمل وترك النهي. قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. فهذا هو الشكر أيضا بالعمل، يطيع الأوامر وينتهي عن النواهي، يصرف النعم التي من الله عز وجل بها عليه في طاعته والتقرب إليه سبحانه وتعالى. النعم إذا شكرت طرت واستقرت، أما إذا كفرت نفرت وفرت، والعياذ بالله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال عز وجل: وسيجزي الله الشاكرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما بنعمة ربك فحدث. قال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالمسلم يشكر نعمة الله عز وجل عليه، كذلك إذا ابتلي صبر عند البلاء من المرض أو موت الولد أو القريب أو الحوادث، مصائب والهموم والغموم ونحو ذلك، يصبر ويحتسب ولا يجزع، بل يتحمل، لا يضرب خدا، لا يشق جيبا، لا ينتف شعرا، لا يدعو بدعوى الجاهلية، لا يتكلم بما يغضب الله بفحش أو نحو ذلك، بل يتحمل ويصبر ويرضى. قال عز وجل: وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال صلى الله عليه وسلم: إن النصر مع الصبر. قال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي العبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. رواه مسلم. قال علي رضي الله عنه: منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته رضي الله عنه وقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. المؤمن يشكر الله عز وجل على النعم ويصبر عند البلايا، هذا هو حال المؤمن. وعند الذنوب يبادر بالتوبة وبالاستغفار، لا أحد معصوم من الخطايا والذنوب، لا بد أن يخطئ الإنسان، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالمسلم معرض للخطأ فيتوب إلى الله ويستغفر. من الأخطاء ما هي موبقات، منها صغائر ومنها محقرات، محقرات. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، فإن

0: هن من الله طالبا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كما جاء في الأثر: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. لا كبيرة مع الاستغفار أي لا كبيرة مع التوبة، توبة تمحو الكبائر بإذن الله عز وجل، فمن تاب تاب الله عليه. معنى لا كبيرة مع الاستغفار أي لا كبيرة مع التوبة، ولا صغيرة مع الاستمرار. هذا الأثر صح موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي وابن أبي حاتم وغيره. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
0: إذا عرف المؤمن أن التوحيد إذا دخله الشرك أفسده، كما أن الحدث إذا دخل الطهارة أفسدها، عند ذلك يعرف أن أهم شيء عليه هو أن يعرف التوحيد على حقيقته، وأن يعرف الشرك على حقيقته، حتى لا يقع في الشرك فيبطل توحيده ويبطل دينه وإسلامه، نسأل الله العفو والعافية. لأن التوحيد هو دين الله، هو دين الإسلام، هو الهدى. إذا فعل شيئا من أنواع الشرك، إذا فعل شيئا من أنواع الشرك الأكبر بطل إسلامه، بطل دينه، كأن يدعو الأموات، يستغيث بالأموات، أو كأن يسب الدين، أو يسب الله سبحانه وتعالى، أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يستهزئ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم، أو يستهزئ بالدين والعياذ بالله، أو ينكر ما أوجب الله عليه ما علم من الدين بالضرورة، أو يعتقد حل ما حرم الله سبحانه وتعالى مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا وشرب الخمر والقذف ونحو ذلك وأشباهه، فإذا أتى بشيء من هذه النواقض بطل إسلامه. كما أنه من أتى بناقض من نواقض الطهارة من ريح أو بول أو غائط بطلت طهارته ولو كان عهده قريب بالطهارة، أو يخرج من دورة المياه توضأ وانتهى ثم دخل المسجد فخرج منه ريح، فإنه بهذا تبطل طهارته ولو صلى ليل نهار، فصلاته غير مقبولة لأنه قد فسد وضوءه وبطل وانتقضت طهارته. على المسلم أن يتنبه لهذا. هكذا التوحيد.

0: الإسلام إذا وجد من المسلم إذا وجد منه ناقض بطل هذا التوحيد وبطل إسلامه. المسلم الذي يسب الله عز وجل أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ بالدين كالمسلم، كذلك من سب الله كفر والعياذ بالله، من جحد وجوب الصلاة كفر، من جحد تحريم الزنا كفر، من استغاث بالموتى ودعاهم ونذر لهم كفر والعياذ بالله. هكذا نواقض الإسلام الأخرى تبطله، كما أن نواقض الطهارة تبطلها. هذا هو دين الإسلام، هذا الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، دين إبراهيم ومن بعده ومن قبله نوح عليه الصلاة والسلام. كل الأنبياء اتفقوا على أن تعبد الله عز وجل مخلصا له الدين، وأن تحذر من الشرك صغيره وكبيره. لابد للمسلم من العناية بالتوحيد ومن دراسة التوحيد وفهم العقيدة فهما صحيحا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لأنه في هذا الزمن قليل من يفرق بين الشرك وبين التوحيد، وقليل من يفرق بين السنة وبين البدعة، إلا من وفقه الله عز وجل وتعلم واستفاد وسار على منهج السلف الصالح. قال الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله: كثير من المسلمين جهل بأنواع العبادة. العبادة عندهم هي أركان الإسلام الخمسة فقط، أما الدعاء، أما الاستغاثة، أما التضرع والتذلل عند الأضرحة والمشاهد والقبور، أمام القبور والذبح والنذر لها، لا يعتبرون تلك عبادة. وتلك من أهم العبادات، قال الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فلا بد من تبصير الناس ودعوتهم، يقول رحمه الله: لا بد من تبصير الناس ودعوتهم إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك. ومما يبين ويشرح للمسلم حقيقة الدين أن يتعلم هذه القواعد الأربع التي جاءت في كتاب الله. إذا درسها المسلم، درسها طالب العلم وتأملها، اتضح له الأمر أكثر، كما قال الشيخ رحمه الله: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، هذه الشبكة الخطيرة والعياذ بالله، وهي شبكة الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما ما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل غفر لصاحبه، وإن شاء عذبه، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. الذي يأتي بمعاصي دون الشرك الأكبر فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه، ثم مآله إلى الجنة الذي على التوحيد وإن كان عنده بعض المعاصي.
1: أحسن الله إليكم. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
0: هذه هي القاعدة الأولى، أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون لأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، كما قال عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه هي القاعدة الأولى، الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم مقرون ومعترفون بتوحيد الربوبية، مقرون بأن الله عز وجل هو الخالق الذي خلقهم ورزقهم وهو مدبر أمورهم، ليس عندهم في ذلك شك. لكن جهال المسلمين اليوم يحسبون أن الإقرار بهذا التوحيد يكفي، يقولون إذا أقر أن الله الخالق الرازق وأنه ربه كفى، وهذا يعتبر من الجهل العظيم بالتوحيد، أسأل الله العفو والعافية. صار عندهم أو صار المشركون القدامى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أفهم وأعرف بالتوحيد من هؤلاء، لأن عندهم أن الله ربي، من قال أن الله ربي وخالقي ورازقي اعتقد أن ذلك يكفيه. الصحيح أنه لا يكفي أن تعتقد ذلك فقط وتعترف بتوحيد الربوبية فقط، لأن المشركين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا مقرين بذلك، كما قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فالمشركون مقرون بذلك في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. لم ينفعهم ذلك لأنهم لم يدخلوا في، لم يوحدوا الله بتوحيد العباد. ما دمتم تعترفون بتوحيد الربوبية وتقرون به أفلا تتقون الله عز وجل؟ أفلا تدعون الإشراك بالله عز وجل؟ أفلا ترجعون إلى التوحيد الحق؟ فهم يعرفون ويعترفون بهذه الأمور ويقرون بها لله، ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يكونوا مسلمين، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم ما أخلصوا أو ما خصوا العبادة لله سبحانه وتعالى، أشركوا مع الله، أشركوا اللات والعزى ومنات وأصنامهم الكثيرة، أسأل الله العفو والعافية، أشركوها مع الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يقبل الشريك، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالتوحيد هو صرف العبادة لله وحده لا شريك له، الإيمان بأنه وحده المستحق للعبادة دون سواه. مما يبين هذه القاعدة أيضا القاعدة التي بعدها، يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. هذه حالهم

0: أنهم يعبدون الله أو يفردون الله تعالى بأفعاله، توحيد الربوبية، لا يعتقدون أن اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى شاركت الله في خلق أو في رزق أو في العطاء والمنع أو في النفع والضر، لا يعتقدون ذلك. لكن اليوم ربما يوجد من يشرك بالله حتى في هذا التوحيد، توحيد الربوبية، يعتقدون في القبور في الأولياء والصالحين والعياذ بالله، أشركوا شركا لم يشركه الأولون حتى في الربوبية، أشركوا في هذا الزمن، نسأل الله العفو والعافية. المشركون القدامى لم يكونوا يعتقدون أن أحدا غير الله يتصرف في الكون، لا بالخلق ولا بالرزق ولا بالإحياء والإماتة والعطاء والمنع والنفع والضر. لكن أهل التصوف في هذا الزمن والعياذ بالله، التصوف علم الناس في الآونة الأخيرة وجود أرباب كثيرة يتصرفون في الكون مع الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. وتنص كتب المتصوف أو بعض كتبهم أن الصالحين والأولياء مشغولون بالخدمة في حياتهم، وإذا ماتوا تفرغوا ليتصرفوا في الكون، والعياذ بالله. لذلك يقول الشيخ محمد بن عمان الجاني رحمه الله: لذلك يتوكل الدراوشة والمريدون على شيوخهم أكثر من توكلهم على الله تعالى في نجاتهم حتى يوم القيامة، وفي صلاح شؤونهم، وفي حفظ أموالهم وأولادهم، وفي سعة أرزاقهم، إلى غير ذلك. هذا هو دين الصوفية، وهذا لم يكن معروفا في المشركين الأولين. المشركون الأولون لم يكونوا يعتقدون هذا. هذه القاعدة الأولى فيها إلزام للمشركين، كيف يقرون ويعلمون أن الله تعالى هو المتصرف في كل شيء ومع ذلك لا يفردونه بالعبادة بل يعبدون معه غيره؟ فهذه القاعدة ملزمة للمشركين إلزاما، فيستدل بتوحيد الربوبية على إلزام المشركين بتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة. القرآن لا يذكر توحيد الربوبية ليدعو الناس إليه، لأن الناس مقرون به معترفون به، بل يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة الألوهية. الذي خلقك ورزقك وسواك وعدلك وأعطاك وأطعمك وسقاك وكفاك وآواك، يجب أن تصرف له العبادة ما دمت تعترف أنه هو الذي خلقك ورزقك وأعطاك، يجب أن تصرف له العبادة وحده لا شريك له، وأن لا تشرك معه غيره، ولا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لا دعاء لا نذر لا ذبح لا استغاثة إلى غير ذلك. الشاهد بارك الله فيكم أن ملخص هذه القاعدة الأولى أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا يدخل العبد في الإسلام. الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا يدخل العبد في الإسلام.
1: أحسن الله إليكم. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من

0: قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
1: هذه القاعدة الثانية، أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، أي ما قصدنا أن الأصنام يخلقون أو يرزقون أو يدبرون الأمور أو يحيون الموتى، لا، وإنما نحن نعرف أن هذا الأمر كله لله سبحانه وتعالى، ولكن قصدناهم وتوجهنا إليهم ليشفعوا لنا وليقربونا إلى الله زلفى، لأنهم أحسنوا منا، هم أصحاب دين، أصحاب علم، أصحاب طاعات وقربات وأعمال صالحات، فلذلك نعبده نتوجه إليه وندعوهم ونستغيث بهم ليقربونا إلى الله وليشفعوا لنا عند الله، فهم خير منا وأوجه عند الله منا، كما قال عز وجل: والذين اتخذوا من دون الله أولياء، قال الله عز وجل عنهم إنهم يقولون والذين، قال سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي أنهم يقولون ما نعبدهم، يعني الأنبياء والصالحين، يعبدونهم ليقربوه إلى الله سبحانه وتعالى زلفى، ما عبدناهم لأنهم يخلقون ويرزقون ويعطون ويمنعون، عبدناهم لكي يقربونا إلى الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سماهم الله عز وجل في الآية كذبا، وسماهم كفرة عياذ بالله، فهذا يدل على أن عبادتهم إياهم لأجل طلب التقريب عند الله سبحانه وتعالى، وهذا من الكفر، نسأل الله العفو والعافية. حتى لو لم يقولوا أنهم يخلقون أو يرزقون، إذا دعوهم واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم بقصد القربة أنهم يشفعون لهم، هذا هو الكفر الذي فعله المشركون الأولون، ولهذا سماهم كذبة كفرة سبحانه وتعالى. أولا كذبوا بأنهم يقربونهم إلى الله، فهم لا يقربونهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا كفروا بفعلهم هذا، التوجه إليهم ودعوتهم والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أقروا بأن آلهتهم لا تضر ولا تنفع، ومع ذلك يقولون أنهم يشفعون لهم. الله عز وجل يقول: فما تنفعه شفاعة الشافعين، يقول عز وجل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذا الشرك الذي عملوه أبطل حصول الشفاعة لهم، ولم ينفعهم عند الله بل ضرهم عند الله سبحانه وتعالى، لكن الذي ينفعهم هو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتعلموا التوحيد، وأن يستقيموا على التوحيد، وأن يفردوا الله عز وجل بالعبادة والدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة، وأن يدعوا الإشراك به سبحانه وتعالى. هذا هو الذي ينفع الشخص، أن يوحد الله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، إفراد الله بالعبادة.

ilaha illallah, ay la ma'budu haqqun illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Khusuna Allah bil ibadah, sunahu bil du'a, bil khawf, bil raja', bil tawakkul, bil dabh, bil nadhr, kulluha hadhihi lillah wahdahu la sharika. La yajuz an yusraf minha shay' لغير الله سبحانه وتعالى. لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا وليا ولا صالحا ولا غير ذلك ولا جنا ولا إنسا. هذا هو دين الله، إفراد الله عز وجل بالعبادة بجميع أنواع العبادة. المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا ما يدل على ذلك، أي صرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والتوحيد والإسلام هو صرف العبادة لله وحده لا شريك له، وعدم صرفها لغيره، لأنه لا يليق أن تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لا يليق أن يجعل معه شريك سبحانه وتعالى، الذي بيده كل شيء، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، لا يجوز أن يشرك معه غيره. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج ميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. كل شيء بيده سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، الذي يجعل السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والجبال على أصبع، والبحار على أصبع، وسائر الخلق على أصبع. هل يليق أن تجعل معه شريكا، أن تدعو معه غيره؟ لما جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، إنا وجدنا في التوراة أن الله يجعل السماوات على أصبع، والأراضين السبع على أصبع، والبحار على أصبع، والجبال على أصبع، وسائر الخلق على أصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لما قال الحبر. يجب على المسلم أن يعرف هذا، وأن يعرف التوحيد من الشرك. أما أن يعبد غير الله حتى لو زعم أن هذا المعبود لا يخلق ولا يرزق، ما دام صرف له شيئا من أنواع العبادة فقد كفر. حتى لو اعتقد أن هذا المعبود الذي عبده لا يخلق ولا يرزق ولا يتصرف في الكون. المشركون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام اعتقدوا هذا، اعتقدوا أن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق، يعلمون أنها فقيرة وأنها مملوكة لله، فلم يعذرهم الله عز وجل بذلك، بل كفره وقاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فطلبوا الشفاعة من غير الله صرف للعبادة لغيره سبحانه وتعالى. قال الشيخ محمد أمان الجاني رحمه الله تعالى في دين الصوفية: بل إن بعض كتبهم تنص على أن الشيخ سوف يحمل أتباعه على ظهره على الصراط ويمر بهم كالطيار حتى في اليوم الآخر، يعتقدون أن مشايخهم سيحملونهم على أكتافهم يوم القيامة وينجون بهم من عذاب الله ويطيرون بهم من على الصراط. هذا وصل لبعض من هم في زماننا يدعون غير الله عز وجل. الحاصل أن دعاءهم لغير الله واستغاثتهم لغير الله وصرف بعض العبادات لغير الله يجعل العبد مشركا، حتى وإن أقر بتوحيد الربوبية، أو أقر لله أنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المتصرف، أقر بأن هذه المعبودات

لا تنفع ولا تضر، ولكنه صرف شيئا لها من أنواع العبادة يريد الشفاعة، يريد أن يقربوه إلى الله، فهذا لا ينفعه ولا يخلصه من الشرك والعياذ بالله. الذي يعبد البدوي، يدعو البدوي، يدعو عبد القادر الجيلاني، والذي كذلك يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام يستغيث به، الذي يدعو عليا أو الحسن أو الحسين أو فاطمة أو زينب أو المرغني أو غير ذلك، أو يدعو صنما أو جنيا، هذه عبادة. الدعاء هو العبادة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى لو قال أنا أعتقد أنه لا ينفع ولا يضر، وإنما يقربني إلى الله سبحانه وتعالى، يبين له أن هذا هو الشرك الأكبر، ينصح ويعلم ويبين له أن هذا هو دين المشركين الذين كانوا عليه، أنهم كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا توكل على غير الله سبحانه وتعالى، واعتماد على غير الله، وهذا من الشرك الأكبر، نسأل الله العفو والعافية. الواجب على المسلم أن يحذر وأن يحذر من هذا الأمر من دين المشركين، وأن يتوب من وقع في هذا، يتوب إلى الله التوبة النصوح، وأن يقلع عن هذا الشرك، نسأل الله العفو والعافية. يعلم هؤلاء، يتوب إلى الله ويعلم عشيرته ومن حوله من إخوانه وأهل بيته، يعلمهم أن هذا من الشرك. المسلم الذي عرف التوحيد ومن الله عز وجل عليه بالتوحيد وعرف الفرق بين الشرك والتوحيد، يكون عنده نشاط في تبليغ أهل بلده، أقاربه وأهل بيته وأهل بلده، بلغهم دعوة الله، يحرص على نصحهم وإرشادهم وتفهيمهم، وأن هذا القول باطل، أنهم يقولون ما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لا ينفع إذا قالوا أنها نحن نعتقد أنها لا تنفع ولا تضر، كل هذا لا ينفعهم ولا ينقذهم، ما دام أنهم دعوها حتى لو قصدوا الشفاعة والقربة، هذا هو من الشرك الأكبر والعياذ بالله، كونهم قصدوا تقريبها إلى الله، تقربهم إلى الله، تشفع لهم، صرفوا لها العبادة والدعاء، فهو شرك أكبر. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وهي التي تطلب من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، يحسبون أيضا أنهم يملكون الشفاعة، هؤلاء الموتى والمقبورين أو غيره، أنهم يملكون الشفاعة من عند أنفسهم دون الرجوع إلى الله، ودون الرجوع إلى الإذن من الله سبحانه وتعالى في الشفاعة، بل يعتقدون أن الشفاعة في أيديهم، يعتقدون أن الأولياء والصالحين يشفعون من عند أنفسهم، يعتقدون أن ذلك حق لهم للأولياء والصالحين، ولا يعلمون أن الشفاعة حق لله سبحانه وتعالى. هذه نفاها القرآن كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذه الشفاعة المنفية التي تطلب من غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أما الشفاعة المثبتة والشفاعة المرضية وهي التي تطلب من الله سبحانه وتعالى، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، وهم أهل التوحيد، أهل التوحيد، أهل إفراد العباد.

لله عز وجل. فالشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له رضي الله قوله وعمله لأنه من أهل التوحيد، والشافع على رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة لا ينالها إلا أهل التوحيد، لا ينالها إلا أهل الإخلاص لله عز وجل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم من أحق الناس، أو قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيب على هذا السؤال، لأنه يعلم أنه سؤال عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام كنت أظن أنه لن يسألني هذا السؤال أول منك يا أبا هريرة، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم، يعلم حب أبي هريرة للعلم وللحديث والسؤال. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو خالصا من نفسه، حديث رواه البخاري. هذا هو الموحد المخلص لله الذي لا يخالف قلبه لسانه ولا لسانه قلبه، هذا هو أسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن من أهم موانع الشفاعة الشرك بالله عز وجل، ومن الشرك طلب الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يملكها إلا الله، فهي ملك لله. قل لله الشفاعة جميعا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. أشرف الخلق وأفضلهم وأكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضله في الشفاعة العظمى يوم القيامة، يأتي الناس بعد الكرب العظيم وما عانوا يأتون إلى الأنبياء واحدا واحدا، إلى آدم عليه الصلاة والسلام، يطلبون منه أن يشفع. الله عز وجل خلقك بيده وأسجد لك ملائكته، ويثنون عليه ويطلبون منه أن يشفع، فيقول عليه الصلاة والسلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني أكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتي الناس إلى نوح عليه الصلاة والسلام يطلبون منه أن يشفع، يقولون له أنت أول الرسل، ويثنون عليه يريدون منه أن يشفع له، فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الرحمن. فيأتون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويثنون عليه، يطلبون منه الشفاعة، فيقول نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كان كذا وكذا، ويعتذر ويقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى فإنه كليم الله. فيأتون موسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا يعتذر موسى عليه الصلاة والسلام، ثم عيسى عليه الصلاة والسلام، كل واحد يقول نفسي نفسي، ولا يستطيع أن يشفع، إلى أن تصل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها. يقول ذلك لأن الله عز وجل قد أعلمه كيف ذلك وكيف يشفع، فهو لا يأتي مباشرة يشفع، وإنما عليه الصلاة والسلام يعرف الطريق، يسجد سجودا طويلا لله عز وجل، فيفتح الله عليه من المحامد وحسن الثناء على الله عز وجل والمدح والتعظيم

0: ما لم يستحضره صلى الله عليه وسلم من قبل ذلك، ثم يقال له بعد ذلك ارفع رأسك وسل تعطى واشفع وشفع، ثم قال صلى الله عليه وسلم فيحد لي حقا، ثم يسجد مرة أخرى سجدة ثانية سجودا طويلا ويثني على الله، وهكذا حتى يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال صلى الله عليه وسلم ويحد لي أو يحد لي حدا، ثم يسجد الثالثة ثلاث مرات، لنعلم جميعا أن الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى لا تطلب من أحد. الآن ما تطلب من أحد، حتى من الرسول عليه الصلاة والسلام ما تقول يا رسول الله اشفع لي، بل تقول اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة ملك لله عز وجل. هذا ملخص هذه القاعدة، أن عبادة المشركين لآلهتهم إنما كانت من قبيل الوساطة والشفاعة والقربة، لا لأن آلهتهم تخلق أو ترزق أو تضر أو تنفع. أن عبادة المشركين لآلهتهم من قبيل الوساطة والشفاعة والقربة كذلك، لأن لا لأن آلهتهم تخلق أو ترزق أو تضر أو تنفع.
1: أحسن الله إليكم. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فدليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ودليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما

0: لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
1: هذه القاعدة الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس شركهم متنوع، فشركهم أقسام وأنواع، منهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين. وقد حصلت عبادة الصالحين في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، حيث خرج قوم يعبدون علي رضي الله عنه وأرضاه ويؤلهونه، فنهاهم رضي الله عنه ونصحهم وزجرهم، ولكن أصروا على تأليه والعياذ بالله، فأوقد نارا في أخاديد ثم حرقهم، وذلك محاربة للشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى الناس عن المبالغة فيه وفي الثناء عليه صلى الله عليه وسلم. يأتيه أحدهم فيقول: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فينهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم ويقول: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول. وجاءه رجل وقال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه: أجعلتني لله ندا؟ أو قال: أجعلتني والله عدلا، أي جعلتنا سواء؟ قل ما شاء الله وحده، أو قل ما شاء الله ثم شئت. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن هذا، عن هذه الأمور والوسائل التي قد توصل والعياذ بالله إلى الشرك. كذلك منهم من يعبد الجن، منهم من يعبد الأشجار والأحجار والشمس والقمر. الشمس والقمر آيتان عظيمتان من آيات الله سبحانه وتعالى، من آياته الكونية الدالة على وجوده وعلى قدرته سبحانه وتعالى وإرادته وعلمه وتصريفه لهذا الكون، وهي مخلوقة، والمخلوق لا يعبد، هي مخلوقة مسيرة بأمر الله عز وجل، فالمخلوق لا يستحق أن يصرف له شيء من العبادة مهما عظم ومهما كان. فلا يجوز السجود للشمس ولا للقمر ولا لأي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل مهما كان، لا يجوز السجود حتى للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء أبو ذر رضي الله عنه يريد أن يسجد له، فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن نهاه: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، لكن السجود لا يكون إلا لله وحده لا شريك له. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ليسوا أربابا لأنهم لا يخلقون ولا يرزقون. من الذي يستحق العبادة؟ هو الرب سبحانه وتعالى الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع، فهو الضار النافع سبحانه وتعالى. أما غيره فلا يستحق العبادة، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يستحقون العبادة ولا يرضونها، وهم خيار الخلق عليهم الصلاة والسلام.

الصلاة والسلام، وخيارهم أولو العزم الخمسة عليهم الصلاة والسلام، وخيارهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وخير الخليلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لا أحد يرضى منهم أن يصرف له شيء من أنواع العبادة، وأن لا تصرف العبادة إلا لله وحده لا شريك له. فمن عبدهم إنما يعبدهم بغير رضاه، وعبادته هذه لهم إنما هي عبادة للشيطان، لأنهم لا يرضون ذلك عليهم الصلاة والسلام، ولا يريدون من أحد أن يعبدهم، وإنما يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. لكن هؤلاء يعبدون الشيطان، زين لهم، هو الذي زين لهم عبادة غير الله من الأنبياء والصالحين. وأما الأنبياء والصالحون فهم براء، لا يدعون إلى عبادة أنفسهم ولا يرضون ولا يحبون ذلك أبدا من أحد أن يعبدهم مع الله عز وجل. دليل الصالحين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هؤلاء الذين أنتم تعبدونهم وتدعونهم وتتقربون إليهم أيها المشركون، هم يعبدون الله عز وجل، هم يطلبون الوسيلة إليه بالعمل الصالح وبما يرضيه سبحانه وتعالى، ليل نهار يعبدون الله، يرجون الله، يرجون رحمته ومغفرته وجنته، يخشون عذابه. فكيف تعبدونهم؟ كيف تصرفون لهم شيئا من أنواع العبادة التي لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى؟ تعبدون العبد المسكين الذي يتضرع إلى الله ليل نهار ويرجو الله ليل نهار، يطلب رحمته، يطلب النجاة من سخطه ومن عذابه وغضبه، فهم لا يستحقون العبادة ولا يريدون العبادة من أحد، وإنما يريدون من الناس أن يفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا هو حال الأنبياء، حال الصالحين، ينكرون ويغضبون وينهون عن عبادتهم، بل قد يصل بهم الأمر إلى إحراق من يعبدهم، كما مر معنا أن علي رضي الله عنه لما عبدوه نهاهم ونصحهم وأنكر عليهم فلم يسمعوا أمره فحرقهم بالنار. قال رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعيت قنبرا. أجج لهم النار وأحرقهم، وهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لم يوافقه عليه بعض الصحابة كابن عمه عبد الله بن عباس، أن هذا الأمر أن الإحراق بالنار لا يحرق بالنار إلا الله سبحانه وتعالى، لكن علي رضي الله عنه وأرضاه اجتهد اجتهادا منه لشدة هذا المنكر العظيم، شدة هذا الجرم الخطير، وهو تأليه غير الله سبحانه وتعالى وعبادة غير الله، لأنهم ألهوه وعبدوه والعياذ بالله. ودليل الأحجار والأشجار: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات بالتشديد أصلها ليست حجرا يعبد، أصلها رجل صالح كان يلت السويق، يعجن ويلت السويق للحجاج في الطائف عند حجر كبير على طريق الحجاج، فلما مات كان ينفع الناس ويلت السويق للحجاج ويطعمهم، فلما مات بالغوا فيه أهل الطائف فعبدوه، أصبحوا يعبدون الحجر الذي كان يجلس بجواره ويعمل السويق للحجاج بجواره، فسمي اللات. والعزى قيل أنها غابة أشجار، غابة من الأشجار فيها جنية شيطان

كانت قريش تعتز بها. وفي يوم أحد قال أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يكرمه الله بالإسلام والتوحيد وصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أجيبوه، قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال يوم بيوم والحرب سجال. قال قولوا له لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كان هذا منه رضي الله عنه قبل أن يكرمه الله بالإسلام. هذه العزة قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليها خالدا، خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقطع ذلك الشجر والغابة، ووجد فيه امرأة أو وجد فيه جنية ثائرة الرأس، فقطع رأسها وقتلها على شكل عجوز، قتلها رضي الله عنه، وانتهت هذه عبادة العزة. أما مناة قيل أنه مكان بين مكة والمدينة، كان تراق الدماء هنالك على طريق الحجاج فسميت مناة. وكل ذلك في الواقع شياطين يعبدونها، قد تكون في أشجار أو في أحجار، لكن الذي يعبد شيطان أو جني. أما حديث أبي واقد رضي الله عنه أنهم طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام لما مروا بسدرة عظيمة خضراء أن يجعل لهم ذات أنواط ليعلقوا عليها أسلحتهم لأجل البركة، بزعمهم أنها تكون أنبى وأقوى، فأنكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الإنكار الشديد، وهم يريدون التبرك بها وتعليق أسلحتهم بها، ومع ذلك شبه عملهم بعمل بني إسرائيل الذين طلبوا أن تكون لهم آلهة، لأنها قد تكون هذه ذريعة إلى الشرك ولو على مدى بعيد، ولو على المدى البعيد، ولو حتى في أولادهم أو في أحفادهم سوف تعبد لو ترك، كما وقع ذلك في قوم نوح عليه الصلاة والسلام لما مات القوم الصالحون، الرجال الصالحون في قومه نصبوا صورهم، جاءهم الشيطان فقال انصبوا في أماكنهم ومجالسهم صورهم لتذكركم بعبادة الله، وهكذا نصبوها فلم تعبد في ذلك الزمن حتى انقرض ذلك الزمن وانتهى وذهب العلماء، ثم بعد ذلك عبدت من دون الله عز وجل. فالشيطان والعياذ بالله عدو للمسلمين ويريد أن يوقعهم في الشرك. بعض المسلمين اليوم يفعلون هذا لجهلهم، وهم يصومون ويصلون ويحجون ويعبدون الله، لكن يقعون في هذه الأمور الشركية والعياذ بالله، خصوصا البعيدين عن العلماء وعن طلاب العلم، ولا أحد يبين لهم التوحيد والشرك، بل بعضهم عندهم علماء سوء والعياذ بالله. علماء السوء هؤلاء يضلون الناس ويبعدونهم عن التوحيد وعن السنة، لا ينهونهم عن هذه الأمور الشركية، بل ربما يزينونها لهم، وأن هذا من تعظيم الصالحين ومن حب الأولياء والصالحين ومن محبة الصالحين وتعظيمهم، بل ربما يسخرون من دعاة التوحيد الذين يحذرون من الشرك ومن عبادة القبور والأولياء والصالحين، وسببوا ضياعا كثيرا لبعض المسلمين. المقصود بارك الله فيكم أن المشركين تنوعت عباداتهم لغير الله، منهم من يعبد الشمس والقمر، منهم من يعبد الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين والنجوم والجن إلى غير ذلك.

ومع ذلك قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، وقاتلهم الصحابة لم يفرقوا بينهم، فالشرك واحد وإن تنوع المعبودون، الشرك واحد والعياذ بالله. الذي يعبد الشمس والقمر كالذي يعبد الأنبياء والأولياء والصالحين ونحو ذلك، أو يعبد الجماد، الذي يعبد الجماد كالذي يعبد الملك، ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء. الله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، فإلهكم إله واحد. أكتفي بهذا القدر، ونكمل بإذن الله عز وجل بعد المغرب إذا شاء الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان طالب العلم وحرصه على الوقت، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في اليوم 28 من شهر شعبان عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نلتقي في هذه الليلة المباركة للتذكير بما سمعتم من عنوان هذا اللقاء، وهو طالب العلم والحرص على الوقت. الوقت بارك الله فيكم من أغلى ما يملكه المرء. الوقت من أغلى ما يملكه المرء، ومع ذلك تجد أن الوقت أكبر مفقود ومهمل ومضاع في حياة المرء. ولا شك أن في فوات الوقت على الإنسان، في فواته تفويت منافع كثيرة وعديدة لا تحصى، وفوته عليه حقيقته فوت خيرات كثيرة عظيمة على المرء في الدارين. والله جل وعلا إنما خلق الخلق ليعبدوه ويقيموا أمره، فقال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد من أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعلوم بارك الله فيكم أن إيقاع العبد لتحقيق العبودية لله، إيقاع العبد لتحقيق

تطبيق العبودية أمرا أو نهيا إنما يكون في حياة المرء لا بعد مماته. تحقيق العبودية إنما يكون في حياة المرء لا بعد مماته. وحقيقة حياة الإنسان هو وقته الذي يعيش فيه يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي أو في الداء والدواء، قال: فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم، وهو يعني الوقت، وهو يمر أسرع من السحاب. فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وإن عاش فيه عاش عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، وما أكثر النائمين والبطالين، وكان خير ما قطع به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته، انتهى. هو يعيش لكنه عيش البهائم، لا عيش المطيعين والقانتين والمخبتين. هذا الوقت الذي نحن نذكر به وأهميته لدى طالب العلم على وجه الخصوص له خصائص، ومن خصائصه أنه كما قال الإمام ابن القيم سريع، ماذا؟ يمر مر السحاب، يعني أنه سريع الانقضاء، لذا يمر مر السحاب ويجري جري الريح، ما مضى منه من خصائص هذا الوقت أيضا أن ما مضى منه لا يعود، البتة. لذا يجب عليك أيها المسلم الحصيف ويا طالب العلم الفطن أن تعلم هذه الحقائق وتعتني بوقتك وتحافظ عليه، وأن تدرك هذه الحقيقة التي غابت عن أذهان كثيرين مع الأسف. فتجد المؤمن الفطن الحصيف الذي لديه العقل الكامل والناضج يشغل وقته ساعة بساعة، لا بل دقيقة بدقيقة، لا بل ثانية بثانية، لا يضيع لحظة من لحظات عمره، لأن ما مضى لا يعود. لماذا؟ كي لا تندم وقت لا ينفع الندم، فتعض أصابع الندم ولا تحين مندم، لا ينفعك حينئذ الندم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: إضاعة الوقت
أشد من الموت. أشد من ماذا؟ من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله وعن الدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. أيهما أعظم، القطع عن الله والدار الآخرة أم الدنيا وأهلها؟ لا شك أن الأول هو أشد. لذا مما يجب أن تعلمه أيضا في هذا المقام وأنت تطلب العلم لله، وهذا أساس، أن تعلم أن العلم كثير وأن العمر قصير، فخذ من كل شيء أحسنه. قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في تهذيب الكمال للحافظ المزي: العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه. فخذ من كل شيء أحسنه، أي أتقن. ولا شك أيها الإخوة أن أخذ أحسن ما في العلم وإتقان العلم مما أخذت منه يحتاج منك يا طالب العلم أن تكون شحيحا على وقتك حتى تضبط وتتقن هذا الأحسن. لا بد أن تكون شحيحا بخيلا على وقتك، وأن تكون أشد على وقتك حرصا من الدينار والدرهم. فإن ذهب الدينار والدرهم يعود ويعوض بإذن الله تعالى، أما إذا ذهب الخير وفاتك فصعب عوده، فما مضى من الوقت لا يعود. لذا جاء التذكير بهذه الكلمة أو الكليمة في هذا المقام، خاصة ونحن مقبلون على شهر مبارك. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر العلم، شهر المسارعة للخيرات، شهر المسابقة إلى الخيرات. ولا يدرك هذه المعاني حقيقة، لا يدرك هذه المعاني حقيقة من لم يحرص على وقته ومن لم يكن شحيحا عليه. ولهذا جاء التذكير بهذه الكلمة كما قلت في نقاط ثلاثة لعلها تناسب إن شاء الله المقام. النقطة الأولى هو التذكير بعناية الكتاب والسنة بأمر الوقت. الثانية من النقاط من تقريرات الأئمة رحمهم الله، من تقريراتهم في أمر الوقت وضرورة العناية به. والثالثة عناية الأئمة بأوقاتهم وعلو همتهم في تحصيل العلم، وهذا فيه نماذج وأمثلة لهذا الأمر الذي ذكرنا به. أما الأولى وهي التذكير بعناية الكتاب والسنة بأمر الوقت، لو تدبرت كتاب الله تعالى حق التدبر ووقفت على حدوده وحروفه تلحظ عناية الوقت. مما يجب أن تلحظه عناية الكتاب والسنة بأمر الوقت، وعنايتهما بأمر الوقت له صور، له ماذا؟ صور شتى. ولست هنا في مقام تعداد تلكم الصور، لكن أذكر ببعضها.

من ذلك أن الوقت ونعمة الوقت أن نعمة الوقت من أعظم النعم التي من الله بها على العباد، فهو يمتن على عباده بها بهذه النعمة. فقال جل وعلا: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم ماذا؟ يعقلون. وقال جل في علاه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والمراد بخلفة أن يخلف الواحد منهم أو كل منهما الآخر، فمن فاته عمل في أحدهما حاول أن يستدركه في الآخر، حاول أن يستدركه في ماذا؟ في الآخر مما يستدرك. لهذا قال الإمام ابن كثير في تفسيره: من فاته شيء بالليل استدركه بالنهار، أو بالنهار استدركه بالليل. كما قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. انتهى. من أوجه عناية الوحيين بالوقت أن الله تعالى أقسم بالوقت في مواضع متعددة من كتابه العزيز: والفجر وليال عشر والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا سجى والعصر إن الإنسان لفي خسر، في آيات كثيرة وعديدة. ومن المقرر المتقرر عند أهل العلم أن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، له تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وقسمه بهذه المخلوقات دليل على عظم شأنها وجليل قدرها وضرورة العناية بالمقسم به، وضرورة العناية بالمقسم به والنظر إلى آثاره ومنافعه. وأيضا من أوجه العناية أن الله تعالى أمر نبيه بالعناية بالوقت، والمؤمنون يتبعون نبيهم عليه الصلاة والسلام في ذلك. فقال جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال العلامة السعدي في تفسيره: ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنون تبعا، ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء، وإلى ربك أي وحده فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. انتهى. ومن السنة المطهرة، أقول لو تأملت السنة النبوية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، السنة العملية في سيرته عليه الصلاة والسلام والقولية، ترى حقيقة لا تقبل الشك.

رحمه الله الإمام الزهري مفسرا التحنث، قال هو التعبد الليالي ذوات العدد، ذوات العدد. من ذلك أيضا ما أخرجه الحفاظ البزار في المسند والطبراني في المعجم واللفظ له وصححه العلامة الألباني وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أو عن أربع خصال، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به أو عمل فيه. سؤالان من الأربعة عن الوقت: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. هذا يدل على عظيم أمر الوقت، والسؤال عن هذا الأمر العظيم في هذا الموقف العظيم دليل على ضرورة أن لا يفوت عليك هذا الأمر وأن يضيع عليك، لأنك ستسأل عن ذلك. ومنها أيضا أعني ما جاء في السنة ما أخرجه البخاري في الصحيح وغير من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة وماذا؟ والفراغ. وقد أنشأنا كليمة حول هذا الحديث والتعليق عليه فراجعوه. يقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، يعني بأمور العيش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، عنده مال لكن لا صحة له. فإذا اجتمع يعني الصحة والغنى مع الفراغ فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط بالطاعة، ومن استعملهما الصحة والفراغ في معصية الله فهو المغبون بالنون، لأن الفراغ يعقبه الشغل، والصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن فيه إلا الهرم لا بد وأن تهرب، لن تبقى على حالك، إلى آخر كلامه رحمه الله مما نقله الحافظ في الفتح. فحري بك أيها المسلم عموما ويا طالب العلم خصوصا أن تعنى بوقتك وأن تهتم به أشد الاهتمام، وأن تشغل هذا الوقت وهذا الفراغ وهذه الصحة أن تشغلها بالنافع المفيد، واحذر من الاشتغال بغير ذلك مما تضيع فيه الأعمار بل بالضار، وقد يكون بالمحرمات. وإياك والاسترسال في أمر المباحات، لأن هذا سيسوق إلى الوقوع في المكروهات،

واسترسالك فيها يسوقك إلى الوقوع في المحرمات من حيث تشعر أو لا تشعر. ولا تكن همك الوحيد فقط الاشتغال بالندم، بالندم على ما فات من الأوقات. فإذا اشتغلت بالندم وضيعت الحاضر، قد ضيعت السابق وضيعت الحاضر. هذه الغيرة على ما فات غيرة قاتلة. غيرة ماذا؟ قاتلة يعقبها الحسرات. وبين وجه ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج حيث قال: يعني أن هذه الغيرة مضرة ضررا شديدا بينا يشبه القتل، لأن حسرة الفوت قاتلة، فقد تندم وتلطم على ما ذهب، قد فات يمكن تصحيحه بالتوبة والرجوع والأوبة والإقلاع من الذنوب والندم عليها والعزم على عدم العود، تصحح، لكن لا تذهب ماذا؟ حاضرك أيضا، ولا تستغله بالنافع المفيد مما يدفع التوبة ويدفعك إلى ماذا؟ إلى المسارعة في الخيرات والمسابقة إليها. قال: لأن حسرة الفوت قاتلة، لا سيما إذا علم المتحسر أنه لا سبيل له إلى الاستدراك. وأيضا فالغيرة على التفويت تفويت آخر، الغيرة على التفويت تفويت آخر، كما يقال الاشتغال بالندم عن الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر، إلى أن قال: فالوقت منقض بذاته، لا تستطيع أن تمسك ولا أن توقف الوقت، منقض بذاته، كما قلنا من خصائصه أنه يمر مر السحاب ويجري جري الريح ينقضي، لا تستطيع أن توقف شيئا من ذلك. فالوقت منقض بذاته، منصرم بنفسه، فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته واشتدت حسراته، وينقضي الوقت بما فيه، فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه. إلا أثره وماذا؟ حكمه. بعض الناس قد أتم أنعم الله عليه بحجة تامة من غير غش ولا تدليس ولا كذب، نعم، فيما مضى من سنوات مضت فيها مشقة، أين أثر المشقة؟ قد ذهب، ولكن أثر الحج وحكمه استمر معه، ذهبت مشقة الطاعة وبقيت لذتها، وبقيت ماذا؟ لذتها. قال: فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه، فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك، فإنه عائد عليك لا محالة. لهذا يقال للسعداء: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، عاد عليهم بالنفع، أليس كذلك؟ ويقال للأشقياء: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. نفعكم المرح؟ ما نفعكم شيئا، عاد عليكم بالخسارة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن سارع، بما أن النفس لا زال يصعد ويدخل ويخرج، سارع سارع، فحافظ على وقتك الحاضر، وصحح ما فات من الماضي كما قلت بالتوبة النصوح والإكثار من فعل الطاعات والمسابقة إليها مع الاستزادة. من أعظم أبواب الطاعات والقربات الاستزادة بالعلم النافع، لأنها
هذا هو الذي يثمر العمل الصالح وغيرها من أوجه البر. اعلم وفقك الله أن إضاعة الوقت تنشأ من الفراغ، تنشأ من ماذا؟ من الفراغ القاتل. فراغ لدى المرء لا شيء يشغل نفسه فيه فيما يعود عليه بالنفع في الدارين، هذا الفراغ وهذا الفارغ ثمة بواعث تدعوه إلى ماذا؟ إلى الاسترسال وإلى تزيين هذا ماذا؟ هذه الإضاعة من الوقت. منها النفس الأمارة بالسوء والهوى، يجري مع هواه حيث جرى به، يجري به يمنة ويسرى، يتابع ماذا؟ هواه فيما تحبه نفسه وتهواه، يميل إلى الدعف والكسل والراحة وحب نقد الآخرين والثرثرة والكلام الفارغ والكسل القاتل. لهذا أمر إضاعة الوقت وأمر الفراغ خطير جدا وقاتل، يقتل قلبك من حيث لا تشعر. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قال الحسن: كم بيننا من أقوام هم أحياء الأبدان أموات القلوب، كما في المصنف لعبد الرزاق وغيره، أو كما قال رحمه الله. قال الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة في المصنف وأبي نعيم في الحلية وغيرهما: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا. ابن مسعود يقول: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة، ولا عمل ماذا؟ الآخرة. هؤلاء هم البطالون، هؤلاء هم البطالون، كفانا الله وإياكم شر هؤلاء. النقطة الثانية من تقريرات الأئمة كما قلت بضرورة العناية بالوقت وأهميته في تحصيل العلم والتزود منه، أخرج الإمام ابن أبي شيبة في المصنف وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أصبح اليوم أحد من الناس إلا وهو ماذا ضيف وماله الذي تكنزه وتلهث وراءه وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه. لن تخلد في الأرض، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، تظن أنك مخلد، أنت ضيف، كمثل راكب كما قال ابن عمر رضي الله عنه: استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. أنت ضيف، كلنا كذلك، نمر في هذه الدنيا كما مر من قبلنا ومضوا وأفضوا إلى ما قدموا. مالك الذي تحصل وتجمع ما هو لك؟ مالك عارية، إذا مت تقاسم أولادك وتقاسمت الناس هذا الميراث. فالضيف مرتحل والعارية مؤداه. فبما أن الأمر كذلك وأنك ضيف تمر غير مستقر، ولهذا قال الإمام ابن القيم في الفوائد، تذكرت كلامه الآن، يقول: الدنيا معبر والآخرة وطن، والآخرة ماذا؟

وطن، وإنما تقضى الأوطان في الأوطان، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، ما تقضى الأوطار في المعابر وعلى المعابر. بما أن الأمر كذلك وأننا كلنا ضيوف وأموالنا عارية وكلها مؤداة ونحن مرتحلون كما ارتحل من قبلنا، ففيما يضيع المرء وقته؟ ولماذا تضيع وقتك وتقتله؟ لماذا لا تعتني بوقتك يا أيها المؤمن ويا أيها الطالب للعلم؟ لماذا لا تحرص على الاستفادة من كل لحظة من لحظات بقائك في هذه الدنيا العابرة، ها وهذا المعبر؟ لماذا تهدر وقتك فيما لا يعود عليك بنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ أين العقل؟ أين الحصافة؟ أين الفطنة؟ أين النباهة؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أخرج الإمام عبد الله بن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في العمر والشيب عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه قال: أدركت أقواما، الحسن يقول أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره، يعني وقته، أشح على عمره منه على درهمه ودناره. المحافظة عنده على الوقت أهم من الدينار والدرهم، كما قلت يأتي ويذهب، هذا وسخ، هذا وسخ الدنيا، يأتي ويذهب. تحرص أنت على الأوساخ أم تحرص على النظافة؟ أشح على عمره أو أشح على عمره من ماذا؟ منه على درهمه ودناره. لك أن تتأمل الناس الآن كيف الواحد منهم يلهث، تعرف اللهث، يلهث وراء الدينار والدرهم، لا يبالي من حلال أو من حرام إلا من رحم الله، وقليل ما هم. إذا جمع المئة أراد المئتين، وإذا جمع الألف أراد الألفين، وإذا إلى متى أنت تضيع وتفوت على نفسك الفرص العظيمة التي فاز بها غيرك؟ هو نفس يصعد، إذا توقف انتهى، أنت انتهيت وهو انتهى، لكن هذا زرع خيرا فسيحصد خيرا، وذاك الآخر الذي لم يفعل شيئا لن يجني إلا ما قدمت يداه. وأسند الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح في صحيحه، أسند رحمه الله في صحيح عن يحيى بن أبي كثير اليمامي أنه قال: لا يستطاع العلم براحة ماذا؟ الجسم. إذا أردت أن تتقلد مناصب أهل العلم وأن تعرف كيف وصل هؤلاء الأئمة الأفذاذ من سلف الأمة الأخيار، الأوزاعي، الثوري، ابن عيينة، مالك، البخاري، الشافعي، فلان فلان من أئمة الشأن، ما نام هؤلاء ولا كانوا كسالى، جعلوا الراحة في جانب وطلب العلم هو الأصل، والحرص على الوقت هو الأصل، وجمع النافع المفيد والعمل به هو الأصل. هذا التعب سيمضي وسيذهب، الراحة هناك ليست هنا، قلنا هذه معبر، والأوطار تقضى في الأوطان. وأخرج الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الإمام عبد الله بن المبارك أنه قيل له: إلى متى تطلب الحديث؟ للإمام عبد الله بن المبارك.

قال إلى أن أموت. إلى أن أموت، ما هو إلى أن أخذ شهادة ماجستير ولا دكتوراه ولا أستاذ دكتور ولا غيره. هذه أوراق ليست دليلا على مكانتك العلمية الحقيقية ولا على منزلتك العلمية عند الله تعالى. إذا أخذتها إنما زدت على نفسك الحجة فوق الحجة، الحجة فوق الحجة. بل يجب على أمثال هؤلاء ومن طلب العلم أخذ به شهادة أو غير ذلك، هي وسيلة، أن يكون أول العاملين به وأكثر الداعين إليه، العاملين به حقا وحقيقة. قيل له إلى متى تكتب الحديث؟ قال إلى أن أموت. وأخرج الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وابن سمعون في الأمالي، والخطيب في شرف أصحاب الحديث واللفظ له، أنه قيل لعبد الله بن المبارك إلى كم تكتب الحديث؟ هناك قيل إلى متى تطلب الحديث؟ قال إلى أن أموت. هنا قيل إلى متى تكتب الحديث؟ قال لعل الكلمة، لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد، لم أسمعها بعد. إذن أنا أطلب وأطلب وقد أنتفع هنا أو النفع في أخرى وفي أخرى. إذن اجتهاد في تحصيل النفع والفائدة والحرص على ذلك أشد الحرص. وأخرج الخطيب رحمه الله في شرف أصحاب الحديث عن الحسن بن منصور الجصاص قال قيل للإمام أحمد بن حنبل إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال الإمام أحمد حتى يموت، حتى يموت. وأخرج أيضا عن الخطيب في كتابه آنف الذكر أن الإمام أحمد قال أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر، إلى أن أدخل القبر. إذن العلم أيها الإخوة يحتاج منك إلى أمور عظام لتكون من أهله حقا وحقيقة، أعظمها الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلبك، والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام مع الصدق في الطلب والصبر والمثابرة وذهن ثاقب، ما هي بلادة ولا غفلة ولا كسل ولا ثرثرة، ذهن ثاقب زمان طويل ومعلم حاذق. بهذا إن كنت مجتهدا حصلت بما تعبد الله تعالى به على بصيرة. فيجب الحرص، كل الحرص في استجماع هذه آلات الطلب والسير بها مجتمعة، ولا تغفل عنها لحظة فيدخل عليك الشيطان فيعرف نيتك ويعرف ماذا مسلكك. وكما قيل إن طلب العلم من المحبرة إلى المقبرة. لماذا إلى المقبرة؟ لماذا قال إلى القبر أحمد؟ ولماذا قال ابن مبارك إلى أن يموت؟ ولماذا قال لعل الحرف الذي أو الكلمة التي أنتفع بها لم أسمع؟ لماذا؟ لأن هذا العلم النافع يحتاج إلى زمان كثير وكثير ووقت طويل. إن أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، أعطاك بعضه. قال أبو هلال العسكري في الحث على طلب العلم وهو يتكلم عن آلات الطلب وذكر معددا، قال الذهن الثاقب،

الساكن زمان طويل كتابة، لا تقول أحفظ، لا تقول أحفظ، اترك عنك هذا، اكتب. فالعلم صيد والكتابة قيده. قال كتابة عمل كثير، عمل بالعلم ليثبت العلم، معلم حاذق، شهوة يعني رغبة جياشة في طلب العلم، ما هو كسل وتواني وفتور. طبيعة رجل عنده ماذا؟ جلد في هذا الباب في طلب العلم. لهذا قال العلامة الوزير بن هبيرة كما في ذيل طبقات الحنابلة: الذي يحفظ هذا البيت أكثر الناس أو كثير منه، الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأوراه أسهل ما عليك يضيع، أسهل ما عليك. نمشي نأكل، نمشي نشرب، نمشي نجلس، نمشي ندور في الشوارع، إذا اجتمعوا في كلام هراء وسخافات إضاعة للأوقات، يجلس الواحد ساعة ساعتين أكثر أقل في هذه الجوالات وفي هذه الأدوات، عنده جلد لتتبع ما يقال وقيل وقال ويقولون من الافتراءات والكذب وغير ذلك، ما عنده جلد ليصبر على ذل التعلم ساعة. لهذا ضاعت كثير من الناس بركة العلم. من ظن أن العلم يحصل، أن العلم يحصل والرسوخ فيه يمكن، لمن فرغ للعلم فضلة وقته، من ظن هذا الظن، وأنه يمكنه إدراك العلم بمجالسة عابرة أو قراءة مارة غير محررة في أوقات متفرقة متبعثرة وذهن مشغول مع توان وكسل، من ظن أنه يمكن أن يحصل علما وهو هذا حاله، فهذا ظن خاطئ، بل تصور فاسد وأمل كاسد، وضرره على المرء جدا بالغ، ضرره بالغ جدا، مفاسده لا تعد ولا تحصى. من أعظم مفاسد هذا، من ظن هذا الظن، أن يقع فيما لا يجوز له الوقوع فيه وتكون عاقبته وخيمة، وهو أن يقول على الله ما لا يعلم، وأن يفتات في دين الله، ويتكلم في العلم بملء الظنون والجهالات. يقول الحافظ ابن الجوزي، الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة المجموع: من لم يصبر على ذل التعلم بقي طول عمره في عماية الجهل، في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ومن الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، فعززت مطلوبا انتهى. هذا كله يدل على الحرص كما قلت على الوقت وعنايتهم به وعلو ماذا؟ التذكير بهذا الباب. نأتي إلى المرحلة أو النقطة الثالثة. كم لنا؟ وهو ذكر عناية الأئمة بأوقاتهم وعلو همتهم في تحصيل العلم. الحقيقة هذا الباب، أعني ذكر ما كان عليه الأئمة رحمهم الله من سلف الأمة الصالح من الصحب الكرام، فالتابعين فتابع التابعين فأئمة الهدى والدين، ومن جاء بعدهم من سلف الأمة الصالحين، ومن سار على طريقتهم من علماء الملة والدين حتى يومنا هذا،

ترى أنهم يشتركون في صفات تكاملية، كل منهما يشترك مع صاحبه، المعين واحد والطريقة واحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول إن من ينظر ويقرأ بتأمل في تراجم وسير الأئمة الأعلام، والله إنه ليرى عجبا من الصبر والجلد واستغلال الوقت في أحلك الظروف، في أحلك الظروف وأشدها، كل هذا لتحصيل العلم، ليعبدوا الله على بصيرة، ليكتبوا ويدونوا دين الله وحديث رسوله عليه الصلاة والسلام. من يقرأ هذا والله لا يقف مندهشا وتخضل لحيته بكاء على النفس وعلى هذا التقصير المرير الذي يدمي القلب مع الأسف الشديد. يحزن المرء حزنا يتفطر منه قلب الصبي لما آل إليه أمر كثير من أفراد هذه الأمة من تفريط وإضاعة للوقت، من إهمال للعلم ولا يرفعون به رأسا، ولهذا يعطون العلم فضلة أوقاتهم ويقحمون في العلم زبالة أذهانهم، فيفتاتون على الله وعلى دين الله وينشرون الجهالات والضلالات والانحرافات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إضاعة وقتل للوقت، وأي قتل! يصحب هذا كله ضحالة، ضحالة شديدة، ضحالة علمية شديدة مؤرقة تدمي القلوب كما قلت. فإلى الله المشتكى مما آل إليه أمر هذه الأمة المحمدية المباركة. وفي المقابل إنما نذكر بهذا المأثور عن بعض العلماء شحذا للهمة، شحذا للهمة لمن له همة ممن يرغب سلوك هذا الطريق والاستنان بهذا الهدي المبارك في تحصيل ما حصلوه، فرحمهم الله أجمعين والحقنا بهم غير مفتونين، اللهم آمين. نقل العلامة الشاطبي في الاعتصام عن حمدون القصار أنه قال: من نظر في سير السلف عرف تقصيره، عرف إيش؟ تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال، أولئك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال: عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال، هو كذلك. ثم علق الشاطبي قائلا: وهذه والله أعلم إشارة، أي من حمدون، إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم، على الاقتداء بهم، فإنهم أهل السنة، فإنهم ماذا؟ أهل السنة، تشبه بهم، إن التشبه بالكرام فلاح، حاول جاهد، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. من هذا، من هذه الهمم التي شغلت بها أوقات أهل العلم بالعلم وتحصيله ما جاء في ترجمة الإمام عامر ابن شراحيل الشعبي من تذكرة الحفاظ وغيره، أنه قيل للإمام الشعبي رحمه الله هذا

الإمام الحافظ الذي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، وما حدثني أحد بحديث فأحببت أن يعيده علي مرة ثانية يحفظ من أول وهلة، لكن عندما تقدم به العمر نسي. وقال: من حفظ ما نسيت من الحديث لعد به عالما. هذا الإمام الحبر جاء في ترجمته وقالوا له رحمه الله: من أين لك هذا العلم كله؟ كيف حصلته؟ قال: بنفي الاعتماد، ترك الكسل والتواني والخدر والبحث عن الراحة، بنفي الاعتماد والسير في البلاد، الرحلة في طلب العلم والكتابة عن أهل العلم ولقاء أهله، والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد. لو ضربت هذا الجدار أو هذه الأسطوانة تصيح، يصبر كصبر هذا، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب يبكر في الخروج والجلوس وماذا والمسارعة إلى حلق العلم. هكذا حصل، ما هو ضيع الوقت بالكسل بالنوم بالبحث عن الدعاء، ما في داعي، يكفي أني أخذت هنا، يكفي، ما في داعي، المهم أن أحضر الدرس، لا ليس بالضرورة أن أبكر، يكفي يكفي. التسويف والشيطان، النفس الأمارة بالسوء في جانب وحرصهم في العلم في جانب آخر، ما تدعوهم إليه النفس وداعي الهوى يخالفونه. ولهذا إذا أردت أن تصيب الحقيقة انظر إلى هواك فخالفه، خالف هواك، خالف هواك وما تدعو إليه نفسك والأمارة بالسوء. جاء في ترجمة الإمام الأسود بن يزيد من السير قالوا: كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام يعني في رمضان بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان كل 6 ليال. أقول هذا لا يستغرب من الإمام الأسود، فإنه قد أخذ بوصية إمامه وشيخه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف أنه قال عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذه القلوب أوعية، إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره، املأوها بالعلم، وأعظم باب فيه هو القرآن والعلم الشرعي، ولا تشغلوها بغيره. من ذلك أيضا ما قاله أو ما جاء في ترجمة الإمام الحافظ محمد بن إدريس الشافعي شيخ الإسلام وإمام المسلمين في زمنه، قال رحمه الله كما في آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم: يقول الشافعي عن نفسه محمد بن إدريس الشافعي: كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن معها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام في التعليم، فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وهو إذ ذاك صغيرا، وأحفظ الحديث والمسألة، وكان منزلنا بمكة في شعب الخيف، وكنت أنظر إلى العظم يلوح، معلوم أن الخيف من منى أو جهة منى، إذا قامت الناس في أيام التشريق ويذبحون تبقى الذبائح هذه والأضاحي.

الهدي وغير ذلك، يبقى منها ما يبقى، ثم إذا ذهب ما فيها بقيت ماذا؟ العظام. قال: وكنت أنظر إلى العظم يلوح، وأعظم ما في العظم الذي يستفيد منه الشافعي وغيره هو لوح الكتف، لأنه عريض يكتب فيه. يقول: فأكتب فيه الحديث والمسألة الذي أخذها من المشايخ والعلماء، ما عنده ما يكتب. وكانت لنا جرة قديمة، فإذا امتلأ العظم بالكتاب طرحته في الجرة. لك أن تتخيل هذا الحرص، يتعلم ويخلف الشيخ ثم يجالس العلماء ويحفظ الحديث والمسألة، ثم يبحث كيف يدون هذا الذي حفظ لئلا ينساه. يبحث أين؟ في هذه الأماكن التي ليس لها صاحب. انظر إلى هذا الحرص العظيم من هذا الإمام الجليل. لهذا كان أحد أئمة الإسلام وأئمته العظام رضي الله عنه. من هذا ما جاء أيضا في ترجمة الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، وهذا إمام عجيب له قصص في هذا الباب، أعني في ماذا؟ في التجلد في طلب العلم والحرص على الوقت. قال ابنه عبد الرحمن في تقدمة الجرح والتعديل لما ترجم لأبيه: عقد بابا، ابن أبي حاتم عقد بابا لما ترجم لأبيه، قال: باب ما لقي أبي من المقاساة. باب ما لقي أبي من المقاساة في طلب العلم من الشدة. عقد فصلا مما لقيه أباه بماذا؟ من الشدة في طلب العلم. اسمع بالله عليك إلى هذا الذي يحكيه ابنه. يقول: سمعت أبي يقول: بقيت بالبصرة في سنة 214 أشهر، يعني أطلب العلم، وكان في نفسي أن أقيم سنة، لكنه استطاع كم؟ 8 أشهر. قال: فانقطعت نفقتي، ما عندي ما يبلغ، أنا أخذت المال لأنزل إلى العلماء، ما هو لأبحث على المال. هؤلاء يأخذون المال يجعلوه ماذا؟ مركبا، يطؤون به ماذا؟ يقضون سبيلهم، لا يجعلون المال يركبهم. يقول: فانقطعت نفقتي، فجعلت أبيع ثيابي، أبيع ثياب بدني، يعني التي ألبسها، شيئا بعد شيء، مرة القلوس ومرة العمامة مرة، حتى بقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة. ما قال: يا شيخ خلاص اترك، ابحث تاجر. هو جاء لطلب العلم، لا يغيرون النية كما تتغير عندنا النية كل لحظة، ما هو كل يوم، كل لحظات. يقول: ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة، وأسمع منهم إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال ما فيه شيء. رفيقه الذي معه يظن أنه عنده شيء، تركه ورجع، كل ذهب إلى محله. قال: فجعلت أشرب الماء من الجوع، ثم أصبحت من الغد، وغدا علي رفيقي، أي جاءني كذلك، فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، ما طعم إلا الماء، فانصرف عني وانصرفت جائعا. قال: فلما كان من الغد غدا علي.

جاءني في اليوم الثالث فقال مر بنا إلى المشايخ نخرج إلى المشايخ أيضا نحصل. قال قلت إني ضعيف لا يمكنني ما في قوة تحملني. قال ما ضعفك؟ قال قلت لا أكتمك أمري قد مضى يومان ما طعنت فيهما شيئا. فقال لي

يقول فقال لي قد بقي معي دينار صاحبه فأنا أواسيك بنصفه ونجعل النصف الآخر في الكراء. قال فخرجنا إلى البصرة وقبضت منه نصف الدينار. وقال عبد الرحمن أيضا انظر إلى هذا الصبر وهذا الجلد. فعلا هؤلاء الناس صاروا تحت التراب، كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. يقول كذلك عبد الرحمن سمعت أبي يقول لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري صرنا إلى الجار وركبنا البحر، أرادوا أن يطلبوا ويركبوا البحر ليصلوا إلى عالم من العلماء. قال وكنا ثلاثة أنفس، كنا ثلاثة أنفس، أبو زهير المروزي شيخ يعني كبير مسن، وآخر نيسابوري، فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر ثلاثة أشهر وضاقت صدورنا وفني ما كان معنا من الزاد، ما بقي شيء، تضرب بهم الريح يمينا وشمالا. يقول وبقيت بقية فخرجنا إلى البر فجعلنا نمشي أياما على البر لا يدرون في أي بر وقفت بهم هذه السفينة، لا يدرون يمشون. قال فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما وليلة لم يأكل أحد منا شيئا ولا شربنا، واليوم الثاني كمثل أي الأول، واليوم الثالث ثلاثة أيام لم يطعموا شيئا ولم يشربوا شيئا، كل يوم نمشي إلى الليل. قال فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا. قال وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء، فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ المروزي ذاك، قال فسقط الشيخ مغشيا عليه، فجئنا نحركه وهو لا يعقل، فتركناه ومشينا أنا وصاحبي نمشي النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين، فضعفت يقول أبو حاتم وسقطت مغشيا علي، ومضى صاحبي وتركني، فلم يزل هو يمشي إذ بصر من بعيد قوما قد قربوا سفينتهم إلى البر ونزلوا على بئر موسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام. قال فلما عاينهم لوح بثوبه لهم فجاءوه معهم الماء في إداوة فسقوه وأخذوا بيده، فقال لهم الحقوا رفيقين لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليهم. قال فما شعرت أبو حاتم إلا برجل يصب الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلت اسقني، فصب من الماء في ركوة أو مشربة شيئا فشربت منه شيئا يسيرا ورجعت إلي نفسي، ولم يروني ذلك القدر، فقلت اسقني، فسقاني شيئا يسيرا وأخذ بيدي، فقلت ورائي شيخ ملقى،
فذهب إليه جماعة فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي ويسقني شيئا بعد شيء حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم أتوا برفيق الثالث الشيخ وأحسنوا إلينا أهل السفينة فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا. قال ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة يقال لها راية إلى واليهم وزودونا الكعك والسويق والماء فلم نزل نمشي حتى نفذ ما كان معنا من الماء والسويق والكعك تعرضوا للهلاك أخرى فجعلنا نمشي يقول جياعا عطاشا على شط البحر. قال حتى وقعنا على سلحفات قد رمى بها البحر مثل الترس من حيث الكبر كبيرة. قال فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهر السلحفات فانفرق ظهره وإذا فيها مثل صفرة البيض. قال فأخذنا من بعض الأصداف الملقاة على شط البحر صدف يقول فجعلنا نغترف من ذلك الأصفر فنتحساه حتى سكن عنا الجوع والعطش ثم مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينة الراية وأوصلنا الكتاب إلى عاملها فأنزلنا في داره وأحسن إلينا وكان يقدم إلينا كل يوم القرع. ويقول لخادمه هات لهم اليقطين المبارك فيقدم إلينا من ذاك اليقطين مع الخبز أياما. فقال واحد منا بالفارسية لا تدعوا اللحم المشؤوم ألا تطعمنا يعني اللحم المشؤوم. قال فجعل يسمع صاحب الدار فقال أنا أحسن الفارسية فإن جدتي كانت هروية فأتانا بعد ذلك باللحم ثم خرجنا من هناك وزودنا يعني بالزاد إلى أن بلغنا مصر. لو كان هذا الذي جرى معهم لبعضنا أو لبعض الناس لترك العلم وترك أي باب لتحصيل العلم وتحصيل ماذا؟ ولقاء أهله. كل هذا ما حاد بهم عن الطريق أبدا ولو مع أنهم أشرفوا على الهلاك ورأوا الهلاك بأم أعينهم. جاء في ترجمة هذا الإمام أيضا من تذكرة الحفاظ قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الرازي لما ترجم لعبد الرحمن بن أبي حاتم قال ابن أبي حاتم سمعت علي بن لما ترجم لعبد الرحمن بن أبي حاتم قال الرازي ذاك سمعت علي بن أحمد الخوارزمي يقول سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول